0: العالم اليوم. يحط وزير الخارجية التركي هاكان فيدان رحاله في مصر بعد جولة موسعة في ليبيا ليترأس الوفد التركي في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية، وليبحث مع المسؤولين المصريين مختلف القضايا الإقليمية لتنسيق المواقف بشأنها. فما هي أبرز الملفات التي نوقشت وكيف بلغ التنسيق التركي المصري أعلى مستوياته؟
1: تستند العلاقات التركية المصرية إلى روابط تاريخية وسياسية واقتصادية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة انتقالا تدريجيا من مرحلة التباعد إلى مسار متصاعد من التقارب والحوار، وتعزز هذا المسار مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء آليات جديدة للتنسيق بين البلدين. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى مصر تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره بدر عبد العاطي وعددا من كبار المسؤولين. يعقد فيدان وعبد العاطي الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة المنشأة بموجب اتفاق إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عام 2024، وتبحث المجموعة نتائج الاجتماع الثاني للمجلس إلى جانب التحضير لاجتماعه الثالث المقرر في تركيا عام 2028. تسعى أنقرة والقاهرة إلى رفع التجارة الثنائية من نحو 8 مليارات دولار العام الماضي إلى 15 مليارا، فيما تجاوزت الاستثمارات التركية في مصر 4 مليارات دولار، وتشمل مجالات التعاون الهيدروكربونات والطاقة وربط شبكات الكهرباء والتعدين والبنية التحتية مع تشجيع الاستثمارات المتبادلة. تبحث تركيا ومصر الارتقاء بالتعاون العسكري والصناعات الدفاعية إلى مستويات أوسع بالتوازي مع تكثيف التواصل بين المؤسسات المعنية ودوائر الأعمال، ويعكس ذلك توجها لتعزيز الشراكة لتشمل قطاعات استراتيجية تتجاوز التعاون التقليدي. تتصدر غزة ووقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية المباحثات، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز. كما تشمل المشاورات الاستقرار في سوريا وليبيا والسودان وشرق المتوسط، مع التركيز على وحدة الدول وسيادتها وتعزيز السلام الإقليمي.
0: انضم إلينا من العاصمة المصرية القاهرة مساعد وزير الخارجية المصري السابق السفير فوزي العشماوي. أهلا ومرحبا بك سعادة السفير. سيد فوزي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار القاهرة للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة. نريد أن نعرف ماذا تعني عودة هذا الإطار بعد كل هذا السنوات ما بين تركيا ومصر؟
2: مساء الخير أستاذ محمد، تحياتي لحضرتك والإخوة المشاهدين. الحقيقة الزيارة هي حلقة في سلسلة مهمة وفاعلة ومؤثرة من التنامي الملحوظ والمضطرد في علاقات البلدين، الذين يمكن القول الآن أنهما يمثلان ركيزة الاستقرار في المنطقة. العلاقات المصرية التركية قطعت أشواطاً كبيرة في اتجاه الرسوخ وفي اتجاه التحول من التوافق السياسي إلى العمل المؤسسي ووضع لبنات راسخة لهذا العمل، سواء كان فيما يتعلق في بالعلاقات الثنائية، إذ يمكن القول أن زيارة الوزير فيدان اليوم تحمل 3 مسارات متوازية ومترابطة. المسار الأول العلاقات الثنائية التي يتم معالجتها من خلال الاجتماع الرفيع بين الوفدين برئاسة وزيري الخارجية لمجموعة التخطيط للإعداد للاجتماع الثالث للمجلس الاستراتيجي بقمته التي يترأسها رئيسي البلدين. المسار الثاني هو مسار تعامل البلدين وتنسيقهما الذي أصبح مستمرا ومتواصلا فيما يتعلق بالملفات

0: مهمة للوزير التركي مع القيادات في شرق ليبيا وعلى رأسها المشير خليفة حفتر، وبلا شك أنه أطلع يعني نظيره المصري وكبار المسؤولين المصريين على نتائج هذه الزيارة، وكان لافتا أنه هناك توافقا بين البلدين على وحدة الوحدة الليبية وعلى انطلاق ليبيا كدولة موحدة.
1: طيب يعني أبرز الملفات التي تحدثنا عنها سيد فوزي.
0: اتفاق مكة
1: جميل جدا، يعني اتفاق مكة، أيضا الحديث عن البحر الأحمر، الملف الليبي، الملف الفلسطيني أيضا وغزة، إلى أي درجة هناك توافق مصري تركي في هذه الملفات البارزة؟
0: نستطيع أن نقول أنه البلدين يعني يرسخان يوما بعد يوم نوع من أنواع التوافق وسد الفجوات وتقريب الرؤى في كل هذه الملفات. الموقفان التركي والمصري أو المصري والتركي شبه متطابقان في غزة في إدانة العدوان وفي ضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية وفي ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وفي ضرورة تمكين اللجنة الفلسطينية وفي ضرورة يعني وضع خطة السلام التي اقترحها الرئيس ترامب والتي ترجمها ميلادينوف موضع التنفيذ. البلدين أيضا لهما وجهة نظر شبه متطابقة في السودان ضرورة الحفاظ على وحدة السودان ومؤسساته وأهمية وجود قيادة موحدة وجيش موحد في السودان. ليبيا كما قلت قطع البلدان شوطا كبيرا في سد الفجوات بينهم وأصبح الآن يعني ركيزة استقرار في ربما يكون موقفهما أقرب إلى بعضهما البعض من الرؤية الأمريكية التي ترى نوع من أنواع تقاسم النفوذ في الوقت الذي يرى فيه الطرفان المصري والتركي غير ذلك، ضرورة ترسيخ المؤسسات الليبية والتوحيد الجهود بين الشرق والغرب. فيما يتعلق باتفاق مكة، من الواضح أن هناك رغبة وإرادة تركية مهمة في التحاق مصر باعتبارها الضلع الرابع للتنسيق الرباعي الذي كان سابقا لإطلاق اتفاق مكة لهذا الاتفاق، في حين أن مصر الآن كان واضحا وكان مهما ولافتا اليوم أنه الوزير بدر عبد العاطي أشار إلى أن مصر استشيرت وأبلغت قبل إبرام الاتفاق، ولكن مصر لديها بعض الوقت يعني تأخذ وقتها في معالجة الأمور الدستورية ومعالجة الالتزام التعاقدية الأخرى وأيضا العمل المؤسسي لكي يكون إذا كان هناك التحاق إن شاء الله يكون التحاق مؤسس وراسخ على قواعد ثابتة.
1: سعادة السفير، البحر الأحمر يمثل مصلحة مباشرة لمصر بسبب قناة السويس طبعا، ولتركيا أيضا لكونه يعني هذا البحر هو من أهم طرق التجارة والأمن الإقليمي. هل من الممكن أن يصبح هذا الملف مجالا جديدا للتعاون الاستراتيجي ما بين مصر وتركيا؟
0: بلا شك أنه أيضا البحر الأحمر يعني أصبح من الملفات المهمة التي لم تعد قاصرة على الدول المشاطئة له. نعلم أن هناك كيانا أطلق في المملكة العربية السعودية لأمن البحر الأحمر يشمل مصر والسعودية والصومال والأردن واليمن وهكذا، ولكن لا شك أن الوجود التركي البحري في المنطقة وأهمية البحر الأحمر وأهمية حرية التجارة بالنسبة لتركيا وأيضا التواجد التركي المهم والمؤثر في إفريقيا وخاصة في الصومال، وربما يكون هناك تلاقيا مهما في وجهات النظر بين مصر وتركيا خاصة فيما يتعلق في الصومال ووحدة أراضي الصومال ورفض أي انفصال لإقليم سومالي لاند وهكذا. كل هذه الأمور توضح أيضا أنه هناك مجالا متناميا لتعاون وتلاقي في وجهات النظر بين مصر وتركيا وتأثير مشترك في ضمان حرية الملاحة التي تعني لمصر الكثير، لأنه البحر الأحمر يعد بالنسبة لمصر شريان حياة، مصر محصورة

0: بين نهر النيل والبحر الأحمر. البحر الأحمر هو المنفذ الرئيسي لقناة السويس التي تمثل عائداتها والتي يمثل المشروع الاقتصادي بها أهمية قصوى للاقتصاد القومي المصري. ونهر النيل نعلم أيضا أنه المباحثات المصرية التركية تطرقت أيضا إلى الأمن المائي وأمن مصر المائي الذي يعد بالنسبة لمصر قضية وجودية، ولا شك أن تركيا تتفهم هذا من خلال تأثيراتها ومن خلال دورها المهم في القارة التركية. نعلم أنه الدائرة الإفريقية كانت دوما أهم الدوائر، من أهم الدوائر المصرية منذ عهد عبد الناصر. الدائرة الإفريقية أصبحت الآن أحد أهم الدوائر في السياسة الخارجية التركية، ومن هنا كان هناك في البداية قدر من التنافس. أستطيع أن أقول الآن أنه مساحة التعاون أصبحت أكبر من مساحة التنافس. التنافس حميد وموجود ومطلوب، ولكن التعاون مثمر وبناء، ومن الممكن أن يكون مفيدا للغاية للطرفين وللقارة الإفريقية وللدول الإفريقية وللأمن والاستقرار في دول إفريقيا بصفة عامة.
1: سعادة السفير، العلاقات التركية المصرية استعادت كامل التمثيل الدبلوماسي عام 2023، إلى أي مدى نجحت أنقرة والقاهرة منذ ذلك الوقت في تحويل هذه المصالحة السياسية إلى شراكة فعلية في مشاريع على الأرض؟ سعادة السفير، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسفير فوزي العشماوي، أشكره شكرا جزيلا على كل حال، وسنتابع معكم في ملفات هذه الليلة من العالم اليوم.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، يؤكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية زكي أكتورك أن اتفاقية مكّة للدفاع المشترك لا تمثل بديلاً أو منافساً لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما هي آلية مكملة لبنية الأمن الدولي من خلال إسهامها في الأمن والاستقرار الإقليميين. يأتي ذلك لتوضيح ماهية الاتفاق وأهدافه، وأنه لا يتعارض مع أي من التزامات أنقرة الإقليمية أو الدولية.
1: تركيا، باكستان وسعودية عربستان أرسندا.
2: اتفاقية مكة للدفاع المشترك لا تمثل بديلا أو منافسا لحلف شمال الأطلسي الناتو، وإنما آلية مكملة لبنية الأمن الدولي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. هدفنا الأساسي هو تطوير التعاون العسكري بين الدول الثلاث وتعزيز قدرتنا على التحرك المشترك في مواجهة الأزمات المحتملة. والاتفاقية ذات طابع دفاعي ولا تحدد أي دولة باعتبارها عدوا أو خصما مشتركا. كما تنص الاتفاقية على إنشاء آليات سياسية وعسكرية استراتيجية بمشاركة وزراء الدفاع والخارجية ورؤساء أركان القوات المسلحة.
0: اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا من اسطنبول الخبير في شؤون الشرق الأوسط البروفيسور الدكتور جنكيز تومر. أهلا ومرحبا بك بروفيسور معنا. بروفيسور، تركيا وباكستان والسعودية وقعت في 7 أغسطس اتفاق مكة للدفاع المشترك. لماذا يظهر هذا الترتيب الأمني الآن تحديدا وفي ظل أي تهديدات إقليمية برأيك؟
3: مساء الخير أولا لكم وللمشاهدين الكرام. طبعا كما تعرفون المنطقة منذ زمن طويل يعني هناك مشاكل عدة من 90s حتى الآن، يعني بعد انتهاء حرب البارد بدأت كثير من المشاكل، أولا في العراق قبل في أفغانستان، بعد ذلك في العراق، بعد ذلك كما يسمون الربيع العربي في سوريا واليمن والدول الأخرى، وأيضا هناك الخطر أو تهديدات المنظمات الإرهابية في المنطقة، ويعني أصبحت المنطقة تقريبا فوقانين تحتانين بسبب هذه المشاكل، وطبعا بسبب عدم استقرار الاقتصاد والسياسة بشكل أو السياحة لم تتطور كثيرا. الآن طبعا هناك مشاكل جديدة في المنطقة، كما تعرفون المشكلة كبيرة إسرائيل موجودة ما زالت منذ زمن طويل، وأيضا طبعا دعم أمريكا لإسرائيل وأوروبا بشكل عام، وأيضا المشكلة بين إسرائيل وأمريكا وإيران والتهديدات إيران بسبب الهرمز وباب المندب الهوثيين، وطبعا يعني هناك كثير من المشاكل موجودة ويؤثر الاقتصاد المنطقة وعموما سياسة المنطقة. وهذه الدول الثلاث الكبرى، المملكة العربية السعودية جميل. وتركيا وباكستان، يعني حاولت أن تدافع عن مصالحهم في المنطقة.
0: لكن اسمح لي بروفيسور، يعني الاتفاق لم يحدد دولة أي دولة كعدو لهذا الاتفاق، ولا يوجه رسميا أي اتهامات ضد أي طرف بعينه، فكيف يمكن أن يعمل تحالف دفاعي من دون تحديد خصم مشترك لكل أعضاء هذا التحالف؟
3: أنا أعطيكم المثال، مثلا ناتو بالنسبة لناتو كان العدو حلف وارشوا أو السوفييت، ولكن بعد الحرب الباردة لم يكن هناك عدو بالنسبة لحلف ناتو، ولكن ناتو ما زال موجود. بالنسبة لهذه الاتفاقية، يعني بعض الناس يستطيعون أن يقولوا مثلا اليونان بالنسبة لتركيا أو الهند بالنسبة لباكستان أو الإيران بالنسبة للسعودية، هذه الأشياء ممكن الناس يستطيعون أن يتكلموا، ولكن خاصة بالنسبة للسياسة الخارجية لتركيا لا يوجد المفهوم العدو، يعني وكما صرح من وزارة الدفاع هناك ثلاثة الدول يريدون استقرار في المنطقة، وبسبب هذا أن يحلفوا بينهم حتى يكونوا استقرار في المنطقة. يعني هذا شيء لعدم هجوم لهذه الدول. هناك ليس
0: جميل،
3: الدولة
0: لكن
3: محددة
0: اسمح لي
3: من
0: أيضا
3: ثلاثة
0: بروفيسور، يعني
3: ولا
0: أنا
3: دول.
0: أحاول أن أسأل جميع الأسئلة التي تخطر على بال أي مشاهد. تركيا عضو في الناتو، وتركيا لديها اتفاق دفاعي مع الدول الحليفة في الناتو. كيف يمكن لتركيا أن توازن ما بين عضويتها وتحالفها مع دول الناتو وهذا التحالف الخارجي، رغم أن تركيا وضحت أكثر من مرة أن هذا التحالف لا يتعارض أبدا مع الناتو؟
3: صحيح، يعني نستطيع أن نقول أن الناتو هذه الدول عموما الولايات المتحدة والدول الأوروبية. يعني هل هناك أي خطر من دول أوروبية بالنسبة لتركيا والمملكة العربية السعودية والباكستان؟ لا يوجد. إذن هذا الحلف أو اتفاق مختلف تماما بالنسبة لي. ممكن نستطيع أن نتكلم عن روسيا، نستطيع أن نتكلم عن الصين بشكل عام، ولكن هذه الاتفاقية محلية للمنطقة ولمدافعة أو محافظة المنطقة حتى سيكون استقرار لكي تتطور هذه الدول الاقتصادية.
0: جميل،
3: يعني هناك مثلا في 3 دول عندهم بطالة، مثلا في تركيا وفي باكستان وممكن في المملكة، وأيضا هناك الأزمة الاقتصادية موجودة. لماذا هذه الأزمات موجودة؟ بسبب عدم استقرار في منطقة. مثلا سياحة، عندما بدأت وإذا شنت الحرب أمريكا وإسرائيل إلى إيران، كل المناطق
0: صحيح
3: والسياحة حتى في تركيا
0: صحيح تتضرر،
3: أثرت
0: صحيح
3: سلبيا، تضررت كثيرا. بسبب هذا هذه الدول الثلاثة يعني قالوا يعني كفى بهذه المشاكل منذ 50 سنة تقريبا و60 سنة، والناس في المنطقة ملوا من هذه المشاكل. يعني ويعني كما في سوريا، في لبنان، في العراق، في غزة، في فلسطين، يعني في كل الدول، في اليمن.
0: نعم
3: وبسبب هذا هناك بدائل الخطوط الجديدة بين هذه الدول.

0: لكن السؤال يبقى، هل من الممكن أن يتحول هذا الاتفاق السياسي إلى تعاون عسكري فعلي على الأرض عبر مناورات عسكرية مشتركة وأيضا تبادل للمعلومات العسكرية، البعد الاستخباراتي والأمني؟
1: ممكن، هذا طبعا ممكن، لأن تركيا كما تعرفون بالنسبة للأسلحة للدفاع متطورة جدا.
0: صحيح.
1: باكستان المتطورة، وهناك يعني دولة نووية. المملكة العربية السعودية كمان له إمكانيات كثيرة، واقتصاديا وأيضا ك ك يعني من كرئيس الدول، رئيس من هذه الدول في الخليج وفي العالم العربي بشكل عام. وهذه يعني كل الدول له شيء الدول الأخرى تحتاج، وهذه نقطة مهمة. المناورات أو الأسلحة أو التعاون في الدفاع هذا ممكن. وأيضا أنا أنتظر أو أتوقع أن بعض الدول الأخرى في المنطقة
0: ستنضم
1: حتى تدخل في هذه
0: مثل
1: الاتفاقية
0: أي دول
1: في المستقبل.
0: عدا عن مصر التي تم الإعلان أنها ربما ستنضم؟
1: ممكن مصر، ممكن دول أخرى في الخليج، ممكن سوريا،
0: أها،
1: ممكن لبنان. يعني في هناك أنا يعني أتوقع الدول الأخرى أن تنضم في هذه الاتفاقية. هذه اتفاقية
0: نعم،
1: جيدة بالنسبة للمنطقة. أنا يعني مؤرخ الشرق الأوسط، يعني منذ انتهاء الدولة العثمانية هذه، يعني هناك في محاولات اتفاقية بغداد، اتفاقية سانتو في
0: لم
1: ثلاثينيات
0: تكن لها
1: أربعينيات،
0: تأثيرات على الأرض، ربما على الأرض لم
1: أيوة
0: يكن هناك.
1: كلها
0: صحيح
1: يعني فاشلة أصبحت.
0: صحيح صحيح،
1: ولكن هذا منذ زمن طويل أول مرة
0: المنطقة بحاجة لمثل
1: تشارك.
0: هذا الاتفاق.
1: طبعا طبعا
0: لكن
1: طبعا
0: أيضا،
1: صحيح.
0: إلى أي درجة التحولات الحاصلة في منطقتنا ساعدت في تسريع الوصول إلى مثل هذا الاتفاق؟ نتحدث عن حرب الإبادة التي قامت بها إسرائيل في غزة، نتحدث عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
1: صحيح، احنا يعني نحن تأخرنا كثيرا في الحقيقة. يعني إسرائيل هنا منذ بداية كان 20 وكالدولة بعد 1948. واحنا يعني هذه الدول في المنطقة يعني بسبب عدم التعاون حتى لا نستطيع أن نستعمل خط الحجازي، سكة الحديدية، هذا قبل 120 سنة أسست. لا، ما استطعنا أن نستعمل هذا الخط، يعني الخط الموجود
0: نعم،
1: ولكن لا نستطيع أن نستعمل. يعني ما في تعاون، وهناك طبعا مشاكل مذهبية، مشاكل أثنية، مشاكل الإرهاب وكذا. ويعني هذا بسبب هذا إسرائيل أصبحت أقوى في المنطقة من دول أخرى بسبب مشاكل في داخل هذه الدول
0: نعم.
1: وعدم التعاون في المنطقة.
0: طيب، كان كما تحدثنا بروفيسور، هناك العديد من الاتفاقات في الدول العربية في العالم الإسلامي بشكل عام خلال العقود الماضية، لكن كلها جاءت حبر على ورق دون تفعيل حقيقي على الأرض. ما الذي يمكن أن تمتلكه اتفاقية مكة ولم تمتلكه الاتفاقات السابقة؟
1: طبعا الجيو استراتيجي وزمن مهم جدا. الآن الظروف مهيئة لهذه الاتفاقيات. يعني هناك في حرب البارد بين وارشو وناتو، بعض الدول في المنطقة كانت في داخل ناتو بعضها مع وارشو، وحتى التسعينيات، بعد التسعينيات هناك مشاكل عدة في العراق، وبعد ذلك كما يسمى الربيع العربي. يعني الآن ظروف مهيئة جدا. طبعا إن شاء الله لا تبقى هذه الاتفاقية على الورق
0: نعم،
1: كما كان في الماضي، لأنه الآن في إمكانيات، خاصة مثلا بعد حرب إيران وأمريكا وإسرائيل، وهناك خطوط وأنابيب جديدة بطريق المملكة العربية السعودية، الأردن وسوريا. لأنه قبل كان ما في إمكانية في سوريا، لأنه هناك حرب. إذا هناك حرب لا تستطيع أن تفعل شيء اقتصاديا، تجاريا، أنابيب
0: نعم،
1: والخطوط. ولا الآن في

0: إمكانيات، يعني باب المندب، الهرمز، هناك مشاكل، إذن نستطيع أن نستعمل كما فعل الدولة العثمانية الخط الحجازي بين المملكة العربية السعودية، الأردن وسوريا وتركيا، نستطيع أن نستعمل هذا الخط
1: صحيح.
0: حتى لنواصل إلى أوروبا.
1: البعض بروفيسور يربط ما بين هذا الاتفاق والاتفاق الذي وقع ما بين الهند، إسرائيل واليونان، ما تعليقك؟
0: صحيح طبعا، يعني هناك كل الدول له الهيمنة
1: تحالفات، صحيح.
0: والإمكانيات، تحالفات موجودة، وهذا كل الدول حرة يعني بالنسبة للتحالفات. العلاقات الدولية، طبيعة العلاقات الدولية مصالح والمنفعة، يعني إذا أي دولة ترى منفعة والمصالح لنفسه أو لنفسها تستطيع أن تتفق مع أي عهد. المهم هنا نحن 3 دول في المنطقة،
1: نعم.
0: وكل الدول تشبه بعضها بعض، الدول الإسلامية والثقافة الإسلامية، بيننا روابط تاريخية، ثقافية، اجتماعية، وأيضا مصالح بين هذه الدول 3. رأينا هذا في الحروب الأخيرة في المنطقة، إذا نستطيع نتفق، وطبعا لكل الدول له حق
1: نعم.
0: لتتفق مع من هي تريد.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا من إسطنبول، الخبير في شؤون الشرق الأوسط البروفيسور الدكتور جنكيز تومر، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الأخير لهذه الليلة، تلغم تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس مسار التفاوض مع لبنان، فيصرح بأن قواته لن تنسحب من نحو 700 كيلومتر مربع تسيطر عليها حاليا، فتلقي تصريحاته موقفا أو فتلقى موقفا أمريكيا لبنانيا شاجبا في وقت يجري فيه التباحث عن الدول المقبولة من الطرفين للإشراف على نزع سلاح حزب الله في جنوب لبنان. فما تأثير تصريحات كاتس في المفاوضات مع بيروت، وكيف سيكون موقف الوسيط الأمريكي منها؟
1: تواصل إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فتقصف القرى وتدمرها وتستولي على مناطق جديدة، ويتعهد قادتها بعدم الانسحاب من جنوب لبنان في تحد جديد أمام الدولة اللبنانية والوسيط الأمريكي. بلدات قضاء الصور والنبطية لم تسلم خلال الأيام الأخيرة من الغارات والقصف الإسرائيلي وتفجير الشقق تحت مزاعم ملاحقة عناصر حزب الله، ودون اكتراث بما تعهد به المفاوضون الإسرائيليون في واشنطن وروما خلال المحادثات بين بيروت وتل أبيب. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية نسفت ودمرت خلال الساعات الأخيرة مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المؤلفة من 4 طوابق في وسط بلدة زوتر الشرقية، كما نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين وتفجيرات أخرى بقضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني أكد من جهته أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي البلاد تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى مناطقهم وفق الاتفاق، مشيرا إلى مضي الجيش الإسرائيلي في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خرج في إطلالة جديدة منوها إلى أن جيشه يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، متحديا ومتعهدا بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، مشترطا نزع سلاح حزب الله بالكامل أولا. كاتس أضاف أنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لوجود طويل الأمد في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تصريحات لقيت معارضة علنية من الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط بين الطرفين، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وهو ما نفاه مسؤول لبناني، مشيرا إلى أن لا اتفاق من هذا النوع وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. وبين التأكيد الإسرائيلي والإصرار على البقاء في لبنان وخرق الاتفاق ورغبة لبنان حكومة في التفاوض، يبقي مستقبل المشهد اللبناني مجهولا بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث القادمة.
0: انضم إلينا من بيروت الكاتب والباحث السياسي صهيب جوهر. أهلا ومرحبا بك سيد صهيب. سيد صهيب، إسرائيل تقول إنها تسيطر على 700 كيلومتر مربع من لبنان، هل هذا الرقم يعكس تحولا في طبيعة الوجود الإسرائيلي مقارنة بما كان عليه الوضع بعد حرب 2006؟
2: مساء الخير لك ولي المشاهدين الكرام. إسرائيل بطبيعة الحال منذ بدء العدوان الأخير على لبنان بداية شهر أذار الماضي، واضح أنها اتخذت قرارا استراتيجيا، أولا بتوسيع احتلالها للجنوب اللبناني، وأيضا بأنها تريد عمليا في نهاية المطاف تثبيت هذا الاحتلال لفترة طويلة. لذلك اليوم هي تقوم بكل ما يمكنها من عمليات تجريف، من عمليات احتلال، من عمليات إلغاء جدي لكل مقومات الحياة في مناطق الجنوب اللبناني للبقاء في مساحة أكبر. لذلك أعتقد اليوم أنه إسرائيل تسعى لتوسيع الاحتلال، وكل المؤشرات الميدانية اليوم على الرغم من كل التفاوض الحاصل اليوم في روما وسابقا في واشنطن تدل أنه إسرائيل في المرحلة المقبلة في الشهر القادم ربما تسعى لتوسيع احتلالها لمناطق متعددة في جنوب لبنان، وهناك ما يتحدث أن هذا الاحتلال قد يصل إلى منطقة الزهراني، نهر الزهراني في جنوب لبنان، ما يعني أن إسرائيل عمليا تسعى إلى تثبيت وقائع ميدانية في الجنوب وتكريس حالة احتلال مستمرة، وثلاثة عمليا أنه حالة الاحتلال الحالية يؤيدها جزء كبير من سكان المستوطنات في الشمال. قبيل هذه الانتخابات الكنيسة الإسرائيلي في شهر أكتوبر المقبل، ما يعني أنه حتى موضوع الاحتلال بات مادة انتخابية لدى مكونات قوى اليمين الإسرائيلي.
0: سيد صهيب، إسرائيل تربط الانسحاب من المنطقة الأمنية بنزع سلاح حزب الله بالكامل، هل نحن أمام انسحاب مشروط أم محاولة لفرض ترتيبات أمنية جديدة تقوم بها إسرائيل على لبنان؟
2: أعتقد أنه الشروط العالية التي تضعها إسرائيل مرتبطة بمسارين اثنين. المسار الأول كما ذكرنا أنه إسرائيل أو سكان المستوطنات الشمالية الجزء الكبير منهم في كل استطلاعات الرأي يؤيدون استمرار الحرب على لبنان وتكريس وقائع وإنهاء كل حالة الحالة الأمنية والعسكرية لحزب الله. والمسار الآخر أنه نتنياهو يسعى للاستفادة من حالة الفوضى الإقليمية الحاصلة وحالة التشتت في الموقف الأمريكي بموضوع الانسحاب الإسرائيلي أو عدم الانسحاب، لأولا تقوية وضعه الداخلي، واثنين أيضا للاستفادة من عامل الوقت في ظل أيضا أن الانتخابات النصفية الأمريكية بدأت، وهناك تخوف لديه شديد اللهجة من أن تتحول خليني أقول المزاج العام في الكونغرس الأمريكي إلى رافض لعمليات الاحتلال والتجريف الحاصلة إن كان في لبنان أو في سوريا أو حتى في قطاع غزة. لذلك اليوم أنا أعتقد اليوم أنه في كل هذه المسارات نتنياهو يسعى لتكريس هذه الحالة للضغط أولا على الداخل الإسرائيلي، واثنين أيضا لفرض وقائع على الجانب اللبناني لتحصيل مكتسبات أعلى، منها ما يسعى إليه نتنياهو طيلة الفترة الماضية اللي هي حالة أو حصول حالة اقتتال داخلي لبناني أو تنازع داخلي لبناني،
0: لكن
2: وهذا ما يسعى إليه من خلال
0: ما تقوم به
2: عمليا
0: إسرائيل وما يصرح به
2: نعم.
0: عدد من المسؤولين الإسرائيليين آخرهم يسرائيل كاتس يتعارض مع اتفاق الإطار الذي تم مع واشنطن. إلى أي درجة تستطيع الولايات المتحدة تحويل هذا الموقف إلى ضغط فعلي على إسرائيل إن كانت جدية في الوصول إلى اتفاق إطار؟
2: حتى هذه اللحظة الولايات المتحدة الأمريكية تشجو باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، والقائد القوات الميكانيزم الذي زار لبنان أمس وهو جنرال أمريكي وهو الجنرال كليرفيلد تحدث بشكل واضح أن الجيش اللبناني يقوم بمهام عظيمة في منطقة الجنوب وأثنى على دور الجيش. لكن الحقيقة اليوم أنه الولايات المتحدة يا أستاذي العزيز لم تقم حتى هذه اللحظة بأي ضغط جدي على على على إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. وفي المفاوضات الأخيرة التي جرت في روما على مرأى ومسمع الوفد الأمريكي، إسرائيل رفضت مناطق تجريبية ثانية في الجنوب وتحديدا زوتر الشرقية والخيام، ما يعني أنه كل الكلام الأمريكي حتى هذه اللحظة هو كلام إعلامي على بطبيعة الحال، ولا يمكن حتى هذه اللحظة الحديث عن أنه الضغط الأمريكي. هناك أيضا تنازع داخل الإدارة الأمريكية، جي ديفنس يدعم الانسحاب الإسرائيلي والبدء بمسار وقف الحروب في المنطقة، وحصول
0: نعم
2: تفاهمات واتفاقيات، وماركو روبيو بكونه منافس أيضا ضمن هذه الإدارة لجي ديفنس يسعى إلى مرضاة اللوبي الإسرائيلي من خلال تأييد كل الخطوات التي تقوم بها إسرائيل وتحديدا نتنياهو في جنوب لبنان وفي جنوب سوريا وفي قطاع غزة. لذلك اليوم أنا أعتقد اليوم أنه لا يمكن للبنان بعد كل هذه التجارب من واشنطن إلى روما وصولا إلى الجولة الأخيرة وكل المسارات
0: نعم
2: حقيقة الأخيرة لا تشي بأنه الجانب الأمريكي وسيط نزيه، لأنه حتى هذه
0: طيب
2: اللحظة يستفيد من حالة التشظي اللبنانية ومن حالة الهياج الإسرائيلي الحاصلة.
0: لبنان وإسرائيل اتفقا على ترشيح كل من بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وأندونيسيا أيضا للمشاركة في آلية نزع سلاح حزب الله. برأيك لماذا تحتاج مثل هذه العملية إلى حضور دولي؟
2: نعم، يعني بالحقيقة اليوم أنه لبنان وافق على كل الدول المطروحة، حتى أنه لبنان كان يقترح دول كثيرة، من فرنسا، من تركيا، من باكستان ومصر، لكن الجانب الإسرائيلي كان يرفض، حتى أنه كان يرفض في طبيعة الحال إيطاليا، رفض إسبانيا. لذلك اليوم أعتقد أنه طالما أنه لا يوجد قرار جدي في مجلس الأمن بدء عمل هذه القوات، إسرائيل لا تريد وجود هذه القوات، لأن وجود هذه القوات عمليا سيعني بنهاية المطاف
0: نعم
2: أنه ستبدأ عملية انسحاب إسرائيلي، وإسرائيل لا تريد الانسحاب. لذلك اليوم أنا أعتقد
0: سيد
2: أنه
0: صهيب، حتى لو
2: إسرائيل
0: كان هناك
2: ستسعى
0: قرار
2: بكل ما
0: من
2: أوتيت
0: مجلس
2: القوة
0: الأمن،
2: لتفشيل.
0: يعني السوابق التاريخية تشي أن إسرائيل لا تلقي بالا لأي قرارات، لا من مجلس الأمن ولا من غيره من المجالس. لكن
2: طبعا
0: السؤال كيف يمكن لهذه الدول أن تباشر في عملية نزع السلاح في ظل وجود جيش إسرائيلي على الأرض؟ وعلى الجانب الآخر، هل يوافق الحزب أصلا على ذلك؟
2: أولا هناك يعني معضلتان أساسيتان. أولا الاحتلال الإسرائيلي المستمر الذي يشترط الجيش اللبناني للبدء بالعملية الأولى اللي هي عملية سحب السلاح وعمليا تفكيك البنية العسكرية لحزب الله انسحابا إسرائيليا، وإسرائيل لا تريد الانسحاب وتشترط سحب السلاح تحت مرأى ومشاركة بشكل غير مباشر القوات الإسرائيلية. اثنين، المعضلة الأكبر أنه حزب الله لا يريد أصلا البدء بهذا المسار، لأنه يربط حتى هذه اللحظة كل المسار الداخلي اللبناني بملف سلاحه بمسار باكستان ومسار المفاوضات الإيرانية مع الجانب الأمريكي. لذلك اليوم المعضلة بملف الدول أو غير الدول هي معضلة مزدوجة، لا إسرائيل جاهزة للتنازل ولا حزب الله جاهز لتقديم ملف السلاح مجانا دون العودة إلى مكتسبات إيران في المنطقة. لذلك اليوم أعتقد حتى فكرة هذه الدول حتى هذه اللحظة هي فكرة غير جدية، على الرغم من أنه مستشار الأمن القومي البريطاني دوناثن باول زار لبنان وتحدث بشكل واضح أنه بريطانيا على سبيل المثال جاهزة لأن تلعب دورا كبيرا في هذا المسار، لكن هو كمان يشكك كان خلال لقائه مع المسؤولين اللبنانيين أنه إسرائيل لا تريد أصلا هذه الدول، لأنه وجود هذه الدول عمليا يعني في بداية ونهاية الأمر انسحابا من مناطق سيدخلها الجيش اللبناني أولا، ومن ثم هذه القوة للتأكد من إجراءات الجيش اللبناني.
0: طيب، الدول التي تسعى للوصول إلى هذا الاتفاق والتي تسعى لإيجاد نوع من الاتفاق يخرج المنطقة من هذه الاشتباكات والحرب المستمرة، دعنا نتحدث عن القرار 1701 بعد حرب 2006، نص على ترتيبات واضحة في الجنوب اللبناني، ورغم ذلك كل هذه الترتيبات وكل هذه القرارات لم تمنع أي تصعيد في الجنوب اللبناني بعد ذلك. ما هو المختلف الآن برأيك في اتفاق الإطار؟ هل يوجد أصلا ما هو مختلف؟
2: عزيزي، أولا اتفاق 1701 كانت الظروف الإقليمية مختلفة. أولا كان لبنان تركيبته الداخلية اللبنانية مختلفة، تعاطيه مع الأطراف الخارجية مختلف، كان هناك حكومة لديها علاقات واسعة واستفادت من الدعم السعودي والتركي والقطري والفرنسي، وكان هناك جاك شيراك الذي كان صديقا للبنان، وكان أيضا الرئيس أردوغان والأمير الشيخ حمد رحمه الله. اليوم لبنان للأسف باتفاق الإطار الحالي، لبنان تجاوز كل حلفائه الإقليميين عندما ذهب بكل هذه الفجاجة دون العودة إلى ما يستند إليه من دعم إقليمي، وتحديدا من الدول الأساسية، وتحديدا الدول التي صاغت منذ أيام اتفاق مكي. لذلك اليوم عندما ذهب لبنان بعيدا، وعندما كان ترامب يسعى لتكريس واقع منه لقاء الرئيس عون مع نتنياهو، وكان هناك ضغطا جديا، من أوقف هذا المسار هو الضغط الإقليمي، لأن لبنان ذهب بعيدا. واحد أبرز وجوه الذهاب بعيدا هو اتفاق الإطار، الذي عمليا غيب كل مساعي أو كل نقاط القوة التي قد يستفيد منها لبنان من حلفاء الإقليميين. اليوم حصل ما حصل، لا إسرائيل تلتزم باتفاق الإطار، ولا الولايات المتحدة الأمريكية تجبر إسرائيل على الاتفاق. وثلاثة، أنا أعتقد اليوم أنه لبنان بات في منتصف الطريق، لا يمكنه العودة إلى الوراء،
0: نعم.
2: ولا يمكنه عمليا
0: طيب
2: الذهاب بعيدا،
0: لو
2: سيسبب الأمر
0: اقتتال
2: داخلي. الحل الأساسي عزيزي هو الاستفادة من المناخات الإقليمية فقط.
0: ما هو السيناريو القادم برأيك؟
2: أنا أعتقد أنه السيناريو القادم في حال استمرار الواقع بما هو عليه، في حال استمرار ما تقوله معلومات داخلية وخارجية أن إسرائيل تسعى للوصول إلى منطقة نهر الزهراني، إلى خط الزهراني، يعني على حدود صيدا، أن إسرائيل تسعى لتكريس واقع ميداني متقدم يتجاوز 700 كيلومتر، نتحدث عن أكثر من 1200 كيلومتر، ما يعني أن إسرائيل تسعى لاحتلال طويل الأمد. هذا السيناريو قاتم، لكن الخروج من هذا السيناريو يحتاج أن يتزنر لبنان وأن يتمترس خلف حلفائه الإقليميين، وتحديدا السعودية وتركيا ودول إقليمية أخرى. دون ذلك أنا أعتقد أنه هناك توسيع للعمليات العسكرية، وهناك جنون إسرائيلي مرتقب في ظل حالة الصراع الداخلي الإسرائيلي في الانتخابات، والتنافس بين المكونات الداخلية الإسرائيلية. لذلك اليوم لا يوجد حتى هذه اللحظة سيناريو واضح، لكن السيناريو الواضح حتى هذه اللحظة اللي يظهر للعيان هو أنه إسرائيل تسعى في المرحلة المقبلة، وتحديدا في ما يتحدث بعد عن شهر أيلول المقبل، لتوسيع عملية الاستهدافات وتوسيع احتلالها في مناطق الجنوب.
0: أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الكاتب والباحث السياسي صهيب جوهر. هذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد.

قصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى، مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

الشقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

فيدان يقول أن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيريتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية وتفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. هجوم يستهدف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن خلال زيارته لمصر ضمن النسخة الثانية من اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين أنقرة والقاهرة، أكد وزير الخارجية التركية كانفيدان أن البلدين اتفقا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق التركي المصري تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان إن نتنياهو وفريقه يصاعدون بشكل متزايد من سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
1: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

0: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفاً يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
1: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة، والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
2: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
1: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران. وتؤدي مصر وتركيا دوراً بارزاً مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تراتي عربي.
3: استشهد فلسطينيان في قصف إسرائيلي استهدف مناطق بشمال وجنوب القطاع. وقالت مصادر محلية أن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين مع عرقلة حركة الفلسطينيين وتنقلهم في المنطقة. وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيسي الممتد من قرية حداد السياحية حتى حاجز الجلم العسكري، بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جنين. وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في بلدة قصرة جنوب نابلس وأخلى قرابة 20 عائلة فلسطينية من منازلها، كما سيطر على عدد من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وذلك تزامنا مع مواصلة مستوطنين حصارهم لثلاث عائلات لليوم الرابع محاولين إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
4: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
5: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير، اتفقنا سألنا شوي صغير، فاتوا على البيت المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم، يعني ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمراه وجيراننا من الدار وقالوا لهم روحوا على البلد، احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيك قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبره، بس ما تطلعوا، لا تثقوا.
4: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرى جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16.

0: سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية. يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ثلاثي عربي من بلدة قصرى جنوب نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
1: هذا وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، وطالب المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا لمنع أعمال الترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرى بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين لشركة أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، كما اعتبرت الوزارة استهداف الملاحة التجارية ومضيق هرمز تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ولأمن الطاقة العالمي وفق نص البيان. تستعد الولايات المتحدة لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن ضمن خطة مقررة سلفا لاستبدال حاملات الطائرات المنتشرة في المنطقة، حسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. وقال المسؤولون إن خطة الاستعاضة عن أبراهام لينكولن بحاملة طائرات أخرى وضعت قبل إثارة مخاوف داخل الكونغرس بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد انتشار طويل شهد توقفات محدودة في الموانئ. أكد المتحدث باسم الخارجية الباكستانية مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل لتسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
2: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، ووزير خارجيتنا محسن نقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
1: قال مسؤول في البيت الأبيض أن العقوبات والحصار البحري جعلا طهران مفلسة تماما، وشدد المسؤول في مقابلة مع بلومبرغ على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط عدة يمكنه استخدامها ضد إيران خلال الأشهر المقبلة. واعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن الإجراءات التي يقودها وزير الخزانة سكوت بيسنت تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي وفق بيان وزارة الدفاع السعودية. جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث للتحالف الذي عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. وأضافت وزارة الدفاع السعودية أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، فيما استكملت 13 لم تسمها إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف في إطار جهود تعزيز التعاون الدفاعي البحري بين الدول الأعضاء. إلى ذلك بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية، كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية

0: والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. يأتي اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متواصلة منذ اندلاع الحرب على إيران، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لوقف المواجهة وحل أزمة مضيق هرمز. أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف مصفاة لشركة أرامكو السعودية بطائرتين مسيرتين في منطقة جازان جنوب غربي المملكة، ونقلت وسائل إعلام للجماعة عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سماه الحوثيون انتهاكا سعوديا للأجواء اليمنية وسيادة البلاد في محافظتي صعدة وحجة دون ذكر التفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من الرياض بهذا الخصوص. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس كرونبرغ من عودة الحرب إلى البلاد، داعيا الأطراف المتحاربة إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة. جاء ذلك في إحاطة قدمها كرونبرغ أمام مجلس الأمن خلال جلسة بحثت تطورات أزمة اليمن.
1: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعدا في النشاط العسكري رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
0: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد لمزيد من الفوضى تلبية لأجندة إيران، داعيا لاتخاذ إجراءات ملموسة لردعهم. وأضاف أمام جلسة لمجلس الأمن أن تعنت جماعة الحوثي ورفضها المتكرر للدعوات والمبادرات يكشف عدم جديتها في الوصول إلى تسوية شاملة وإصرارها على استمرار الحرب وإدامة معاناة الشعب اليمني.
2: التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية، هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
0: نفى مسؤول لبناني التوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن دول تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله، وقال مسؤول لبناني الخميس أنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل وأن بيروت لا تزال تجري محادثات مع واشنطن بشأن هذه المسألة. هذا فيما قال مسؤول في الخارجية الأمريكية أن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال فيها أن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان.
3: تواصل إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فتقصف القرى وتدمرها وتستولي على مناطق جديدة، ويتعهد قادتها بعدم الانسحاب من جنوب لبنان في تحد جديد أمام الدولة اللبنانية والوسيط الأمريكي. بلدات قضاء الصور والنبطية لم تسلم خلال الأيام الأخيرة من الغارات والقصف الإسرائيلي وتفجير الشقق تحت مزاعم ملاحقة عناصر حزب الله، ودون اكتراث بما تعهد به المفاوضون الإسرائيليون في واشنطن وروما خلال المحادثات بين بيروت وتل أبيب. وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية نسفت ودمرت خلال الساعات الأخيرة مبنى مدرسة الشيخ نعيم مهدي المؤلفة من 4 طوابق في وسط بلدة زوطر الشرقية، كما نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين وتفجيرات أخرى بقضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني أكد من جهته أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي البلاد تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى مناطقهم وفق الاتفاق، مشيرا إلى مضي الجيش الإسرائيلي في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خرج في إطلالة جديدة منوها إلى أن جيشه يسيطر حاليا على نحو 700 كيلومتر مربع من مساحة لبنان، متحديا ومتعهدا بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، مشترطا نزع سلاح حزب الله بالكامل أولا. كاتس أضاف أنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لوجود طويل الأمد في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تصريحات لقيت معارضة علنية من الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط بين الطرفين، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وهو ما نفاه مسؤول لبناني، مشيرا إلى أن لا اتفاق من هذا النوع وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. وبين التأكيد الإسرائيلي والإصرار على البقاء في لبنان وخرق الاتفاق ورغبة لبنان حكومة في التفاوض، يبقي مستقبل المشهد اللبناني مجهولا بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث القادمة.
0: أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن جهة غير معروفة تمكنت من اختراق حسابه على منصة إكس وحذف منشور تضمن انتقادات حادة للعمليات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأكد سلام أنه أعاد نشر البيان الذي اعتبر فيه أن ما يحصل في الجنوب اللبناني من انتهاكات إسرائيلية يمثل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء منشور سلام عقب بيان للجيش اللبناني قال فيه إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي، مشيرا إلى تفجير المنشآت المدنية والمنازل في النبطية. أعلنت السلطات السودانية انضمام 270 عنصرا و21 قائدا من قوات الدعم السريع لدى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة أن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا للقوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع لإلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوى المشتركة المساندة للجيش السوداني أن قواتهم مع الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الدعم السريع، فيما أعلن الجيش السوداني تصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.
4: تطور جديد يشهده السودان بإعلان الجيش التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. الجيش السوداني قال إنه ألحق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقوة الدعم السريع التي كان قوامها 250 عربة قتالية، وأضاف أنه أجبر ما تبقى من القوة على الفرار إلى تخوم ولايات دارفور، وأن العمليات الهجومية ضد الدعم السريع مستمرة. وفي السياق، استهدفت قوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم بطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب هجوم منسق نفذته على 5 مدن يسيطر عليها الجيش السوداني. ويواصل الجيش السوداني التصدي لهجمات تشنها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، حيث تعرضت المدينة الحدودية مع إثيوبيا خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة وانتحارية. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان، وأفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وتتعمق المأساة الإنسانية في السودان وتتضاعف أعداد النازحين جراء أمطار غزيرة وسيول في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما تسبب في نزوح أكثر من 950 أسرة ودفعها إلى اللجوء لملاجئ مؤقتة ومناطق مفتوحة في ظل الصراع المستمر. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصديق البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب بأنها خطوة تاريخية.
5: تركيا تجدد قوتها في وقت يهتز فيه النظام الدولي وتمضي قدما بخطوات ثابتة نحو أهدافها. نعزز ردعنا العسكري من خلال تحركاتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد وشراكاتنا الاستراتيجية. نعمل على تطوير صناعاتنا الدفاعية بجهود مهندسينا ومواردنا البشرية. تركيا دولة تدافع عن حقوق المظلومين وتجاهر بالحقيقة دون تردد وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ. تصديق البرلمان على مشروع قانون يرمي لتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. بلوغ غايتنا المنشودة المتمثلة في تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب أمر بالغ الأهمية. بتكاتف الدولة والشعب سنعمل على حل هذه المسألة بشكل دائم بعدما كلفتنا أرواح عشرات الآلاف وأربعين عاماً من عمر بلادنا.
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب، إذ أسفرت عن عملية أمنية استثنائية خلال مغادرته تركيا الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن محللي وكالة الاستخبارات المركزية لم يعتبروا المعلومات الإسرائيلية مقنعة وأبلغوا مسؤولي إدارة ترامب بشكوكهم.
6: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالاً آخر: هل كان التحذير الإسرائيلي أمنياً فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضاً التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علماً بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
0: قتل 5 من أفراد فرق الاستجابة للطوارئ بانفجار وقع بشبه جزيرة القرم عقب هجوم أوكراني. وقال حاكم مدينة سيفاستوبول إن القتلى 4 خبراء متفجرات وحارس أمن، موضحا أنهم كانوا يتفقدون المنطقة بعد هجوم أوكراني.

0: عندما انفجرت الذخيرة قال إنها للجانب المهاجم. خرجت مصفاة النفط في مدينة أورسكا الروسية عن الخدمة جراء تعرضها لهجوم بمسيرة أوكرانية، وقال حاكم منطقة أورنجبورج إن المصفاة تعرضت لهجوم قبل يومين ما اضطرها إلى وقف عملياتها بالكامل، وأضاف أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر محذرا من اضطرابات في إمدادات الوقود لسائقي المركبات. الآن نذكر بالعناوين. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. هجوم يستهدف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. في أمان الله.
1: في كل يوم أحداث تتسارع
2: وصراعات تتفاقم،
0: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
2: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
0: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
1: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
0: العالم اليوم

بعد عقود من القتل والتعذيب والقمع، جاء خبر الحكم بإعدام بشار الأسد ليثلج صدور السوريين ويعيد إليهم الأمل بأن العدالة قد تنتصر ولو بعد حين، وأن دماء الضحايا وألام المعتقلين لم ولن تنسى، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مناظرة بين أمريكي وإسرائيلي تتحول إلى اشتباك بالأيدي. تضامن عالمي لمساعدة طلاب غزة على التعليم بالخارج. القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وعدد من رموز نظامه. نبدأ حلقتنا أيها الأحباء بمشهد كثيرا ما يتكرر على شاشاتنا، فكثيرا ما نشاهد مشادة كلامية في حوار تلفزيوني بين ضيفين أو مذيع وضيف قد تصل في بعض الحالات إلى حد التطاول بالأيدي. لكن الغريب في قصة اليوم أن تكون المشادة التي تحولت لشجار بين أمريكي وإسرائيلي. الحكاية بدأت أيها الأحباء في لوس أنجلوس.

أثناء تصوير حلقة من البودكاست الأمريكي ديجيتال سوشيال أور. ضيفاء الحلقة هما المرشح الجمهوري للكونغرس الأمريكي دينيس فيتوسا، ها هو بالقميص الأبيض، والضيف الآخر هو الناشط الإسرائيلي يوسف حداد. اندلع الشجار بين الضيفين بعدما تباهى حداد مبتسما بضرب جيش الاحتلال للمدارس والمناطق المدنية في غزة وقتل الأطفال، وهو ما دفع فيتوسا للانفجار في وجهه، متهما إياه وجيشه بقتلة الأطفال ومرتكبي الإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء، ليحتدم النقاش بين الطرفين قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي. شاهدوا معي. كما شاهدنا اشتباك وشتائم متبادلة، حاول الحاضرون الفصل بينهما لتهدأ الأمور بعض الشيء قبل أن يستكمل الاشتباك للحلقة طبعا، حيث أظهر مقطع فيديو آخر استمرار العراك بين يوسف حداد وفيتوسا خارج الاستوديو. نشاهد معاً.

اللافت مشاهدينا الكرام في هذا العراق بحسب رواد المنصات هو أنه كان بين شخص جاء من اليمين الجمهوري الأمريكي المعروف بدعمه للمعسكر الإسرائيلي، وبين إسرائيلي من أصول عربية ولد في حيفا وتربى في الناصرة وتطوع بنفسه في الجيش الإسرائيلي وخدم في لواء جولاني ليصبح واحدا من أبرز وجوه الدعاية الإسرائيلية. يبدو أن 7 أكتوبر عر الاحتلال وكشف وحشيته لدرجة أن أقرب حلفائه أصبحوا يخجلون من جرائمه. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع ليان. شاهدوا معي. إذن ليان تقول: مواجهة تكشف حجم التناقض عندما يصبح الحديث عن غزة والمجازر خط أحمر، تتحول المواجهة إلى طرد وإسكات الحقيقة. أيضا تعليق آخر: ما يحصل حاليا أمر لافت، نشهد تحولا في الرأي العام ضد تلك الفئة المحتلة، الاعتداء على مرشح بهذه الطريقة دليل على الانهيار النفسي والمعنوي، لأول مرة لا يتحكمون في الرواية. أيضا تعليق آخر: بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، ورغم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة في غزة إلا أن الشعب الأمريكي بات أكثر وعيا. آدم يقول: الأمريكيون أخيرا يرون الإسرائيليين على حقيقتهم، محتلون ومجرمو حرب. في غزة أيها الأحبة لم تهدم الحرب البيوت وحدها، بل هدمت المدارس والجامعات وكل سبل ووسائل التعليم، ورغم ذلك لم يستسلم طلاب غزة لهذا الواقع القاسي والأليم، بل واصلوا تمسكهم بحقهم في طلب العلم وسعوا بكل قوة وثبات

0: لاستكمال دراستهم رغم النزوح والحصار. في الفيديو التالي نشاهد طفلة غزية تروي معاناة أطفال غزة في ظل غياب مقومات التعليم، نتابع معا.
1: الأطفال صوتهم ما لازم يضيع وأحلامهم لازم تنسمع. كنا قبل الحرب نعيش في حياة كريمة، في رفاهية، كنا هيك عايشين يعني كبق العالم يعني. إجت الحرب وإجا الخوف والألم والمعاناة والنزوح والجوع. فقررت إنه أنا أمسك الكاميرا وأوثق اللي بيصير في عنا. فمنها أنا بدأت سلسلة ونشرت الفيديو والحمد لله وصل صوتي ووصلت صوت أطفال غزة للعالم. كل إشي في الحرب حرفياً له قصة. الجوع له قصة، الخوف له قصة، الألم له قصة، المعاناة، كل إشي له قصة، بس أكتر إشي النزوح والجوع. النزوح مش هروب، مش انتقال من مكان لمكان، هو هروب من الموت للموت. الجوع تخيل نفسك تنام وإنت جوعان، بدك تاكل وما تلاقي اللقمة. أطفال غزة بيستحقوا التعليم، بيستحقوا الأمان، بيستحقوا بيوت.
0: ومع بدء العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، كشف أهل غزة عن تحقيق أولى أحلامهم في تأسيس مدرسة متكاملة للطلاب في المراحل التأسيسية. نشاهد معا قصة تأسيس مدرسة غزة النموذجية.
2: دمروا كل مدارس غزة، بس الناس في غزة ما استسلموا وأنشأوا أحدث مدرسة موجودة في قطاع غزة. تعورجك إياها، أنا بكون في قمة سعادتي لما أشوف هيك مدارس، بالرغم من 3 سنوات حرب مرينا فيها، إلا أنه في حياة وبالعلم راح نبني غزة. اللي بميز هذه المدرسة عيد على إيدك، فيها مساحات واسعة والدوام فيها بشكل يومي من الساعة 8 للساعة 2، وموضوع المواصلات محلول خاصة في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها، المواصلات متوفرة ذهابا وإيابا. وهل تعلم يا أحمد أنه هذه المدرسة الوحيدة اللي فيها مختبر حاسوب؟ ومش بس فيها مختبر حاسوب، كمان فيها مختبر علوم. لازم طلابنا يتعلموا، لأنه بالعلم رح نبني غزة.
0: ومن طلاب المدارس إلى طلاب الثانوية الذين ينتظرون تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من أجل الحصول على مقعد جامعي في إحدى الدول الأوروبية، ولكن تواجههم معضلة تحول دون ذلك، وهي كيفية الخروج من غزة، لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي والعراقيل الإدارية، ما يهدد بحرمان الكثيرين من فرصة متابعة تحصيلهم الجامعي، وهو ما دفع عشرات المشاهير في الغرب لإطلاق مبادرة خيرية لدعم طلاب غزة للحصول على مقاعد جامعية بأوروبا. نشاهد تلك المبادرة.
3: I'm supporting this passionately because what these Palestinian students have achieved is really extraordinary.

0: really important to me to be involved in this campaign because the students that we're seeking to support have managed, against all the odds, to get places in universities under circumstances that I can't even begin to comprehend. They've had to sacrifice so much and they've had so much taken from them.
1: They've got these places from pure academic merit because they've worked so hard and they're so bright. But they've done it also against overwhelming odds. Many of them are hungry, malnourished. Many of them are grieving, lost, killed relatives and family and friends.
2: المتحدث باسم برنامج المنح الدراسية لغزة كان له تعليق بخصوص تلك المشكلة التي تواجه عشرات الطلاب الغزيين. نستمع معا لما يقول.
3: السنة الماضية كنا جزء من تجمع ساعد 100 طالب لحتى هن يطلعوا من غزة على المملكة المتحدة ويكملوا دراستهم هناك. وهالسنة نحن كنا على تواصل مع مئات من الطلاب اللي قدرت على الرغم من الظروف الاستثنائية اللي هن عدوا فيها انه هن ياخذوا قبولات جامعية من الجامعات اللي تعتبر من الأوائل الجامعات على العالم، إما بالمملكة المتحدة أو بهولندا أو بأيرلندا. وهون بيجي دور الحملة اللي هي حملة مشاهير من أجل غزة لحتى نحن نرفع الوعي حوالين هدول الطلاب على الرغم من ظروفهم الصعبة كتير، كيف قدروا يجيبوا هاي القبولات ولحتى تساعد هدول الطلاب بأنهم يتجاوزوا العقبات.
2: يذكر مشاهدينا الكرام أن طلاب غزة نظموا يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية تحت شعار بين الحلم والمعبر، طالبوا خلالها بتسهيل سفر الطلبة الحاصلين على منح وقبولات جامعية في الخارج. شاهدوا معي.
4: قصة طلبة اجتهدوا سنوات وسهلوا الليالي ونالوا ثقة جامعات دولية مرموقة آمنت بقدراتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام اختبار لم يكتب في المقررات الدراسية.
5: عارف من 3 سنين مش قادر أخذ مقعد بالخارج، حامل لخمس منح دراسية مولة بالكامل في 5 دول، وللأسف مش قادر أخذهم. إحنا جينا اليوم هان عشان نعمل إعادة إحياء لجهودنا اللي أسفدت فشلها للأسف في الوقت اللي فاتت في شهر أبريل، وللأسف ما حد سمع صوتنا وللأسف ما حد قدر ينقذنا من هذا الجحيم اللي إحنا عايشين فيه. كمان مرة بنجدد مناشدتنا للمرة الثانية بنناشد القلوب الرحيمة لهم يطلعوا لمستقبل طلاب غزة المعلق من 3 سنين يساعدونا عشان
2: ننتقل الآن أيها الأحبة إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من أوليف. شاهدوا معي. في غزة التعليم ليس رفاهية بل شكل من أشكال الصمود، وكأن لسان حالهم يقول حتى لو لم يبقى منا طفل واحد فلن نترك التعليم. معتصم بركات كتب قائلا: الألاف من الطلاب في قطاع غزة حرموا من مقاعد الدراسة، الاستثمار أقول العاجل في إعادة تأهيل المدارس المدمرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة هو الأولوية القصوى لإنقاذ جيل كامل من الضياع. سعيدة تقول: كل الاحترام والتقدير لمن يبذل أي جهد من أجل طلاب غزة، شكرا لمن بادر لمساعدتهم على إنسانيته وتعاطفه ودعمه. بعد 5 عقود من الظلم والاستبداد في سوريا رفعت الجلسة، عبارة اختتم بها القضاء السوري آخر فصل من فصول محاكمة عدد من أبرز رموز نظام الأسد بعد صدور أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب إلى جانب عدد من رموز نظامه السابق. الحكم جاء بعد محاكمات والاستماع إلى شهادات آلاف الضحايا والناجين ليصدر القضاء حكمه في القضايا المرفوعة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نشاهد معا لحظة النطق بالحكم.
6: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد.
2: أمام القصر العدلي وبعد صدور هذه الأحكام تعالت الهتافات ووزعت الحلويات على المرة في مشاهد اختزلت سنوات طويلة من الانتظار. نشاهد جانبا من هذه الأجواء. ومع تداول أحكام الإعدام استعاد الناشطون صور الشهداء الذين كانوا من رموز الثورة وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب أيقونة الثورة السورية والذي استشهد تحت التعذيب عام 2011. الفرحة كان لها وقع خاص في محافظة درعا حيث تجمع الأهالي في ساحة الجامع العمري ووثقت مشاهد السجود أقول شكرا لله مع تعالي التكبيرات من مآذن المساجد في المحافظة.

التي شهدت البدايات الأولى للثورة السورية. نتابع معاً.

0: ولم تقتصر ردود الفعل على مدينتي درعا أو على مدينة درعا وحدها، بل امتدت إلى مختلف المحافظات السورية. نشاهد معا.
1: العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة. الظلم مو كويس، والمظلوم إلا الله ما ينصره، والظالم إلا ما ينال عقابه.
2: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم، عندنا من القصاص بالقصاص، والعين بالعين، والسن بالسن، والبادي أظلم.
3: والله يا أخي أي واحد ببطنه دم يجب أن يعدم. يقول لك إن لم يحاسب في الدنيا لن يفلت من الآخرة. صحيح. بقي إحنا شعب انظلم 14 سنة، انقتل منه بالملايين، تهجر أنا من المهجرين.
4: شعور عم ننتظره بالدقيقة، 14 عام عم نستنى هاي اللحظة. البداية بعاطف نجيب، لكن النهاية بأصغر كتيب تقارير ظلمنا.
0: لكن هذه الأحكام قوبلت بموقف مغاير من منظمة العفو الدولية التي انتقدت اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ودعت السلطات السورية إلى إلغائها مع تأكيدها في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. هذا الموقف قوبل برد مباشر من وزارة العدل السورية التي أكدت أن الأحكام تعكس سيادة القضاء واستقلاليته، وتأتي استجابة لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري، معتبرة أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم يمثلان جزءا أساسيا من مسار العدالة الانتقالية في البلاد. الآن نذهب لنشاهد كيف كان التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحكم القضائي. نبدأ إذن من تعليق باني فرعون الذي كتب قائلا: العدالة الحقيقية لا تعني الانتقام، بل تعني محاسبة المسؤولين أمام القضاء وإنصاف المظلومين وكشف الحقيقة وضمان ألا يفلت أي مجرم من العقاب. تعليق آخر لزياد الصوفي: لا أحد فوق العدالة، ولا قصر يحمي قاتلا، ولا هروب إلى موسكو يمحو الدم السوري، ولا سنوات من الإفلات من العقاب تستطيع أن تهزم ذاكرة الضحايا. فؤاد يقول: بعد طول انتظار يشعر المظلومون أن للعدالة صوتا، وأن دموع الأمهات الثكالى حرمة لا تضيع، وأن آهات المعتقلين لم تذهب سدى. لعل أرواح شهداء اليوم تبتسم من عليائها، والأمهات يقولن: لم يذهب دم أبنائنا هدرا. محمد منصور يقول: كان عاطف نجيب فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق المساءلة، وكان يظن أنه فوق باقي البشر الذين يخافونه، فإذ بكل هذا ينهار ونظامه يسقط وزعيم عصابته يهرب. لمواجهة الحر يتبادر إلى الذهن أولا ضرورة وجود المروحة الكهربائية، فهي حل بسيط وسهل وسريع، ولكن هذا الحل في غزة وسط الخيام يغدو معقدا ومكلفا إلى حد كبير. شاهدوا معي.
5: كل دول العالم بتشوب، بتمسك الفيشة تبعت المروحة، شبكها في الكهرب، بتلف بتجيب هواء وبتتهوى بس. لكن احنا في غزة لو فكرت بتتهوى بدك قصص عشان هذه تبرد. أول حاجة لازم تحصل على مروحة أي كان نوعها، فيها بطارية فيش فيها بطارية، بدك تعمل حسابك. إذا لقيتش نظيف 1000 شيكل، قرابة 350 دولار، هذا رقم واحد. ما هي المروحة بدها

0: اللي يحركها بطارية تقريبا بدك تحكي على 2000 دولار واطلع فوق. وطبعا البطارية بدها اللي يغذيها. كيف بدنا نغذيها؟ تعال أقول لكم كيف. ما هو إحنا لو في كهرباء في غزة متوفرة ما احتجناش لوح طاقة شمسية، كهرباء بديلة. هذا عشان تلاقيه جديد ونظيف مع الانفرتر تبعه بدك حوالي 5000 دولار حق طيارة بدك تشغل مروعة. يعني تخيل انت عشان تجيب شوية هواء مروحة بدك قرابة 5-6 آلاف دولار في غزة عشان تجيب هواء وهواء سخن. طب ما له هادي، ما هو هواء سخن وهواء سخن، ان شاء الله ما رده.
1: مكروهون ومنبوذون أينما حلوا، نقصد هنا طبعا جنود الاحتلال الإسرائيلي. ناشطة أمريكية تواجه بعضا منهم في فيتنام وتقول لهم أنتم مجرمو حرب. نشاهد معا.
2: Free Palestine. Free. No, I'm not going to shut up because you're a genocidal maniac who bombs children and then tries to come to Vietnam and like go on vacation. You're a fucking war criminal. Criminals right in front of me. How do you say that I don't know shit when I literally was in Egypt working with Palestinians? No, because you're a genocidal maniac that thinks that you can go to Asia and not be held accountable for your actions.
1: الدرع الحامي للوطن الأزرق منظومة الدفاع الجوي التركية جوكسور تصيب بدقة متناهية أهداف منخفضة التحليق قرب سطح البحر. نتابع معاً.

طفلات من غزة يقدمن أغنية تحكي براءتهن وطفولتهن المسلوبة وسط الحرب ويرقصن بين الدمار على وقع كلمات تلك الأغنية. تابعوا معي. بصور البراءة والأمل نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل لقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيا.

الفيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية وتفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. هجوم يستهدف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن خلال زيارته لمصر ضمن النسخة الثانية من اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين أنقرة والقاهرة، أكد وزير الخارجية تركيا كانفيدان أن البلدين اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق التركي المصري تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان إن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد من سياسات تنتهك كرامة الإنسان، ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
1: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
2: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره.

0: وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
1: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة، والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
2: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
1: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران، وتؤدي مصر وتركيا دورا بارزا مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تراتي عربي.
3: استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق بشمال وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. هذا وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جريمة غير مبررة وتعرقل مساعي التهدئة. وأضافت الوزارة أن اغتيال أبو كميل يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة استهداف مفاصل العمل الشرطي المدني في القطاع ضمن محاولات إحداث الفوضى. وأشارت إلى أن الاغتيال يؤكد تعمد إسرائيل ضرب جهود الوسطاء وعرقلة مساعي التهدئة، كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول الوسيطة بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ووقف استهداف جهاز الشرطة. إلى الضفة الغربية، حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين شمال الضفة ما عرقل حركة الفلسطينيين وتنقلهم في المنطقة. وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيسي الممتد من قرية حداد السياحية حتى حاجز الجلم العسكري بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جنين. هذا ووسع جيش الاحتلال عملياته في بلدة قصرى جنوب نابلس وأخلى قرابة 20 عائلة فلسطينية من منازلها، كما سيطر على عدد من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وذلك تزامنا مع مواصلة مستوطنين حصارهم لثلاث عائلات لليوم الرابع محاولين إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
4: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
5: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير، اتفقنا سألنا شوي صغيرة، فاتوا على البيت، المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم، يعني ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمرأة وجيراننا من الدار وقالوا لهم روحوا على البلد، احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيك قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبرة، بس ما تطلعوا، لا تثقوا.
4: تحرك

0: هذه المنازل.
1: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر أصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة باء. من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ثلاثي عربي من بلدة قصرى جنوب نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
2: هذا وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، وطالب المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا إلى منع أعمال الترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرى بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين لشركة أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز دون إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، كما اعتبرت الوزارة استهداف الملاحة التجارية ومضيق هرمز تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ولأمن الطاقة العالمي وفق نص البيان. تستعد الولايات المتحدة لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن ضمن خطة مقررة سلفا لاستبدال حاملات الطائرات المنتشرة في المنطقة، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. وقال المسؤولون أن خطة الاستعاضة عن أبراهام لينكولن بحاملة طائرات أخرى وضعت قبل إثارة مخاوف داخل الكونغرس بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد انتشار طويل شهد توقفات محدودة في الموانئ. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير ضد إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف بيسنت في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
3: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي وكذلك لرئيس الولايات المتحدة. وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
2: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي وفق بيان وزارة الدفاع السعودية. جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث للتحالف الذي عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين

0: تلين عن 39 دولة. وأضافت الدفاع السعودي أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، فيما استكملت 13 لم تسمها إجراءاتها الوطنية، ووقعت على ميثاق التحالف في إطار جهود تعزيز التعاون الدفاعي البحري بين الدول الأعضاء. إلى ذلك، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية. كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. يأتي اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متواصلة منذ اندلاع الحرب على إيران، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لوقف المواجهة وحل أزمة مضيق هرمز. أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف مصفاة لشركة أرامكو السعودية بمسيرتين في منطقة جازان جنوب غرب المملكة. ونقلت وسائل إعلام للجماعة عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سماه الحوثيون انتهاكا سعوديا للأجواء اليمنية وسيادة البلاد في محافظتي صعدة وحجة دون ذكر تفاصيل، فيما لم يصدر تعليق من الرياض بهذا الخصوص. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبرغ من عودة الحرب إلى البلاد بشكل واسع، داعيا الأطراف المتحاربة إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة. جاء ذلك في إحاطة قدمها جرونبرغ أمام مجلس الأمن خلال جلسة بحثت تطورات أزمة اليمن.
1: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعدا في النشاط العسكري رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
0: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد إلى مزيد من الفوضى تلبية لأجندة إيران، داعيا لاتخاذ إجراءات ملموسة لردعهم. وأضاف أمام جلسة لمجلس الأمن أن تعنت جماعة الحوثي ورفضها المتكرر للدعوات والمبادرات يكشف عدم جديتها في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وإصرارها على استمرار الحرب وإدامة معاناة الشعب اليمني.
2: الميليشيات التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
0: نفى مسؤول لبناني التوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن دول تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وقال مسؤول لبناني إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل وأن بيروت لا تزال تجري محادثات مع واشنطن بشأن هذه المسألة. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن جهة غير معروفة تمكنت من اختراق حسابه على منصة إكس وحذف منشور تضمن انتقادات حادة للعمليات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأكد سلام أنه أعاد نشر البيان الذي اعتبر فيه أن ما يحصل في الجنوب اللبناني من انتهاكات إسرائيلية يمثل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء منشور سلام عقب بيان للجيش اللبناني قال فيه إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي، مشيرا لتفجير المنشآت المدنية والمنازل في النبطية. أعلنت السلطات السودانية انضمام 270 عنصرا و21 قائدا من قوات الدعم السريع للجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة أن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا للقوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع لإلقاء السلاح.

0: نحو الانضمام للقوات المسلحة. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني أن قواتهم مع الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الدعم السريع، فيما أعلن الجيش السوداني التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.
1: تطور جديد يشهده السودان بإعلان الجيش التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. الجيش السوداني قال إنه ألحق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقوة الدعم السريع التي كان قوامها 250 عربة قتالية، وأضاف أنه أجبر ما تبقى من القوة على الفرار إلى تخوم ولايات دارفور، وأن العمليات الهجومية ضد الدعم السريع مستمرة. وفي السياق، استهدفت قوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم بطائرات مسيرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب هجوم منسق نفذته على 5 مدن يسيطر عليها الجيش السوداني. ويواصل الجيش السوداني التصدي لهجمات تشنها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، حيث تعرضت المدينة الحدودية مع إثيوبيا خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة وانتحارية. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنيا ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وأفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وتتعمق المأساة الإنسانية في السودان وتتضاعف أعداد النازحين جراء أمطار غزيرة وسيول في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما تسبب في نزوح أكثر من 950 أسرة ودفعها إلى اللجوء لملاجئ مؤقتة ومناطق مفتوحة في ظل الصراع المستمر. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصديق البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب بأنها خطوة تاريخية.
2: تركيا تجدد قوتها في وقت يهتز فيه النظام الدولي وتمضي قدما بخطوات ثابتة نحو أهدافها. نعزز ردعنا العسكري من خلال تحركاتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد وشراكاتنا الاستراتيجية. نعمل على تطوير صناعاتنا الدفاعية بجهود مهندسينا ومواردنا البشرية. تركيا دولة تدافع عن حقوق المظلومين وتجاهر بالحقيقة دون تردد وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ. تصديق البرلمان على مشروع قانون يرمي لتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. بلوغ غايتنا المنشودة المتمثلة في تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب أمر بالغ الأهمية. بتكاتف الدولة والشعب سنعمل على حل هذه المسألة بشكل دائم بعدما كلفتنا أرواح عشرات الآلاف و40 عاماً من عمر بلادنا.
0: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب، إذ أسفرت عن عملية أمنية استثنائية خلال مغادرته تركيا الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن محللي وكالة الاستخبارات المركزية لم يعتبروا المعلومات الإسرائيلية مقنعة وأبلغوا مسؤولي إدارة ترامب بشكوكهم.
3: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة التموين داخل

0: داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات، وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها. لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن، في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
1: خرجت مصفاة نفط في مدينة أورسكا الروسية عن الخدمة جراء تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية، وقال حاكم منطقة أورنبورج إن المصفاة تعرضت لهجوم قبل يومين واضطرها إلى وقف عملياتها بالكامل، وأضاف أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، محذرا من اضطرابات في إمدادات الوقود لسائقي المركبات. الوصول إلى سوميا، المدينة الواقعة على مقربة من الحدود الروسية، لم يعد مجرد رحلة بين مدينتين، فمع استمرار الهجمات الروسية واستهداف البناء التحتية تتحول الرحلة إلى اختبار للوقت والأعصاب، وقد يتوقف القطار في أي لحظة بسبب الإنذارات الجوية. موفدنا إلى سومي رافق الرحلة من كييف ليرصد كيف يبدو الطريق إلى مدينة سومي وهي الأقرب إلى خط الجبهة.
2: في رحلة تتجاوز مسافتها 350 كيلومترا وقطار يحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 6 ساعات للوصول إلى مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، كل شيء يبدو عاديا في البداية، لكن الوجهة مختلفة هذه المرة، لأن الطريق إليها يمر عبر منطقة أصبحت فيها السكك الحديدية جزءا من مخاطر الحرب.
3: غادرنا كييف على متن هذا القطار، أمامنا ساعات من السفر، لكن في هذا الطريق تحديدا لا يمكن التنبؤ مسبقا كم ستستغرق الرحلة بشكل فعلي بسبب التهديدات الروسية باستهداف منظومة المواصلات والنقل للسكك الحديدية.
2: الطريق إلى سومي لا تسير ساعاته دائما على عجلات القطار. إنذار جوي واحد يمكن أن يغير كل شيء. يتوقف القطار ويغادر الركاب بناء على تعليمات من المشرفين، ويتحول الوقت من دقائق إلى ساعات أحيانا.
4: بالدرجة الأولى عند مغادرة القطار نحذر الركاب من احتمال وجود تهديد على الطريق، ونبلغهم بإمكانية تنفيذ عملية إجلاء وفقا لإرشادات وتعليمات خاصة. وبالنسبة إلينا فإن الحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم هو الأولوية القصوى.
2: وبعد أكثر من 10 ساعات ندخل حدود المدينة، لكن الوصول هنا لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى، بل وصول إلى مدينة تعيش كل يوم على حدود الحرب. هذه الرحلة التي يفترض أن تكون مجرد انتقال بين مدينتين أصبحت في زمن الحرب رحلة لا يمكن ضمان وقت نهايتها، لكن القطار وصل ووصلنا معه إلى سومي، المدينة التي تستمر فيها الحياة رغم أن الحرب لا تزال أقرب إليها من أي وقت مضى. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
1: الآن نذكر بالعناوين. في دانيا يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي.

0: الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. هجوم يستهدف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. في أمان الله.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
3: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: بكوا أولادي 4 صار 2.
2: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
0: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
3: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة وفي نفس يعني جميعنا قرابة بعض، فكنا كل واحد في بيته، سمعنا المستوطنين انهم جايين، فروحنا عند بيت اخوي محمد، كان هو يعني اكثر واحد متطرف، فروحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد او اثنين او ثلاثه معهم سلاح كانوا طخوا.
0: تكشف الوقائع والتحقيقات ان هجوم المستوطنين كان مخططا، فاطلاق الرصاص بدا منذ لحظات الهجوم الاولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
1: يجوهم من مستوطنة شيلو، وكان تاع الأمن فعلهم إنهم جايين، لأنه تاع الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا، فتال أمن كان موجود عندنا، وبعديها يجوا المستوطنين وبلش المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتال أمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين وأنا كنت هنا، فهيم ضربوه رصاصة هان في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هان في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان، وهذا محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي الرصاصة تقريبا على مساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
0: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطل عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبلطلوني يما هم زامينه أطل بديهم، قام سكر باب السيارة مخلني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله فهيم ما رد، روحوا طلوا لي عليه لا يروح مصاوب، لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روح طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى رب ورضى كلبي، يرضى عليهم يما ملايين الرضا محمد وفهيم. أقول له لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأنه والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إيش من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، أنا خضر حلوان ذبن، أنا ذبن هالكد عني صار. يوم كان لي أمرضهم يما إخي وتشتشهدوا وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، ربنا اختارهم الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
1: خايفين طبعاً، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. إحنا خايفين طبعاً خايفين، بس إنه نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كم يموت بدي يموت، نقتل في دورنا.
0: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي المغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة. حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار، بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم إنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو علي ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن صار البيت يعني، بسبب البيت عن البيوت في البلد، وآخر بيت موجود قريب من الالتفاف، والالتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى. لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعاً، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن أكثر من 90 سنة عمارهم، بطلع على شغلي بدي اضطر أسكر البيت بك محكم من قطاع المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بغير حق. يعني غالبية وقتي ببكى في حراسة ومأمن البيت، يعني مسكر الأبواب، عندي حاطة أسلاك شائكة وحاطط فيه كهرباء 3 فاز يعني قوية وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
0: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان الراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
3: والله احنا بيجي طبعا طبيعه الجماعه احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا اذا في سيارات بحركوهن شبابيك بكسروهن اذا كدوا يعبر على البيت بحركه طبعا بالبيت والموجودين فيه يعني بتذرعش حتى الاشجار يعني قطعوا الاشجار جميع الدار هذا بك جميع بيتي عليه اشجار الي هذول في الجرافات اجوا كلاوي بدون اي عذر يعني بدون هيك بس

0: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة ووصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد وتكررت سرقة المواشي وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
1: احنا طبعا من مواليد منطقة شلال العوجة، يعني بداية حياتنا كانت هي عبارة عن تربية مواشي وأغنام. بداية عملية النزوح ما كانت يعني في يوم وليلة، كانت عبارة عن سلسلة هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيرة، منها سرقة المواشي، الاعتداء على المية، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول أي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءاتها وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسائر كبرت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب العائلة تلو الأخرى.
0: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
1: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن إحنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هما فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه. بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
0: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
1: مكان بكين علي، يعني صراحة أني أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني الساعة لو أننا رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بالسنة مرة، احنا كل يوم احنا رايحين راجعين بنتفرج فيه، هذا المصيبة أكبر. اجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا انتم تعملوا مشاكل، المفروض ان بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليكم هنا بدكم تحرسوه، يعني احنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
0: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والأراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران. فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة، فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائما هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
2: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولا قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
0: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصورا كاملا للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
3: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين، في تفكيرهما؟ المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها، تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم، وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
2: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان، ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان، وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
0: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤري من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
3: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
2: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
0: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء، وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.
2: هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة، وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين، مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب، عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها، إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تريت عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية وتفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. هجوم يستهدف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن خلال زيارته لمصر ضمن النسخة الثانية من اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة بين أنقرة والقاهرة، أكد وزير الخارجية التركية كانفيدان أن البلدين اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق التركي المصري تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان أن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد من سياسات تنتهك كرامة الإنسان، ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
1: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
2: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
1: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة، والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
3: وفي هذا السياق أكدنا

0: أيضا على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماما خاصا بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
1: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران، وتؤدي مصر وتركيا دورا بارزا مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تراتي عربي.
2: استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق بشمال وجنوب قطاع غزة. وقالت مصادر محلية أن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. هذا وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جريمة غير مبررة وتعرقل مساعي التهدئة. وأضافت الوزارة أن اغتيال أبو كميل يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة استهداف مفاصل العمل الشرطي المدني في القطاع ضمن محاولات إحداث الفوضى. وأشارت إلى أن الاغتيال يؤكد تعمد إسرائيل ضرب جهود الوسطاء وعرقلة مساعي التهدئة، كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول الوسيطة بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ووقف استهداف جهاز الشرطة. إلى الضفة الغربية، حيث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين شمال الضفة ما عرقل حركة الفلسطينيين وتنقلهم في المنطقة. وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيسي الممتد من قرية حداد السياحية حتى حاجز الجلم العسكري بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جنين. هذا ووسع جيش الاحتلال عملياته في بلدة قصرى جنوب نابلس وأخلى قرابة 20 عائلة فلسطينية من منازلها، كما سيطر على عدد من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وذلك تزامنا مع مواصلة مستوطنين حصارهم لثلاث عائلات لليوم الرابع محاولين إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
3: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
4: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير اتفقنا، سألنا شوي صغيرة، فاتوا على البيت المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم، يعني ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمرأة وجيراننا من الدار وقالوا لهم روحوا على البلد احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيي قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبرة، بس ما تطلعوا لا تثقوا.
3: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرى جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
5: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الأمس صباح يوم الأحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم إخلاء البؤرة بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغاية اللحظة هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للأسف الجيش الإسرائيلي بيطلب من عدة منازل انهم يقوموا بإخلاء هذه المنازل.
3: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر أصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة باء. من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في

0: أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ثلاثي عربي من بلدة قصرى جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة.
1: هذا وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديدا وخطيرا، وطالب المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا إلى منع أعمال الترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرى بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين لشركة أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز دون إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية في بيان أن الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية، كما اعتبرت الوزارة استهداف الملاحة التجارية ومضيق هرمز تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ولأمن الطاقة العالمي وفق نص البيان. تستعد الولايات المتحدة لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل أبراهام لينكولن ضمن خطة مقررة سلفا لاستبدال حاملات الطائرات المنتشرة في المنطقة، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. وقال المسؤولون أن خطة الاستعاضة عن أبراهام لينكولن بحاملة طائرات أخرى وضعت قبل إثارة مخاوف داخل الكونغرس بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد انتشار طويل شهد توقفات محدودة في الموانئ. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير ضد إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف بيسنت في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
2: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي وكذلك لرئيس الولايات المتحدة. وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
1: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بما يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي وفق بيان وزارة الدفاع السعودية. جاء ذلك خلال اجتماع التخطيط الثالث للتحالف الذي عقد في قيادة الأسطول الغربي بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. وأضافت الدفاع السعودية أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، فيما استكملت 13 لم تسمها إجراءاتها الوطنية ووقعت على ميثاق التحالف في إطار جهود تعزيز التعاون الدفاعي البحري بين الدول الأعضاء. إلى ذلك بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي بين المملكة والولايات المتحدة في المجالات الدفاعية، كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة. يأتي اللقاء في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متواصلة منذ اندلاع الحرب على إيران في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي بين طهران وواشنطن لوقف المواجهة وحل أزمة مضيق هرمز.

0: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية استهداف مصفاه لشركة أرامكو السعودية بمسيرتين في منطقة جازان جنوب غرب المملكة. ونقلت وسائل إعلام للجماعة عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سماه الحوثيون انتهاكا سعوديا للأجواء اليمنية وسيادة البلاد في محافظتي صعدة وحجة دون ذكر تفاصيل، فيما لم يصدر تعليق من الرياض بهذا الخصوص. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غرونبرغ من عودة الحرب إلى البلاد بشكل واسع، داعيا الأطراف المتحاربة إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة. جاء ذلك في إحاطة قدمها غرونبرغ أمام مجلس الأمن خلال جلسة بحثت تطورات أزمة اليمن.
1: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعدا في النشاط العسكري رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
0: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد إلى مزيد من الفوضى تلبية لأجندة إيران، داعيا لاتخاذ إجراءات ملموسة لردعهم. وأضاف أمام جلسة لمجلس الأمن أن تعنت جماعة الحوثي ورفضها المتكرر للدعوات والمبادرات يكشف عدم جديتها في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة وإصرارها على استمرار الحرب وإدامة معاناة الشعب اليمني.
2: الميليشيات التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
0: نفى مسؤول لبناني التوصل لاتفاق مع إسرائيل بشأن دول تشارك في آلية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وقال مسؤول لبناني إنه لا يوجد اتفاق من هذا القبيل وأن بيروت لا تزال تجري محادثات مع واشنطن بشأن هذه المسألة. أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن جهة غير معروفة تمكنت من اختراق حسابه على منصة إكس وحذف منشور تضمن انتقادات حادة للعمليات الإسرائيلية جنوب لبنان. وأكد سلام أنه أعاد نشر البيان الذي اعتبر فيه أن ما يحصل في الجنوب اللبناني من انتهاكات إسرائيلية يمثل انتهاكا خطيرا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. جاء منشور سلام عقب بيان للجيش اللبناني قال فيه إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي، مشيرا لتفجير المنشآت المدنية والمنازل في النبطية. أعلنت السلطات السودانية انضمام 270 عنصرا و21 قائدا من قوات الدعم السريع للجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة أن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا للقوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع لإلقاء السلاح والانضمام للقوات المسلحة. هذا وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوة المشتركة المساندة للجيش السوداني أن قواتهم مع الجيش تمكنت من استعادة السيطرة على منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الدعم السريع، فيما أعلن الجيش السوداني تصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان.
3: تطور جديد يشهده السودان بإعلان الجيش التصدي لهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان. الجيش السوداني قال إنه ألحق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بقوة الدعم السريع التي كان قوامها 250 عربة قتالية، وأضاف أنه أجبر ما تبقى من القوة على الفرار إلى تخوم ولايات دارفور وأن العمليات الهجومية ضد الدعم السريع مستمرة. وفي السياق استهدفت قوات الدعم السريع العاصمة الخرطوم بطائرات

0: مسيرة لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب هجوم منسق نفذته على 5 مدن يسيطر عليها الجيش السوداني. ويواصل الجيش السوداني التصدي لهجمات تشنها قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها على مدينة الكرمك في ولاية النيل الأزرق جنوب شرق البلاد، حيث تعرضت المدينة الحدودية مع إثيوبيا خلال الأيام الثلاثة الماضية لهجمات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة وانتحارية. وأعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان مقتل 20 مدنياً ونزوح نحو 2500 شخص جراء اشتباكات في مدينة قيسان. وأفادت مصادر عسكرية بأن المعارك ما زالت مستمرة لليوم الثاني على التوالي في قيسان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها. وتتعمق المأساة الإنسانية في السودان وتتضاعف أعداد النازحين جراء أمطار غزيرة وسيول في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، ما تسبب في نزوح أكثر من 950 أسرة ودفعها إلى اللجوء لملاجئ مؤقتة ومناطق مفتوحة في ظل الصراع المستمر. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
1: وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصديق البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب بأنها خطوة تاريخية.
2: تركيا تجدد قوتها في وقت يهتز فيه النظام الدولي وتمضي قدما بخطوات ثابتة نحو أهدافها. نعزز ردعنا العسكري من خلال تحركاتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد وشراكاتنا الاستراتيجية. نعمل على تطوير صناعاتنا الدفاعية بجهود مهندسينا ومواردنا البشرية. تركيا دولة تدافع عن حقوق المظلومين وتجاهر بالحقيقة دون تردد وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ. تصديق البرلمان على مشروع قانون يرمي لتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. بلوغ غايتنا المنشودة المتمثلة في تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب أمر بالغ الأهمية. بتكاتف الدولة والشعب سنعمل على حل هذه المسألة بشكل دائم بعدما كلفتنا أرواح عشرات الآلاف و40 عاماً من عمر بلادنا.
1: كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب، إذ أسفرت عن عملية أمنية استثنائية خلال مغادرته تركيا الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن محللي وكالة الاستخبارات المركزية لم يعتبروا المعلومات الإسرائيلية مقنعة وأبلغوا مسؤولي إدارة ترامب بشكوكهم.
3: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالا آخر: هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية.

0: الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
1: خرجت مصفاة نفط في مدينة أورسكا الروسية عن الخدمة جراء تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. وقال حاكم منطقة أورنبورج إن المصفاة تعرضت لهجوم قبل يومين واضطرها إلى وقف عملياتها بالكامل، وأضاف أن أعمال الإصلاح قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، محذرا من اضطرابات في إمدادات الوقود لسائقي المركبات. الوصول إلى سوميا المدينة الواقعة على مقربة من الحدود الروسية لم يعد مجرد رحلة بين مدينتين، فمع استمرار الهجمات الروسية واستهداف البنى التحتية تتحول الرحلة إلى اختبار للوقت والأعصاب، وقد يتوقف القطار في أي لحظة بسبب الإنذارات الجوية. موفدنا إلى سومي رافق الرحلة من كييف ليرصد كيف يبدو الطريق إلى مدينة سومي وهي الأقرب إلى خط الجبهة.
2: في رحلة تتجاوز مسافتها 350 كيلومترا وقطار يحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 6 ساعات للوصول إلى مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، كل شيء يبدو عاديا في البداية، لكن الوجهة مختلفة هذه المرة لأن الطريق إليها يمر عبر منطقة أصبحت فيها السكك الحديدية جزءا من مخاطر الحرب.
3: غادرنا كييف على متن هذا القطار، أمامنا ساعات من السفر، لكن في هذا الطريق تحديدا لا يمكن التنبؤ مسبقا كم ستستغرق الرحلة بشكل فعلي بسبب التهديدات الروسية باستهداف منظومة المواصلات والنقل للسكك الحديدية.
2: الطريق إلى سومي لا تسير ساعاته دائما على عجلات القطار. إنذار جوي واحد يمكن أن يغير كل شيء. يتوقف القطار ويغادر الركاب بناء على تعليمات من المشرفين، ويتحول الوقت من دقائق إلى ساعات أحيانا.
4: بالدرجة الأولى عند مغادرة القطار نحذر الركاب من احتمال وجود تهديد على الطريق ونبلغهم بإمكانية تنفيذ عملية إجلاء وفقا لإرشادات وتعليمات خاصة، وبالنسبة إلينا فإن الحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم هو الأولوية القصوى.
2: وبعد أكثر من 10 ساعات ندخل حدود المدينة، لكن الوصول هنا لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى، بل وصول إلى مدينة تعيش كل يوم على حدود الحرب. هذه الرحلة التي يفترض أن تكون مجرد انتقال بين مدينتين أصبحت في زمن الحرب رحلة لا يمكن ضمان وقت نهايتها، لكن القطار وصل ووصلنا معه إلى سومي، المدينة التي تستمر فيها الحياة رغم أن الحرب لا تزال أقرب إليها من أي وقت مضى. تائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
1: الآن نذكر بالعناوين. في دانيا يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية ويفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. هجوم يستهدف سفينتين إماراتيتين في مضيق هرمز، وواشنطن تستعد لإرسال حاملة الطائرة جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط. في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، ما بيطلع فيي.

الإنسان مقدر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن احتضان مدينة اسطنبول لكأس السوبر الإسباني في فبراير من العام المقبل. فوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبي يعيد اسم المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى الواجهة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، ساعات على بداية الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز، وسط سوق انتقالات حافلة تسعى من خلالها عدد من الفرق لكسر هيمنة غلطة سراي على اللقب. فكيف أدارت كبرى الأندية التركية صفقاتها، وما هي حظوظها في المنافسة على لقب السوبر ليج؟

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم احتضان ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول لكأس السوبر الإسباني بين 2 و 7 فبراير العام المقبل بمشاركة أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. ويأتي احتضان إسطنبول لنسخة البطولة عقب اعتذار المملكة العربية السعودية عن تنظيمها لتزامنها مع بطولة كأس أمم آسيا. توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين مقابل هدف. وسجل لباريس كل من الجورجي خفيتشيا كفاريتسخيليا والفرنسي ديزيري دوي، فيما أحرز براين ماجو هدف أستون فيلا الوحيد. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مديرا فنيا للمنتخب الأول حتى نهائيات كأس العالم 2030. ويبدأ تشافي مهمته بمواجهة ألمانيا في 24 سبتمبر المقبل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. أعلن نادي سيلتيك ضم الجناح المصري الدولي هيثم حسن رسميا قادما من ريال أوفيدو الإسباني بعقد يمتد لأربعة أعوام مع خيار التمديد لعام آخر. هذا وكشفت وسائل إعلام أن الصفقة تمت مقابل 6 ملايين جنيه استرليني بجانب مكافآت إضافية بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني. عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب مع إنتر ميامي بعد غيابه لعدة أيام حدادا على وفاة والده خورخي، لكنه خسر أمام كلوب ليون ب3 أهداف مقابل 2 في كأس الدوريات. وشارك ميسي مع بداية الشوط الثاني وسط استقبال حافل من الجماهير. بلغ الأمريكي بن شيلتون نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس بعد فوزه على مواطنه ليرنر تين بمجموعتين دون رد بواقع 6 أشواط مقابل 2 و6 مقابل 3 ليواجه مواطنه براندون ناكاشيما في النهائي. ويسعى شيلتون إلى التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا ليصبح أول لاعب يحتفظ بلقب البطولة منذ الإسباني رافائيل نادال. تأهلت البولندية إيغا شفيونتك إلى نهائي بطولة تورونتو للتنس بعد فوزها على الأوكرانية إلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و1-6 و6-3. وبلغت شفيونتك بهذا الانتصار أولا نهائيا لها هذا الموسم لتضرب موعدا مع الكازاخستانية إلينا ريباكينا في مواجهة مرتقبة على اللقب. فوز باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي قاد الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي للإشادة بمدرب الفريق لويس إنريكي الذي يعيش فترة ذهبية مع الفريق الفرنسي. البداية مع الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الناطق باللغة العربية الذي نشر صورة إنريكي مع اللقب معلقا هدايا مستر إنريكي إلى حساب كورا الذي تغنى بفوز الفريق الباريسي باللقب وبنجاح لويس إنريكي ليكتب: في عهد لويس إنريكي أصبحت باريس قلعة الكؤوس الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي باريس سان جيرمان يحقق لقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على أستون فيلا. أبو عيسى يرى أن اسم إنريكي بات الأعلى في سماء الكرة الأوروبية ليكتب: لويس إنريكي يحكم الكرة الأوروبية. العشري يقرن المجد الباريسي بمجد اللوتشو لينشر معلقا: صانع تاريخ باريس سان جيرمان لويس إنريكي، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي لهذا المدرب العظيم، رجل يعرف كيف يصنع التاريخ. أخيرا مع حساب لمحبي المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي ينشر صورته ويتغنى بمجده القاري ليكتب: لويس إنريكي خاض 14 نهائي 13 فوزا، هذا الرجل لا يكل ولا يمل من الفوز.

0: سوق انتقالات مشتعل وطموحات كبيرة تسبق انطلاق الموسم الجديد من الدوري التركي الذي يستعد لموسم استثنائي مع وصول عدد من النجوم العالميين في مشهد يرفع سقف المنافسة ويعيد بإثارة كبيرة.
1: سوق انتقالات ساخنة تسبق انطلاق الموسم الجديد في الدوري التركي بعدما تحولت أندية القمة إلى وجهة لعدد من الأسماء الكبيرة في محاولة لرفع سقف المنافسة وكسر

0: إمانة غالاتا سراي على البطولة في السنوات الأخيرة. وفي مقدمة هذا الحراك كان النجم المصري محمد صلاح الذي اختار طرابزونسبور بعد رحيله عن ليفربول ليكون أحد أكبر الأسماء التي تصل إلى الدوري التركي في صفقة منحت نادي البحر الأسود زخما هائلا على المستويين الرياضي والإعلامي ورفعت سقف طموحاته قبل بداية الموسم. فنربحت برز كأكثر الأندية إنفاقا خلال الصيف بعدما أنفق ما يقرب من 87 مليون يورو على تعاقدات مثل الإنجليزي ميسون غرينوود القادم من مارسيليا مقابل نحو 39 مليون يورو. كما عزز فريق الكناري صفوفه بأسماء مثل الكوسوفي فيدات موريكي والهولندي نيثان أكي في وقت يقترب فيه البلجيكي روميلو لوكاكو من النادي ضمن مساعي رئيس النادي عزيز يلدرم لبناء تشكيلة قادرة على إعادة لقب الدوري إلى خزائن فينرباتش بعد غياب طويل. غالاتاساراي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية يدخل الموسم بهدف مواصلة الهيمنة محليا والتألق أوروبيا، لكنه لم يتحرك في السوق بالقوة المعتادة مفضلا الحفاظ على هيكل الفريق قيادة النيجيري فيكتور أوسيمان مع تعزيز الصفوف بالفرنسي ليسلي أوغوشوكو القادم من بيرلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وفي بيشكتاش ورغم فشل النادي في التعاقد مع محمد صلاح جاءت التحركات اللافتة بداية من التغيير على مقاعد البدلاء مع الإيطالي فيتشينزو إيطاليانو وصولا إلى تدعيم خط الهجوم بالسربي دوسان فلاهوفيتش والبلجيكي لياندرو تروسار في محاولة لاستعادة مكانته والمنافسة على الألقاب محليا وقاريا. وبدوره لم يكتف طرابزونسبور بصفقة صلاح بل ضم أسماء مثل روستان مانينوفسكي وإرنست موتشي وأراج ميشر فيما ارتبط اسمه بمحاولات للتعاقد مع أسماء كبيرة مثل داروين نونيز في مؤشر على حجم الطموحات التي فرضها وصول النجم المصري. أسماء عالمية، صفقة قياسية وإنفاق كبير، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ مع صفارة البداية. فهل يعيد فينرباهتش اللقب إلى كاديكوي؟ أم يحافظ غالاتاساراي على عرشه؟ وهل يستطيع بشكتاش وطرابزونسبور قلب موازين المنافسة؟ موسم تركي جديد يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن غالاتاساراي يقص شريط الدوري التركي بمواجهة تشورمسبور. غالاتاساراي يدخل الدوري التركي وهو بطل المواسم الأربعة الماضية. برأيك هل سيستطيع غالاتاساراي في المنافسة على الحفاظ على اللقب خصوصا وأن منافسيه يعني استقطبوا نجوم كبار هذا الموسم؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدين الكرام. بالحقيقة يعني ثورة كبيرة نشهدها هذا الموسم في الدوري التركي. يعني نحن رأينا منذ أعوام بكل موسم انتقالات بعض الأندية يجذبوا لاعب أو لاعبين بأقصى الأحوال، ولكن هالمرة كل الأندية الكبيرة باستثناء غالاتاساراي جلبوا نجوم كثيرة، يعني بداية من فينرباتشي لبشكتاش وأيضا طرابزونسبور بقيادة بالتأكيد محمد صلاح. فنحن اليوم أمام ثورة حقيقية في الدوري التركي من ناحية المدربين أيضا ومن ناحية التعاقدات الجديدة ومن ناحية رئاسة الأندية. فأعتقد هذا الموسم سنرى بطلا جديدا، يعني بعد مثل ما فضلت بعد أربع مواسم غالاتاساراي كان مسيطر، هذه المرة قد يكون البطل جديد كليا. يعني ربما نرى لأول مرة منذ مواسم عديدة أربع أندية حقيقية بتشكيلة مدججة بالنجوم منافسة على لقب الدوري التركي.
1: يعني عبد الله تحرك غالاتاساراي بشكل أقل من منافسيه في سوق الانتقالات، يعني إلى الآن لم نشاهد إلا لاعب واحد وهو ليسلي، لاعب عمره أقل من 23 عاما استقطبه غالاتاساراي. يعني برأيك هل يعود ذلك إلى الثقة في هذه التشكيلة التي يعني حققت لقب الدوري التركي لأربعة مواسم، أم أن الفريق يعني فعليا يحتاج لتدعيمات وخصوصا أنه أيضا سيشارك في دوري أبطال أوروبا؟
2: صحيح، اليوم جلاتا سراي يعني كما يقول محبين جلاتا سراي انه النادي ليس بحاجه لتعاقدات مع لاعبين جدد اطلاقا، رغم يعني المنافسين انهم يعني اشتغلوا بشكل كبير جدا في سوق الانتقالات، ولكن يرى جمهور جلاتا سراي هذا الفريق الذي حقق 4 دوريات متتاليه هو بامكانه ان يحقق الدوري الخامس، ولكن اعتقد هذا خطا كبير وهذه مشكله كبيره. اليوم حتى على صعيد عمق التشكيله فجلاتا سراي خسر ايكاردي، اللاعب اللي اوكي الموسم الماضي لم يكن اساسيا اغلب الوقت ولكنه لاعب مهم للفريق، كان يعني اللاعب الاساسي لاخر 3 أو 4 مواسم. ايضا خسر ساشا بوي الظهير الايمن الذي عاد من اعاره وعاد الى بايرن ميونخ، فجلاتاسراي خسر عمق تشكيله بشكل كبير جدا، والى الان باقي على الميركاتو او على السوق الصيفي 15 يوم تقريبا، لا يوجد اي اخبار في جلاتاسراي. ولكن اعتقد هناك ملاحظه مهمه استاذ ايمن، الدوري التركي دائما هو آخر دوري أوروبي يتم إغلاق فيه سوق الانتقالات، فأعتقد جلاتاسراي بانتظار فرصة مثل ما عملها مع أوسيمين قبل موسمين، يعني بعد ما أغلق سوق الانتقالات وأوسيمين كان بده يطلع من نابولي والأندية العديدة كانت يعني مهتمة به، ولكن أغلق سوق الانتقالات تبقى جلاتاسراي في المشهد وحيده وأخذوه بدون أي منافسة. فأعتقد جلاتاسراي يحب هذا النوع من الصفقات، فسينتظر ممكن إلى نهاية الموسم عندما تغلق كل سوق الأسواق الأوروبية فقط يتم السماح لهم بالبيع، فجلاتاسراي هنا سيقتنص ويشتري لاعب أو اثنين لتدعيم التشكيلة.
1: نعم، رئيس النادي ايضا دورسون اوزبك في تصريحات صحفيه له قال بان يعني الوقت لم ينتهي بعد، واننا ندرس الامكانيات لكي نستقطب لاعبين، يعني خصوصا ان جلاتا سراي يحتاج الى لاعبين في المركز رقم 10 وايضا الى الجناح ايسر، وهناك ربما اسماء تدور في الاعلام كاسم لياو واسم جمال موسيالا، هل يمكن يعني جلاتا سراي ان يفجر مفاجاه ويستقطب هؤلاء اللاعبين؟
2: مسألة لياو أعتقد مسألة معقدة، يعني اللاعب وضع نفسه في موقف محرج عندما قبل بداية كأس العالم مع نهاية الموسم، عندما نشر بوست على الإنستغرام وقال فيه أنه تجربتي مع ميلان انتهت مع نادي ميلان الإيطالي ولن أستمر بعد الآن، وكانت يعني كلمات وداعية. فتوقع الجميع أن لياو متفق بالفعل مع أحد الأندية، ولكن الصدمة الكبرى أن رافائيل لياو لا أحد من الأندية الدوريات الخمس الكبرى يريده حاليا في الفريق بسبب ارتفاع راتب اللاعب وممكن ارتفاع تكلفة الصفقة وهبوط مستوى اللاعب في آخر مواسم. فينرباتش أيضا كان مهتم به بشكل كبير جدا إلى حد هذه اللحظة مع جلاتاسراي، فأعتقد إذا لياو لم يثبت نفسه مع روبن أموري مدرب ميلان الجديد في يعني في المباراتين الأولى في الدوري الإيطالي، خصوصا أنه في الوديات الآن يقدم أداء مخيب للآمال، فأعتقد بنسبة كبيرة جدا لياو سينتقل إلى الدوري التركي إلى أحد قطبي فنرباتشي أو جلاتاسراي. جمال موسيالا لا أعتقد بأنه سيغادر البايرن هذا الصيف، خصوصا أنه لاعب شاب ويعني هو مستقبل البايرن والوجه المشرق للبايرن، فأعتقد سيكمل ممكن ربما موسم أو موسمين إلا إذا الإصابات تمت المبالغة فيها أو إلى آخره، قد نرى انتقاله إلى أحد الأندية الأخرى.
1: نعم عبد الله، لو انتقلنا إلى النادي الآخر فنرباتشي وغريم جلاتاسراي، النادي التركي هذا النادي يعني أصبح له أكثر من 13 عاما لا يستطيع التتويج بلقب الدوري التركي ولا يستطيع الذهاب أيضا إلى دوري أبطال أوروبا برأيك، يعني ورأينا أيضا أن فنرباتشي بقيادة يعني رئيس النادي الجديد عزيز يلدرم كان لديه نشاط كبير هذا الموسم واستقطب نجوم كغرينوود، هناك لوكاكو أيضا على الأبواب، برأيك هل تعكس هذه الصفقات يعني رغبة حقيقية لدى فنرباتشا في إنهاء هيمنة جلاتاسراي على ألقاب الدوري التركي؟
2: أخيرا يعني جمهور فنرباتشي تنفس الصعداء مثل ما بيقولوا بعد يعني مواسم كبيرة مخيبة من الآمال، وبعض المواسم كانت قريب يعني كانوا قريبون جدا من تحقيق الدوري لولا فرق الأهداف وفرق مواجهات بسيطة جدا، وإلا فنرباتشي كان بطلا للدوري التركي. عزيز يلدرم بعدما شكك الجميع من الصحفيين والصحف في أن فنرباتشي يمر بضائقة مادية كبيرة ويمر بمشاكل مالية، أثبت للجميع بأنه قادر على التعاقد مع لاعبين جيدين، لاعبين من النخبة في أوروبا يعتبروا، جرينوود ب 40 مليون يورو، لوكاكو الآن إعارة ولكن مع أحقية شراء، أيضا ناثان آكي ب 8 أو 9 مليون يورو، فيدات موريكي من مايوركا أيضا بمبلغ مالي. فأثبت للجميع أن فينرباتشي رغم الضائقة المادية ولكن بإمكانه أن يتحكم بهذه الأمور بشكل جيد، وهذه نقطة قوية جدا تحسب لعزيز يلدرم بسبب أنه هو كان رئيس سابق للنادي، فيعرف دهاليز وأخبار الصحف والأندية بشكل كبير جدا، وسيثبت للجميع أن اليوم يعني فينرباتشي ستمضي من أخطاء الرؤساء السابقين، يعني ما قبل عزيز يلدرم

0: يحترم كما يقولون الجمهور، ليس ما بعد عزيز يلدرم للمرة الثانية برئاسة النادي يعني. فأعتقد عزيز يلدرم هذه المرة سيكون جاهز لهذا التحدي، والآن أمامه مواجهة صعبة أمام ليون في تصفيات الشامبيونز ليج. إذا فعلها وتأهل في فنرباتشي فهو بالتأكيد سيكون المنافس الأول على لقب الدوري هذا الموسم.
1: نعم عبد الله، يعني بعد سنوات ذكرت من مطاردة فنرباتشا لغلطة سراي على لقب الدوري، هل برأيك يعني فعليا أصبح أمام فنرباتشا يعني كسر هذه العقدة، يعني أكثر من 13 عاما دون التتويج، هل الفرصة أصبحت سانحة أمام فنرباتشا للظفر بلقب الدوري التركي؟
0: صحيح أيمن، الآن هو أفضل وقت للانتقام ولطوي صفحة 13 العام الماضيين. يعني الآن إذا فنرباتشي بهذه التشكيلة المدججة بالنجوم وأيضا الـ الـ الـ الـ يعني المليئة بالطموح ومليئة باللاعبين، حراسة المرمى يملك إيدرسون من أفضل حراس أوروبا في الأعوام السابقة، على مستوى الدفاع يملك تشكيلة لاعبين جيدين، أيضا يملك من لاعبين القدماء، نتحدث أسينسيو اللاعب الإسباني، يملك أيضا أوستربيلدي المدافع الهولندي، يملك لاعبين كثر حتى لاعبين محليين أتراك. فهذا شيء مهم جدا، مثل كريم أكترك أولو، رغم أنه خرجت بالمناسبة أخبار عن ممكن أن ينتقل إلى الدوري السعودي، ولكن الآن لا يوجد شيء رسمي، ولا أعتقد فنرباتشي أنه يفرط بكريم حتى يتعاقد مع بديل مثل لياو أو غيره. فالآن هي الفرصة الحقيقية لفنرباتشي لأن يكون بطلا للدوري التركي. إذا لأي سبب من الأسباب يعني فاتته هاي اللحظة أو فاته هذا القطار، ففنرباتشي للأسف ممكن يمر بأزمات أكبر من هذا، لأنه هو الآن صرف على صعيد الرواتب وعلى صعيد الانتقالات صرف كبير جدا، فيجب أن يكون البطل ليحصل على مكافآت أكثر، ليتأهل للشامبيونز ليج بشكل مباشر بدون تصفيات، ليضمن عوائد مالية أكبر وعقود رعايات أكبر وجوائز مادية أضخم.
1: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الصفقات العالمية التي كانت لديها محطات فارقة على الكرة التركية.

0: عودة لك ضيفي الكريم عبد الله. يعني لو انتقلنا إلى الفريق الإسطنبولي الثالث بيشكتاش، يعني بيشكتاش خسر معركة التعاقد مع محمد صلاح، لكن الفريق أيضا يواصل يعني بناء الفريق. شاهدنا آخر استقطاب له فلاهوفيتش من يوفنتوس، وجهاز فني جديد أيضا هذا الموسم بقيادة المدرب الإيطالي. برأيك هل سيستطيع النادي تحويل خيبة عدم التعاقد مع صلاح إلى دافع لبناء فريق قوي ومنافس هذا الموسم؟
1: الشيء الجميل أيمن في بشكتاش هذا الموسم أنه فشل صفقة انتقال صلاح لم تكسر هذا النادي إطلاقا في سوق الانتقالات. مباشرة بعد ما خسر صفقة محمد صلاح تم التعاقد بشكل رسمي أمس مع دوسان فلاهوفيتش، رأس حربة رائع جدا ومناسب لبشكتاش ومناسب للدوري التركي. ربما أيضا لاعب هذا كان هدف من أهداف برشلونة، وبالفعل يعني هو أجل عرض بشكتاش لمدة أسبوع وعشر أيام إلى أن يستمع إلى برشلونة، ولكن عندما رأى أن برشلونة يعني لم يقدم أي عرض فقرر أن ينتقل إلى بشكتاش. أيضا ألكسندر نوبل الحارس الألماني اللي كان في البايرن وكان حارس أساسي نادي شتوتغارت الألماني طوال آخر ثلاثة وأربع مواسم، أيضا تروسارد لاعب كان بديل ناجح ورائع جدا لنادي أرسنال، كان يدخل في كل لقاء ويصنع الفارق وقدم أداء مميز في كأس العالم الأخير، أيضا صالح أوزجان من دورتموند.

0: تم التعاقد معه بشكل رسمي. العديد من اللاعبين بالحقيقة يعني تم التعاقد معهم حتى على صعيد تدعيم العمق، يعني تم إعادة الحارس السابق دوان أليمدار أيضا إلى الفريق مرة أخرى، لاعبين في الدوري المحلي مثل أوتارا وغيرهم. فأعتقد بشكتاش يعني على الخطى الصحيح، خصوصا أنه لم يبيع أي أحد من اللاعبين السابقين، هو فقط اعتزل القائد الأسطوري لبشكتاش نجيب أوسان. ما تبقى التشكيلة ممتازة، ولأول مرة يمكن من أكثر من 7 أو 8 مواسم بشكتاش يتعاقد مع لاعبين حقيقيين، يعني يمكن أن نقول أن هذه اللاعبين يمكنهم إعادة مستوى بشكتاش كما عهدناه سابقا. طيب طيلة المواسم الماضية
1: عبدالله، هل ستستطيع هذه الأسماء يعني من إيجاد التوليفة فيما بينها، وبالتالي مقارعة الكبار غلطة سراي فنرباتشا؟
0: بالتأكيد هذه الأسماء قادرة على مقارعة الكبار. بيتشينزو إيطاليانو مدرب مميز جدا، قاد نادي فيورنتينا لمواسم عديدة، وصل معهم إلى نهائيين أوروبيين اللي هما دوري المؤتمرات الأوروبي، ولكن خسر النهائيين بتفاصيل بسيطة. أيضا حافظ على تواجد فيورنتينا في 6 أو 7 الأوائل من الدوري الإيطالي في كل موسم. وأعتقد بهذه اللاعبين ممكن يحتاج بشكل دعيم على مستوى قلب الدفاع، وسيكون فريق مكتمل جاهز لمنافسة غلطة سراي وفنرباتشي بكل تأكيد.
1: نعم، لو انتقلنا إلى الفريق الآخر ترابزونسبور الذي أحدث ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يعني وصول محمد صلاح يعني أحدث زخما كبيرا في تركيا حول ترابزون وأيضا في العالم أيضا، برأيك هل سيستطيع النجم المصري محمد صلاح ترجمة هذا الاهتمام إلى نتائج إيجابية وبالتالي المنافسة على لقب الدوري التركي؟
0: صفقة انتقال محمد صلاح إلى ترابزون هي صفقة تاريخية بكل المقاييس. يعني اليوم أن نرى لاعب عالمي بهذا الاستقبال وهذا الجمهور وهذا الود، يعني كما صرح صلاح والمقربون أنه شعر أنفسنا كأننا في منازلنا أو في منطقة الراحة الخاصة بنا. صلاح بمستواه الحالي قادر بالتأكيد أن يقود ترابزونسبور إلى المنافسة، ولكن بالتأكيد صلاح لوحده ليس الحل. ولكن عندما نرى تشكيلة ترابزونسبور، فقط أونانا هو الحارس من التشكيل السابق مميز، ولكن أيضا نحن تجد تعاقدات جديدة، نونيس قريب جدا من انتقال ترابزونسبور، زميل صلاح القديم أيضا تعاقد مع موتشي، تعاقد أيضا مع اللاعب التركي ساميت أكيدين اللي هو المدافع المنتخب ولكن هو الآن قلب دفاع أساسي أيضا سيكون في ترابزونسبور. تم التعاقد أيضا مع مالينوفسكي لاعب في دوري الإيطالي، لاعب أوكراني رائع جدا. فهذه التشكيلة قادر على مساعدة صلاح لأقل شيء التواجد من ضمن التوب 4 أو التوب 3، وأن يصل ترابزونسبور إلى مسابقات أوروبية. على مستوى تحقيق الدوري يحتاج بعض التدعيمات بشكل رسمي مثل نونيز ولاعب في خط الوسط مزامن لمالينوفسكي، سيكون الفريق جاهز بكل تأكيد للمرور في الدوري التركي.
1: نعم عبد الله، يعني صفقة صلاح تجاوز تأثيرها يعني حدود تركيا ووصل صداها إلى الجماهير العربية والعالمية، برأيك كيف سيستطيع ترابزونسبور من استثمار هذا الصدى؟
0: هو بالتأكيد بناء للمستقبل. اليوم نادي ترابزونسبور بما أنه غايب عن المسابقات الأوروبية في آخر الأعوام، فيريد لاعب مثل محمد صلاح لأن يعيد هذا النادي إلى الواجهة. طبعا نعرف أن ترابزونسبور حقق دوري 2021 في فترة كورونا، ولكنه لم يظهر بعدها في شكل جيد. فاليوم أمام محمد صلاح تحدي مهم جدا، لأن يعني هو عليه مسؤولية، وأيضا نحن كما نعلم الجمهور التركي والصحف التركية لا ترحم في هذا الموضوع إطلاقا، أي إخفاق أي شيء ثاني سيكون في وجه الإعلام. ولكن محمد صلاح قادر على تخطي هذا الضغط وأن يقود ترابزونسبور في الدوري التركي وأيضا في المنصات العالمية، خصوصا إذا تأهل ترابزونسبور الآن للدوري الأوروبي، هو يلعب تصفيات وتأهله هو شبه مضمون. يعني
1: نعم، كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarati.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهات دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسم وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

0: تروي الأرواح الحائمة فوق هذه الأرض السكينة والوئام التي لازمت الناس قروناً، ثم جاء يوم تسللت فيه أياد خفية أعملت التحطيم في وحدة عمرها 1000 عام، ظانة أن الظفر سيتحقق بضربة، بضربة واحدة.
1: 1916 yılında Lawrence bu bölgedeki çalışmalarında kısa vadede çözüm alamayacağını gördüğü için etrafındakilere şöyle bir şey söylediği nakledilir. Bu Türklerle Kürtlerin İslam kardeşliği o kadar güçlüdür ki bunları ayrıştırmak için tam 100 yıl çalışmak lazım.
0: في هذا الفيلم لن نروي الإرهاب كقصة عابرة، فلن نقف طويلا عند سبعينيات القرن الماضي ولا عند تلك البنادق التي حركتها دوافع شخصية، فالبندقية لا تنبت في تربة لم تهيأ لها. سنغوص مع جذور الإرهاب لنبحث في الأرض التي أنبتته وفي كل من قضى برصاصه في البقعة التي وعد أهلها بالحياة. سنكشف حدوده الإقليمية الحقيقية كما رسمها هو لنفسه لا كما قدمها للعالم، وسنقف على السؤال: لماذا خاضت تركيا على اختلاف حكوماتها معركة واحدة ضد

أن السبيل الوحيد لإخضاع هذه الجغرافيا سيكون بخنق روحها. فلقرون خلت كانت هذه الأرض مهداً عريقاً للعلم، ومدارسها العتيقة التي فتحت أبوابها للطلبة من كل حدب وصوب كانت مشعلاً يغشى المنطقة بأنواره، غير أن ظل الإرهاب أرخى سدوله على ذلك الضياء، فخمدت أشعته تباعاً وأوصد العلماء أبواب دورهم العتيقة.

0: بعد أن كسرت تركيا شوكة الإرهاب في المدن وأحكمت قبضتها على التهديدات الداخلية، كانت في الوقت ذاته تنتهي من إغلاق حدودها الجنوبية بجدار أمني منيع يحول بينها وبين أي خطر قادم من الخارج، غير أن الإرهاب لم يكن ليقطع دابره بهذه الخطوة فقط، لذلك طوت أنقرة صفحة الدفاع واستقبلت صفحات الهجوم شارعة في شن عمليات عسكرية متتالية خارج حدودها، مستهدفة الإرهاب في الشمال السوري لتجفيف منابعه هناك، الأمر الذي أسهم على المدى القريب في تحييد الجزء الأكبر من المخاطر المحدقة بالأمن الداخلي التركي. وسوف تطلع على المدى البعيد بدور استراتيجي يغير موازين القوى الجيوسياسية في الساحة السورية من جذورها.
1: Tabii Suriye iç savaşıyla beraber Suriye'de ortaya çıkan bir fiili durum ve proxy aktörlerin bir savaşı söz konusuydu. Bu konjonktürde PKK'da DEAŞ'la mücadele adı altında Amerika Birleşik Devletleri ile bir pragmatist ilişki modeli gerçekleştirdi. Tabii burada Amerikalılar arasında mantıklı bir tercih var. Benim askerim öleceğine taşeron olarak kullandığım örgüt yapısı ölsün. Açık ve net söyleyeyim, Kürt gençleri ölsün. Değil mi?

حرام عليك الطراح والله يا رامي كفرات 15 سنوات كفرات تمام.

وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية وإجراءات غير مسبوقة، والسعودية تعلن انضمام 13 دولة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. قوات الاحتلال تقتحم بلدة قصر شمال الضفة الغربية وتفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين.

0: أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل. قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعود لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
0: نقلت صحيفة الستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط، وأوضحت الصحيفة أن الحاملة ستحل محلها أو ستحل محل أبراهام لينكولن ضمن خطة مقررة سلفا لاستبدال حاملة الطائرات المنتشرة في المنطقة. وقال المسؤولون إن الخطة وضعت قبل إثارة مخاوف داخل الكونغرس بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد انتشار طويل شهد توقفات محدودة في الموانئ. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين لشركة دنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي مواصلة بلاده جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران بهدف حل المسائل العالقة والتوصل إلى التسوية عبر القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
2: تستمر حكومتنا في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران حتى نتوصل لحل المسائل العالقة، كما أننا مستمرون بتفعيل القنوات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة بينهما، ونبذل كل ما في وسعنا لجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات ووزير خارجيتنا محسن النقوي في طهران لبحث سبل السلام والاستقرار في المنطقة.
0: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات وعقب اجتماع التحالف الذي عقد بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. إلى ذلك بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية. كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل توترات الحرب مع إيران. أعلن الحوثيون استهداف مصفات لشركة أرامكو السعودية بطائرتين مسيرتين في منطقة جازان جنوب غرب المملكة. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سمي انتهاكا للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحج. حذر المبعوث الأممي لليمن من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق، وفي إحاطة أمام مجلس الأمن دعا الأطراف إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة.
3: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعداً في النشاط العسكري، رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
0: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة أن الحوثيين يجرون البلاد إلى مزيد من الفوضى تلبية لأجندة إيران، وأشار إلى أن تعنت الحوثيين ورفضهم المتكرر لتسوية سياسية شاملة وإصرارهم على استمرار الحرب فاقم المعاناة الشعب اليمني.
4: التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
0: قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجودا عسكريا إسرائيليا دائما في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. جاء ذلك ردا على تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي قال فيها إن تل أبيب لا تعتزم الانسحاب من جنوب لبنان.
5: تواصل إسرائيل خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، فتقصف القرى وتدمرها وتستولي على مناطق جديدة، ويتعهد قادتها بعدم الانسحاب من جنوب لبنان في تحد جديد أمام الدولة اللبنانية والوسيط الأمريكي. بلدات قضاء الصور والنبطية لم تسلم خلال الأيام الأخيرة من الغارات والقصف الإسرائيلي وتفجير الشقق تحت مزاعم

0: وسط بلدة زوتر الشرقية، كما نفذت تفجيرات في وادي بلدة تولين وتفجيرات أخرى بقضاء بنت جبيل. الجيش اللبناني أكد من جهته أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوبي البلاد تعوق استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى مناطقهم وفق الاتفاق، مشيرا إلى مضي الجيش الإسرائيلي في نهجه التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية ومنع إرساء الاستقرار. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس خرج في إطلالة جديدة منوها إلى أن جيشه يسيطر حاليا على نحو 700 كيلو متر مربع من مساحة لبنان، متحديا ومتعاهدا بعدم الانسحاب من المنطقة الأمنية، مشترطا نزع سلاح حزب الله بالكامل أولا. كاتس أضاف أنه أصدر تعليماته للجيش باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للاستعداد لوجود طويل الأمد في المنطقة الأمنية جنوب لبنان. تصريحات لقيت معارضة علنية من الولايات المتحدة الأمريكية الوسيط بين الطرفين، حيث قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في جنوب لبنان يتعارض مع الالتزامات الواردة في الاتفاق الإطاري ولا يصب في مصلحة السلام. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن لبنان وإسرائيل اتفقتا على ترشيح بريطانيا وإيطاليا وسويسرا وإندونيسيا كمساهمين محتملين في آلية مقترحة قد تفضي إلى نشر قوات أجنبية للتحقق من نزع سلاح حزب الله. وأكدت المصادر إلى أن التوصل إلى الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جرت في روما الأسبوع الماضي برعاية أمريكية، وهو ما نفاه مسؤول لبناني، مشيرا إلى أن لا اتفاق من هذا النوع وإن بيروت لا تزال تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن هذه المسألة. وبين التأكيد الإسرائيلي والإصرار على البقاء في لبنان وخرق الاتفاق ورغبة لبنان حكومة في التفاوض، يبقي مستقبل المشهد اللبناني مجهولا بانتظار ما ستسفر عنه الأحداث القادمة.
1: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ومصر اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان إن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
2: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
3: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
2: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
4: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين. ومتابعة.
2: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران.

0: وتؤدي مصر وتركيا دورا بارزا مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تراتي عربي.
1: كما أكد فيدان أن تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها.
2: التقيت بالأطراف المعنية في ليبيا وأجريت معها مباحثات مطولة. تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها. إن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها بالغة الأهمية، ليس للليبيين فحسب بل للمنطقة بأسرها. كما بحثت مع نظيري المصري القضايا المتعلقة بالسودان، وأجدد تأكيد سعينا إلى إيجاد سبل لحل المشكلات.
1: ويجري وزير الخارجية التركي زيارة رسمية لمصر بعد جولة موسعة في ليبيا، حيث يترأس الوفد التركي في الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة التركية المصرية، ويبحث مع المسؤولين المصريين مختلف القضايا الإقليمية. تفاصيل أكثر مع الزميل عبد الله الخطيب.
3: تستند العلاقات التركية المصرية إلى روابط تاريخية وسياسية واقتصادية، وشهدت خلال السنوات الأخيرة انتقالا تدريجيا من مرحلة التباعد إلى مسار متصاعد من التقارب والحوار، وتعزز هذا المسار مع تبادل الزيارات رفيعة المستوى وإنشاء آليات جديدة للتنسيق بين البلدين. يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارة إلى مصر تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره بدر عبد العاطي وعددا من كبار المسؤولين. يعقد فيدان وعبد العاطي الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة المنشأة بموجب اتفاق إنشاء مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى عام 2024، وتبحث المجموعة نتائج الاجتماع الثانية للمجلس إلى جانب التحضير لاجتماعه الثالث المقرر في تركيا عام 2028. تسعى أنقرة والقاهرة إلى رفع التجارة الثنائية من نحو 8 مليارات دولار العام الماضي إلى 15 مليارا، فيما تجاوزت الاستثمارات التركية في مصر 4 مليارات دولار، وتشمل مجالات التعاون الهيدروكربونات والطاقة وربط شبكات الكهرباء والتعدين والبنية التحتية مع تشجيع الاستثمارات المتبادلة. تبحث تركيا ومصر الارتقاء بالتعاون العسكري والصناعات الدفاعية إلى مستويات أوسع بالتوازي مع تكثيف التواصل بين المؤسسات المعنية ودوائر الأعمال، ويعكس ذلك توجها لتعزيز الشراكة لتشمل قطاعات استراتيجية تتجاوز التعاون التقليدي. تتصدر غزة ووقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية المباحثات، إلى جانب دعم الجهود الدبلوماسية لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز. كما تشمل المشاورات الاستقرار في سوريا وليبيا والسودان وشرق المتوسط، مع التركيز على وحدة الدول وسيادتها وتعزيز السلام الإقليمي.
1: استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر محلية إن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس. هذا وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن اغتيال مدير شرطة محافظة غزة جريمة غير مبررة وتعرقل مساعي التهدئة. وأضافت الوزارة أن اغتيال أبو كميل يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يعكس إصرار الاحتلال على مواصلة استهداف مفاصل العمل الشرطي المدني في القطاع.

0: ضمن محاولات إحداث الفوضى. وأشارت إلى أن الاغتيال يؤكد تعمد إسرائيل ضرب جهود الوسطاء وعرقلة مساعي التهدئة، كما طالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول الوسيطة بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ووقف استهداف جهاز الشرطة. أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل وطرقا فرعية شرق جنين مع عرقلة حركة المواطنين وتنقلهم في المنطقة. وأضافت المصادر المحلية أن الإغلاقات شملت جانبي الشارع الرئيسي الممتد من قرية حداد السياحية حتى حاجز الجلمة العسكري بالتزامن مع إعلان سلطات الاحتلال إعادة إقامة مستعمرة جنين اليوم. وسع الجيش الإسرائيلي عمليته في بلدة قصرة جنوب نابلس وأخلى قرابة 20 عائلة فلسطينية من منازلها، كما سيطر على عدد من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وذلك تزامنا مع مواصلة مستوطنين حصارهم لثلاث عائلات لليوم الرابع محاولين إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
1: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرة وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
2: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير اتفقنا، سألنا شوي صغير، فاتوا على البيت، المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم يعني، ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمراه وجيراننا من الدار، وقالوا لهم روحوا على البلد احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيه قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبره، بس ما تطلعوا لا تثقوا.
1: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرة جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
3: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الأمس صباح يوم الأحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم إخلاء البؤرة بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغاية اللحظة هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للأسف الجيش الإسرائيلي بيطلب من عدة منازل انهم يقوموا بإخلاء هذه المنازل.
1: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة بها، من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية. يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ترتي عربي من بلدة قصرة جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة.
0: قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن عنف المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة الغربية بلغ مستوى جديد وخطير، وطلب المكتب الأممي الحكومة الإسرائيلية بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين وضمان محاسبتهم، داعيا إلى منع أعمال الترهيب ضد المجتمعات الفلسطينية. وقال إن عائلات فلسطينية بينهم أطفال لا تزال محاصرة داخل منازلها في بلدة قصرة بعد قطع المياه والكهرباء وإغلاق مداخل البلدة. وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصديق البرلمان على قانون تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي المعد في إطار مسار تركيا بلا إرهاب بأنها خطوة تاريخية.
4: تركيا تجدد قوتها في وقت يهتز فيه النظام الدولي وتمضي قدما بخطوات ثابتة نحو أهدافها، نعزز ردعنا العسكري من خلال تحركاتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد وشراكاتنا الاستراتيجية. نعمل على تطوير

0: صناعاتنا الدفاعية بجهود مهندسينا ومواردنا البشرية. تركيا دولة تدافع عن حقوق المظلومين وتجاهر بالحقيقة دون تردد وتقف في الجانب الصحيح من التاريخ. تصديق البرلمان على مشروع قانون يرمي لتحقيق هدف تركيا بلا إرهاب خطوة تاريخية. بلوغ غايتنا المنشودة المتمثلة في تركيا خالية من الإرهاب ومنطقة خالية من الإرهاب أمر بالغ الأهمية. بتكاتف الدولة والشعب سنعمل على حل هذه المسألة بشكل دائم بعدما كلفتنا أرواح عشرات الآلاف وأربعين عاماً من عمر بلادنا.
1: على مدى أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولاً لافتاً مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض لأمينة بن دحمان.
2: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول للخدمة خلال هذا العام على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهرومائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الإنتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابارا النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الإنتاج المحلي عززت تركيا أيضاً موقعها ممراً للطاقة بين آسيا وأوروبا عبر تاناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنوياً، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الإمدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضاً تنتقل تركيا تدريجياً في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
1: نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية وإجراءات غير مسبوقة، والسعودية تعلن انضمام 13 دولة للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. قوة الاحتلال تقتحم بلدة قصرى شمال الضفة الغربية وتفرض حظرا للتجوال، والأمم المتحدة تطالب إسرائيل بحماية الفلسطينيين من عنف المستوطنين. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين. نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
4: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
5: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
4: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
5: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
4: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
5: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.
6: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
7: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
8: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
9: No nuclear weapons. That's
10: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
11: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
12: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
13: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
14: الأطفال، الله بنتقم للأطفال من شان البركة، المراقبة من فوق.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يزور وزير الخارجية التركية كانفيدان كلا من طرابلس وبنغازي، ويلتقي بقادة الشرق والغرب الليبي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين والاستمرار بأداء دور الوسيط بين الفرقاء. أنقرة الحريصة على علاقاتها الوثيقة والتاريخية بليبيا تسعى لتأدية دور حاسم في إعادة توحيد البلاد وتسهيل هدف إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فيها.
1: بنغازي لقاءات بناءة ومثمرة للغاية، والتقينا بمسؤولي مجلس النواب والقادة العسكريين والمحليين، وبحثنا خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدنا لكافة الأطراف ضرورة تجاوز حالة الانقسام والعمل المشترك لتوفير بيئة أمنية وسياسية تمهد الطريق لإجراء انتخابات تحظى بقبول الشعب الليبي، كما أكدنا استعداد الشركات التركية للعودة والمساهمة الفعالة في مشاريع إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية في شرق ليبيا، وتناولنا أيضا خطوات تطوير الخدمات القنصلية وتعزيز التواصل بين الشعبين مع تسهيل حركة الأفراد والتجارة بين تركيا وشرق ليبيا.
2: في ختام زيارته الرسمية إلى ليبيا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ينهي لقاءاته مع المسؤولين الليبيين في العاصمة طرابلس ثم بنغازي لبحث

0: مستجدات الملف السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية. وفي لقاء فدان مع القيادة العامة للقوات المسلحة شرق البلاد، تم الإعلان عن افتتاح القنصلية التركية في بنغازي وتعيين قنصل جديد لها، إلى جانب تعزيز شراكات في المجالات كافة.
1: مساعدة ليبيا من أجل وجود مؤسسات مرسمة دستوريا، أي الوصول إلى دستور واستقرار، ومن ثم العمل على تفعيل ذلك. تركيا لن تكون بمنأى من ذلك، لأن عن ذلك ويجب أن يكون هناك توجه إلى مساعدة ليبيا، أولا سياسيا في أن تكون موحدة، وثانيا في أن يكون هناك توجه إلى إنهاء المرحلة الانتقالية، وثالثا يجب العمل على تفعيل هذه الاتفاقيات.
0: وفي ظل الجمود السياسي في ليبيا وتطورات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، يظهر الدور التركي جليا، خاصة مع تعاطي أنقرة مع الملف الليبي وفقا لسياسة ليبيا واحدة، من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين شرقا وغربا، ودعم مبادرات التهدئة وتحقيق الاستقرار الداخلي الذي سينعكس إيجابا على تعزيز وحماية الاتفاقيات البحرية وتحقيق مصالح البلدين إقليميا ودوليا.
2: توطيد العلاقات مع طرابلس وتقويتها وتوسيعها مع بنغازي، وبالتالي هي تحاول جمع هذه الأطراف فيما بينها لخلق حالة من التسوية السياسية، خاصة مع المبادرة الأمريكية المطروحة على الطاولة والمقاربة الأممية. وبالتالي تركيا لديها مصالح مشتركة مع ليبيا، لاسيما تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في شرقي المتوسط والكثير من الملفات.
0: وتأتي زيارة التي استمرت ليومين بعد انتهاء لقاءات عقدها فدان في العاصمة طرابلس وبنغازي، حيث تعمل تركيا على تثبيت دورها فاعلا إقليميا قادرا على إدارة الحوار مع كافة الأطراف والتأثير فيها وإحداث توازنات محلية وإقليمية.
3: أسهم جهود تركيا عبر إدارتها للحوار مع مختلف القوى الليبية في تقليل حالة الاستقطاب السياسي ودفع بالمبادرات السياسية الدولية والأممية نحو تحقيق التوافق الشامل والاستقرار الدائم. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
4: وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش، ومن اسطنبول المحامي والمحلل السياسي المهدي كشبور. أهلا ومرحبا بكما ضيفي الكريمين. وأبدأ معك أستاذ محمود، ما الذي تقوله الدبلوماسية التركية من خلال زيارة وزير الخارجية التركية هاكان فيدان إلى ليبيا، إلى كل من طرابلس وبنغازي، واللقاءات التي أجراها خلال هذه الزيارة؟
5: مساء الخير. يعني طبعا الزيارة أعتقد بأنها تشكل نقطة تحول في الاتجاه التركي في ليبيا أولا، وأيضا تشكل نقطة تحول في الجهد الدولي والأمم المستجد من أجل إنهاء الصراع في ليبيا على مستوى إنهاء الانقسام. على مستوى السياسة التركية في ليبيا، هذه الزيارة تعزز نهج تركيا الجديد القائم على التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، لا سيما في المنطقة الشرقية والغربية. والرسالة التي أرادت تركيا أن ترسلها من خلال هذا النهج أنها صممت هذا التوجه من أجل التأكيد على وحدة ليبيا كمبدأ في السياسة الخارجية التركية، وأيضا التأكيد على رغبة تركيا في استثمار هذه العلاقة مع مختلف أطراف الانقسام في ليبيا من أجل إيجاد بيئة مساعدة لعملية إنهاء هذا الانقسام وإعادة توحيد المؤسسات الدولة الليبية. تركيا اليوم هي دولة، وحتى قال وزير الخارجية فيدان أنه هي الدولة الوحيدة التي لديها علاقات مع طرفي الأزمة أو الانقسام في ليبيا، وبالتالي من الواضح أن أنقرة تريد أن توظف هذه العلاقة كميزة في يعني إنهاء هذا الانقسام ولعب دور الوسيط، وهذا أيضا مهم. يعني تركيا اليوم أو في خلال هذه الزيارة من الواضح أنها تريد أن تطور اتجاهها الجديد في ليبيا من فتح علاقات مع المنطقة الشرقية بعد علاقتها مع المنطقة الغربية إلى محاولة التوسط بين الطرفي الانقسام في ليبيا، وهذا أتصور بأنه يعني من العوامل التي قد تشكل نقطة تحول في مسار هذا الصراع في ليبيا. الأمر الآخر أنه اليوم نحن نتحدث عن اتجاه إقليمي دولي جديد من أجل إنهاء هذا الانقسام. العلاقات بين تركيا ومصر أيضا من الركائز المهمة
4: جميل.
5: لتعزيز فرص هذا

0: انهاء هذا الانقسام في هذه المرحلة.
1: هذه النقطة أو هاتين النقطتين، الوسط الإقليمي وأيضا المجتمع الدولي، سأعود إليها بشيء من التفصيل معكم بشكل منفصل أيضا بعد قليل، ولكن أجدد الترحيب بضيفي من إسطنبول المهدي كشبور، المحامي والمحلل السياسي. إلى أي مدى يمكن أن تدعم الرؤية التركية لليبيا موحدة المسار السياسي الموجود والذي ربما تعرض إلى توقفات في الفترة السابقة، يعني مسألة 6+6، وأيضا المبادرة الأمريكية التي طرحها مستشار الرئيس الأمريكي منذ عدة أشهر؟
2: وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم، الحقيقة أن الرؤية التركية وإن كانت غير واضحة وغير معلنة بشكل تفصيلي، إلا أنها يعني نستطيع أن نقرأها من خلال ملامح التي يرسمها تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم السيد هاكان فيدان. أولا يؤكد على وحدة ليبيا، وبالتالي وأن الخيار الاستراتيجي هو الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبالتالي يؤكد سيد فيدان وهو يعكس السياسة التركية بأن العلاقات الليبية التركية هي قائمة بين دولتين وليس بين نظام وآخر، أو وبين شعبين وليس بين مسؤول سياسي مع آخر، وبالتالي العلاقات متجذرة والعلاقات أعمق من الانقسامات الموجودة أو الانحياز إلى طرف سياسي على حساب طرف آخر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تكلم سيد فيدان على علاقات سياسية مع الحكومة في المنطقة الغربية، وأشار إلى تفاهمات اقتصادية في المنطقة الشرقية، وبالتالي هي تتعامل مع المنطقة الغربية بمنطق السياسة، وهو الحليف الاستراتيجي الذي كان مع الحكومة طوال السنوات السابقة، سيما بعد الحرب التي خاضها خليفة حفتر على المنطقة الغربية تحديدا في العاصمة طرابلس، والتي وقفت فيها الحكومة التركية موقف المساند إلى الحكومة الشرعية في المنطقة الغربية، وبالتالي أصبحت هي الشريك السياسي والاستراتيجي. ذهب إلى الإشارة إلى العلاقات الاقتصادية في المنطقة الشرقية، وكأنه لم يتطرق إلى الموضوع السياسي أو الشراكات السياسية بشكل كبير، وإن كان لمح إلى ذلك. وهذا يعكس سياسة أن تركيا تسعى إلى توفيق الشعب الليبي بالكامل أو توفيق الأطراف السياسية على مصالح الشعب الليبي، سواء كانت سياسية أو اقتصادية. وهذا ربما يؤتي أكله، وهو يعني لا نقول بأن مبادرة بولس كانت واضحة، مبادرة بولس أصلا لم يكن هناك مبادرة واضحة، وهذا ربما ولم يتطرق فيها حتى إلى نقاط الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، إنما اقتصر الأمر على الإشارة إلى تحالفات.
1: طيب أنا سأتي إلى هذه النقطة أيضا معك بشيء من التفصيل بعد قليل أستاذ المهدي لو تسمح لي، ولكن أريد أن أستعير منك المسارين اللذين تحدثت عنهما قبل قليل، ويعني أطرحهما على ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمود علوش. مسار سياسي ومسار اقتصادي، هما ربما نعم. من ضمن الأوراق التي تستخدمها تركيا في جهودها لتوحيد الدولة الليبية وإنهاء الانقسام. ما هي الأوراق الأبرز التي تستخدمها الدولة التركية، وما هي المسارات والأبواب التي يمكن أن تطرقها؟
0: يعني من الواضح أن تركيا تحاول أن تستخدم نفوذها وتأثيرها في الحالة الليبية من أجل نقل هذه الحالة من مرحلة الانقسام والمشكلة المزمنة إلى مرحلة الحل والمعالجة. وهناك الكثير من الأدوات التي أتصور بأن تركيا أصبحت تمتلكها الآن في ليبيا، على رأس هذه الأدوات بأن لديها علاقات اليوم مع طرفي الانقسام، وهي تقدم نفسها كصديق وحتى كشريك موثوق بالنسبة للطرفين، وهذا الأمر مهم جدا في البناء عليه من أجل أن تلعب دور الوسيط في المنطقة الغربية. هناك احترام وتقدير لدور تركيا بشكل كبير. أيضا في المنطقة الشرقية نرى من خلال الزيارات المسؤولين العسكريين إلى أنقرة، وأيضا الخطاب المسؤولين في المنطقة الشرقية احترام وتقدير لدور تركيا وحتى رهان على دور تركيا في دفع

0: مسار الحل في ليبيا. لذلك مجرد أن يكون لتركيا علاقة قوية مع طرفي الانقسام، هذا أقوى أداة أنا بتقديري يمكن لتركيا أن تستند عليها وتتكئ عليها في جهودها لإنهاء هذا الانقسام. المسار الآخر وهنا مهم أيضا، الأداة الأخرى هي شبكة علاقاتها مع مختلف الفاعلين الإقليميين والدوليين المؤثرين في الحالة الليبية. مصر من الدول التي لديها تأثير كبير ومصالح كبيرة في ليبيا، ونعتقد بأن الانسجام الذي حصل بين تركيا ومصر في السياسة الليبية أو الحد الكبير من الانسجام إن صح التعبير في مرحلة ما بعد 2020 كان له دور محوري في تكريس اتفاق وقف اطلاق النار منذ تلك الفترة وحتى اليوم، وفي نقل الصراع الليبي من مرحلة الصدام إلى مرحلة التجميد، وإن لم يؤدي هذا التجميد إلى حل حتى الآن، لكن على الأقل نقل الملف الليبي من مرحلة الصدام العسكري والمواجهة العسكرية إلى مرحلة التهدئة. وأعتقد بأن تركيا ستحاول إلى جانب مصر طبعا استثمار هذا التأثير والنفوذ للبلدين في ليبيا من أجل الدفع باتجاه إنهاء الانقسام. لذلك لم يكن مفاجئا أن تتزامن أو أن تأتي زيارة وزير الخارجية هاكان فيدان إلى القاهرة بعد زيارته بشكل مباشر إلى كل من
1: إلى طرابلس وبنغازي.
0: الأداة الأخرى الثالثة هي علاقة تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية. هناك مبادرة طرحتها الإدارة الأمريكية، لن أتحدث كثيرا يعني في هذا الأمر لكن ألخص الأدوات التي
1: هذه أريد أن أعود إليها بشكل منفصل. معك يعني مسألة المبادرة الأمريكية والعمل ربما
0: وأيضا الدور التركي في هذه المبادرة.
1: نعم، العمل المتوازي التركي معها. أستاذ المهدي، الظرف الإقليمي إلى أي مدى تراه مناسبا لإحداث يعني اختراق فعلي في ملف الانقسام الليبي، وهل يمكن أن يعني يكون هناك رأي موحد حول ليبيا موحدة؟
2: نعم، هو من ناحية الظرف الدولي والإقليمي هو ظرف مناسب جدا، لأن التهديدات التي تجري في مضيق هرمز وعرقلة صادرات النفط هناك، يعني هذه ترفع من أسهم ليبيا كونها صاحبة الاحتياطي الأكبر في أفريقيا، وبالتالي ربما تنظر إليها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا كبديل لتغطية العجز الذي قد يحدث إذا ما تطورت الأحداث في مضيق هرمز. أيضا التوترات الأمنية في السودان وفي غيرها من الدول، وتجعل من حل المشكلة في ليبيا هو يعكس الأمن في تلك الدول، كون أن ليبيا أصبحت اليوم ممر لتهريب الأسلحة وتهريب الهجرة غير الشرعية سواء إلى أوروبا أو تدريب المرتزقة في الجنوب واستخدام بعض القواعد في مناطق جنوب شرق ليبيا سيما المناطق الخاضعة لسيطرة حفتر لتدريب مجموعات مسلحة تغذي الصراع الروسي الأوكراني. كل هذه المعطيات تعطي الأهمية لليبيا حتى تقوم الدول الصديقة والمهتمة بالملف الليبي لمحاربة أو محاولة تسوية الأوضاع السياسية في ليبيا. ولكن في اعتقادي أن الأزمة هي داخليا بدرجة أولى، لأن في اعتقادي أنه لا توجد إرادة سياسية.
1: يعني أنا سآتي إلى هذه النقطة معك، وأنا أعتذر يعني كثيرا على المقاطعة، الوقت يضغط علينا بشكل كبير جدا. أستاذ محمود، الدور التركي في الإطار الكبير الدولي وربما أبرز ما يقال فيه اليوم هو المبادرة الأمريكية. نعم. وباختصار لو سمحت،
0: يعني الولايات المتحدة الأمريكية طرحت مبادرة من أجل إنهاء هذا الانقسام. إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تنجح هذه المبادرة عليها أن تستفيد من أدوات التأثير التي يمتلكها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا وتوظيفها من أجل إنجاح هذه المبادرة. عندما نتحدث عن أدوات التأثير نتحدث عن تركيا أولا ومصر ثانيا. لذلك مسعد بولس عندما أو قبل أن يطرح المبادرة عقد اجتماع رباعي مع كل من المملكة العربية السعودية وتركيا ومصر وزراء الخارجية من أجل دعم هذه المبادرة، وبالتالي أتصور بأنه هناك رهان أمريكي كبير على دور تركيا في ليبيا. ما ذكرته رائد مهم جدا، لأنه اليوم نحن نشهد حالة من التعويل الأمريكي أو من الاهتمام الأمريكي بدور تركيا.

0: ليس فقط في ليبيا، على مستوى معظم قضايا الشرق الأوسط. في سوريا كان هناك رهان أمريكي واضع على الدور التركي في سوريا، أيضا في الشرق الأوسط هناك اهتمام أمريكي كبير بالدور التركي في هذه المنطقة، وهذا الدور وهذا الاهتمام الأمريكي يعكس أهمية، يعكس حقيقة أن تركيا اليوم أصبحت دولة لديها تأثير كبير وحضور كبير في محيطها الإقليمي، وهي قوة استقرار تدفع باتجاه استقرار داخلي. والولايات المتحدة الأمريكية إذا كان لديها مشروع حقيقي لمعالجة صراع داخلي أو إنهاء الانقسام في دولة لدى تركيا مصالح وحضور فيها، عليها أن تتعاون مع تركيا. لذلك أعتقد بأنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تستفيد من الحضور التركي في ليبيا والدور التركي لإنجاح الجهود الأمريكية لإنهاء الانقسام.
1: أستاذ المهدي، أعود معك إلى النقطة التي تفضلت بطرحها قبل قليل، وهي القبول الداخلي لدى الفرقاء السياسيين ولدى الأطراف في ليبيا. إلى أي مدى يمكن توفير هذا القبول بتوفير أرضية مناسبة لتوحيد العمل وتوحيد شطري البلاد بين قوسين؟
2: نعم، هو أعتقد أن هذا طموح بعيد المنال، ولذلك أشار السيد فيدان إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية للوصول إلى هذه النتيجة. أما من ناحية التفاهمات بين الأطراف السياسية، فكلنا يعلم بأن خليفة حفتر هو يسعى للسيطرة على كامل ليبيا، وحاول أن يستعمل ذلك بالقوة ولم يستطع، واليوم يحاول الوصول للسياسة. والأطراف السياسية سيما في المنطقة الغربية يتعي أطماح خليفة حفتر، وتعي جيدا أنه إذا وصل إلى السلطة أو إلى النفوذ العسكري في كامل التراب الليبي، عندها لن يتخلى عن السلطة وسوف ينقلب على أي اتفاقات، سيما وأنه سبق له أن قام بمثل هذا الدور عندما كانت هناك اتفاقات بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة السيد فايز السراج سابقا مع خليفة حفتر، والذي كانت ربما تنتهي بها هذه الانقسامات. وأثناء تلك الحوارات قام خليفة حفتر بمحاولة الانقضاض على العاصمة، وهذا ما أفشل كل تلك الجهود. اليوم يخشى من خليفة حفتر أن يعيد ذات السيناريو، أن يتمسك بدوره، ولذلك الثقة غير موجودة. ولذلك اليوم
1: يعني أستاذ المهدي لو تسمح لي، يعني تتكلم عن عامل الثقة وربما العامل العسكري والأمني، ألا يمكن على الطرف المقابل أو على الوجه المقابل للمسألة أن يكون القوى العسكرية والأجهزة الأمنية هي بوابة للتوحيد وعامل من عوامل التوحيد؟ نحن شهدنا مناورات عسكرية مشتركة وغرفة أمنية مشتركة أيضا.
2: نعم، ربما يتم إنشاء غرف أمنية مشتركة أو غرف عسكرية مشتركة أو عمليات مشتركة، ولكن توحيد المؤسسة العسكرية بشكلها الحالي أمر غير متأتي، لأن المؤسسة العسكرية التي أسسها خليفة حفتر في المنطقة الشرقية لا تتعامل بعقيدة الولاء للوطن، إنما الولاء للأشخاص. ولذلك القائد العام هو خليفة حفتر، نائب القائد العام هو ابن خليفة حفتر، رئيس الأركان هو الابن الآخر لخليفة حفتر، الكثير من ضباط الدرجة الأولى في ما يسمى بالقيادة العامة التي يقودها خليفة حفتر هم من أبناء عموم خليفة حفتر. وبالتالي نحن لا نتحدث عن مؤسسة عسكرية بالنموذج الذي نطمح إليه، إنما نتحدث عن مؤسسة عسكرية ولاءها لأشخاص ولنفوذ هؤلاء الأشخاص. وبالتالي التوافق على توحيد هذه المؤسسة هو يعني توحيد جسم صحيح قائم على سند بالقانون، وجسم آخر قائم على ولاءات شخصية وفردية. وبالتالي ذهب ما يسمى اليوم بالمبادرة الأمريكية إلى إنشاء عمليات مشتركة أو غرفة عمليات مشتركة ربما تتطور مهامها في المستقبل إلى حماية الحقول النفطية، وهو ما تهتم به الولايات المتحدة الأمريكية، وحماية الحقول النفط والموانئ. ما بعد ذلك لا يهمها بشكل كثير، وما يسمى اليوم بمبادرة بولس، وفي حقيقة الأمر لا يوجد مبادرة، بل أن بولس نفسه صرح بأنه لا توجد مبادرة. هو تحدث عن تفاهمات في إجراء عمليات عسكرية وتوحيد لأبواب الصرف، وهذا ما يهم الولايات المتحدة.

0: نعم
1: ولا يهمها الشأن الليبي
0: أشكرك.
1: بخلاف الدور التركي والذي يهتم بتوحيد الشعب الليبي، توحيد المؤسسة وليس الأشخاص أو الأطراف السياسية، توحيد
0: أشكرك.
1: المؤسسة نفسها. وهذا التوحيد يجب أن يتم في أطر منظمة وليست بالشكل الذي يأمر إليه خليفة حفتر.
0: أشكرك جزيل الشكر من اسطنبول المحامي والمحلل السياسي المهدي كشبور، وأشكر ضيفي هنا في الاستوديو الكاتب والباحث في العلاقات الدولية محمود علوش. شكرا جزيلا لكم على مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية وإجراءات غير مسبوقة، والإمارات تدين استهداف ناقلتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات، وبن سلمان يبحث مع قيادة سانت كوم الأمريكية التعاون الدفاعي. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل من جديد. قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجاً من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية، مشيراً إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعود لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط، وأوضحت الصحيفة أن الحاملة ستحل محل أبراهام لينكولن ضمن خطة مقررة سلفا لاستبدال حاملات الطائرات المنتشرة في المنطقة. وقال المسؤولون إن الخطة وضعت قبل إثارة مخاوف داخل الكونغرس بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد انتشار طويل شهد توقفات محدودة في الموانئ. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين لشركة أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون متوسطها اليومي مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات لتتبع الملاحة أنه رغم عبور 9 سفن تجارية المضيق الخميس إلا أن حركة العبور بقيت دون المتوسط اليومي البالغ نحو 12 سفينة منذ بداية أغسطس. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين أمريكيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن محللي وكالة الاستخبارات المركزية لم يعتبروا المعلومات الإسرائيلية مقنعة وأبلغوا مسؤولي إدارة ترامب بشكوكهم.
2: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة

0: نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة التموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات، وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها. لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
1: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات وعقب اجتماع التحالف الذي عقد بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. إلى ذلك بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية. كما ناقش طرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل توترات الحرب مع إيران. أعلن الحوثيون استهداف مصفات لشركة أرامكو سعودية بطائرتين مسيرتين في منطقة جازان جنوب غرب المملكة. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سمي انتهاكا للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحشر. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق، وفي إحاطة أمام مجلس الأمن دعا الأطراف إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة.
2: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعداً في النشاط العسكري رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
1: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن

0: حيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع، وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
1: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ومصر اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان أن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد سياسات تنتهك كرامة الإنسان، ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
2: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
3: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
2: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة، والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
4: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
2: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران. وتؤدي مصر وتركيا دوراً بارزاً مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تراتي عربي.
1: كما أكد فيدان أن تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها.
3: التقيت بالأطراف المعنية في ليبيا وأجريت معها مباحثات مطولة. تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها. إن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها بالغة الأهمية، ليس للليبيين فحسب بل للمنطقة بأسرها. كما بحثت مع نظيري المصري القضايا المتعلقة بالسودان، وأجدد تأكيد سعينا إلى إيجاد سبلا لحل المشكلات.
1: استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر محلية إن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء

0: وسع الجيش الإسرائيلي عمليته في بلدة قصرة جنوب نابلس وأخلى قرابة 20 عائلة فلسطينية من منازلها، كما سيطر على عدد من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وذلك تزامنا مع مواصلة مستوطنين حصارهم 3 عائلات لليوم الرابع محاولين إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
1: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرة وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
2: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير، اتفقنا شوي صغير، فاتوا على البيت، المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم، يعني ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمراه وجيراننا من الدار، وقالوا لهم روحوا على البلد، احنا بنضمن انكم ترجعوا. فاتصلوا فيك قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبره، بس ما تطلعوا، لا تثقوا.
1: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرة جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
3: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الأمس صباح يوم الأحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم إخلاء البؤرة بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغاية اللحظة هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للأسف الجيش الإسرائيلي بيطلب من عدة منازل انهم يقوموا بإخلاء هذه المنازل.
1: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة باء. من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبالمشاركة الرسمية الواسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ثلاثي عربي من بلدة قصرة جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة.
0: تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب، وتلافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور والنتائج التركية في المنافسات الدولية.
4: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولا واسعا في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت مع اكتمال بناء 41 ملعبا بحسب معايير الفيفا واليوفا، إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة، محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023 عندما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تركيا وإيطاليا لاستضافة يورو 2032 بصورة مشتركة، ليكون بذلك أول تنظيم لتركيا لنهائيات بطولة أوروبا، فيما ضم الملف التركي 10 ملاعب مرشحة. طفرة المنشآت رافقها اتساع كبير في قاعدة الممارسين، إذ تجاوز عدد الرخص الرياضية المسجلة في عام 2025 9 ملايين و300 ألف رخصة، ومن بينها نحو 3,700,000 رخصة للإناث بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي يمتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مع تسجيل أكثر من 52,000 رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2025، كما دخل آلاف الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألعاب مختلفة من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025. وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر مشاركة 186 رياضيا في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة، الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص. وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة إلى نحو 800 مسبح، مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات، مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب، بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.
0: شكلت القفزة التي شهدتها الصناعات الدفاعية التركية منذ مطلع الألفية نقطة تحول رفعت من خلالها صادراتها الدفاعية إلى أكثر من 11 مليار دولار سنوياً، ووسعت حضور منتجاتها إلى 185 دولة، بما يعكس تنامي قدرتها التكنولوجية.
5: بتجاوزها الاكتفاء التركي 80%، شهدت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً عميقاً أعاد رسم ملامح القدرات الوطنية خلال العقدين الماضيين. ففي المطلع الألفية الجديدة كانت تركيا تعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتلبية احتياجاتها الدفاعية قبل أن تتجه نحو بناء قاعدة صناعية وطنية تقوم على تطوير القدرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. هذا التحول أثمر عن بناء جيل جديد من المنصات الوطنية. ففي قطاع المدرعات دخل مشروع دبابة ألتاي مراحل الإنتاج، بينما شهد قطاع الطيران تطوراً متسارعاً مع مروحيتي أتاك وجوكبي والطائرة النفاثة التدريبية حرجات والمقاتلة الوطنية قان من الجيل الخامس التي تعد ذروة الصناعة الدفاعية التركية. وفي مجال البحري تطورت مشاريع السفن الوطنية ضمن برنامج ميلغام إلى جانب السفينة الهجومية البرمائية تاجيج الأناضول. ورسخت تركيا حضورها في مجال الطائرات المسيرة من خلال الانتقال من تطوير طائرات للاستطلاع والمهام التكتيكية إلى منظومات قتالية متقدمة مع نماذج مثل بايراكتر وأنكا وأكنج، إضافة إلى كزل إلما التي تمثل توجها نحو المقاتلات غير المأهولة. أما في مجال الدفاع الجوي فتجسد القبة الفولاذية التركية توجه البلاد نحو بناء منظومة متعددة الطبقات تجمع مختلف وسائل الرصد والاستشعار والاعتراض ضمن بنية دفاعية موحدة. إمرأة بابط، ترت عربي.
0: نقلت رويترز عن مصدر بأن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضاً بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير على أسعار الغذاء العالمية هذا العام. نهاية النشر، تذكير بالعناوين. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية وإجراءات غير مسبوقة، والإمارات تدين استهداف ناقلتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى تحالف البحري متعدد الجنسيات، وبن سلمان يبحث مع قيادة سنتكوم الأمريكية التعاون الدفاعي. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
6: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. أوبك تجري رابع خفض لتوقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام، ووكالة الطاقة تحذر من اتساع فجوة الإمدادات. ليبيا تناقش خططا استثمارية لزيادة إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً،

0: خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، بالتزامن مع تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من اتساع فجوة الإمدادات بفعل اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. وتراجع تقدير أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 580 ألف برميل يومياً، مع زيادة توقعاتها لنمو الطلب في 2027. في المقابل توقعت وكالة الطاقة تراجع إمدادات النفط العالمية بأربعة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميا هذا العام إلى 100 مليون و200 ألف برميل يوميا. وتقدر الوكالة عجز سوق النفط عند 1,800,000 برميل يوميا خلال الربع الثالث بزيادة نحو 1,000,000 برميل يوميا عن تقديرات يوليو. وبلغ إنتاج الشرق الأوسط في يوليو مستوى يقل بثمانية ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميا عن مستويات ما قبل الحرب، مقابل 14 مليون برميل يوميا من الإنتاج المحروم من الأسواق في ذروة الأزمة. وعلى جانب الطلب، تتوقع وكالة الطاقة الدولية انكماش الاستهلاك العالمي بمليون وستمائة ألف برميل يوميا خلال 2026، متأثرا بارتفاع الأسعار وشح المنتجات المكررة. وفي حال انحسار التوترات في الشرق الأوسط، تتوقع الوكالة فائضا في سوق النفط يبلغ 4,610,000 برميل يوميا في 2027، بما قد يسمح بإعادة بناء المخزونات. للنقاش معنا من دبي محلل أسواق النفط والطاقة بشار الحلبي. أهلا بكم أستاذ بشار. إذن أوبك خفضت مجددا توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2026، في حين تتحدث وكالة الطاقة الدولية عن عجز كبير في السوق. كيف نفهم هذا التباين بين المؤسستين؟
1: أولا مساء الخير عزيزي محمد، شكرا لك ولقناة تي ار تي على الاستضافة. عمليا اليوم عاد الصراع إلى حد ما في الرؤية والنظرة إلى أسواق الطاقة بالعموم بين وكالة الطاقة الدولية أو ما يعرف بالـ International Energy Agency، وكانت ربما مرحلة الحرب في منطقة الشرق الأوسط في الأشهر الماضية هي ما قربت ربما وجهات النظر. إنما عدنا اليوم إلى هذا التباعد في الرؤى بالعموم. لماذا؟ أولا من وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية في صلب أو في الفلسفة يعني التقرير الذي خرج في الساعات يوم أمس، يعني تقول أن نتيجة هذه الحرب في المنطقة، نتيجة إقفال مضيق هرمز، نتيجة تضرر منشآت الطاقة في الدول المنتجة في منطقة الخليج العربي، وأيضا نتيجة انحسار يعني الإمدادات بسبب انحسار حركة الملاحة من خلال مضيق هرمز، هذا أدى وسيؤدي إلى انكماش في الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى عوامل أخرى. أما وأي يعني ويؤدي إلى ما يعرف بالدستركشن of demand أو التراجع في الطلب على النفط العالمي، هذا من جهة من رؤية وكالة الطاقة الدولية. من جهة أخرى رؤية أوبك تقول، تقر أوبك عمليا بانخفاض الطلب على النفط في يعني في هذا العام، تقر أيضا بتراجعات بالطلب أو زيادة الطلب على النفط، وكان هذا تم تظهيره بإعادة الحسابات في الأربع أو خمس أشهر الماضية من خلال التقرير الشهري الذي يعني تخرجه وكالة أو منظمة أوبك. إلا أن تعتقد أوبك وبرؤية بحسب وجهة نظر أوبك أن سينتهي عام 2026 مع استمرار في ازدياد الطلب على النفط، قدرته نصف مليون برميل من النفط يوميا، مع أن هذا هو تراجع عن المعدلات التي بدأت فيها توقعات منظمة أوبك في بداية العام، إلا أنه إقرار من قبل منظمة أوبك أن الطلب أو الازدياد في الطلب على النفط سيتراجع لعام 2026 لعدة عوامل التي كنا قد ذكرناها. لذلك بناء على نفس العوامل، وكالة الطاقة الدولية ترى أن سيكون هناك انحسار في الطلب أو destruction of demand، بينما وكالة أوبك ترى أن سيكون هناك تراجع في الازدياد على الطلب. هنا الفارق الأساسي.
0: نعم، عندما نرى أوبك تخفض توقعات الطلب ووكالة الطاقة تتحدث عن عجز كبير، ألا يعني هذا أستاذ بشار أن البيانات المستقلة نفسها أصبحت عاجزة عن تقديم حقيقة موضوعية؟
1: لنكن صريحين جدا، قطاع النفط في العالم هو قطاع معقد ومشربك، ويعني لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة في هذا القطاع، ولذلك هو من أكثر يعني القطاعات تعقيدا. ونرى أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي تتابع يعني عمل قطاع النفط بالعموم. التحدي الأساسي اليوم هو على عدة عوامل أو عدة صعد. أولا هذه الضبابية تستمر منذ سنين وسنين على مجموعة من الدول المنتجة للنفط، مما أدى إلى ما يعرف ب يعني اقتصاد الظل أو شادو تانكرز أو ناقلات النفط الظل، التي يعني تنقل النفط من دون أن يكون لدى أي شركة قدرة بتتبع حركتها بطريقة دقيقة جدا. أيضا المعاملات يعني التي تجري بطريقة غير قانونية أو غير مباشرة بين الدول المنتجة والدول المستوردة. لذلك
0: العجز الذي توقعته الوكالة في الربع الثالث من العام 1,800,000 برميل يوميا، هو أكبر عجز فصلي منذ عام 21. هل هذا العجز مؤقت أم أنه يعكس أزمة أعمق في الإمدادات؟
1: يعني سؤالك الممتاز، لأن يعني هذا العجز هو عجز تاريخي يعني في الأسواق، ولكنه مرتبط بطريقة مباشرة وبحسب تصريحات يعني وكالة الطاقة الدولية وبحسب التقرير الذي خرج عنها، هو مرتبط بالتراجع في الإمدادات للأسواق الطاقة العالمية بقيمة فوق 4 مليون برميل من النفط يوميا. لذلك هذا التراجع هو مرتبط بالأزمة الحالية التي تمر بها المنطقة، بالأزمة اللوجستية لحركة ناقلات النفط من خلال المضيق، لتراجع أيضا القرار الذي اتخذ من الدول الخليجية أنها غير قادرة على استخدام مضيق هرمز من أجل تصدير إنتاجها يعني بشكل عام. لذلك هذا التراجع هو آني، هو مرتبط بالأزمة. ولذلك في التقرير أيضا تقول وكالة الطاقة الدولية أنه في الربع الرابع من هذا العام هي تتوقع أن ربما يصل الطرفين المتحاربين الأساسيين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى
0: تماما.
1: حل في
0: وهنا أريد
1: الجزء
0: سؤالك
1: الرابع
0: أستاذ
1: من هذا
0: بشار،
1: العام.
0: كيف يمكن أن ينتقل السوق من هذا العجز إلى فائض يتجاوز 4,600,000 برميل يوميا في 2027 إذا هدأت الحرب؟ هل سينتقل السوق بسهولة إلى هذا؟
1: سينتقل السوق يعني السوق إلى الازدياد في الطلب، وهذا أيضا سيكون نتيجة قدرة على رفع من قدرتها الإنتاجية أو طاقتها الإنتاجية، لأن علينا أن نتذكر أن اليوم دولا مثل العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية هي دول منتجة كبيرة ولاعب يعني لاعبين كبر في أسواق الطاقة وتحديدا أسواق النفط، ولدى هذه الدول اليوم القدرة على رفع إنتاجها بشكل شبه مضاعف يعني في الأشهر القادمة متى ما تم التوصل إلى حل لأزمة مضيق هرمز. هذا من جهة، ولكن علينا أن نتذكر أيضا من جهة أخرى أنه في الأشهر الماضية تم استخدام الاحتياطات التجارية والاستراتيجية لدى الاقتصادات الكبرى في العالم ولدى الدول يعني المستوردة الكبرى، منها الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، حتى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. لذلك لن يكون هناك أزمة حقيقية في حال عادت هذه النسب الإنتاجية في الأشهر القادمة متى ما تم التوصل إلى حل، لأن سيتم امتصاص هذه الكميات الزائدة في الأسواق الطاقة العالمية في عمليا هذه الاحتياطيات التي هي تشكل

0: صمام الأمان للاقتصاد العالمي وأيضا لأسواق الطاقة العالمية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ بشار حلبي محلل أسواق النفط والطاقة، كنت معنا من دبي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مباحثات ليبية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: مجددا أهلا بكم. تستهدف ليبيا رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا. في هذا الإطار بحث مجلس أصحاب الأعمال الليبيين تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في قطاعي النفط والغاز، حيث ترصد المؤسسة الوطنية للنفط خطة استثمارية لاستقطاب ما يصل إلى 40 مليار دولار لزيادة الإنتاج.
1: في الوقت الذي يحوم فيه سعر برميل النفط في التعاملات العالمية حول 90 دولارا، وتضطرب إمداداته بشدة بسبب تعطل مضيق هرمز، يصل الإنتاج اليومي في ليبيا نحو 1,400,000 برميل يوميا، عند أعلى مستوى له منذ عام 2013. وضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج ليبيا إلى 2,000,000 برميل يوميا بحلول عام 2030، ناقشت لجنة خدمات النفط بمجلس أصحاب الأعمال الليبيين آلية تفعيل الشراكات بين القطاع العام والخاص واستقطاب الشركات الوطنية والدولية لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة.
2: إدراج وإقحام القطاع الخاص بشكل منظم وفي إطار مؤسساتي واضح، بدون أن يتم استبعاد أي شركة من شركات النفط والغاز في القطاع الخاص من المشاريع التي تقوم بها مؤسسة الوطنية للنفط.
3: اليوم خطوة أولى، سيترتب عليها خطوات أخرى، عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل بالشراكة مع مجلس النواب لإيجاد صيغة ورؤية مشتركة نستطيع من خلالها دعم القطاع الخاص والدفع به للأمام.
1: ورصدت المؤسسة الوطنية للنفط خطة استثمارية شاملة تقدر بنحو 20 مليار دولار من الاستثمارات المحلية، إضافة إلى أكثر من 16 مليار دولار لاستقطاب شركاء دوليين أبرزهم الشركة التركية، إذ يقدر إجمالي حجم الفرص الاستثمارية والعقود التركية في ليبيا بنحو 120 مليار دولار، تتركز في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والطاقة.
4: دخول الشركات التركية الآن وفي هذا الوقت بالذات أرى أنه في صالح الدولة الليبية، وأنه يعني يعزز ويزيد من زيادة الدور المؤسسة الوطنية العامة للنفط وما لديها من طموحات وتنمية طموحاتها والوصول معها إلى إنتاج 2 مليون برميل من النفط إن شاء الله.
1: وتتضمن الخطط الاستراتيجية لمؤسسة النفط الليبية عقد اتفاقيات كبرى مع شركات دولية، إلى جانب تجهيز مناقصات دولية لتطوير حقول جديدة مثل حقل شمال جالو باستثمارات تقدر 5 مليارات دولار
5: للوصول إلى إنتاج 2 مليون برميل نفط يوميا.

0: رصدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية نحو 40 مليار دولار كخطة استثمارية تهدف إلى استقطاب شركاء المحليين والدوليين ضمن الخطة الشاملة لتطوير القطاع. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
1: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من طرابلس الخبير الاقتصادي الدكتور محسن دريجة. أهلا بكم دكتور محسن معنا في وقت ترتفع فيه قيمة النفط الليبي بالنسبة للأسواق العالمية. ليبيا تنتج 1,400,000 برميل يوميا وتخطط لرفعها إلى 2,000,000 بحلول عام 2030. ما مدى واقعية الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج برأيكم؟
2: السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. في البداية يعني واقعيا يمكن زيادة الإنتاج، ولكن هناك الكثير من الاشتراطات التي ينبغي أن تتوفر حتى نصل إلى هذا الرقم، لأن رقم 2 مليون برميل هذا رقم متداول منذ 2003 و2004، وما حال دون ذلك في ذلك الوقت كان هو قلة الاكتشافات الجديدة في ليبيا في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2010. لم يكن هناك الكثير من الاكتشافات الجديدة التي تضيف مخزون جديد يعني لديها قدرة على رفع الإنتاج بشكل سريع. فتبقى الآن المشكلة هي كيف نتعامل مع مكامن النفط الموجودة في ليبيا حاليا، والتي تعرضت إلى الكثير من المشاكل بسبب ضغوطات رفع الإنتاج في أجل قصير، بسبب نقص الاستثمار في تطوير المكامن وفي المحافظة عليها. فيمكن وصول 2 مليون برميل، هناك اختلاف حول الأرقام، هناك من يقول 10 مليار دولار، المؤسسة الآن تقول 36 مليار دولار. ما ينقص ليبيا حاليا بسبب توسع الإنفاق في القطاع العام هو توفير الأموال بانتظام للاستثمار في قطاع النفط، وهذا يدفعنا للنظر إلى شراكة مع القطاع الخاص والنظر إلى
1: تماما. دكتور محسن، الاستثمارات المطلوبة تقترب من 40 مليار دولار، هل تعتقدون أن حجم الاستثمار المطلوب يتناسب مع قدرة الاقتصاد الليبي على تمويله؟
2: لا أظن، ليس حاليا يعني ليبيا في ظل أسعار نفط مرتفعة وإنتاج 1,400,000 برميل تعاني من عجز في ميزان النقد الأجنبي، يعني الطلب على النقد الأجنبي في ليبيا أكثر من قدرة ليبيا على توفيره، وهذا خلل اقتصادي هيكلي بسبب توسع الإنفاق وحجم الاقتصاد الغير منتج في ليبيا، خاصة القطاع العام الآن أصبح هناك يستوعب أكثر من 70% من القوة العاملة، وهذا رقم يعني لا يوجد إلا في دولة أو اثنين في العالم. هذه المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الليبي التي لم يتم معالجتها تجعل من الحصول على كل هذه المبالغ المطلوبة أمر مستحيل حتى باستخدام الاحتياطيات، فلا مفر من البحث عن مصادر تمويل أخرى.
1: نعم، وبالتالي الدكتور محسن، ما الذي يمكن أن يضيفه إشراك القطاع الخاص في مشاريع النفط والغاز بالاعتماد وبالمقارنة بالاعتماد على التمويل الحكومي؟
2: القطاع الخاص في ليبيا يعتبر صغير الحجم مقارنة بدول أخرى، وقدرته على عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير والإنتاج محدودة أو تكاد تكون معدومة. القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في عمليات الإمدادات، في إنجاز بعض الخطوط، في يعني الكثير من الخدمات اللوجستية. في عملية استكشاف النفط في حد ذاتها ليس هناك قدرات في القطاع الخاص الليبي، وفي عملية تطوير حقول النفط أيضا ليس هناك قدرات في القطاع الخاص الليبي. يمكن أن يكون هناك شراكة مع أطراف دولية، هذا أمر ممكن يعني يكتسب من خلال الطرف الليبي الخبرة والدراية وأيضا الحجم والقدرة العباءة المالية لتفعيل ذلك، ولكن هذا أمر لن يحدث في سنة أو اثنين. القطاع الخاص يمكن أن يدخل كشريك لتمويل بعض النشاطات أو كمساهم، يعني هناك الأموال في المصارف التجارية وهي تكاد تكون عاطلة، يمكن توظيفها بهذا الشكل، لكن طبعا تعلم أن رأس المال جمال ويريد ضمانات واستقرار وأمن وما إلى ذلك.
1: دكتور محسن، تحدثتم عن الشراكات الأجنبية، مع تنامي حضور الشركات التركية في ليبيا، ما

0: القطاعات التي من الممكن أن تكون أكثر جذبا للاستثمارات التركية في قطاع الطاقة؟
1: يعني مثلا لدينا على سبيل المثال حاليا حوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز يحرق يوميا، ويعادل نصف إنتاج ليبيا من الغاز، وهو الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط، لأن في زمن ماضي هذا الغاز لم يكن له قيمة في الأسواق فكان يحرق، ولكن الآن أصبح يسيل ويباع وهو سلعة ثمينة. هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات وإلى عملية تقنية لتسييل هذا الغاز بدل حرقه، وهذا يوفر شيء مهم جدا لإنتاج الكهرباء والطاقة في ليبيا.
0: هذه نقطة مهمة دكتور محسن. هل تملك ليبيا فرصة لتطوير قطاع الغاز بالتوازي مع زيادة إنتاج النفط، أم أن التركيز سيبقى على الخام باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات بالنسبة لليبيا؟
1: أظن ليبيا يعني تملك أكثر نفط أكثر من غاز، ولكن الغاز مهم خاصة للاستعمال المحلي في ليبيا، يعني حقل الوفاء في حاجة إلى يعني تطويره وتطوير بدائل ليه، لأنه استمر في الإنتاج الآن لعقود ولم يحقق المستوى المنشود منه بسبب قلة الاستثمارات، فهناك حاجة لتطوير قطاع الغاز. نعم، وهو مجدي خاصة في عمليات التسييل، توفير الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في ليبيا، وأيضا هناك الكثير يعني معظم السواحل الليبية لم يستكشف النفط فيها بعد والغاز، وهي واعدة أن يكون هناك حقول يعني مجدية للاستثمار والتطوير. فنحن نعلم أن الغاز الطبيعي أصبح مهم في بالذات في عملية الطاقة المنزلية وتوليد الكهرباء وما إلى ذلك، لأن الغاز الطبيعي أقل تلوث وهو نسبيا
0: دكتور
1: أرخص
0: محسن. نعم.
1: من النفط الخام.
0: استهدافات الزاوية الأخيرة، إلى أي حد من شأنها الإضرار بخطط التوسع الإنتاجي بالنسبة لليبيا وكذلك بجذب الاستثمارات إلى قطاع النفط؟
1: من الجانب الأول، يعني إذا كان أنت لديك الميناء الرئيسي لتصدير النفط من حقل الغدامس من الجنوب الليبي ومن حقل مرزق من حوض مرزق، فأنت لديك مشكلة، لأنك أنت ستحرم من حوالي 300 ألف برميل من النفط الذي يصدر عبر الزاوية، عبر ميناء الزاوية، في ظل هذه التهديدات الأمنية. النقطة الأخرى هي عمليات تخزين النفط وتخزين النفط المكرر في مصفات الزاوية، هذا أيضا مشكلة كبيرة في إمدادات الوقود إلى السوق المحلي، إلى جانب الانطباع الأمني الذي ينتج عن ذلك لدى المستثمرين الأجانب. يعني المستثمرين الأجانب سيرون في أن هناك احتمال أن بعد استثمار مئات الملايين بل المليارات في قطاع النفط يمكن أن يتعرض إلى هجمات مماثلة، ولهذا يكون هناك خوف من الاستثمار في قطاع الطاقة الليبي. بكل تأكيد هي عمليات جدا مضرة بقطاع الطاقة في ليبيا.
0: شكرا جزيلا لك من طرابلس الخبير الاقتصادي الدكتور محسن دريجة. ارتفع معدل البطالة بين الشباب عالميا العام الماضي بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية في ظل الطفرة التي تشهدها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي حين سجلت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعض أكبر الزيادات في معدلات البطالة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدرت إحصاءات العاطلين من الشباب.
2: بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت المعدل الأعلى عالمياً العام الماضي حسب تقرير منظمة أممية. وأظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية ارتفاع معدل بطالة الشباب عالمياً العام الماضي متأثراً بالتقدم التقني الحاصل في الذكاء الصناعي. وأشارت بيانات التقرير إلى بلوغ معدل بطالة الشباب في الشرق الأوسط أكثر من 26% مقابل 22% في شمال إفريقيا، كما أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى قفزة غير مسبوقة في معدلي الفقر والبطالة في القطاع المحافظ.

0: التقرير العالمي يوضح أن الوظائف التي كانت تشكل بوابة لدخول الشباب إلى سوق العمل شهدت تراجعاً، خاصة الوظائف المكتبية والإدارية، إضافة إلى مهن الخدمات والمبيعات والوظائف المرتبطة بالصناعات التحويلية. أما عالمياً فقد بلغ معدل البطالة للفئة العمرية بين 15 عاماً و 24 عاماً نحو 12.5%، أي ما يعادل 67 مليون عاطل عن العمل. وحسب التقرير ارتفعت نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبا في العالم لتصل إلى 20%، وهو ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص. وبالنسبة لأمريكا الشمالية فقد بيّن التقرير أن بطالة الشباب ارتفعت من أكثر من 8% إلى نحو 10% عام 2025، ولم يكن معظم أوروبا استثناء، حيث ظل معدل بطالة الشباب مرتفعا عند 15%. وبحسب منظمة العمل الدولية يتوقع أن يبقى معدل البطالة بين الشباب نفسه تقريبا خلال العامين الحالي والمقبل. ويظهر التقرير أن التطورات التكنولوجية لا سيما تصاعد دور الذكاء الصناعي ستغير أفاق العمل لدى الشباب، متوقعا اختفاء 10% من الوظائف من سوق العمل بسبب ذلك التأثير. ويحذر التقرير أن أكثر من 5.5 مليون شخص سيواجهون خطر البطالة، أو يضطرون إما لتغيير مهنهم أو الخروج من سوق العمل. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacak.
2: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
3: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
2: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
3: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
2: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
3: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية وإجراءات غير مسبوقة، والإمارات تدين استهداف ناقلتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علالو وتتابعون. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات، وبن سلمان يبحث مع قيادة سنتكوم الأمريكية التعاون الدفاعي.

مفيدا يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجاً من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية، مشيراً إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعود لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط، وأوضحت الصحيفة أن الحاملة ستحل محل أبراهام لينكولن ضمن خطة مقررة سلفاً لاستبدال حاملة الطائرات المنتشرة في المنطقة. وقال المسؤولون إن الخطة وضعت قبل إثارة مخاوف داخل الكونغرس بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد انتشار طويل شهد توقفات محدودة في الموانئ. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين لشركة أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون متوسطها اليومي مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات لتتبع الملاحة أنه رغم عبور 9 سفن تجارية المضيق الخميس إلا أن حركة العبور بقيت دون المتوسط اليومي البالغ نحو 12 سفينة منذ بداية أغسطس. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. إلى ذلك بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سينت كوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية. كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل توترات الحرب مع إيران. أعلن الحوثيون استهداف مصفات لشركة أرامكو السعودية بطائرتين مسيرتين في منطقة جازان جنوب غرب المملكة. ونقلت وسائل إعلام الحوثية عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي رداً على ما سمي انتهاكاً للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة. حذر المبعوث الأممي لليمن هانس جروندبرغ من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق، وفي إحاطة أمام مجلس الأمن دعا جروندبرغ الأطراف إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة.
2: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعداً في النشاط العسكري، رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
0: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد إلى مزيد من الفوضى تلبية لأجندة إيران، وأشار إلى أن تعنت الحوثيين ورفضهم المتكرر لتسوية سياسية شاملة فاقم معاناة الشعب اليمني.
3: الميليشيات التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
0: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ومصر اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان إن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
4: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
5: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره، وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
4: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة، والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
6: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون

0: الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تيرتي عربي.
1: كما أكد فيدان أن تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها.
2: التقيت بالأطراف المعنية في ليبيا وأجريت معها مباحثات مطولة. تركيا ومصر تتبنيان موقفا مشتركا بشأن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها وعدم تقسيمها. إن وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها بالغة الأهمية، ليس للليبيين فحسب بل للمنطقة بأسرها. كما بحثت مع نظيري المصري القضايا المتعلقة بالسودان وأجدد تأكيد سعينا إلى إيجاد سبل لحل المشكلات.
1: استشهد فلسطينيان بقصف إسرائيلي استهدف مناطق شمال قطاع غزة وجنوبه. وقالت مصادر محلية إن مدير شرطة محافظة غزة جمال أبو كميل استشهد بقصف إسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة جراء قصف إسرائيلي استهدف دراجة كهربائية بجوار مبنى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل غرب مدينة خان يونس.

0: نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي ميلادينوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنر في تلك الزيارة قبل أن يتوجه الوفد إلى القاهرة لاستكمال مشاورات تتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة. ويسعى كوشنر لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو رفض بنودها. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن مستوطنين أقاموا مجددا خيمة في بلدة قصرة بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة شمال الضفة الغربية. يأتي ذلك غداة اعتداءات واقتحامات للمستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة أسفرت عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة ومسن. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الإصابات جاءت عقب مهاجمة مستوطنين مركبتهم بغاز الفلفلي بين بلدتي عرابة ويعبد جنوب غربي جنين. ونتابع هذه الصور تأتينا مباشرة مشاهدينا من نابلس للاعتداءات المستمرة للمستوطنين الإسرائيليين في حق الفلسطينيين. وسع الجيش الإسرائيلي عمليته في بلدة قصرى جنوب نابلس وأخلى قرابة 20 عائلة فلسطينية من منازلها، كما سيطر على عدد من المنازل وحولها إلى ثكنات عسكرية، وذلك تزامنا مع مواصلة مستوطنين حصارهم ثلاث عائلات لليوم الرابع محاولين إقامة بؤرة استيطانية جديدة.
1: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين.

0: الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
1: فأجل الجيش أنا تفاءلنا شوية، مش كثير، تفاءلنا شوي صغيرة، فاتوا على البيت، المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم، يعني ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمرأة وجيراننا من الدار، وقالوا لهم روحوا على البلد، احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيي قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبرة، بس ما تطلعوا، لا تثقوا.
0: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرى جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
2: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الامس صباح يوم الاحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم اخلاء البؤره بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغايه اللحظه هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للاسف الجيش الاسرائيلي بيطلب من عده منازل انهم يقوموا باخلاء هذه المنازل.
0: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفه بها. من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ثلاثي عربي من بلدة قصرى جنوب نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
3: على مدى أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولاً لافتاً مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض لأمينة بن دحمان.
4: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الانتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول الخدمة خلال هذا العام على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهرومائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الانتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابارا النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80,000 برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء، ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الانتاج المحلي عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين آسيا وأوروبا عبر تاناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنويا، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الامدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
3: نقلت رويترز.

0: برز عن مصدر بأن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضاً بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استعراض شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. قالت السلطات الروسية إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة استهدف ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق ومنشأة تجارية بمنطقة تافير غرب روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوستلوغا الذي يعد مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرات مسيرة ألحق أضراراً بمستودع في منطقة تافير دون تسجيل إصابات. لم يعد الوصول من كييف إلى سومي على الحدود الروسية مجرد رحلة بين مدينتين في ظل استمرار الهجمات الروسية. مراسل تريت عربي رصد لنا ظروف هذه الرحلة وما يرافقها من توقفات بسبب الإنذارات.
1: في رحلة تتجاوز مسافتها 350 كيلومترا وقطار يحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 6 ساعات للوصول إلى مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، كل شيء يبدو عاديا في البداية، لكن الوجهة مختلفة هذه المرة لأن الطريق إليها يمر عبر منطقة أصبحت فيها السكك الحديدية جزءا من مخاطر الحرب.
2: غادرنا كييف على متن هذا القطار، أمامنا ساعات من السفر، لكن في هذا الطريق تحديدا لا يمكن التنبؤ مسبقا كم ستستغرق الرحلة بشكل فعلي بسبب التهديدات الروسية باستهداف منظومة المواصلات والنقل للسكك الحديدية.
1: الطريق إلى سومي لا تسير ساعاته دائما على عجلات القطار. إنذار جوي واحد يمكن أن يغير كل شيء. يتوقف القطار ويغادر الركاب بناء على تعليمات من المشرفين، ويتحول الوقت من دقائق إلى ساعات أحيانا.
3: بالدرجة الأولى عند مغادرة القطار نحذر الركاب من احتمال وجود تهديد على الطريق ونبلغهم بإمكانية تنفيذ عملية إجلاء وفقا لإرشادات وتعليمات خاصة. وبالنسبة إلينا فإن الحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم هو الأولوية القصوى.
1: وبعد أكثر من 10 ساعات ندخل حدود المدينة، لكن الوصول هنا لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى، بل وصول إلى مدينة تعيش كل يوم على حدود الحرب. هذه الرحلة التي يفترض أن تكون مجرد انتقال بين مدينتين أصبحت في زمن الحرب رحلة لا يمكن ضمان وقت نهايتها، لكن القطار وصل ووصلنا معه إلى سومي، المدينة التي تستمر فيها الحياة رغم أن الحرب لا تزال أقرب إليها من أي وقت مضى. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
0: أعلن السفير الأمريكي في اليابان جورج جلاس اعتراف بلاده بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا، وقال إن واشنطن ثابتة في دعمها لأهم حليف وفي اعترافها بالسيادة اليابانية على الأراضي الشمالية، مستخدما التسمية اليابانية للأرخبيل الذي زاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع لأول مرة. بعد موجة العبور الأخيرة إلى سبتة، تتحرك الحكومة الإسبانية لنقل قاصرين غير مصطحبين بذويهم إلى أقاليم أخرى في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط عن المدينة، لكنها تفتح في الوقت نفسه جدلا سياسيا وقانونيا بشأن مسؤولية استقبال هؤلاء الأطفال وحمايتهم، خاصة في ظل رفض بعض حكومات الأقاليم استقبالهم.
4: من سبتة إلى مدن إسبانية أخرى تتحرك الحكومة لتخفيف الضغط عن مراكز إيواء القاصرين بعد موجة العبور الأخيرة التي أسفرت عن تسجيل نحو 1500 قاصر غير مصطحب بذويه، وتستعد مدريد لبدء نقل أعداد منهم إلى أقاليم أخرى في

0: محاولة لإعادة توزيع مسؤولية رعايتهم وسط خلاف سياسي بشأن آلية الاستقبال وحجم الأعباء التي تتحملها كل منطقة.
1: سنبدأ بسياسة استقبال هؤلاء الأطفال والفتيات القائمة على الالتزام والتضامن معهم في شبه الجزيرة الإسبانية بالتنسيق مع باقي الأقاليم ذاتية الحكم، وسيتوجه فريق تقني من وزارة الشباب والطفولة للعمل بشكل دائم بهدف جعل إجراءات استقبال القاصرين تجري بأسرع وقت ممكن.
0: وبينما تؤكد الحكومة أن استقبال الأطفال مسؤولية مشتركة، ترفض بعض الأقاليم المشاركة في عملية التوزيع، ما يفتح مواجهة جديدة بين الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم في ملف بات الأكثر إثارة للجدل في إسبانيا وعموم أوروبا.
2: القاصرون محميون بموجب التشريعات الدولية، ولهم الحق في الاستماع إليهم والتعامل مع كل حالة بشكل فردي لمعرفة الأسباب التي دفعتهم إلى القدوم لإسبانيا، ولهم الحق في أن تحميهم الدولة وترعاهم صحياً وتوفر لهم الغذاء والسكن والملابس والتعليم. هذه هي حقوقهم.
0: لكن وراء هذا الخلاف السياسي تبقى قضية إنسانية أساسية، أطفال عبروا إلى الأراضي الإسبانية من دون ذويهم، فيما تؤكد منظمات حقوقية أن الأولوية يجب أن تكون لحمايتهم وتأمين الرعاية والسكن والتعليم بصرف النظر عن جنسيتهم أو الطريقة التي وصلوا بها إلى البلاد.
3: بين الضغط الهائل الذي تحدثه أعداد القاصرين وخلاف الأقاليم الإسبانية بشأن استقبال من عبروا إلى سبتة مؤخرا، تبدو الأزمة أكبر من مجرد نقل واحتواء، فهي اختبار لقدرة إسبانيا على المواءمة بين إدارة الهجرة وحماية الأطفال غير المصحوبين. رمزي البيروتي، تريتي عربي، مدريد.
4: نهاية النشرة. تذكير بالعنوان: وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية وإجراءات غير مسبوقة، والإمارات تدين استهداف ناقلتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات، وبن سلمان يبحث مع قيادة سنتكوم الأمريكية التعاون الدفاعي. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. نلقاكم على رأس الساعة بحول الله.

Come on.

بعد عقود من القتل والتعذيب والقمع، جاء خبر الحكم بإعدام بشار الأسد ليثلج صدور السوريين ويعيد إليهم الأمل بأن العدالة قد تنتصر ولو بعد حين، وأن دماء الضحايا وألام المعتقلين لم ولن تنسى، وأن زمن الإفلات من العقاب قد ولى. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم. تفاعل

أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مناظرة بين أمريكي وإسرائيلي تتحول إلى اشتباك بالأيدي. تضامن عالمي لمساعدة طلاب غزة على التعليم بالخارج. القضاء السوري يحكم بإعدام الأسد وعدد من رموز نظامه. نبدأ حلقتنا أيها الأحباء بمشهد كثيرا ما يتكرر على شاشاتنا، فكثيرا ما نشاهد مشادة كلامية في حوار تلفزيوني بين ضيفين أو مذيع وضيف، قد تصل في بعض الحالات إلى حد التطاول بالأيدي. لكن الغريب في قصة اليوم أن تكون المشادة التي تحولت لشجار بين أمريكي وإسرائيلي. الحكاية بدأت أيها الأحبة في لوس أنجلوس أثناء تصوير حلقة من البودكاست الأمريكي ديجيتال سوشيال أور. ضيفا الحلقة هما المرشح الجمهوري للكونغرس الأمريكي دينيس فيتوسا، ها هو بالقميص الأبيض، والضيف الآخر هو الناشط الإسرائيلي يوسف حداد. اندلع الشجار بين الضيفين بعدما تباهى حداد مبتسما بضرب جيش الاحتلال للمدارس والمناطق المدنية في غزة وقتل الأطفال، وهو ما دفع فيتوسا للانفجار في وجهه، متهما إياه وجيشه بقتلة الأطفال ومرتكبي الإبادة الجماعية بحق المدنيين الأبرياء، ليحتدم النقاش بين الطرفين قبل أن يتحول إلى اشتباك بالأيدي. شاهدوا معي. كما شاهدنا اشتباك وشتائم متبادلة، حاول الحاضرون الفصل بينهما لتهدأ الأمور بعض الشيء قبل أن يستكمل الاشتباك للحلقة طبعا، حيث أظهر مقطع فيديو آخر استمرار العراك بين يوسف حداد وفيتوسا خارج الاستوديو. نشاهد معاً.

اللافت مشاهدينا الكرام في هذا العراق بحسب رواد المنصات هو أنه كان بين شخص جاء من اليمين الجمهوري الأمريكي المعروف بدعمه للمعسكر الإسرائيلي، وبين إسرائيلي من أصول عربية ولد في حيفا وتربى في الناصرة وتطوع بنفسه في الجيش الإسرائيلي وخدم في لواء جولاني ليصبح واحدا من أبرز وجوه الدعاية الإسرائيلية. يبدو أن 7 أكتوبر عر الاحتلال وكشف وحشيته لدرجة أن أقرب حلفائه أصبحوا يخجلون من جرائمه. الآن نذهب بكم أيها الأحبة إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد كيف كان التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ مع ليان. شاهدوا معي. إذن ليان تقول: مواجهة تكشف حجم التناقض عندما يصبح الحديث عن غزة والمجازر خط أحمر، تتحول المواجهة إلى طرد وإسكات الحقيقة. أيضا تعليق آخر: ما يحصل حاليا أمر لافت، نشهد تحولا في الرأي العام ضد تلك الفئة المحتلة.

0: اعتداء على مرشح بهذه الطريقة دليل على الانهيار النفسي والمعنوي، لأول مرة لا يتحكمون في الرواية. أيضا تعليق آخر: بعد 7 أكتوبر تغير كل شيء، ورغم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الصهاينة في غزة إلا أن الشعب الأمريكي بات أكثر وعيا. آدم يقول: الأمريكيون أخيرا يرون الإسرائيليين على حقيقتهم، محتلون ومجرمو حرب. في غزة أيها الأحبة لم تهدم الحرب البيوت وحدها، بل هدمت المدارس والجامعات وكل سبل ووسائل التعليم، ورغم ذلك لم يستسلم طلاب غزة لهذا الواقع القاسي والأليم، بل واصلوا تمسكهم بحقهم في طلب العلم وسعوا بكل قوة وثبات لاستكمال دراستهم رغم النزوح والحصار. في الفيديو التالي نشاهد طفلة غزية تروي معاناة أطفال غزة في ظل غياب مقومات التعليم، نتابع معا.
1: الأطفال صوتهم ما لازم يضيع وأحلامهم لازم تنسمع. كنا قبل الحرب نعيش في حياة كريمة، في رفاهية، كنا هيك عايشين يعني كبقى العالم يعني. إجت الحرب وإجا الخوف والألم والمعاناة والنزوح والجوع. فقررت إنه أنا أمسك الكاميرا وأوثق اللي بيصير في عنا. فمنها أنا بدأت سلسلة ونشرت الفيديو، والحمد لله وصل صوتي ووصلت صوت أطفال غزة للعالم. كل إشي في الحرب حرفياً له قصة. الجوع له قصة، الخوف له قصة، الألم له قصة، المعاناة، كل إشي له قصة، بس أكتر إشي النزوح والجوع. النزوح مش هروب، مش انتقال من مكان لمكان، هو هروب من الموت للموت. الجوع تخيل نفسك تنام وإنت جوعان بدك تاكل وما تلاقي اللقمة. أطفال غزة بيستحقوا التعليم، بيستحقوا الأمان، بيستحقوا بيوت.
0: ومع بدء العد التنازلي لبدء العام الدراسي الجديد، كشف أهل غزة عن تحقيق أولى أحلامهم في تأسيس مدرسة متكاملة للطلاب في المراحل التأسيسية. نشاهد معا قصة تأسيس مدرسة غزة النموذجية.
2: دمروا كل مدارس غزة، بس الناس في غزة ما استسلموا وأنشأوا أحدث مدرسة موجودة في قطاع غزة. تعالوا أرجوكم إياها، أنا بكون في قمة سعادتي لما أشوف هيك مدارس، بالرغم من 3 سنوات حرب مرينا فيها، إلا أنه في حياة وبالعلم راح نبني غزة. اللي بميز هذه المدرسة عيد على إيدك، فيها مساحات واسعة والدوام فيها بشكل يومي من الساعة 8 للساعة 2، وموضوع المواصلات محلول خاصة في ظل الأزمة اللي احنا بنعيشها، المواصلات متوفرة ذهابا وإيابا. وهل تعلم يا أحمد أنه هذه المدرسة الوحيدة اللي فيها مختبر حاسوب؟ ومش بس فيها مختبر حاسوب، كمان فيها مختبر علوم، لازم طلابنا يتعلموا لأنه بالعلم رح نبني غزة.
0: ومن طلاب المدارس إلى طلاب الثانوية الذين ينتظرون تحقيق الحلم الذي طال انتظاره من أجل الحصول على مقعد جامعي في إحدى الدول الأوروبية، ولكن تواجههم معضلة تحول دون ذلك، وهي كيفية الخروج من غزة، لا سيما في ظل الحصار الإسرائيلي والعراقيل الإدارية، ما يهدد بحرمان الكثيرين من فرصة متابعة تحصيلهم الجامعي، وهو ما دفع عشرات المشاهير في الغرب لإطلاق مبادرة خيرية لدعم طلاب غزة للحصول على مقاعد جامعية بأوروبا. نشاهد تلك المبادرة.
3: I'm supporting this passionately because what these Palestinian students have achieved is really extraordinary.

0: really important to me to be involved in this campaign because the students that we're seeking to support have managed, against all the odds, to get places in universities under circumstances that I can't even begin to comprehend. They've had to sacrifice so much and they've had so much taken from them.
1: They've got these places from pure academic merit because they've worked so hard and they're so bright. But they've done it also against overwhelming odds. Many of them are hungry, malnourished. Many of them are grieving, lost, killed relatives and family and friends.
2: المتحدث باسم برنامج المنح الدراسية لغزة كان له تعليق بخصوص تلك المشكلة التي تواجه عشرات الطلاب الغزيين. نستمع معا لما يقول.
3: السنة الماضية كنا جزء من تجمع ساعد 100 طالب لحتى هن يطلعوا من غزة على المملكة المتحدة ويكملوا دراستهم هناك. وهالسنة نحن كنا على تواصل مع مئات من الطلاب اللي قدرت على الرغم من الظروف الاستثنائية اللي هن عدوا فيها انه هن ياخذوا قبولات جامعية من الجامعات اللي تعتبر من الأوائل الجامعات على العالم، إما بالمملكة المتحدة أو بهولندا أو بأيرلندا. وهون بيجي دور الحملة اللي هي حملة مشاهير من أجل غزة لحتى نحن نرفع الوعي حوالين هدول الطلاب على الرغم من ظروفهم الصعبة كتير، كيف قدروا يجيبوا هاي القبولات ولحتى تساعد هدول الطلاب بأنهم يتجاوزوا العقبات.
2: يذكر مشاهدينا الكرام أن طلاب غزة نظموا يوم الأربعاء الماضي وقفة احتجاجية تحت شعار بين الحلم والمعبر، طالبوا خلالها بتسهيل سفر الطلبة الحاصلين على منح وقبولات جامعية في الخارج. شاهدوا معي.
4: قصة طلبة اجتهدوا سنوات وسهلوا الليالي ونالوا ثقة جامعات دولية مرموقة آمنت بقدراتهم، ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام اختبار لم يكتب في المقررات الدراسية.
5: عادك من 3 سنين مش قادر أخذ مقعد بالخارج، حامل لخمس منح دراسية مولة بالكامل في 5 دول، وللأسف مش قادر أخذهم. إحنا جينا اليوم هان عشان نعمل إعادة إحياء لجهودنا اللي أسفدت فشلها للأسف في الوقت اللي فاتت في شهر أبريل، وللأسف ما حد سمع صوتنا، وللأسف ما حد قدر ينقذنا من هذا الجحيم اللي إحنا عايشين فيه. كمان مرة بنجدد مناشدتنا للمرة الثانية بنناشد القلوب الرحيمة لهم يطلعوا على مستقبل طلاب غزة المعلق من 3 سنين يساعدونا عشان
2: ننتقل الآن أيها الأحبة إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، ونبدأ من أوليف. شاهدوا معي. في غزة التعليم ليس رفاهية بل شكل من أشكال الصمود، وكأن لسان حالهم يقول حتى لو لم يبقى منا طفل واحد فلن نترك التعليم. معتصم بركات كتب قائلا: الألاف من الطلاب في قطاع غزة حرموا من مقاعد الدراسة، الاستثمار أقول العاجل في إعادة تأهيل المدارس المدمرة وتوفير بيئة تعليمية آمنة هو الأولوية القصوى لإنقاذ جيل كامل من الضياع. سعيدة تقول: كل الاحترام والتقدير لمن يبذل أي جهد من أجل طلاب غزة، شكرا لمن بادر لمساعدتهم على إنسانيته وتعاطفه ودعمه. بعد 5 عقود من الظلم والاستبداد في سوريا رفعت الجلسة، عبارة اختتم بها القضاء السوري آخر فصل من فصول محاكمة عدد من أبرز رموز نظام الأسد بعد صدور أحكام بالإعدام بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر وعاطف نجيب إلى جانب عدد من رموز نظامه السابق. الحكم جاء بعد محاكمات والاستماع إلى شهادات آلاف الضحايا والناجين ليصدر القضاء حكمه في القضايا المرفوعة ضد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. نشاهد معا لحظة النطق بالحكم.
6: تقرر المحكمة بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم الفار بشار الأسد ابن حافظ والدته أنيسة تولد 1965 بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر، والحكم عليه من أجل ذلك بالإعدام. المتهم عاطف نجيب وابن نجيب والدته فاطمة تولد 1960 بجناية القتل العمد والقتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد لأطفال دون سن 15 من العمر والقتل القصد.
2: أمام القصر العدلي وبعد صدور هذه الأحكام تعالت الهتافات ووزعت الحلويات على المرة في مشاهد اختزلت سنوات طويلة من الانتظار. نشاهد جانبا من هذه الأشواق.

ومع تداول أحكام الإعدام استعاد الناشطون صور الشهداء الذين كانوا من رموز الثورة، وعلى رأسهم الطفل حمزة الخطيب أيقونة الثورة السورية والذي استشهد تحت التعذيب عام 2011. الفرحة كان لها وقع خاص في محافظة درعا، حيث تجمع الأهالي في ساحة الجامع العمري ووثقت مشاهد السجود، أقول شكرا لله، مع تعالي التكبيرات من مآذن المساجد في المحافظة التي شهدت البدايات الأولى للثورة السورية. نتابع معاً.

0: ولم تقتصر ردود الفعل على مدينتي درعا أو على مدينة درعا وحدها، بل امتدت إلى مختلف المحافظات السورية. نشاهد معا.
1: العدالة تتحقق يعني لألي ولكل إنسان ولأي شخص مظلوم بهال يعني بهالحياة. الظلم مو كويس، والمظلوم إلا الله ما ينصره، والظالم إلا ما ينال عقابه.
2: يعني هلأ إذا كانوا متهمين بالقتل أكيد لازم حكم، عندنا القصاص بالقصاص والعين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم.
3: والله يا أخي أي واحد ببطنه دم يجب أن يعدم. يقول لك إن لم يحاسب في الدنيا لن يفلت من الآخرة. صحيح. بقي إحنا شعب انظلم 14 سنة، انقتل منه بالملايين، تهجر أنا من المهجرين.
4: شعور عم ننتظره بالدقيقة، 14 عام عم نستنى هاي اللحظة. البداية بعاطف نجيب، لكن النهاية بأصغر كتيب تقارير ظلمنا.
0: لكن هذه الأحكام قوبلت بموقف مغاير من منظمة العفو الدولية التي انتقدت اللجوء إلى عقوبة الإعدام، ودعت السلطات السورية إلى إلغائها مع تأكيدها في الوقت نفسه على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. هذا الموقف قوبل برد مباشر من وزارة العدل السورية التي أكدت أن الأحكام تعكس سيادة القضاء واستقلاليته، وتأتي استجابة لحجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب السوري، معتبرة أن تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم يمثلان جزءا أساسيا من مسار العدالة الانتقالية في البلاد. الآن نذهب لنشاهد كيف كان التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي مع هذا الحكم القضائي. نبدأ إذن من تعليق باني فرعون الذي كتب قائلا: العدالة الحقيقية لا تعني الانتقام، بل تعني محاسبة المسؤولين أمام القضاء وإنصاف المظلومين وكشف الحقيقة وضمان ألا يفلت أي مجرم من العقاب. تعليق آخر لزياد الصوفي: لا أحد فوق العدالة، ولا قصر يحمي قاتلا، ولا هروب إلى موسكو يمحو الدم السوري، ولا سنوات من الإفلات من العقاب تستطيع أن تهزم ذاكرة الضحايا. فؤاد يقول: بعد طول انتظار يشعر المظلومون أن للعدالة صوتا، وأن دموع الأمهات الثكالى حرمة لا تضيع، وأن آهات المعتقلين لم تذهب سدى. لعل أرواح شهداء اليوم تبتسم من عليائها، والأمهات يقولن لم يذهب دم أبنائنا هدرا. محمد منصور يقول: كان عاطف نجيب فوق القانون وفوق المحاسبة وفوق المساءلة، وكان يظن أنه فوق باقي البشر الذين يخافونه، فإذ بكل هذا ينهار ونظامه يسقط.

0: الخط وزعيم عصابته يهرب. لمواجهة الحر يتبادر إلى الذهن أولاً ضرورة وجود المروحة الكهربائية، فهي حل بسيط وسهل وسريع، ولكن هذا الحل في غزة وسط الخيام يغدو معقداً ومكلفاً إلى حد كبير. شاهدوا معي.
1: كل دول العالم بتشوب، بتمسك الفيشة تبعت المروحة، شبكها في الكهرب، بتلف بتجيب هواء وبتتهوى بس. لكن إحنا في غزة لو فكرت بتتهوى بدك قصص عشان هذه تبرد. أول حاجة لازم تحصل على مروحة أي كان نوعها، فيها بطارية فيش فيها بطارية، بدك تعمل حسابك إذا لقيتش نظيف 1000 شيكل قرابة $350، هذا رقم واحد. ما هي المروحة بدها اللي يحركها بطارية، البطارية تقريباً بدك تحكي على $2000 وطلع فوق، وطبعاً البطارية بدها اللي يغذيها. كيف بدنا نغذيها؟ تعال أقول لكم كيف. ما هو إحنا لو في كهرباء في غزة متوفرة ما احتجناش لوح طاقة شمسية، كهرباء بديلة. هذا عشان تلاقيه جديد ونظيف مع الانفرتر تبعه بدك حوالي $5000 حق طيارة بدك تشغل مروحة. يعني تخيل انت عشان تجيب شوية هواء مروحة بدك قرابة $5000-6000 في غزة عشان تجيب هواء وهواء سخن. طب ما له هذي، ما هو هواء سخن وهواء سخن، ان شاء الله ما رده.
0: مكروهون ومنبوذون أينما حلوا، نقصد هنا طبعا جنود الاحتلال الإسرائيلي. ناشطة أمريكية تواجه بعضا منهم في فيتنام وتقول لهم أنتم مجرمو حرب. نشاهد معا.
2: Free Palestine. Free. No, I'm not going to shut up because you're a genocidal maniac who bombs children and then tries to come to Vietnam and like go on vacation. You're a war criminal. How do you say that I don't know shit when I literally was in Egypt working with Palestinians? No, because you're a genocidal maniac that thinks that you can go to Asia and not be held accountable for your actions.
0: الدرع الحامي للوطن الأزرق منظومة الدفاع الجوي التركية جوكسور تصيب بدقة متناهية أهدافاً منخفضة التحليق قرب سطح البحر. نتابع معاً.

طفلات من غزة يقدمن أغنية تحكي براءتهن وطفولتهن المسلوبة وسط الحرب ويرقصن بين الدمار على وقع كلمات تلك الأغنية. تابعوا معي. بصور البراءة والأمل نصل وإياكم مشاهدين الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل لقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
9: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
10: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
11: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
12: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
13: نعم إذا فهمي.
12: نعم أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
14: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
15: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
16: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية وإجراءات غير مسبوقة، والإمارات تدين استهداف نقلتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. أهلا بكم لنشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم مديحة علال وتتابعون. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي.

0: في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعود لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
0: نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة تستعد لإرسال حاملة الطائرات جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط، وأوضحت الصحيفة أن الحاملة ستحل محل أبراهام لينكولن ضمن خطة مقررة سلفا لاستبدال حاملات الطائرات المنتشرة في المنطقة. وقال المسؤولون إن الخطة وضعت قبل إثارة مخاوف داخل الكونغرس بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد انتشار طويل شهد توقفات محدودة في الموانئ. أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتين لشركة أدنوك في أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. وأكدت الخارجية الإماراتية أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة ولأمن الطاقة العالمي. تراجعت حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى ما دون متوسطها اليومي مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وأظهرت بيانات لتتبع الملاحة أنه رغم عبور 9 سفن تجارية المضيق الخميس إلا أن حركة العبور بقيت دون المتوسط اليومي البالغ نحو 12 سفينة منذ بداية أغسطس. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب.
2: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة، وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل

0: أمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
1: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعمليات، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. إلى ذلك، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية، وناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل توترات الحرب مع إيران. أعلن الحوثيون استهداف مصفات لشركة أرامكو السعودية بطائرتين مسيرتين في منطقة جازان جنوب غرب المملكة. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سمي انتهاكا للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة. حذر المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق، وفي إحاطة أمام مجلس الأمن دعا الأطراف إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة.
2: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعدا في النشاط العسكري رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
1: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد إلى مزيد من الفوضى تلبية لأجندة إيران، وأشار إلى أن تعنت الحوثيين ورفضهم المتكرر لتسوية سياسية شاملة فاقم معاناة الشعب اليمني.
3: الميليشيات التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
1: نقلت وكالة أسوشييتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي ميلادونوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنر في تلك الزيارة قبل أن يتوجه الوفد إلى القاهرة لاستكمال مشاورات تتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة. ويسعى

كوشنر لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو رفض بنودها. أكد وزير الخارجية

0: ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
1: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
0: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة، والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
2: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
0: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران، وتؤدي مصر وتركيا دوراً بارزاً مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تيرتي عربي.
3: قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن مستوطنين أقاموا مجددا خيمة في بلدة قصرى بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة شمال الضفة الغربية. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال لا يسيطر على الوضع في قصرى جنوب نابلس، وأن المستوطنين ما زالوا في محيط المنازل، يأتي ذلك غداة اعتداءات واقتحامات للمستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي. عدة مناطق في الضفة أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة ومسن.

0: نعم، نشاهد إذن هذه المشاهد المباشرة تأتينا من نابلس. نتابع فيها. نعم، وينضم إلينا الآن من نابلس دائما مراسلنا مصعب الخطيب. كنا نتابع صور، كنا نشاهد فيها تواصل للاعتداءات، اعتداءات المستوطنين في حق الفلسطينيين. مصعب، حدثنا أكثر حول هذا الموضوع.
1: نعم مدينة، اعتداءات وانتهاكات المستوطنين بحق الفلسطينيين لا تتوقف، وواضح أننا أمام تحول استراتيجي في هذا الملف، ملف اعتداءات المستوطنين، وذلك بسبب ما يجري في بلدة قصرة جنوب شرق مدينة نابلس. هذه البلدة التي تشهد حصارا لعدد من المنازل من قبل المستوطنين، احتلال هذه المنازل، وهو الأمر الذي دفع الجيش الإسرائيلي إلى دفع كتيبة من الجيش، آلاف الجنود وصلوا إلى البلدة تحت ذريعة وبادعاء محاولتهم الحد من الفوضى التي ينفذها.

0: يتبعها المستوطنون، وذلك بعد أصوات أمريكية وتحديدا من خلال السفير الأمريكي في إسرائيل هاكابي، الذي وصف اعتداءات المستوطنين بالإرهابية ومارس ضغطا وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية على حكومة نتنياهو للحد من هذه الأعمال. لكن هناك من يقرأ المشهد بشكل مختلف تماما، وهو القراءة الأخرى تقول بأن هناك جهدا أمريكيا إسرائيليا عالي المستوى لتنفيذ تحول استراتيجي فيما يتعلق بملف المستوطنين في الضفة الغربية من خلال ما يجري في بلدة قصرة، وهو اعتياد مشهد جديد يقوم فيه المستوطنون بإحراق منازل أو الاعتداءات على المنازل وطرد أهاليها منها، ومن ثم يتدخل الجيش، ومن ثم يصبح أمرا واقعا خروج الفلسطينيين من المنازل. في بلدة قصرى اليوم وصل عدد من المتضامنين الإسرائيليين الذين يقرؤون المشهد بشكل مختلف، ويقولون إن بنيامين إن حكومة نتنياهو تحاول ترسيخ واقع جديد في الضفة الغربية يقوم على احتلال المزيد من المنازل والأراضي لصالح المستوطنين بشكل غير قانوني. الحكومة الإسرائيلية ربما تدعي أنها على خلاف مع ما يجري، لكن ما يجري على الأرض فعليا هو أن الحكومة والجيش الإسرائيلي يساندون أفعال المستوطنين. اليوم كان هناك أيضا أنباء تتحدث عن قيام وزير الجيش الإسرائيلي بتحويل صلاحيات الحفاظ على الأمن في مناطق الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية وليس إلى الجيش.
1: نعم مصعب، ما الذي تعنيه هذه الخطوة لو سمحت؟
0: أهمية مديحة، وهو يعني سيطرة مدنية إسرائيلية عسكرية بلباس مدني ربما على الضفة الغربية، وما يعني بالضرورة ضم الضفة الغربية إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهو ما يسعى إليه بن غفير وسموتريتش بشكل حثيث وبشكل دائم، وينادون به أيضا في تصريحاتهم المختلفة. أيضا في الضفة الغربية لا يقتصر الأمر على اعتداءات المستوطنين في قصرى، الاعتداءات أيضا طالت أماكن في مدينة جنين، أو بالأحرى في الأرياف القريبة من مدينة جنين، وهي التي تشهد تسارعا ملحوظا وغير مسبوق في أولا زيادة عدد المستوطنين في تلك المناطق، توسيع النطاق الجغرافي للبؤر الاستيطانية، بناء المزيد من المباني والمساكن ووضع مزيد من الكرفانات في هذه البؤر، تشجيع للمستوطنين على الوصول إلى مناطق جنين والسكن فيها. اليوم شاهدنا أيضا عدد كبير من المستوطنين يتجولون في منطقة البازان القريبة من مدينة نابلس. نحن نتحدث عن واقع جديد مديحة يقوم فيه المستوطنون بترسيخ وجودهم في الضفة الغربية في مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. نحن لا نتحدث عن الضفة الغربية بشكل عام، لأن الضفة الغربية أي أصلا هي مصادرة، جزء كبير منها مصادر لصالح الحكومة الإسرائيلية بشكل تعتبره الحكومة الإسرائيلية بشكل قانوني، لكن اليوم نتحدث عن وجود المستوطنين في مناطق تسيطر عليها السلطة، في مراكز المدن، في مناطق قريبة من المدن مصنفة A و B وفق اتفاقيات أوسلو التي لم تعد قائمة ولا تريد إسرائيل التعامل معها حتى، وهي اتفاقيات دولية تنكرت لها إسرائيل. المستوطنون يرسخون واقعا جديدا، وتدعمهم بذلك حكومة بنيامين نتنياهو، ويرى الفلسطينيون أن المجتمع الدولي قاصر حتى اللحظة عن التحرك وعاجز عن فعل شيء لصالحهم أو عن تحقيق العدالة لهم أو عن تنفيذ التفاهمات التي جرت بشكل دوري بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهو ما يعني بالضرورة إبادة الحلم الفلسطيني لإقامة دولة فلسطينية ليست مستقلة بل قابلة للحياة كما كان ينادي المجتمع الدولي أصلا.
1: مصعب الخطيب أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. شكرا أشكرك. مضطرة للقطع، معذرة مصعب.

0: الدفاعية التركية منذ مطلع الألفية نقطة تحول، رفعت من خلالها صادراتها الدفاعية إلى أكثر من 11 مليار دولار سنوياً، ووسعت حضور منتجاتها إلى 185 دولة، بما يعكس تنامي قدرتها التكنولوجية.
1: بتجاوزها الاكتفاء التركي 80%، شهدت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً عميقاً أعاد رسم ملامح القدرات الوطنية خلال العقدين الماضيين. ففي المطلع الألفية الجديدة كانت تركيا تعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتلبية احتياجاتها الدفاعية قبل أن تتجه نحو بناء قاعدة صناعية وطنية تقوم على تطوير القدرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. هذا التحول أثمر عن بناء جيل جديد من المنصات الوطنية، ففي قطاع المدرعات دخل مشروع دبابة ألتاي مراحل الإنتاج، بينما شهد قطاع الطيران تطوراً متسارعاً مع مروحيتي أتاك وجوكبي والطائرة النفاثة التدريبية حرجات والمقاتلة الوطنية قان من الجيل الخامس التي تعد ذروة الصناعة الدفاعية التركية. وفي مجال البحري تطورت مشاريع السفن الوطنية ضمن برنامج ميلغام إلى جانب السفينة الهجومية البرمائية تاجيج الأناضول. ورسخت تركيا حضورها في مجال الطائرات المسيرة من خلال الانتقال من تطوير طائرات للاستطلاع والمهام التكتيكية إلى منظومات قتالية متقدمة مع نماذج مثل بايراكتر وأنكا وأكنج، إضافة إلى كزل إلما التي تمثل توجها نحو المقاتلات غير المأهولة. أما في مجال الدفاع الجوي فتجسد القبة الفولاذية التركية توجه البلاد نحو بناء منظومة متعددة الطبقات تجمع مختلف وسائل الرصد والاستشعار والاعتراض ضمن بنية دفاعية موحدة. إمره بابط، ترت عربي.
0: ينضم إلينا الآن من أنقرة مراسلنا علي الأخضر. إليك علي.
2: نعم مديحة، هذه الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، هذا يوم تاريخي حقيقة في تاريخ تركيا وفي تاريخ الجمهورية التركية. تأسيس حزب العدالة والتنمية قبل 25 عاما كان هذا التأسيس، وكانت اللبنة الأولى لبدء نهضة تركيا الجمهورية. خلال أكثر من عقدين تمكن حزب العدالة والتنمية وهو في الحكم من تحقيق قفزات على كل المستويات، على مستوى النهضة الاقتصادية والسياسية وحماية الديمقراطية التركية وتطويرها، على مستوى الاقتصادي والأرقام المحققة، وأيضا على كل المستويات حتى على مستوى الصناعات الاستراتيجية والصناعات الدفاعية وغيرها، وعلى مستوى موقف تركيا وقوتها على مستوى السياسة الخارجية. وتحولت تركيا بذلك إلى رقم وإلى قوة إقليمية تضمن الأمن والسلام في المنطقة. هذه الذكرى في العاصمة أنقرة التي تحتضنها أقول العاصمة أنقرة ببرنامج احتفالي تاريخي يحضره الرئيس رجب طيب أردوغان في هذه المنصة التي يتم التحضير لها. حقيقة نحن في ساعة مبكرة هنا في حديقة الوطنية في أنقرة، الاحتفالات تبدأ بعد ظهر اليوم بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان ومؤسسي الحزب ومن كان لهم دورا في تأسيس هذه القوى السياسية التي مكنت تركيا من الوصول إلى هذه المكانة على المستوى الدولي وعلى مستوى بناء الفرض أيضا الأتراك قبل 2002، والذين يتذكرون تلك المرحلة من تاريخ تركيا يمكن أن يقارنوا على كل المستويات على

0: المستوى الخدمات الصحية وخدمات النقل، وأيضا ما تعلق بكل ما يتعلق بحياة المواطن وكرامته في تركيا، تركيا أخرى مع حزب العدالة والتنمية والرئيس رجب طيب أردوغان الذي يؤكد في كل كلماته وفي كل خطبه أن الحزب هو في خدمة تركيا، وأن على عناصر الحزب أن يكون على هذا المستوى من المسؤولية. بالعودة إلى هذه الاحتفالات كما قلت سيحضرها الرئيس وستحضرها شخصيات أيضا ورموز الحزب الذين أسسوه قبل 25 عاما في تلك اللحظة الفاصلة من تاريخ تركيا. على هذه المنصة سيكون هؤلاء، سيجلس هؤلاء، وهنا منتظر أن يحضر هذه الفعالية الرسمية للاحتفال بالذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. أقول عشرات الآلاف في هذه الساحة في الحديقة الوطنية في أنقرة، وهي إحدى منجزات البسيطة لحزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بالمرافق العامة في خدمة المواطن. نعم مديحة،
1: أشكرك جزيلا على كل هذه التفاصيل. علي الأخضري كنت معنا من أنقرة. نقلت رويترز عن مصدر بأن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. قالت السلطات الروسية إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة استهدف ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق ومنشأة تجارية بمنطقة تفير غرب روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوستلوغا الذي يعد مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرات مسيرة ألحق أضراراً بمستودع في منطقة تفير دون تسجيل إصابات. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بعزلة اقتصادية وإجراءات غير مسبوقة، والإمارات تدين استهداف ناقلتين لأدنوك أثناء عبورهما مضيق هرمز. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات، وبن سلمان يبحث مع قيادة سنتكوم الأمريكية التعاون الدفاعي. فيدان يقول إن جهود تركيا لإحلال السلام في غزة لا تتوقف، ويتهم نتنياهو باتخاذ مواقف تستفز المجتمع الدولي. شكرا لكم، في أمان الله.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب، نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أخبار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية. الله أكبر.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن احتضان مدينة إسطنبول لكأس السوبر الإسباني في فبراير من العام المقبل. فوز باريس سان جيرمان بكأس السوبر الأوروبي يعيد اسم المدرب الإسباني لويس إنريكي إلى الواجهة لدى رواد منصات التواصل الاجتماعي. وفي قضيتنا لليوم، ساعات على بداية الموسم الجديد للدوري التركي الممتاز وسط سوق انتقالات حافلة تسعى من خلالها عدد من الفرق لكسر هيمنة غلطة سراي على اللقب، فكيف أدارت كبرى الأندية التركية صفقات

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم احتضان ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول لكأس السوبر الإسباني بين 2 و 7 فبراير العام المقبل بمشاركة أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. ويأتي احتضان إسطنبول لنسخة البطولة عقب اعتذار المملكة العربية السعودية عن تنظيمها لتزامنها مع بطولة كأس أمم آسيا. توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية تواليا بعد فوزه على أستون فيلا الإنجليزي بهدفين مقابل هدف. وسجل لباريس كل من الجورجي خفيتشيا كفاريتسخيليا والفرنسي ديزيري دوي، فيما أحرز براين ماجو هدف أستون فيلا الوحيد. أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم تعيين الإسباني تشافي هرنانديز مديرا فنيا للمنتخب الأول حتى نهائيات كأس العالم 2030. ويبدأ تشافي مهمته بمواجهة ألمانيا في 24 سبتمبر المقبل ضمن منافسات دور الأمم الأوروبية. أعلن نادي سيلتيك ضم الجناح المصري الدولي هيثم حسن رسميا قادما من ريال أوفيدو الإسباني بعقد يمتد لأربعة أعوام مع خيار التمديد لعام آخر. هذا وكشفت وسائل إعلام أن الصفقة تمت مقابل 6 ملايين جنيه استرليني بجانب مكافآت إضافية بقيمة 3 ملايين جنيه استرليني. عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الملاعب مع إنتر ميامي بعد غيابه لعدة أيام حدادا على وفاة والده خورخي، لكنه خسر أمام كلوب ليون ب3 أهداف مقابل 2 في كأس الدوريات. وشارك ميسي مع بداية الشوط الثاني وسط استقبال حافل من الجماهير. بلغ الأمريكي بن شيلتون نهائي بطولة كندا المفتوحة للتنس بعد فوزه على مواطنه ليرنر تين بمجموعتين دون رد بواقع 6 أشواط مقابل 2 و6 مقابل 3 ليواجه مواطنه براندون ناكاشيما في النهائي. ويسعى شيلتون إلى التتويج باللقب للمرة الثانية تواليا ليصبح أول لاعب يحتفظ بلقب البطولة منذ الإسباني رافائيل نادال. تأهلت البولندية إيغا شفيونتك إلى نهائي بطولة تورونتو للتنس بعد فوزها على الأوكرانية إلينا سفيتولينا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع 6-3 و1-6 و6-3. وبلغت شفيونتك بهذا الانتصار أول نهائي لها هذا الموسم لتضرب موعدا مع الكازاخستانية إلينا ريباكينا في مواجهة مرتقبة على اللقب. فوز باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي قاد الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي للإشادة بمدرب الفريق لويس إنريكي الذي يعيش فترة ذهبية مع الفريق الفرنسي. البداية مع الحساب الرسمي لنادي باريس سان جيرمان الناطق باللغة العربية الذي نشر صورة إنريكي مع اللقب معلقا هدايا مستر إنريكي إلى حساب كورا الذي تغنى بفوز الفريق الباريسي باللقب وبنجاح لويس إنريكي ليكتب: في عهد لويس إنريكي أصبحت باريس قلعة الكؤوس الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه وعلى التوالي باريس سان جيرمان يحقق لقب كأس السوبر الأوروبي بعد الفوز على أستون فيلا. أبو عيسى يرى أن اسم إنريكي بات الأعلى في سماء الكرة الأوروبية ليكتب: لويس إنريكي يحكم الكرة الأوروبية. العشري يقرن المجد الباريسي بمجد اللوتشو لينشر معلقا: صانع تاريخ باريس سان جيرمان لويس إنريكي، 3 ألقاب في كأس السوبر الأوروبي لهذا المدرب العظيم، رجل يعرف كيف يصنع التاريخ. أخيرا مع حساب لمحبي المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي ينشر صورته ويتغنى بمجده القاري ليكتب: لويس إنريكي خاض 14 نهائي 13 فوزا، هذا الرجل لا يكل ولا يمل من الفوز.

0: سوق انتقالات مشتعل وطموحات كبيرة تسبق انطلاق الموسم الجديد من الدوري التركي الذي يستعد لموسم استثنائي مع وصول عدد من النجوم العالميين في مشهد يرفع سقف المنافسة ويعيد بإثارة كبيرة.
1: سوق انتقالات ساخنة تسبق انطلاق الموسم الجديد في الدوري التركي بعدما تحولت أندية القمة إلى وجهة لعدد من الأسماء الكبيرة في محاولة لرفع سقف المنافسة وكسر هيمنة غالاتاساراي على البطولة في السنوات الأخيرة. وفي مقدمة هذا الحراك كان النجم المصري محمد صلاح الذي اختار طرابزونسبور بعد رحيله عن ليفربول ليكون أحد أكبر الأسماء التي تصل إلى الدوري التركي في صفقة منحت نادي البحر الأسود زخما هائلا على المستويين الرياضي والإعلامي ورفعت سقف طموحاته قبل بداية الموسم. فنربهتشي برز كأكثر الأندية إنفاقا خلال الصيف بعدما أنفق ما يقرب من 87 مليون يورو على تعاقدات مثل الإنجليزي ميسون غرينوود القادم من مارسيليا مقابل نحو 39 مليون يورو، كما عزز فريق الكناري صفوفه بأسماء مثل الكوسوفي فيدات موريكي والهولندي نيثان أكي في وقت يقترب فيه البلجيكي روميلو لوكاكو من النادي ضمن مساعي رئيس النادي عزيز يلدرم لبناء تشكيلة قادرة على إعادة لقب الدوري إلى خزائن فينرباتشي بعد غياب طويل. غالاتاساراي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية يدخل الموسم بهدف مواصلة الهيمنة محليا والتألق أوروبيا، لكنه لم يتحرك في السوق بالقوة المعتادة مفضلا الحفاظ على هيكل الفريق قيادة النيجيري فيكتور أوسيمان مع تعزيز الصفوف بالفرنسي ليسلي أوغوشوكو القادم من بيرلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء. وفي بيشكتاش ورغم فشل النادي في التعاقد مع محمد صلاح جاءت التحركات اللافتة بداية من التغيير على مقاعد البدلاء مع الإيطالي فيتشينزو إيطاليانو وصولا إلى تدعيم خط الهجوم بالسربي دوسان فلاهوفيتش والبلجيكي لياندرو تروسار في محاولة لاستعادة مكانته والمنافسة على الألقاب محليا وقاريا. وبدوره لم يكتف طرابزونسبور بصفقة صلاح بل ضم أسماء مثل روسلان مانينوفسكي وإرنست موتشي وأرالش ميشر فيما ارتبط اسمه بمحاولات للتعاقد مع أسماء كبيرة مثل داروين نونياز في مؤشر على حجم الطموحات التي فرضها وصول النجم المصري. أسماء عالمية، صفقة قياسية وإنفاق كبير، لكن الاختبار الحقيقي يبدأ مع صفارة البداية. فهل يعيد فينرباهتشي اللقب إلى كاديكوي؟ أم يحافظ غالاتاساراي على عرشه؟ وهل يستطيع بشكتاش وطرابزونسبور قلب موازين المنافسة؟ موسم تركي جديد يبدو مفتوحا على كل الاحتمالات.
0: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون. أهلا بك عبد الله. إذن غالاتاساراي يقص شريط الدوري التركي بمواجهة تشورمسبور، غالاتاساراي يدخل الدوري التركي وهو بطل المواسم الأربعة الماضية، برأيك هل سيستطيع غالاتاساراي في المنافسة على الحفاظ على اللقب خصوصا وأن منافسيه يعني استقطبوا نجوم كبار هذا الموسم؟
2: تحية طيبة لك أستاذ أيمن ولمشاهدين الكرام. بالحقيقة يعني ثورة كبيرة نشهدها هذا الموسم في الدوري التركي، يعني نحن رأينا منذ أعوام بكل موسم انتقالات بعض الأندية يجذبوا لاعب أو لاعبين بأقصى الأحوال، ولكن هالمرة كل الأندية الكبيرة باستثناء غالاتاساراي جلبوا نجوم كثيرة، يعني بداية من فينرباتشي لبيشكتاش وأيضا طرابزونسبور بقيادة بالتأكيد محمد صلاح. فنحن اليوم أمام ثورة حقيقية في الدوري التركي من ناحية المدربين أيضا ومن ناحية التعاقدات الجديدة ومن ناحية رئاسة الأندية. فأعتقد هذا الموسم سنرى بطلا جديدا، يعني بعد مثل ما فضلت بعد أربع مواسم غالاتاساراي كان مسيطر، هذه المرة قد يكون البطل جديد كليا، يعني ربما نرى لأول مرة منذ مواسم عديدة أربع أندية حقيقية بتشكيلة مدججة بالنجوم منافسة على لقب الدوري التركي.
0: يعني عبد الله تحرك غالاتاساراي بشكل أقل من منافسيه في سوق الانتقالات، يعني إلى الآن لم نشاهد إلا لاعب واحد وهو ليسلي، لاعب عمره أقل من 23 عاما استقطبه غالاتاساراي، يعني برأيك هل يعود ذلك إلى

0: الثقة في هذه التشكيلة التي يعني حققت لقب الدوري التركي لأربعة مواسم، أم أن الفريق يعني فعليا يحتاج لتدعيمات، وخصوصا أنه أيضا سيشارك في دوري أبطال أوروبا؟
1: صحيح، اليوم جلاتا سراي يعني كما يقول محبين جلاتا سراي انه النادي ليس بحاجه لتعاقدات مع لاعبين جدد اطلاقا، رغم يعني المنافسين انهم يعني اشتغلوا بشكل كبير جدا في سوق الانتقالات، ولكن يرى جمهور جلاتا سراي هذا الفريق الذي حقق اربع دوريات متتاليه هو بامكانه ان يحقق الدوري الخامس، ولكن اعتقد هذا خطا كبير وهذه مشكله كبيره. اليوم حتى على صعيد عمق التشكيله فجلاتا سراي خسر ايكاردي، اللاعب اللي اوكي الموسم الماضي لم يكن اساسيا اغلب الوقت ولكنه لاعب مهم للفريق، كان يعني اللاعب الاساسي لاخر ثلاث او اربع مواسم. ايضا خسر ساشا بوي الظهير الايمن الذي عاد من اعاره وعاد الى بايرن ميونخ، فجلاتا سراي خسر عمق تشكيله بشكل كبير جدا، والى الان باقي على الميركاتو او على السوق الصيفي 15 يوم تقريبا، لا يوجد اي خبر في جلاتا سراي. ولكن اعتقد هناك ملاحظه مهمه استاذ ايمن، الدوري التركي دائما هو آخر دوري أوروبي يتم إغلاق فيه سوق الانتقالات، فأعتقد جلاتا سراي بانتظار فرصة مثل ما عملها مع أوسيمين قبل موسمين، يعني بعد ما أغلق سوق الانتقالات وأوسيمين كان بده يطلع من نابولي والأندية العديدة كانت يعني مهتمة به، ولكن أغلق سوق الانتقالات تبقى جلاتا سراي في المشهد وحيده وأخذوه بدون أي منافسة. فأعتقد جلاتا سراي يحب هذا النوع من الصفقات، فسينتظر ممكن إلى نهاية الموسم عندما تغلق كل سوق الأسواق الأوروبية فقط يتم السماح لهم بالبيع، فجلاتا سراي هنا سيقتنص ويشتري لاعب أو اثنين لتدعيم التشكيلة.
0: نعم، رئيس النادي ايضا دورسن اوزبك في تصريحات صحفيه له قال بان يعني الوقت لم ينتهي بعد، واننا ندرس الامكانيات لكي نستقطب لاعبين، يعني خصوصا ان جلاتا سراي يحتاج الى لاعبين في المركز رقم 10 وايضا الى الجناح ايسر، وهناك ربما اسماء تدور في الاعلام كاسم لياو واسم جمال موسيالا، هل يمكن يعني جلاتا سراي ان يفجر مفاجاه ويستقطب هؤلاء اللاعبين؟
1: مسألة لياو أعتقد مسألة معقدة، يعني اللاعب وضع نفسه في موقف محرج عندما قبل بداية كأس العالم مع نهاية الموسم، عندما نشر بوست على الإنستغرام وقال فيه أنه تجربتي مع ميلان انتهت مع نادي ميلان الإيطالي ولن أستمر بعد الآن، وكانت يعني كلمات وداعية. فتوقع الجميع أن لياو متفق بالفعل مع أحد الأندية، ولكن الصدمة الكبرى أن رافائيل لياو لا أحد من الأندية الدوريات الخمس الكبرى يريده حاليا في الفريق بسبب ارتفاع راتب اللاعب وممكن ارتفاع تكلفة الصفقة وهبوط مستوى اللاعب في آخر مواسم. فينرباتش أيضا كان مهتم به بشكل كبير جدا إلى حد هذه اللحظة مع جلاتا سراي، فأعتقد إذا لياو لم يثبت نفسه مع روبن أموري مدرب ميلان الجديد في يعني في المباراتين الأولى في الدوري الإيطالي، خصوصا أنه في الوديات الآن يقدم أداء مخيب للآمال، فأعتقد بنسبة كبيرة جدا لياو سينتقل إلى الدوري التركي إلى أحد قطبي فنرباتشي أو جلاتا سراي. جمال موسيالا لا أعتقد بأنه سيغادر البايرن هذا الصيف، خصوصا أنه لاعب شاب ويعني هو مستقبل البايرن والوجه المشرق للبايرن، فأعتقد سيكمل ممكن ربما موسم أو موسمين إلا إذا الإصابات تمت المبالغة فيها أو إلى آخره، قد نرى انتقاله إلى أحد الأندية الأخرى.
0: نعم عبد الله، لو انتقلنا إلى النادي الآخر فنرباتشي وغريم جلاتا سراي، النادي التركي هذا النادي يعني أصبح له أكثر من 13 عاما لا يستطيع التتويج بلقب الدوري التركي ولا يستطيع الذهاب أيضا إلى دوري أبطال أوروبا برأيك، يعني ورأينا أيضا أن فنرباتشي بقيادة يعني رئيس النادي الجديد عزيز يلدرم كان لديه نشاط كبير هذا الموسم واستقطب نجوم كغرينوود، هناك لوكاكو أيضا على الأبواب، برأيك هل تعكس هذه الصفقات يعني رغبة حقيقية لدى فنرباتشا في إنهاء هيمنة جلاتا سراي على ألقاب الدوري التركي؟
1: أخيرا يعني جمهور فنرباتشي يتنفس الصعداء مثل ما بيقولوا بعد يعني مواسم كبيرة مخيبة من الآمال، وبعض المواسم كانت قريب يعني كانوا قريبون جدا من تحقيق الدوري لولا فرق الأهداف وفرق مواجهات بسيطة جدا، وإلا فنرباتشي كان بطلا للدوري التركي. عزيز يلدرم بعدما شكك الجميع من الصحفيين والصحف في أن فنرباتشي يمر بضائقة مادية كبيرة ويمر بمشاكل مالية، أثبت للجميع بأنه قادر على التعاقد

0: مع لاعبين جيدين، لاعبين من النخبة في أوروبا يعتبروا. جرينوود ب40 مليون يورو، لوكاكو الآن إعارة ولكن مع حقية شراء، أيضا ناثان آكي ب8 أو 9 مليون يورو، فيدات موريكي من مايوركا أيضا بمبلغ مالي. فأثبت للجميع أن فينرباتشي رغم الضائقة المادية ولكن بإمكانه أن يتحكم بهذه الأمور بشكل جيد، وهذه نقطة قوية جدا تحسب لعزيز يلدرم بسبب أنه هو كان رئيس سابق للنادي، فيعرف دهاليز وأخبار الصحف والأندية بشكل كبير جدا، وسيثبت للجميع أن اليوم يعني فينرباتشي ستمضي من أخطاء الرؤساء السابقين. يعني ما قبل عزيز يلدرم كما يقولون الجمهور ليس ما بعد عزيز يلدرم للمرة الثانية برئاسة النادي يعني. فأعتقد عزيز يلدرم هذه المرة سيكون جاهز لهذا التحدي، والآن أمامه مواجهة صعبة أمام ليون في تصفيات الشامبيونز ليج. إذا فعلها وتأهل فينرباتشي فهو بالتأكيد سيكون المنافس الأول على لقب الدوري هذا الموسم.
1: نعم عبد الله، يعني بعد سنوات ذكرت من مطاردة فنرباتشي لغلطة سراي على لقب الدوري، هل برأيك يعني فعليا أصبح أمام فنرباتشي يعني كسر هذه العقدة يعني أكثر من 13 عاما دون التتويج، هل الفرصة أصبحت سانحة أمام فنرباتشي للظفر بلقب الدوري التركي؟
0: صحيح أيمن، الآن هو أفضل وقت للانتقام ولطوي صفحة 13 العام الماضيين. يعني الآن إذا فينرباتشي بهذه التشكيلة المدججة بالنجوم وأيضا يعني المليئة بالطموح ومليئة باللاعبين، حراسة المرمى يملك إدرسون من أفضل حراس أوروبا في الأعوام السابقة، على مستوى الدفاع يملك تشكيلة لاعبين جيدين، أيضا يملك من لاعبين القدماء نتحدث أسينسيو اللاعب الإسباني، يملك أيضا أوسترفيلدي المدافع الهولندي، يملك لاعبين كثر حتى لاعبين محليين أتراك. فهذا شيء مهم جدا، مثل كريم أكترك أولو، رغم أنه خرجت بالمناسبة أخبار عن ممكن أن ينتقل إلى الدوري السعودي، ولكن الآن لا يوجد شيء رسمي، ولا أعتقد فينرباتشي أنه يفرط بكريم حتى يتعاقد مع بديل مثل لياو أو غيره. فالآن هي الفرصة الحقيقية لفينرباتشي لأن يكون بطلا للدوري التركي. إذا لأي سبب من الأسباب يعني فاتته هاي اللحظة أو فاته هذا القطار، ففينرباتشي للأسف ممكن يمر بأزمات أكبر من هذا، لأنه هو الآن صرف على صعيد الرواتب على صعيد الانتقالات صرف كبير جدا، فيجب أن يكون البطل ليحصل على مكافآت أكثر، ليتأهل للشامبيونز ليج بشكل مباشر بدون تصفيات، ليضمن عوائد مالية أكبر وعقود رعايات أكبر وجوائز مادية أضخم.
1: نعم عبد الله، ابقى معنا لنتعرف على أبرز الصفقات العالمية التي كانت لديها محطات فارقة على الكرة التركية.

0: عودة لك ضيفي الكريم عبد الله. يعني لو انتقلنا إلى الفريق الإسطنبولي الثالث بيشكتاش، يعني بيشكتاش خسر معركة التعاقد مع محمد صلاح، لكن الفريق أيضا يواصل يعني بناء الفريق. شاهدنا آخر استقطاب له فلاهوفيتش من يوفنتوس، وجهاز فني جديد أيضا هذا الموسم بقيادة المدرب الإيطالي. برأيك هل سيستطيع النادي تحويل خيبة عدم التعاقد مع صلاح إلى دافع لبناء فريق قوي ومنافس هذا الموسم؟
1: الشيء الجميل أيمن في بشكتاش هذا الموسم أنه صفقة انتقال صلاح لم تكسر هذا النادي إطلاقا في سوق الانتقالات. مباشرة بعد ما خسر صفقة محمد صلاح تم التعاقد بشكل رسمي أمس.

0: مع دوسان فلاهوفيتش، رأس حربة رائع جدا ومناسب لبشكتاش ومناسب للدوري التركي. ربما أيضا لاعب هذا كان هدف من أهداف برشلونة، وبالفعل يعني هو أجل عرض بشكتاش لمدة أسبوع وعشر أيام إلى أن يستمع إلى برشلونة، ولكن عندما رأى أن برشلونة يعني لم يقدم أي عرض فقرر أن ينتقل إلى بشكتاش. أيضا ألكسندر نوبل الحارس الألماني اللي كان في البايرن وكان حارس أساسي نادي شتوتغارت الألماني طوال آخر ثلاثة أو أربع مواسم، أيضا تروسارد لاعب كان بديل ناجح ورائع جدا لنادي أرسنال، كان يدخل في كل لقاء ويصنع الفارق وقدم أداء مميز في كأس العالم الأخير، أيضا صالح أوزجان من دورتموند تم التعاقد معه بشكل رسمي. العديد من اللاعبين بالحقيقة يعني تم التعاقد معهم حتى على صعيد تدعيم العمق، يعني تم إعادة الحارس السابق دوان أليمدار أيضا إلى الفريق مرة أخرى، لاعبين في الدوري المحلي مثل أوتارا وغيرهم. فأعتقد بشكتاش يعني على الخطى الصحيح، خصوصا أنه لم يبيع أي أحد من اللاعبين السابقين، هو فقط اعتزل القائد الأسطوري لبشكتاش نجيب أوسان. ما تبقى التشكيلة ممتازة، ولأول مرة يمكن من أكثر من 7 أو 8 مواسم بشكتاش يتعاقد مع لاعبين حقيقيين، يعني يمكن أن نقول أن هذه اللاعبين يمكنهم إعادة مستوى بشكتاش كما عهدناه سابقا.
1: طيب
0: طيلة المواسم الماضية
1: عبدالله، هل ستستطيع هذه الأسماء يعني من إيجاد التوليفة فيما بينها، وبالتالي مقارعة الكبار غلطة سراي فنرباتشا؟
0: بالتأكيد هذه الأسماء قادرة على مقارعة الكبار. بيتشينزو إيطاليانو مدرب مميز جدا، قاد نادي فيورنتينا لمواسم عديدة، وصل معهم إلى نهائيين أوروبيين اللي هما دوري المؤتمرات الأوروبية، ولكن خسر النهائيين بتفاصيل بسيطة. أيضا حافظ على تواجد فيورنتينا في الستة أو سبعة الأوائل من الدوري الإيطالي في كل موسم، وأعتقد بهذه اللاعبين ممكن يحتاج بشكتاش تدعيم على مستوى قلب الدفاع، وسيكون فريق مكتمل جاهز لمنافسة غلاتاسراي وفنرباتشي بكل تأكيد.
1: نعم، لو انتقلنا إلى الفريق الآخر ترابزونسبور الذي أحدث ضجة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، يعني وصول محمد صلاح يعني أحدث زخما كبيرا في تركيا حول ترابزون وأيضا في العالم أيضا، برأيك هل سيستطيع النجم المصري محمد صلاح ترجمة هذا الاهتمام إلى نتائج إيجابية وبالتالي المنافسة على لقب الدوري التركي؟
0: صفقة انتقال محمد صلاح إلى ترابزون هي صفقة تاريخية بكل المقاييس، يعني اليوم أن نرى لاعب عالمي بهذا الاستقبال وهذا الجمهور وهذا الود، يعني كما صرح صلاح والمقربون أنه شعر أنفسنا كأن في منازلنا أو في منطقة الراحة الخاصة بنا. صلاح بمستواه الحالي قادر بالتأكيد أن يقود ترابزونسبور إلى المنافسة، ولكن بالتأكيد صلاح لوحده ليس الحل. ولكن عندما نرى تشكيلة ترابزونسبور فقط أونانا هو الحارس من التشكيل السابق مميز، ولكن أيضا نحن توجد تعاقدات جديدة، نونيس قريب جدا من انتقال ترابزونسبور زميل صلاح القديم، أيضا تعاقد مع موتشي، تعاقد أيضا مع اللاعب التركي ساميت أكيدين اللي هو المدافع المنتخب ولكن هو الآن قلب دفاع أساسي أيضا سيكون في ترابزونسبور، تم التعاقد أيضا مع مالينوفسكي لاعب في الدوري الإيطالي لاعب أوكراني رائع جدا. فهذه التشكيلة قادرة على مساعدة صلاح لأقل شيء التواجد من ضمن التوب فور أو التوب ثري، وأن يصل ترابزونسبور إلى مسابقات أوروبية. على مستوى تحقيق الدوري يحتاج بعض التدعيمات بشكل رسمي مثل نونيز ولاعب في خط الوسط مزامن لمالينوفسكي، سيكون الفريق جاهز بكل تأكيد للمرور في الدوري التركي.
1: نعم عبد الله، يعني صفقة صلاح تجاوز تأثيرها يعني حدود تركيا ووصل صداها إلى الجماهير العربية والعالمية، برأيك كيف سيستطيع ترابزونسبور من استثمار هذا الصدى؟
0: هو بالتأكيد بناء للمستقبل. اليوم نادي ترابزونسبور بما أنه غايب عن المسابقات الأوروبية في آخر الأعوام، فيريد لاعب مثل محمد صلاح لأن يعيد هذا النادي إلى الواجهة. طبعا نعرف أن ترابزونسبور حقق دوري 2021 في فترة كورونا، ولكنه لم يظهر بعدها في شكل جيد. فاليوم أمام محمد صلاح تحدي مهم جدا، لأن يعني هو عليه مسؤولية، وأيضا نحن كما نعلم الجمهور التركي والصحف التركية لا ترحم في هذا الموضوع إطلاقا، أي إخفاق أي شيء ثاني سيكون في وجه الإعلام، ولكن محمد صلاح قادر على تخطي هذا الضغط وأن يقود ترابزونسبور في الدوري التركي وأيضا في المنصات العالمية، خصوصا إذا تأهل ترابزونسبور الآن للدوري الأوروبي هو يلعب تصفيات وتأهله شبه مضمون يعني.
1: نعم كنت معنا من الدمام المحلل الرياضي عبد الله غليون، شكرا جزيلا.

لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarati.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
12: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
13: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائعة؟
12: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
13: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
12: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

تنتهي سفوح جبال كبار بمخفر دارس في القدم. هجر الحراس حجراته وأبراجه، يرقب في صمت عميق ما كان يوماً مسرحاً لمواجهات دامية في بقعة من الأرض أطلق عليها الأهالي اسمه وادي جهنم. هذه الأرض التي ظلت سنوات أسيرة العنف شاهدة على أعمار ذوت قبل أوانها كشموع انطفأت جذوتها في مهب الريح. مجاري الماء المتدفقة هذه التي شقت الصخور وحفرت الأودية عبر القرون تجري اليوم في أعتاب عصر جديد، تاركة خلفها مرارة الذكرى. لم تكن مياه الأرض منطوق التاريخ فحسب في هذا المكان، بل كانت لأحجاره المرتفعة قلاعا شامخة ومدارس عامرة ومعابد راسخة بليغ الأثر في حضارتها التاريخية الممتدة عبر قرون. غير أن الإرهاب جثى على صدر المكان شبحا بغيضا يجتث الإرث ويقحم جغرافيا المكان في مستقبل ضيق.

الإدراكات الزائفة ويواجه مساعي الإفناء. إن الجراحة التي أحدثتها عقود من الحرب غير المتكافئة وسياسات الهوية المفروضة من الخارج لا يمكن مداواتها إلا بالتفاعلات الحيوية الداخلية لهذه الجغرافيا. ولذلك فإن توجيه تلك المياه الواهبة للحياة نحو مجرى واحد لم يعد مجرد مسألة أمنية فحسب، بل هو إعادة ترسيخ لإرادة العيش المشترك الممتدة لقرون. وفي نهاية المطاف فإن جوهر هدف تركيا خالية من الإرهاب هو إعادة بناء لأقدم ميثاق اجتماعي لنا، الوحدة في قلب الكثرة.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت ممكن وأن يعتقدنا الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

واشنطن تسعد للإعلان عن إجراءات جديدة لعزل إيران اقتصاديا وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد مخيل، وفيها من عناوين: السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وحزب العدالة والتنمية التركي يحتفل بذكرى تأسيسه 25 تحت قيادة الرئيس أردوغان.

0: النظر الكريم، طيب الله اوقاتكم في تفاصيل هذه الساعه الاخباريه. قال وزير الخزانه الامريكي سكوت بيسنت ان الولايات المتحده ستفرض تدابير على ايران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزله الاقتصاديه المفروضه على اي دوله. واضاف بيسنت في لقاء تلفزيوني ان الامر سيكون مزيجا من العزله الاقتصاديه واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول او خروج اي شيء من المواني الايرانيه، مشيرا الى ان حمله الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكيه في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي لديفنس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل

0: التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي وكذلك لرئيس الولايات المتحدة. وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
1: أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كليبر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا للبيانات، عبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقارنة ب5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة، وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و4 سفن خرجت منه باتجاه خليج عمان، كان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني.

0: وللمزيد أكثر ينضم إلي من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق والأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور عباس خامايار. دكتور عباس، أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، ودعني أتناول معك في البداية هذا القرار والذي جاء على لسان وزير الخزانة الأمريكية بالتضييق الاقتصادي أكثر على طهران، كيف استقبل إيرانيا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: طبعا هناك بالتأكيد الحصار كبير، وبالتأكيد هناك يعني لهذا الحصار آثار مهمة على الاقتصاد الإيراني، ولكن في نفس الوقت أتصور هو نوع من التضخيم وهذه السردية الأمريكية ونوع من الحرب النفسية، هذه الحرب المركبة التي تواكب الهجوم العسكري والأمني والإعلامي. الإيرانيون تعودوا على هذه الحرب الاقتصادية منذ أكثر من 47 عاما، والحقيقة حصلوا على طرق مختلفة يعني بناء اقتصادهم، وكل هذا ما نشاهده في إيران من مشاريع ومن بنى تحتية كبيرة استهدفت أخيرا بسبب ضخامتها من الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد ذلك كشفت بأن مدى هذه البنى التحتية عظيمة وفخمة. هذا كله ناتج عن هذا الحصار الظالم الموجه ضد الشعب الإيراني. لذلك في هذه المرحلة أتصور يعني نقل الأهداف من الأهداف الكبرى التي عينتها الإدارة الأمريكية الحالية ورسمها الرئيس الأمريكي ترامب إلى والتراجع عنها والذهاب إلى مضيق كان مفتوحا أصلا منذ البداية، هو هذا يبين بأن هناك يعني فشل ذريع في الحرب التي شنت على إيران، سواء كانت سياسية وإعلامية أو عسكرية. وهذه الحلقة أو الحلقة الاقتصادية والحصار الاقتصادي أتصور سيرى نفس النتائج التي رأتها الأقسام الأخرى من هذه الحرب المركبة، وسيكون مصير هذا الحصار كما كان سابقا.
0: نعم.
1: هو الفشل.
0: طيب دكتور عباس، يعني عمليا دكتور عباس، الأدوات التي تمتلكها طهران لمواجهة هذا الحصار وهذا التضييق الاقتصادي عليها من قبل واشنطن؟
1: الإيرانيون يؤكدون بضرورة إنهاء هذه الحرب، ولكن في إطار مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم تعتبر خارطة الطريق بالنسبة لطهران ولواشنطن. التراجع عن مذكرة التفاهم والنس بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كما نصفت طاولة المفاوضات في عمان وفي جنيف.

0: في إسلام آباد، هذا يعني لن تكون هناك أي ضمانة لأي مذكرة جديدة ولأي تفاهم جديد ولأي اتفاقية جديدة. لذلك أنا أتصور المشكلة لدى الأمريكيين، الإيرانيون يسيرون في اتجاهين واضحين، الاتجاه العسكري الذي نرى يعني من خلاله هناك متغيرات كبيرة، هناك استراتيجية جديدة تعتبر استراتيجية هجومية بدل استراتيجية دفاعية إذا ما هجمت بها إيران، وهناك المسار الدبلوماسي الذي هو يعتبر كهدف رئيسي لطهران إذا ما قبلت الولايات المتحدة الأمريكية وإذا ما خضعت لمذكرة التفاهم.
1: إذا إذا إذا إذا ما مضت الولايات المتحدة في الاستمرار بهذا الحصار على طهران كما صرح وزير الخزانة الأمريكي، كيف سيكون الرد الإيراني؟ إلى أي مدى ستصمد القدرة الاقتصادية الإيرانية أمام كل هذه السياسات الأمريكية؟
0: نعم، هذا السؤال الحقيقة ربما يرجعنا إلى السؤال الذي كان قد طرح عدة مرات ولمدة عام واحد من التفاوض في نوفمبر عام 1980 قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عهد جيمي كارتر، وذلك من خلال احتجاز الرهائن الأمريكيين على مدى 444 يوما. كانت الأمور تسير في هذا الاتجاه، كانت الضغوط كبيرة جدا، وكان الإيرانيون يلعبون بورقة الوقت. عند ذلك خسر كارتر فشلا ذريعا بحيث لم يحصل على أكثر من 49 رأي صوتا من معدل 489 صوت لصالح ريغان. لذلك أنا أتصور الأمور تسير في هذا الاتجاه، الإيرانيون سيصمدون وبقوة، وهذا الصمود نحن نشاهده في كثير من الشارع الإيراني، وهذا مما يؤدي إلى فشل ذريع للرئيس ترامب في يعني في الانتخابات النصفية القادمة، وهذا يعني بأن الإيرانيون يعولون على هذه المرحلة في هذا المقطع الزمني.
1: يعني سؤال أخير في دقيقة لو سمحت دكتور عباس، إلى أي مدى ستؤسس كل هذه العقوبات؟ الظروف هنا مختلفة لا سيما متعلقة بمضيق هرمز، لا نقول تنازلات، ولكن إلى أي مدى ستؤسس إلى مرونة في التفاوض مع الجانب الأمريكي؟
0: يا أخي المرونة هي قدمتها طهران في جنيف وفي مسقط وفي إسلام آباد، ويعني مذكرة التفاهم هو نتيجة هذه المرونة ونتيجة هذه الاتفاقيات، كما أكد على ذلك كل الوسطاء وخاصة وزير الخارجية العماني الذي صرح بذلك وكتب مقالا ونشر هذا بصورة واضحة، لأن الأمريكيون دائما مع الأسف يقلبون أبطالا، ولذلك هذا الموضوع يرجع إلى الطرف الآخر كيف يريد أن يتصرف. لا أتصور ستكون مرونة أكثر.
1: نعم،
0: الورقة الرئيسية التي تنهي هذه الأزمة هي ورقة التفاهم ومذكرة التفاهم، هذا هو
1: نقطة. أشكرك الصدر. من طهران الدبلوماسية الإيرانية السابق والأستاذ في العلاقات الدولية دكتور عباس خامير، عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب.
2: كوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة، وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة.

0: ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات، وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها. لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
1: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية أن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة في البيان أو على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. إلى ذلك، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية ستون كوما الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية. كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل توترات الحرب مع إيران. وللمزيد أكثر ينضم إلي من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد خليل الحلو. سيد خليل، بداية أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، ودعني أتناول معك تشكل هذا التحالف الأبعاد الاستراتيجية والعسكرية له في هذا التوقيت.
2: نعم، هذا التحالف مهمته الأساسية تأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر وفي مضيق باب المندب وفي خليج عدن، وهو غير معني ليس غير معني، ولكن لا تشمل مهماته مضيق هرمز والخليج. هذا التحالف سعت إليه السعودية منذ مدة، وهناك 13 دولة مشاركة فعلا فيه، وسيضم يعني العمود الفقري له هو البحرية السعودية التي خصصت له مدمرات أو فرقاتات مضادة للطائرات، أولاً مضادة للصواريخ، مضادة للصواريخ العابرة الكروز ميسايلز، ومضادة للمسيرات. هذا هو العمود الفقري لهذه القوة. ليس هناك معلومات من هي الدول 13 التي انضمت فعلاً إلى هذا التحالف، ولكن هناك 3 دول من المؤكد أنها موجودة فيه، وهي المملكة العربية السعودية طبعاً وتركيا وباكستان. أما باقي الدول فلم يفصح تماماً ما هي هذه الدول. أتابع بالإمكانيات العسكرية السعودية المخصصة لهذا التحالف. هناك أيضاً مراكب سريعة مهمتها التدخل في حال كان هناك أعمال قرصنة أو أعمال لخطف السفن إلى السواحل غير الصديقة. إذن هذا التحالف سعت إليه كما قلت المملكة منذ زمن بعيد، ويحظى بدعم القيادة المركزية الوسطى الأمريكية. القيادة الوسطى الأمريكية ستدعم هذا التحالف على صعيدين: الصعيد الأول على صعيد القطع البحرية الثقيلة غير المتوفرة لدى كل البحريات في المنطقة، ولا سيما للتصدي للصواريخ البعيدة المدى التي يعني تبعد فوق 1000 كيلومتر عن مسرح العمليات. هذه الإمكانيات غير

0: متوفرة لكل الدول المشاركة، وأيضا ستشارك يعني القيادة المركزية الأمريكية بمنظومة تسمى فالكون سترايك، يعني الصقر الضارب، وهي كناية عن مجموعة مسيرات حديثة ومتطورة هجومية لضرب الأهداف التي يمكن أن تعرقل الملاحة. مسيرات أولا، وثانيا مسيرات بحرية وقد استعملت خلال الهجوم الأخير على إيران، ومسيرات تحت البحر يعني غواصات مسيرة. هذا هو الدعم الأمريكي الذي ستوفره القيادة الوسطى الأمريكية. وأيضا أريد أن أزيد من الإمكانيات السعودية التي وضعت بتصرف هذا التحالف، أيضا الطوافات السعودية ليس فقط التي تخلع من البر، إنما الطوافات المحمولة على القطعة البحرية، يعني مهمتها القيام بدوريات فوق البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن لتأمين الملاحة. يعني هذا هو يعني المختصر.
1: هذا التشكل سيادة العميد، يعني هذا التشكل ل13 دولة في هذا التحالف، إلى أي مدى سيؤسس إلى انضمام دول أخرى، لا سيما أنه متعدد الجنسيات؟
0: نعم، يعني الدول المعنية في الملاحة بالبحر الأحمر هي كثيرة، يعني أتحدث هنا عن مصر، لا أعرف تماما إذا كانت فعلا موجودة، ولكن الملاحة في البحر الأحمر تعني أولا مصر بسبب قناة السويس. يعني كلما يكون هناك إقفال أو عرقلة في باب المندب تتأثر قناة السويس، ويتأثر أحد المصادر الأساسية للمداخيل المصرية. ثانيا الدول الأوروبية التي كلها لها قواعد في جيبوتي في مقابل باب المندب، يعني وأتحدث هنا عن فرنسا وعن إيطاليا وعن ألمانيا بشكل أساسي. إذن كل هذه الدول معنية، ولكن يعني لا نعرف حتى الآن ما هي بالفعل الدول التي ستضع إمكانيات، ولكن بديهيا إذا أردنا الاستطراد والتحليل، الدول التي لديها قطع بحرية في هذه المنطقة هي الدول التي ذكرتها، يعني فرنسا، مصر، ألمانيا وإيطاليا، يعني منطقيا يجب أن تكون جزء من هذه القوة. أضيف إلى ذلك يعني منظومة الرادارات السعودية ومنظومة الرادارات الأمريكية التي تخدم هذه القوة. وأيضا ما أريد أن أضيفه هو أن تحديد البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عمان هو لمحاولة عدم توسع النزاع الأمريكي الإيراني، لأن الأمريكيين موجودين أيضا موجودون في البحر الأحمر، والسعودية تريد أن تتفادى حرب أمريكية إسرائيلية تمتد إلى البحر الأحمر، لذلك أخذت هذه المبادرة وسرعت تأليف هذه القوة البحرية التي كسر الحديث عنها خلال السنوات الماضية، وكان هناك تنافس من هي الدول التي ستدخل إلى من ضمن هذه القوة البحرية المشتركة.
1: يعني إلى أي مدى يمكن أن يفهم سيد الحلو بأن هذا التحالف موجه ضد الحوثي والذي يعد من حلفاء إيران في المنطقة؟
0: نعم، من الطبيعي أن يكون هذا التحالف موجه بشكل أساسي ضد الحوثي، فليس هناك من أي جهة أخرى في البحر الأحمر قامت بعرقلة الملاحة سوى الحوثي. يعني الحوثي قام سابقاً بأعمال قرصنة، قام سابقاً بأعمال استهداف سفن تجارية متعددة الجنسيات، قام بالاستيلاء على بعض السفن وتحويرها إلى المرافق التي يسيطر عليها في اليمن، لذلك من الطبيعي أن يكون ذلك موجه ضد هذا التنظيم المتحالف مع إيران. ومن الطبيعي أن يتحرك هذا يعني ليس مستغرباً، مش طبيعي أكيد، الأعمال غير القانونية غير طبيعية بالمرة، ولكن ليس مستغرب تحرك الحوثي في خلال هذه الأسابيع الأخيرة، لأن الخناق اشتد كثيرا على إيران في مضيق هرمز. يعني الخسائر أو اليومية التي تتكبدها إيران من جراء توقف كل الملاحة التي تتوجه من وإلى المرافق الموانئ الإيرانية خانقة جدا، لذلك ليس مستغربا أن تكون إيران طلبت من حلفائها الحوثيين التحرك، علما أن أجندة الحوثيين ليست متطابقة تماما مع أجندة إيران.

0: فخلال السنة الماضية لم يتحرك الحوثيون أبداً بالرغم من الحرب التي اشتعلت، وكان هناك نوع من التفاهم بين الرياض وبين الحوثيين. هذا التفاهم يبدو أنه يتبدد الآن، وأعتقد أن السبب الأساسي هو الضغط الإيراني. لذلك لختم هذا الجزء من السؤال، أكيد الحوثيين هم أول المعنيين بهذا التحالف، وعليهم أن يعني يقوموا بحساباتهم قبل أن يقوموا بأي عمل ضد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المنديل.
1: يعني سيد خليل، في أقل من دقيقة، إلى أي مدى يمكن أن يستخدم أيضا هذا التحالف لما يحدث الآن إذا ما اصطفت إليه دول أخرى في التطورات الراهنة بمضيق هرمز؟
0: لا أعتقد أنه وفقا للمعطيات الحالية سيتم يعني توسيع مهمة هذا التحالف إلى مضيق هرمز، مع أنه أن الولايات المتحدة تتمنى ذلك لكي لا تكون هي الوحيدة التي تواجه إيران هناك. ولكن الدول الأوروبية التي ذكرتها والتي لا نعرف بعد إذا كانت ضمن التحالف لا تريد المواجهة مع إيران. المملكة العربية السعودية تمنع استعمال أجوائها ومطاراتها لاستهداف إيران. لذلك استبعد جدا أقله في هذه المرحلة ووفقا للمعطيات المتوفرة أن يوسع هذا التحالف مهمته إلى الخليج العربي أو مضيق هرمز.
1: أشكرك جزيل الشكر من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي السيد خليل الحلو عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام. وأشارت القوات العسكرية الموالية للحكومة اليمنية إلى أن الضربات أدت كذلك إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين دون تحديد عددها. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن جماعة الحوثي شيعت 57 من عناصرها خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة دون ذكر تفاصيل بشأن مواقع أو ظروف مقتلهم. أكد وزير الخارجية التركية كان فيدان أن بلاده ومصر اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان إن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
2: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
3: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
2: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة، والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
4: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال

0: اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماما خاصا بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
1: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران، وتؤدي مصر وتركيا دورا بارزا مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تراتي عربي.
2: وللمزيد أكثر تنضم إلي الباحثة من إسطنبول والأستاذة في جامعة إسطنبول يني يوزيل الدكتورة فيجان أيدن. دكتورة فيجان أيدن، أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية. إذن وزير الخارجية التركية هكان فيدان مباشرة من مدينة بنغازي شرق ليبيا ولقاء بالجنرال خليفة حفتر إلى القاهرة ولقائه بوزير الخارجية المصري، كيف يمكن فهم ذلك؟
3: شكرا لكم.
4: أولا بالنسبة إلى هاكان فيدان وزيارته لهذه المنطقة والدول في المنطقة، هي تعبر عن سياسة الانفتاح لهذه المنطقة خصوصا دول الجوار، وهذا أمر ليس خاطئا، فإن التنسيق الإقليمي بين هذه الدول من أهم الأمور، وهذا تدفعه أسباب أمنية وأيضا هناك أسباب سياسية اقتصادية أيضا. أولا فيما يتعلق بالموضوع الأمني، إنها كان فيدان في تصريحاته في حديثه مع القادة في مصر تحدث عن مواضيع مهمة وهي كالتالي: أولا موضوع غزة، هو موضوع اتخاذ خطوات جدية لتنسيق الجهود لتحقيق السلام هناك، ودعوته من هناك لاتخاذ خطوات جدية في هذا الموضوع، وأيضا مصر كانت منفتحة على هذا النقاش. إذن أولا كان موضوع غزة، الثاني ما يتعلق في موضوع اتفاق مكة. أيضا هذا الاتفاق تركيا كانت واضحة جدا، وأيضا علاقاتها مع باكستان والسعودية، إن هذا الاتفاق الإقليمي هو ليس تهديد لأي دولة في المنطقة وليس تهديد لأي دولة في العالم، هو لا يستهدف أي دولة سواء بعد ما بعد الأوقيانوس أو محيط أو في المنطقة. إذن اتفاق مكة كان موضوع دخول أيضا مصر إلى هذا الاتفاق، هذا أحد العناوين. أعتقد أن الهدف الثالث للزيارة هو اقتصادي، لأن تعلمون مصر وتركيا هي جارة في هذه المنطقة. إذا نظرنا إلى الخريطة فإن تركيا ومصر تشتركان في منطقة غربي البحر المتوسط، إذن مصر هي لديها حدود كبيرة على البحر وتركيا أيضا، إذن تركيا ومصر تشتركان في موضوع التجارة العالمية وأيضا موضوع توفير خطوط التجارة، وأيضا هذا يأتي عن طريق تحقيق الأمن. إذن يجب أولا تحقيق الأمن لتحقيق تجارة فعالة وناجحة.
2: دكتورة فيجان، يعني ذكرت نقطة غاية في الأهمية وهي اتفاق مكة، إلى أي مدى تطمح بالتالي أنقرة إلى توسيع هذا الاتفاق وضم دول أخرى له؟
4: نعم، هذا واضح أن تركيا تريد للدول أخرى أن تنضم، لذلك كانت هذه زيارة السيد هاكان فيدان إلى مصر، تريد تركيا ضم مصر. السيد هاكان فيدان قال بأن مصر هي شريك طبيعي وإن شاء الله ستكون أيضا شريك رسمي، إذن هذه إشارة واضحة إلى رغبة تركيا أو أنقرة بضم مصر أيضا إلى هذا الاتفاق. إذن فإن أكد هاكان فيدان أنه يريد فعلا نقل هذه العلاقة.

0: العلاقات الطبيعية التجارية الجغرافية بين مصر وتركيا إلى مستوى آخر تماما، لأن دخول مصر في هذا الاتفاق هذا يعتبر أمر مهم جدا مقابل سياسات إسرائيل. الموضوع لا يتعلق فقط في غزة، إذا نعم الفلسطينيون يعانون كثيرا، إسرائيل لا تريد الفلسطينيين هناك، ولكن هناك هذه السياسات الإسرائيلية التوسعية تؤثر على المنطقة، أي أنها تدفع بالفلسطينيين للجوء إلى دول أخرى مثل العراق ومصر وسوريا، وهذا يعني بأن هناك ستكون موجة لجوء كبيرة، وموجة اللجوء هذه قد تؤدي إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية في الدول التي ستستضيف هذه الموجات، إذن وهذا يؤدي إلى تهديد الأمن في المنطقة وتصبح الأمور غير آمنة. إذن فإن سياسات إسرائيل في المنطقة يجب أن يتم احتواؤها، وهذا تركيا لا تستطيع أن تقوم بها لوحدها. نعم تركيا قد تقود هذه السياسات، ولكن لا يمكن أن تكون تركيا هي الوحيدة التي تضغط على إسرائيل، يجب أن تساهم أيضا دول المنطقة في هذا في هذه السياسات التي تمنع إسرائيل من التوسع. يجب أن يكون هناك اتفاق أمني في مواجهة وتعاون وتنسيق أمني بين هذه الدول مقابل سياسات إسرائيل. أريد أن أؤكد مرة أخرى بأن ليست السعودية ولا باكستان فيما يتعلق باتفاق مكة، أكدت هذه الدول وأكد السيد هاكان فيدان بأنه هذا الاتفاق لا يستهدف أي دولة، ولكن أكد بأن هذه الدول يجب عليها أن تتحمل مسؤولية الدفاع عن أمن الناس في هذه المنطقة الجغرافية.
1: من إسطنبول أستاذة في جامعة إسطنبول يني يوزيل الدكتورة فيغان أيدن، شكرا جزيلا لك. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، وقال كاتس إن المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ عن النظام العام ستنقل إلى الشرطة الإسرائيلية برئاسة وزير الأمن المتطرف إتمار بن غفير. أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، وقال الشيخ إن الخطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس ما وصفه بالضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. وبشأن هذه التطورات ينضم إلي من نابلس الزميل مصعب الخطيب ليضعنا في تفاصيل هذه التطورات. أهلا بك مصعب، وضعنا في التفاصيل.
2: نعم صحيح، كما ذكرت فإن السجال الآن حول قرار وزير الجيش الإسرائيلي بتحويل مسؤولية الحفاظ على الأمن أمن المستوطنين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية وليس إلى الجيش. الخبراء في الشأن الإسرائيلي يقولون إن هذا يعني تحديدا فرض السيطرة الإسرائيلية على المناطق بي وإي التي من المفترض أنها تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، لكن منذ سنوات الكل يعلم أنه لا سيطرة للأجهزة الأمنية الفلسطينية ولا سيادة للسلطة الفلسطينية حتى على مراكز المدن التي نحن فيها مثل نابلس، طول كرم، قلقيلية، جنين، كل هذه المدن، حتى رام الله التي تعد العاصمة السياسية والاقتصادية للسلطة الفلسطينية لم تعد تسيطر السلطة الفلسطينية عليها، ويدخلها الجيش ويخرج منها متى يشاء. لكن ماذا يعني هذا القرار بالنسبة للمستوطنين؟ المستوطنون اليوم سيحظون بمزيد من الحرية في تنفيذ الانتهاكات والاعتداءات. اليوم نشاهد الجيش في بعض الأحيان يكون حاضراً في مناطق الاحتكاك. الاتصال انقطع، لكن سأواصل مداخلتي لتوضيح ماهية وماذا يعني هذا القرار بالنسبة للمستوطنين. المستوطنون سيحظون بمزيد من الحرية في تنفيذ انتهاكاتهم تماماً كما هو حاصل عفوا الآن في قرية قصرة وجالود وقريوت جنوب شرق جنين وجنين في بالقرب من قرية حداد ونابلس شرق نابلس كما جرى اليوم في الباذان. يستطيع المستوطنون التنقل بحرية، تنفيذ الانتهاكات والعودة إلى البؤر الاستيطانية الجديدة التي تحظى بحماية ومساندة من الجيش الإسرائيلي. هذه الانتهاكات لم يعد الجيش وفق القرار الجديد مسؤولاً عن وقفها، لذلك والشرطة الإسرائيلية حتى اللحظة غير متواجدة في هذه المناطق، إذن سيتمكن المستوطنون من تنفيذ مزيد من الاعتداءات. سياسياً نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ قال إن هذا يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بين قوسين القانون الدولي لم تعد تعترف فيه إسرائيل. على الأرض تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل ما ينص عليه القانون الدولي وكل الاتفاقيات السابقة مع السلطة الفلسطينية، وتعلن بشكل واضح وصريح تسليحها للمستوطنين، وقوفها إلى جانبهم، توفير الأمن لهم في المناطق التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وهذه المناطق يفترض أنها محمية بموجب القانون الدولي ووفقا للاتفاقيات. إذن صدى صوت وصدى تصريح حسين الشيخ الوزير الفلسطيني ونائب رئيس السلطة الفلسطينية. بالمناسبة هو كان وزير الشؤون المدنية سابقا، المسؤول عن التواصل المباشر مع إسرائيل. حتى هذا الشخص وهذا المنصب في السلطة الفلسطينية لم يعد قادرا على فهم كيف تفكر إسرائيل في زمن بن غفير وسموتريتش الذين لا يرون تماما وبشكل مطلق المجتمع الدولي ولا يأخذون بالاعتبار نصوص القانون.
1: أشكرك جزيلا، شكر الزميل مصعب الخطيب، كنت معنا من مدينة نابلس عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات.

0: يحتفل حزب العدالة والتنمية التركية اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. دخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية والذي عقد في 16 من الشهر نفسه. وللمزيد من التفاصيل ينضم إليها من أنقرة الزميل علي الخضري. علي، أرحب بك، وضعنا في ما لديك من تفاصيل سيما في هذه الذكرى 25 لتأسيس هذا الحزب والذي امتد ل 25 عام.
1: نعم أحمد، زخم كبير في هذه الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية صاحب نهضة تركيا زمن الجمهورية التركية. هذه الذكرى التي يحتفل بها بفعاليات مختلفة، فعاليات الرئيسة هنا في حديقة الشعب في العاصمة أنقرة، والتي تعد إحدى المنجزات في زمن حزب العدالة والتنمية. مركز أتاتورك الثقافي القديم صار مساحة خضراء ومنشآت لصالح المواطن التركي. في هذه المنصة التي هي خلفي، التي صممت على شكل مصباح وهو شعار ورمز حزب العدالة والتنمية، وأيضا من خلال الشعارات واللافتات التي كتبت عليها عدد من المبادئ التي سار عليها الحزب حقيقة فيما يتعلق بعلاقة الحزب وهو في الحكم مع الشعب، وعلاقة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي فتح خطا مباشرا مع المواطنين وصار يستمع إلى المواطن التركي بشكل مستمر، وأيضا أن حزب العدالة والتنمية ليس على الصعيد المحلي فقط، بل هو حزب كما يقول هذا الشعار الذي هو خلفي، أن حزب العدالة والتنمية يتجاوز كونه حزبا تركيا، بل يفكر في ما هو خارج تركيا وتلك الصورة التي بنتها تركيا عن الجمهورية التركية في على مستوى محيطها الإقليمي. صارت تركيا قوة في محيطها تؤثر في قضايا المنطقة وقضايا العالم، في قضايا السلم والاقتصاد والسياسة وغيرها، في غضون عقدين

0: من حزب من حكم حزب العدالة والتنمية. كل هذا الزخم سيكون حاضرا في برنامج الاحتفالات الذي سيحضره الرئيس رجب طيب أردوغان. منتظر هنا الرئيس في حدود 5:30 بتوقيت إسطنبول، وسيلقي كلمة يتحدث فيها عن مسيرة هذا الحزب الذي قال عنها المتحدث عمر تشيلك، قال بأن ما تحقق في ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان يعادل 250 سنة من العمل السياسي. تحدث قبل قليل عمر تشيلك في تغريدة عبر موقع إكس، بالإضافة إلى فعاليات مختلفة يمكن أن تتحدث عن زخم هذه الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، وبعد عقدين أو أكثر يزيد من حكم تركيا.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل علي الأخضري، كنت معنا من أنقرة عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات، شكرا جزيلا لك. بذل النظر الكرام وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، العودة للتذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. واشنطن تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لعزل إيران اقتصاديا وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. والسلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية. حزب العدالة والتنمية التركي يحتفل بذكرى تأسيسه 25 تحت قيادة الرئيس أردوغان. تكملت هذه الساعة الإخبارية، ألقاكم على رأس الساعة بعون الله، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.

معبد ثقافي فريد من نوعه يعرض الثراء الأثري لمدينة بولو وما حولها، وصرح ثقافي يحافظ على آثار العديد من العصور والحضارات، بدءاً من العصر الحجري الحديث إلى العصر البرونزي، وبدءاً من الفريجيين وصولاً إلى الأورارتيين. أولى خطوات إنشاء متحف بولو انطلقت عام 1975، وبعد اكتمال أعمال الإنشاء والتنظيم التي استغرقت 6 سنوات، فتح المتحف أبوابه عام 1981. تعرض متحف بولو لخراب كبير إثر زلزال عام 1999، لكن تم ترميم المتحف وعاد عام 2006 ليستقبل الزوار من جديد. يتكون متحف بولو من قسمين مختلفين، قسم الآثار وقسم الإثنوغرافيا. يضم المتحف أكثر من 3300 قطعة أثرية، إلى جانب ما يزيد على 1500 قطعة من التراث الإثنوغرافي. من أبرز الأعمال في متحف بولو هو رأس تمثال يعود تاريخه إلى العصر الأنطوني. هذا التمثال الذي نحت على قطعة واحدة من الرخام البلوري يبهر العيون بتفاصيله وحرفيته الدقيقة. وجه التمثال الأملس البراق يشير إلى أنه نحت ليوضع في مقدس في كلاديوبوليس بحسب دراسات وتحليلات للباحثين التاريخيين لهذا التمثال. أما نحت مقلة عيون التمثال بشكل عميق جداً فيشير إلى فرضية وضع الأحجار الكريمة في مقلة العيون في تلك الفترة من التاريخ القديم. أحد الآثار المهمة الأخرى في متحف بولو والتي تعود إلى الإمبراطورية الرومانية هو التمثال النصفي الرخامي لأنطونينوس بيوس أحد أباطرة الرومان، والذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، وهو تخليد للإمبراطور الذي نقل الدولة الرومانية إلى مستويات عالية من الرفاهية والازدهار. يحمل تمثال الإمبراطور الروماني أنطونينوس بيوس على صدره درعاً يصور شخصية أسطورية، وهو التمثال الوحيد لشخصية بمستوى إمبراطور في متحف بولو. ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف تمثال نصفي لهيرمس الذي يعود هو الآخر إلى العصر الروماني. وحسب الأساطير اليونانية فإن هيرمس هو ابن زيوس أبو الآلهة ومانيا ورسول زيوس، حيث يلفت التمثال النصفي الأنظار بمظهره الحكيم والغامض. يشكل هذا الأثر المبهر واحداً من قامات فن النحت الروماني الجميل بحرفيته الناجعة وتركيبته الساحرة، ويحمل في الوقت ذاته أهمية من حيث امتلاكه جميع سمات العصر القديم. كما يعتبر نصب المصارع الرخامي الذي يعود تاريخه إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادي أحد المعروضات الفريدة في متحف بولو. عثر على هذا الأثر في تيبيجيك ثم نقل إلى هذا المتحف والذي وجد عليه نقوش سجل انتصارات المصارعين الرومان. الآثار الثقافية هي رسائل حب وغرام مكتوبة من الماضي إلى المستقبل. كل أثر من هذه الآثار يوفر الاتصال بين الحضارات ويذكر الإنسان بإنسانيته الحقيقية ويجعلنا نشعر بعواطفنا العالمية الجامعة، تماماً كما تفعل الآثار الفنية الفريدة في صالات متحف بولو.

يتبوأ متحف إسطنبول الأثري مكانة مميزة بين المتاحف الأثرية الرائدة في العالم باعتباره فسيفساء ثقافات متنوعة. شيد مبنى المتحف بأمر السلطان عبد العزيز تحت اسم متحف هومايون، ثم ما لبث أن تحول إلى أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم بعد أن تولى عثمان حمدي بيك إدارته. تمكن الإداري الرسام وعالم الآثار عثمان حمدي بيك من اكتشاف عدد كبير من آثار الأناضول وضمها إلى مقتنيات هذا المتحف. يتكون المجمع من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المتحف الأثري ومتحف آثار الشرق القديم وركن الخزفيات، حيث يفد إلى هذا المتحف زوار من كافة أنحاء العالم من أجل مشاهدة كنوزه النادرة. يعد لوح معاهدة قادش للسلام الموجود هنا إحدى أهم روائع هذا المتحف. يحمل هذا اللوح نص معاهدة السلام بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين خاتوشيلي الثالث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي عثر عليه في عملية التنقيب في بوغاسكوي عام 1906. يعد هذا الأثر أقدم معاهدة مكتوبة في العالم وصلت إلى وقتنا الحاضر، وله مكانة بالغة الأهمية في علم التاريخ. يعرض اللوح الأصلي المصنوع من الطين في متحف إسطنبول الأثري، وتوجد نسخة مكبرة منه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. يضم المتحف في جعبته موروثاً ثقافياً فريداً ترك بصمته في تاريخ العالم. ومن أهم قطع المتحف أيضاً لحد الإسكندر الشهير الذي يعتقد أنه يعود إلى ملك صيدا أبدالونيموس. يستمد هذا الأثر اسمه من تصاوير الإسكندر الأكبر على واجهته الطويلة، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي إلى الفترة الهلنستية. يصور هذا الأثر في واجهته الطويلة المعركة التي خاضها الإسكندر الكبير ضد الفرس، ويجسد مشهداً ملحمياً بتفاصيله الدقيقة وحرفيته المتقنة. عثر على هذا الإرث الثقافي في حفريات صيدا عام 1887 من طرف عثمان حمدي بيك، وهو أكبر لحد وصل سليماً إلى يومنا هذا. يتجاوز طول اللحد 3 أمتار وارتفاعه يصل إلى المترين، وينم غطاؤه العلوي

وجبهته الثلاثية عن مواصفات قبور الطبقة النبيلة في عصره بوضوح. يوجد أيضاً ضمن مجموعة المتحف نقوش نافرة تعرف باسم بوابة بابل وتعد موروثاً ثقافياً عالمياً مهماً. هذه النقوش النافرة هي أجزاء متبقية من باب ضخم يرتفع إلى 12 متراً ويمثل بوابة مدينة بابل القديمة، ويعود تاريخه إلى عام 575 قبل الميلاد. هذه الآثار المبنية من الطوب هي واحدة من أهم الأصول الثقافية التي أهداها ملك بابل الثاني نبوخذ نصر للآلهة عشتار، ولهذا يوجد على النقوش النافرة والتي تسمى أيضاً باب عشتار أشكال لحيوانات كالأسد والثور والتنين. هذا الأثر الثقافي الذي اكتشفه علماء الآثار الألمان عام 1900 يحمل أهمية كبيرة جداً، لأنه يعرض للنظار عظمة حضارات الشرق في الأزمنة الماضية. يضم متحف إسطنبول الأثري في ثناياه موروثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، أظهر كثيراً من خفايا التاريخ للعيان، وبذلك تبوأ مكانة خاصة بين المعابد الثقافية المميزة عالمياً والتي تجذب المهتمين بالتاريخ والفن.

واشنطن تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لعزل إيران اقتصاديا وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. نشرة الأخبار من تلت عرب في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية.

0: النظر الكرام، طيب الله أوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الإخباري، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف بيسنت في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من المواني الإيرانية، مشيرا إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببروده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.

0: how this is going to go.
1: في غضون ذلك، أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كليبر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوتر الراهن بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا للبيانات، عبرت 9 سفن للمضيق يوم الخميس مقارنة ب5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس والبالغ 12 سفينة، وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و أخرى 4 خرجت منه باتجاه خليج عمان، وكان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي، وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في مدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة. أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. إلى ذلك، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية. كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل توترات الحرب مع إيران. أعلنت قوات المقاومة الوطنية اليمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام. وأشارت القوات العسكرية الموالية للحكومة اليمنية إلى أن الضربات أدت كذلك إلى إحراق وإطلاق عدد من آليات ومركبات الحوثيين دون تحديد عددها. في وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن جماعة الحوثي شيعت 57 من عناصرها خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة دون ذكر تفاصيل بشأن مواقع أو ظروف مقتلهم. في غضون ذلك، حضر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق، وفي إحاطة أمام مجلس الأمن دعا غرودنبرغ الأطراف إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة.
2: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعداً في النشاط العسكري رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
1: هذا وكذا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد إلى مزيد من الفوضى تلبية لأجندة إيران، وأشار إلى أن تعنت الحوثيين ورفضهم المتكرر لتسوية سياسة شاملة فاقم معاناة الشعب اليمني.
3: التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
1: أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا البدنية بمستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، وقال كاتس إن المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ على النظام العام ستنقل إلى الشرطة الإسرائيلية برئاسة وزير الأمن المتطرف إتمار.

0: بن غفير. من جانب أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين شيخ، قرر الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال الشيخ إن الخطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومحاولة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس ما وصفه بالضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، مؤكدا أن إسرائيل لا تملك سيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وداعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مستوطنين أقاموا مجددا خيمة في بلدة قصرة بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة شمال الضفة الغربية المحتلة. أضافت القناة أن جيش الاحتلال لا يسيطر على الوضع في قصرة جنوب نابلس، وأن المستوطنين ما زالوا في محيط المنازل. يأتي ذلك غداة اعتداءات واقتحامات للمستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة ومسن. أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ومصر اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان أن نتنياهو وفريقه يصعدون بتشكيل متزايد لسياسات تنتهك كرامة الإنسان، ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
1: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
2: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
1: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة، والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
3: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
1: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران. وتؤدي مصر وتركيا دوراً بارزاً مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة.

قطاع غزة، ويسعى كوشنر لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت ووقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو رفض بنودها. نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من التفجيرات والقصف في مناطق متفرقة بالجنوب اللبناني، وأفادت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منطقة مشاعر المنصوري بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإلقاء جالونات متفجرة قرب مجدل زون والمنصوري، كما شهدت بلدات بيت يحون وحدثة وكونين سلسلة تفجيرات مع تقدم آليات ودبابات إسرائيلية باتجاه حداثة وسقوط قذيفة مدفعية في المنطقة. أطلق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل لمدنيين في قرية معربة بريف درعا الغربي جنوب سوريا، وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت رشاقات من الأسلحة الرشاشة باتجاه عدد من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى أحياء أخرى حفاظا على سلامة أرواحهم.

0: يحتفل حزب العدالة والتنمية التركية اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية والذي عقد في 16 من الشهر نفسه. صاغ حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما سياسة خارجية ديناميكية نتيجة التحولات الجوهرية في هيكلة السياسة الخارجية وأدواتها، ما منح تركيا حضورا أقوى في النظام الدولي.
1: لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، هكذا توصف تركيا بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية. خضعت خلالها السياسة الخارجية لإعادة هيكلة شاملة، وطورت أهدافها وأدواتها، وكان التحول في النظام السياسي هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطا.
2: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
1: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
3: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
1: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية.

0: الأمريكية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط.
1: ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية، أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من خمس، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دورا يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
2: لأكثر من عقدين متتاليين برز اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتباره أحد أبرز سياسي تركيا في القرن الأخير. لم يعرف أردوغان طعم الهزيمة في صندوق الاقتراع، ولم تنتهى زنازين السجن ولا دبابات الانقلاب التي حاولت ذات ليلة أن توقف مسيرته ومسيرة تركيا، مسيرة الرئيس وسيرته. يقدمها لنا الزميل أواب أيوب.
3: وأبرز سياسي تركيا في القرن الأخير يسميه الأتراك الرجل الطويل إشارة لقوته في إدارة الجمهورية التركية، السياسي الذي لم يخسر انتخابات قط، وأكثر السياسيين الأتراك شعبية ليس في تركيا فقط بل حتى خارجها. الرئيس أردوغان الذي ولد في 26 فبراير عام 1954 في مدينة إسطنبول لعائلة قدمت من ولاية ريزا الواقعة شمال شرقي تركيا على البحر الأسود. في ريعان شبابه عرف باهتمامه بالحياة الاجتماعية والسياسية، وكان بارزا فيها منذ بدايته حين انتخب رئيسا للمنظمة الشبابية لحزب السلامة الوطني في إسطنبول عام 76، ثم تزوج لاحقا عام 78 من عقيلته السيدة أمينة. ظل أردوغان رئيسا للمنظمة الشبابية حتى انقلاب عام 1980. بعدها بعام واحد تخرج من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية في جامعة مرمرة. في عام 83 عاد أردوغان للحياة السياسية مع تأسيس حزب الرفاه، وتدرج فيه لينال عضوية لجنته المركزية. وفي عام 94 فاز برئاسة بلدية إسطنبول التي لمع نجمه في رئاستها، قبل أن يسجن عام 97 بسبب إلقاء قصيدة في تجمع جماهيري. واصل أردوغان عمله السياسي بعد إطلاق سراحه عام 99، مؤسسا حزب العدالة والتنمية في عام 2001 الذي انتهج عبره الديمقراطية المحافظة، فوصل الحزب إلى السلطة عام 2002، وتولى أردوغان رئاسة الوزراء عام 2003. استطاع الرئيس أردوغان أن يزيد من مساحة مؤيديه في الانتخابات التي خاضها على رأس حزبه بعد ذلك في 2007 وفي 2011، فيما كان حزب العدالة يتفوق على بقية الأحزاب في الانتخابات النيابية منذ عام 2002. وفي أول استحقاق انتخابي لاختيار رئيس البلاد مباشرة من الشعب، فاز أردوغان بحصوله على 52% من الأصوات عام 2014، ليصبح بذلك الرئيس 12 للجمهورية. طوال حياته السياسية واجه الرئيس أردوغان مؤامرات وأزمات عديدة، غير أن أكبرها وأخطرها كانت المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 تموز 2016 التي تعرض خلالها لمحاولة اغتيال أحبطت هي الأخرى. عام 2017 كان فارقا لأردوغان ولتركيا، إذ انتقلت البلاد باستفتاء شعبي إلى النظام الرئاسي، ومع دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ توجه الأتراك في 2018 إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس البلاد، وأصبح أردوغان حينها أول رئيس للبلاد في ظل النظام الرئاسي الجديد. خلال 20 عاما لم يسمعه الشعب التركي كلمة لا، إذ جدد له الثقة باختياره رئيسا في انتخابات شهدت منافسة محتدمة في عام 2023. ولا يزال أردوغان يقود بلاده لتحتل مراتب متقدمة على مختلف الصعد.
2: شكلت القفزة التي شهدتها الصناعات الدفاعية التركية منذ مطلع الألفية نقطة تحول رفعت من خلالها صادراتها الدفاعية إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا، ووسعت

0: حضور منتجاتها إلى 185 دولة، مما يعكس تنامي قدراتها التكنولوجية.
1: بتجاوزها الاكتفاء التركي 80%، شهدت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً عميقاً أعاد رسم ملامح القدرات الوطنية خلال العقدين الماضيين. ففي المطلع الألفية الجديدة كانت تركيا تعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتلبية احتياجاتها الدفاعية قبل أن تتجه نحو بناء قاعدة صناعية وطنية تقوم على تطوير القدرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. هذا التحول أثمر عن بناء جيل جديد من المنصات الوطنية. ففي قطاع المدرعات دخل مشروع دبابة ألتاي مراحل الإنتاج، بينما شهد قطاع الطيران تطوراً متسارعاً مع مروحيتي أتاك وجوكبي والطائرة النفاثة التدريبية حرجت والمقاتلة الوطنية قان من الجيل الخامس التي تعد ذروة الصناعة الدفاعية التركية. وفي مجال البحري تطورت مشاريع السفن الوطنية ضمن برنامج ميلغام إلى جانب السفينة الهجومية البرمائية تاجيج الأناضول. ورسخت تركيا حضورها في مجال الطائرات المسيرة من خلال الانتقال من تطوير طائرات للاستطلاع والمهام التكتيكية إلى منظومات قتالية متقدمة مع نماذج مثل بايراكتر وأنكا وأكنج، إضافة إلى كزل إلما التي تمثل توجها نحو المقاتلات غير المأهولة. أما في مجال الدفاع الجوي فتجسد القبة الفولاذية التركية توجه البلاد نحو بناء منظومة متعددة الطبقات تجمع مختلف وسائل الرصد والاستشعار والاعتراض ضمن بنية دفاعية موحدة. إمره بابط، ترت عربي.
0: نقلت رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية لهذا العام. قالت السلطات الروسية أن هجوماً أوكرانياً بطائرة مسيرة استهدفت ميناء أوستالوغا على بحر البلطيق ومنشأة تجارية بمنطقة تغيير غرب روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوستالوغا والذي يعد مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرة مسيرة ألحق أضراراً بمستودع في منطقة التغيير دون تسجيل إصابات. هذا أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. وقالت الوزارة أن السفينتين كانتا ترافقان سفنا تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية، أن محطة السكك الحديدية تستخدم لتحميل ونقل شحنات عسكرية ووقود، مؤكدة استمرار استهدافها للبنى التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التابعة لها. أعلن السفير الأمريكي في اليابان جورج غالاس اعتراف بلاده بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا. وقال جالس إن واشنطن ثابتة في دعمها لأهم حليف وفي اعترافها بالسيادة اليابانية على الأراضي الشمالية، مستخدما التسمية اليابانية للأرخبيل الذي زاره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع لأول مرة. نهاية النشرة، إلى العناوين البارزة. واشنطن تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لعزل إيران اقتصاديا وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. والسلطات الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. أسرة كاملة التحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر، ونناقش في برنامجنا اليوم: أوبك تجري رابع خفض لتوقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام، ووكالة الطاقة تحذر من اتساع فجوة الإمدادات. ليبيا تناقش خططا استثمارية لزيادة إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً،

خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للمرة الرابعة على التوالي هذا العام، بالتزامن مع تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من اتساع فجوة الإمدادات بفعل اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط. وتراجع تقدير أوبك لنمو الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري إلى 580 ألف برميل يومياً، مع زيادة توقعاتها لنمو الطلب في 2027. في المقابل توقعت وكالة الطاقة تراجع إمدادات النفط العالمية بأربعة ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميا هذا العام إلى 100 مليون و200 ألف برميل يوميا، وتقدر الوكالة عجز سوق النفط عند 1,800,000 برميل يوميا خلال الربع الثالث بزيادة نحو 1,000,000 برميل يوميا عن تقديرات يوليو. وبلغ إنتاج الشرق الأوسط في يوليو مستوى يقل بثمانية ملايين وثلاثمائة ألف برميل يومياً عن مستويات ما قبل الحرب، مقابل 14 مليون برميل يومياً من الإنتاج المحروم من الأسواق في ذروة الأزمة. وعلى جانب الطلب، تتوقع وكالة الطاقة الدولية انكماش الاستهلاك العالمي بمليون وستمائة ألف برميل يومياً خلال 2026، متأثرا بارتفاع الأسعار وشح المنتجات المكررة. وفي حال انحسار التوترات في الشرق الأوسط، تتوقع الوكالة فائضا في سوق النفط يبلغ 4,610,000 برميل يوميا في 2027، بما قد يسمح بإعادة بناء المخزونات. للنقاش معنا من دبي محلل أسواق النفط والطاقة بشار الحلبي. أهلا بكم أستاذ بشار. إذن أوبك خفضت مجددا توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2026، في حين تتحدث وكالة الطاقة الدولية عن عجز كبير في السوق.

0: كيف نفهم هذا التباين بين المؤسستين؟
1: أولا مساء الخير عزيزي محمد، شكرا لك ولقناة تي ار تي على الاستضافة. عمليا اليوم عاد الصراع إلى حد ما في الرؤية والنظرة إلى أسواق الطاقة بالعموم بين وكالة الطاقة الدولية أو ما يعرف بالـ International Energy Agency، وكانت ربما مرحلة الحرب في منطقة الشرق الأوسط في الأشهر الماضية هي ما قربت ربما وجهات النظر، إنما عدنا اليوم إلى هذا التباعد في الرؤى بالعموم. لماذا؟ أولا من وجهة نظر وكالة الطاقة الدولية في صلب أو في فلسفة يعني التقرير الذي خرج في الساعات أو يوم أمس، يعني تقول أن نتيجة هذه الحرب في المنطقة، نتيجة إقفال مضيق هرمز، نتيجة تضرر منشآت الطاقة في الدول المنتجة في منطقة الخليج العربي، وأيضا نتيجة انحسار يعني الإمدادات بسبب انحسار حركة الملاحة من خلال مضيق هرمز، هذا أدى وسيؤدي إلى انكماش في الطلب العالمي على النفط إضافة إلى عوامل أخرى. أما وأي يعني ويؤدي إلى ما يعرف بالديستركشن أوف ديماند أو التراجع في الطلب على النفط العالمي، هذا من جهة من رؤية وكالة الطاقة الدولية. من جهة أخرى رؤية أوبك تقول، تقر أوبك عمليا بانخفاض الطلب على النفط في يعني في هذا العام، تقر أيضا بتراجعات بالطلب أو زيادة الطلب على النفط، وكان هذا تم تظهيره بإعادة الحسابات في الأربع أو خمس أشهر الماضية من خلال التقرير الشهري الذي يعني تخرجه وكالة أو منظمة أوبك. إلا أن تعتقد أوبك وبرؤية بحسب وجهة نظر أوبك أن سينتهي عام 2026 مع استمرار في ازدياد الطلب على النفط، قدرته نصف مليون برميل من النفط يوميا، مع أن هذا هو تراجع عن المعدلات التي بدأت فيها توقعات منظمة أوبك في بداية العام، إلا أنه إقرار من قبل منظمة أوبك أن الطلب أو الازدياد في الطلب على النفط سيتراجع لعام 2026 لعدة عوامل التي كنا قد ذكرناها. لذلك بناء على نفس العوامل وكالة الطاقة الدولية ترى أن سيكون هناك انحسار في الطلب أو destruction of demand، بينما وكالة أوبك ترى أن سيكون هناك تراجع في الازدياد على الطلب. هنا الفارق الأساسي.
0: نعم، عندما نرى أوبك تخفض توقعات الطلب ووكالة الطاقة تتحدث عن عجز كبير، ألا يعني هذا أستاذ بشار أن البيانات المستقلة نفسها أصبحت عاجزة عن تقديم حقيقة موضوعية؟
1: لنكن صريحين جدا، قطاع النفط في العالم هو قطاع معقد ومشربك، ويعني لا أحد يمتلك الحقيقة المطلقة في هذا القطاع، ولذلك هو من أكثر يعني القطاعات تعقيدا، ونرى أن هناك مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات التي تتابع يعني عمل قطاع النفط بالعموم. التحدي الأساسي اليوم هو على عدة عوامل أو عدة صعود. أولا هذه الضبابية تستمر منذ سنين وسنين على مجموعة من الدول المنتجة للنفط، مما أدى إلى ما يعرف ب يعني اقتصاد الظل أو شادو تانكرز أو ناقلات النفط الظل التي يعني تنقل النفط من دون أن يكون لدى أي شركة قدرة بتتبع حركتها بطريقة دقيقة جدا. أيضا المعاملات يعني التي تجري بطريقة غير قانونية أو غير مباشرة بين الدول المنتجة والدول المستوردة. لذلك
0: العجز الذي توقعته الوكالة في الربع الثالث من العام 1,800,000 برميل يوميا هو أكبر عجز فصلي منذ عام 21. هل هذا العجز مؤقت أم أنه يعكس أزمة أعمق في الإمدادات؟
1: يعني سؤالك الممتاز، لأن يعني هذا العجز هو عجز تاريخي يعني في الأسواق، ولكنه مرتبط بطريقة مباشرة وبحسب تصريحات يعني وكالة الطاقة الدولية وبحسب التقرير الذي خرج عنها، هو مرتبط بالتراجع في الإمدادات للأسواق الطاقة العالمية بقيمة فوق 4 مليون برميل من النفط يوميا. لذلك هذا التراجع هو مرتبط بالأزمة الحالية التي تمر بها المنطقة، بالأزمة اللوجستية لحركة ناقلات النفط من خلال المضيق، لتراجع أيضا القرار الذي اتخذ من الدول الخليجية أنها غير قادرة على استخدام مضيق هرمز من أجل تصدير إنتاجها يعني بشكل عام. لذلك هذا التراجع هو آني، هو مرتبط بالأزمة، ولذلك في التقرير أيضا تقول وكالة الطاقة الدولية أنه في الربع الرابع من

0: هذا العام هي تتوقع أن ربما يصل الطرفين المتحاربين الأساسيين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى
1: تماما.
0: حل في
1: وهنا أريد
0: الجزء
1: سؤالك
0: الرابع
1: أستاذ
0: من هذا
1: بشار،
0: العام.
1: كيف يمكن أن ينتقل السوق من هذا العجز إلى فائض يتجاوز 4,600,000 برميل يوميا في 2027 إذا هدأت الحرب؟ هل سينتقل السوق بسهولة إلى هذا؟
0: سينتقل السوق، يعني السوق، إلى الازدياد في الطلب، وهذا أيضا سيكون نتيجة قدرة على رفع من قدرتها الإنتاجية أو طاقتها الإنتاجية، لأن علينا أن نتذكر أن اليوم دولا مثل العراق، الكويت، المملكة العربية السعودية هي دول منتجة كبيرة ولاعب، يعني لاعبين كبر في أسواق الطاقة وتحديدا أسواق النفط، ولدى هذه الدول اليوم القدرة على رفع إنتاجها بشكل شبه مضاعف يعني في الأشهر القادمة متى ما تم التوصل إلى حل لأزمة مضيق هرمز. هذا من جهة، ولكن علينا أن نتذكر أيضا من جهة أخرى أنه في الأشهر الماضية تم استخدام الاحتياطات التجارية والاستراتيجية لدى الاقتصادات الكبرى في العالم ولدى الدول يعني المستوردة الكبرى، منها الصين، اليابان، كوريا الجنوبية، حتى الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. لذلك لن يكون هناك أزمة حقيقية في حال عادت هذه النسب الإنتاجية في الأشهر القادمة متى ما تم التوصل إلى حل، لأن سيتم امتصاص هذه الكميات الزائدة في الأسواق الطاقة العالمية في عمليا هذه الاحتياطيات التي هي تشكل الصمام الأمان للاقتصاد العالمي وأيضا لأسواق الطاقة العالمية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ بشار حلبي محلل أسواق النفط والطاقة، كنت معنا من دبي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مباحثات ليبية لجذب الاستثمارات لقطاع الطاقة.

0: مجدداً أهلا بكم. تستهدف ليبيا رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا. وفي هذا الإطار بحث مجلس أصحاب الأعمال الليبيين تعزيز الاستثمار المحلي والدولي في قطاعي النفط والغاز، حيث ترصد المؤسسة الوطنية للنفط خطة استثمارية لاستقطاب ما يصل إلى 40 مليار دولار لزيادة الإنتاج.
1: في الوقت الذي يحوم فيه سعر برميل النفط في التعاملات العالمية حول 90 دولارا، وتضطرب إمداداته بشدة بسبب تعطل مضيق هرمز، يصل الإنتاج اليومي في ليبيا نحو 1,400,000 برميل يوميا، عند أعلى مستوى له منذ عام 2013. وضمن الخطط الاستراتيجية للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج ليبيا إلى 2,000,000 برميل يوميا بحلول عام 2030، ناقشت لجنة خدمات النفط بمجلس أصحاب الأعمال الليبيين آلية تفعيل الشراكات بين القطاع العام والخاص واستقطاب الشركات الوطنية والدولية لضمان توفير بيئة استثمارية جاذبة.
2: إدراج وإقحام القطاع الخاص بشكل منظم.

0: وفي إطار مؤسساتي واضح بدون أن يتم استبعاد أي شركة من شركات النفط والغاز في القطاع الخاص من المشاريع التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط.
1: اليوم خطوة أولى سيترتب عليها خطوات أخرى، عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل بالشراكة مع مجلس النواب لإيجاد صيغة ورؤية مشتركة نستطيع من خلالها دعم القطاع الخاص والدفع به للأمام.
2: ورصدت المؤسسة الوطنية للنفط خطة استثمارية شاملة تقدر بنحو 20 مليار دولار من الاستثمارات المحلية، إضافة إلى أكثر من 16 مليار دولار لاستقطاب شركاء دوليين أبرزهم الشركة التركية، إذ يقدر إجمالي حجم الفرص الاستثمارية والعقود التركية في ليبيا بنحو 120 مليار دولار تتركز في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والطاقة.
3: دخول الشركات التركية الآن وفي هذا الوقت بالذات أرى أنه في صالح الدولة الليبية، وأنه يعني يعزز ويزيد من زيادة الدور المؤسسة الوطنية العامة للنفط وما لديها من طموحات وتنمية طموحاتها والوصول معها إلى إنتاج 2 مليون برميل من النفط إن شاء الله.
2: وتتضمن الخطط الاستراتيجية لمؤسسة النفط الليبية عقد اتفاقيات كبرى مع شركات دولية، إلى جانب تجهيز مناقصات دولية لتطوير حقول جديدة مثل حقل شمال جالو باستثمارات تقدر بخمسة مليارات دولار.
4: للوصول إلى إنتاج مليوني برميل نفط يوميا، رصدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية نحو 40 مليار دولار كخطة استثمارية تهدف إلى استقطاب شركاء المحليين والدوليين ضمن الخطة الشاملة لتطوير القطاع. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
5: نناقش هذا الملف مع ضيفنا من طرابلس الخبير الاقتصادي الدكتور محسن دريجة. أهلا بكم دكتور محسن معنا في وقت ترتفع فيه قيمة النفط الليبي بالنسبة للأسواق العالمية. ليبيا تنتج 1,400,000 برميل يوميا وتخطط لرفعها إلى 2,000,000 بحلول عام 2030. ما مدى واقعية الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج برأيكم؟
6: السلام عليكم، شكرا على الاستضافة. في البداية يعني واقعيا يمكن زيادة الإنتاج، ولكن هناك الكثير من الاشتراطات التي ينبغي أن تتوفر حتى نصل إلى هذا الرقم، لأن رقم 2 مليون برميل هذا رقم متداول منذ 2003 و2004، وما حال دون ذلك في ذلك الوقت كان هو قلة الاكتشافات الجديدة في ليبيا في الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2010. لم يكن هناك الكثير من الاكتشافات الجديدة التي تضيف مخزون جديد يعني لديها قدرة على رفع الإنتاج بشكل سريع. فتبقى الآن المشكلة هي كيف نتعامل مع مكامن النفط الموجودة في ليبيا حاليا، والتي تعرضت إلى الكثير من المشاكل بسبب ضغوطات رفع الإنتاج في أجل قصير، بسبب نقص الاستثمار في تطوير المكامن وفي المحافظة عليها. فيمكن وصول 2 مليون برميل، هناك اختلاف حول الأرقام، هناك من يقول 10 مليار دولار، المؤسسة الآن تقول 36 مليار دولار. ما ينقص ليبيا حاليا بسبب توسع الإنفاق في القطاع العام هو توفير الأموال بانتظام للاستثمار في قطاع النفط، وهذا يدفعنا للنظر إلى شراكة مع القطاع الخاص والنظر إلى
5: تماما. دكتور محسن، الاستثمارات المطلوبة تقترب من 40 مليار دولار، هل تعتقدون أن حجم الاستثمار المطلوب يتناسب مع قدرة الاقتصاد الليبي على تمويله؟
6: لا أظن، ليس حاليا يعني ليبيا في ظل أسعار نفط مرتفعة وإنتاج 1,400,000 برميل تعاني من عجز في ميزان النقد الأجنبي، يعني الطلب على النقد الأجنبي في ليبيا أكثر من قدرة ليبيا على توفيره، وهذا خلل اقتصادي هيكلي بسبب توسع الإنفاق وحجم الاقتصاد الغير منتج في ليبيا، خاصة القطاع العام الآن أصبح هناك يستوعب أكثر من 70% من القوة العاملة، وهذا رقم يعني لا يوجد إلا في دولة

0: أو اثنين في العالم. هذه المشاكل الهيكلية في الاقتصاد الليبي التي لم يتم معالجتها تجعل من الحصول على كل هذه المبالغ المطلوبة أمر مستحيل حتى باستخدام الاحتياطيات، فلا مفر من البحث عن مصادر تمويل أخرى.
1: نعم، وبالتالي الدكتور محسن، ما الذي يمكن أن يضيفه إشراك القطاع الخاص في مشاريع النفط والغاز بالاعتماد وبالمقارنة بالاعتماد على التمويل الحكومي؟
0: القطاع الخاص في ليبيا يعتبر صغير الحجم مقارنة بدول أخرى، وقدرته على عمليات الاستكشاف والإنتاج والتطوير والإنتاج محدودة أو تكاد تكون معدومة. القطاع الخاص يمكن أن يساهم بشكل كبير في عمليات الإمدادات، في إنجاز بعض الخطوط، في يعني كثير من الخدمات اللوجستية. في عملية استكشاف النفط في حد ذاتها ليس هناك قدرات في القطاع الخاص الليبي، وفي عملية تطوير حقول النفط أيضا ليس هناك قدرات في القطاع الخاص الليبي. يمكن أن يكون هناك شراكة مع أطراف دولية، هذا أمر ممكن، يعني يكتسب من خلال الطرف الليبي الخبرة والدراية وأيضا الحجم والقدرة العباءة المالية لتفعيل ذلك، ولكن هذا أمر لن يحدث في سنة أو اثنين. القطاع الخاص يمكن أن يدخل كشريك لتمويل بعض النشاطات أو كمساهم، يعني هناك الأموال في المصارف التجارية وهي تكاد تكون عاطلة، يمكن توظيفها بهذا الشكل، لكن طبعا تعلم أن رأس المال جبان ويريد ضمانات واستقرار وأمن وما إلى ذلك.
1: دكتور محسن، تحدثتم عن الشراكات الأجنبية، مع تنامي حضور الشركات التركية في ليبيا، ما القطاعات التي من الممكن أن تكون أكثر جذبا للاستثمارات التركية في قطاع الطاقة؟
0: يعني مثلا لدينا على سبيل المثال حاليا حوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز يحرق يوميا، ويعادل نصف إنتاج ليبيا من الغاز، وهو الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط، لأن في زمن ماضي هذا الغاز لم يكن له قيمة في الأسواق فكان يحرق، ولكن الآن أصبح يسيل ويباع وهو سلعة ثمينة. هذا القطاع يحتاج إلى استثمارات وإلى عملية تقنية لتسييل هذا الغاز بدل حرقه، وهذا يوفر شيء مهم جدا لإنتاج الكهرباء والطاقة في ليبيا.
1: هذه نقطة مهمة دكتور محسن، هل تملك ليبيا فرصة لتطوير قطاع الغاز بالتوازي مع زيادة إنتاج النفط، أم أن التركيز سيبقى على الخام باعتباره المصدر الرئيسي للإيرادات بالنسبة لليبيا؟
0: أظن ليبيا يعني تملك أكثر نفط أكثر من غاز، ولكن الغاز مهم خاصة الاستعمال المحلي في ليبيا، يعني حقل الوفاء في حاجة إلى يعني تطويره وتطوير بدائل ليه، لأنه استمر في الإنتاج الآن لعقود ولم يحقق المستوى المنشود منه بسبب قلة الاستثمارات، فهناك حاجة لتطوير قطاع الغاز، نعم، وهو مجدي خاصة في عمليات التسييل، توفير الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في ليبيا، وأيضا هناك الكثير يعني معظم السواحل الليبية لم يستكشف النفط فيها بعد والغاز، وهي واعدة أن يكون هناك حقول يعني مجدية للاستثمار والتطوير. فنحن نعلم أن الغاز الطبيعي أصبح مهم في بالذات في عملية الطاقة المنزلية وتوليد الكهرباء وما إلى ذلك، لأن الغاز الطبيعي أقل تلوث وهو نسبيا
1: دكتور
0: أرخص
1: محسن. نعم.
0: من النفط الخام.
1: استهدافات الزاوية الأخيرة، إلى أي حد من شأنها الإضرار بخطط التوسع الإنتاجي بالنسبة لليبيا وكذلك بجذب الاستثمارات إلى قطاع النفط؟
0: من الجانب الأول، يعني إذا كان أنت لديك الميناء الرئيسي لتصدير النفط من حقل الغدامس من الجنوب الليبي ومن حقل مرزق من حوض مرزق، فأنت لديك مشكلة، لأنك أنت ستحرم من حوالي 300 ألف برميل من النفط الذي يصدر عبر الزاوية، عبر ميناء الزاوية، في ظل هذه التهديدات الأمنية. النقطة الأخرى هي عمليات تخزين النفط وتخزين النفط المكرر في مصفات الزاوية، هذا أيضا مشكلة كبيرة في إمدادات الوقود إلى السوق المحلي.

0: إلى جانب الانطباع الأمني الذي ينتج عن ذلك لدى المستثمرين الأجانب. يعني المستثمرين الأجانب سيرون في أن هناك احتمال أن بعد استثمار مئات الملايين بل المليارات في قطاع النفط يمكن أن يتعرض إلى هجمات مماثلة، ولهذا يكون هناك خوف من الاستثمار في قطاع الطاقة الليبي. بكل تأكيد هي عمليات جدا مضرة بقطاع الطاقة في ليبيا.
1: شكرا جزيلا لك من طرابلس الخبير الاقتصادي الدكتور محسن دريجة. ارتفع معدل البطالة بين الشباب عالميا العام الماضي بحسب تقرير لمنظمة العمل الدولية في ظل الطفرة التي تشهدها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي حين سجلت الاقتصادات ذات الدخل المرتفع بعض أكبر الزيادات في معدلات البطالة، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدرت إحصاءات العاطلين من الشباب.
2: بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت المعدل الأعلى عالمياً العام الماضي حسب تقرير منظمة أممية. وأظهر التقرير السنوي لمنظمة العمل الدولية ارتفاع معدل بطالة الشباب عالمياً العام الماضي متأثراً بالتقدم التقني الحاصل في الذكاء الصناعي. وأشارت بيانات التقرير إلى بلوغ معدل بطالة الشباب في الشرق الأوسط أكثر من 26% مقابل 22% في شمال إفريقيا. كما أدت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة إلى قفزة غير مسبوقة في معدلي الفقر والبطالة في القطاع المحاصر. التقرير العالمي يوضح أن الوظائف التي كانت تشكل بوابة لدخول الشباب إلى سوق العمل شهدت تراجعاً، خاصة الوظائف المكتبية والإدارية، إضافة إلى مهن الخدمات والمبيعات والوظائف المرتبطة بالصناعات التحويلية. أما عالمياً فقد بلغ معدل البطالة للفئة العمرية بين 15 عاماً و 24 عاماً نحو 12.5%، أي ما يعادل 67 مليون عاطل عن العمل. وحسب التقرير ارتفعت نسبة الشباب الذين لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريبا في العالم لتصل إلى 20%، وهو ما يعادل أكثر من 257 مليون شخص. وبالنسبة لأمريكا الشمالية فقد بيّن التقرير أن بطالة الشباب ارتفعت من أكثر من 8% إلى نحو 10% عام 2025، ولم يكن معظم أوروبا استثناءً، حيث ظل معدل بطالة الشباب مرتفعاً عند 15%. وبحسب منظمة العمل الدولية يتوقع أن يبقى معدل البطالة بين الشباب نفسه تقريباً خلال العامين الحالي والمقبل. ويظهر التقرير أن التطورات التكنولوجية لا سيما تصاعد دور الذكاء الصناعي ستغير آفاق العمل لدى الشباب، متوقعا اختفاء 10% من الوظائف من سوق العمل بسبب ذلك التأثير. ويحذر التقرير أن أكثر من 5.5 مليون شخص سيواجهون خطر البطالة أو يضطرون إما لتغيير مهنهم أو الخروج من سوق العمل. حسان محمد، تيرت عربي.
1: بهذا نصل إلى ختام في الاقتصاد. يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. بيطلع فيي.

واشنطن تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لعزل إيران اقتصاديا وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد مخيل وفيها من عناوينها. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. والسلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وحزب العدالة والتنمية التركي يحتفل بذكرى تأسيسه 25 تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

0: النظر الكرام، طيب الله اوقاتكم في تفاصيل هذه الساعة الإخبارية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف بيسنت في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية ومن الاستمرار في الحصار بمضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوري أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفنس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي وكذلك لرئيس الولايات المتحدة. وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
0: أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كليبر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا للبيانات، عبرت 9 سفن للمضيق يوم الخميس مقارنة ب5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة، وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج وأربعة أخرى خرجت منه باتجاه خليج عمان، وكان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني. هذا وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب.
2: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة، وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
0: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف العربي الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية أن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة للتفعيل المؤسساتي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد بمدينة جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. إلى ذلك بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سانتكوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية، كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل توترات الحرب مع إيران. أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام، وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. حضر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرودنبرغ من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق، وفي إحاطة أمام مجلس الأمن دعا غرودنبرغ الأطراف إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة.
3: يواجه

0: اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعداً في النشاط العسكري، رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
1: بدوري أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد إلى مزيد من الفوضى تلبية لأجندة إيران، وأشار إلى أن تعنت الحوثيين ورفضهم المتكرر لتسوية سياسية شاملة فاقم معاناة الشعب اليمني.
2: التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية، هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع، وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
1: أعلن الحوثيون استضافة مصفات لشركة أرامكو السعودية بطائرتين مسيرتين في منطقة جازان جنوب غربي المملكة، ونقلت وسائل الإعلام حوثية عن مصدر عسكري أن الاستضافة يأتي ردا على ما سمي بانتهاك للأجواء اليمنية في محافظتي سعدة وحجة. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، وقال كاتس إن المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ على النظام العام ستنقل إلى الشرطة الإسرائيلية برئاسة وزير الأمن المتطرف إتمار بن غفير. من جانبه أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، وقال الشيخ إن الخطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والعمل على تكريس ما وصفه بالضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. وأضاف أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، مؤكدا أن إسرائيل لا تملك سيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وداعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن مستوطنين أقاموا مجددا خيمة في بلدة قصره بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة شمال الضفة الغربية المحتلة. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال لا يسيطر على الوضع في قصره جنوب نابلس، وأن المستوطنين ما زالوا في محيط المنازل. يأتي ذلك غدا اعتداءات واقتحامات للمستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة ومسن.
3: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرة وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
4: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير، اتفقنا سألنا شوي صغيرة، فاتوا على البيت، المستوطنين ماشيين وراهم عددهم ستة. طب انتوا جايين مشانهم، يعني ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الأولاد والمرأة وجيراننا من الدار وقالوا لهم روحوا على البلد.

0: لم نضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيك قلت لهم ترجعوش، انا بس بدكم بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبره، بس ما تطلعوا لا تثقوا.
1: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرى جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال

0: في الجيش الإسرائيلي بيطلب من عدة منازل إنهم يقوموا بإخلاء هذه المنازل.
1: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر أصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة باء. من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديداً في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاماً من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذاناً ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ترتي عربي من بلدة قصرى جنوب نابلس، الضفة الغربية المحتلة.
2: أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده ومصر اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان أن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
3: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
4: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
3: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
5: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
3: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران. وتؤدي مصر وتركيا دوراً بارزاً مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين هاشم مناع، تراتي عربي.
2: نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي ميلادينوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنر في تلك الزيارة قبل أن يتوجه الوفد إلى القاهرة، وذلك لاستكمال مشاورات تتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة. ويسعى كوشنر لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو رفض بنودها. نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من التفجيرات

0: والقصف في مناطق متفرقة بجنوب لبنان تزامن ذلك مع تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: جنوب لبنان اتفاق للانسحاب وميدان يفرض شروطا جديدة، مساران متناقضان يهيمنان على المشهد. فالميدان لا يسير حتى الآن في الاتجاه الذي ترسمه التفاهمات السياسية، من جهة تدوي الغارات والتفجيرات الإسرائيلية وتتقدم الآليات في قرى الجنوب في وقت ينص فيه اتفاق يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي، ومن جهة أخرى تستعد إسرائيل لوجود أطول وتربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. وهنا يرفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سقف الشروط، فحديثه عن البقاء فيما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة يمنح تحركات الجيش على الأرض بعداً سياسياً واضحاً ويكشف اتساع الفجوة بين الاتفاق وتنفيذه. تل أبيب تريد أن يكون انسحابها مرتبطاً بتحقيق أمني يتعلق بسلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث هذا الملف قبل الانسحاب الإسرائيلي. أما واشنطن فاعترضت على فكرة الوجود العسكري الدائم، وقالت إن ذلك يتعارض مع الإطار المتفق عليه، فيما تجدد بيروت رفضها بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضيها. وفي قلب هذه المعادلة يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة، فهو مكلف بالانتشار في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل انتشاره وعودة السكان إلى قراهم. وهكذا يعود المشهد إلى نقطة البداية، إسرائيل تنتظر نزع السلاح قبل الانسحاب، وحزب الله ينتظر الانسحاب قبل بحث السلاح. وبين الشرطين يبقى تنفيذ الاتفاق معلقاً على سؤال الخطوة الأولى، ومن يبدأها؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أطلق الجيش الإسرائيلي النهر باتجاه منازل لمدنيين في قرية معريه بريف درعا الغربي جنوب سوريا. وأفادت قناة الإخبارية السورية بأن القوات الإسرائيلية أطلقت رشقات من الأسلحة الرشاشة باتجاه عدد من أحياء القرية، ما دفع الأهالي إلى مغادرة منازلهم والتوجه إلى أحياء أخرى حفاظا على سلامة أرواحهم. أعلن السودان انضمام 270 عنصرا و21 قائدا من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة، وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان ومطاردة القوة المهاجمة حتى تقوم إقليم دارفور. يأتي ذلك بالتزامن مع التصدي لمسيرات حاولت استهداف مواقع بالعاصمة الخرطوم.
2: لليوم الثاني على التوالي تحلق مسيرات الدعم السريع في سماء أم درمان، محاولة استهداف مواقع حيوية في المدينة في تصعيد جديد يفتح جبهة إضافية في العاصمة التي تحاول استعادة حياتها بعد سنوات من الحرب، لكن المضادات الأرضية للقوات المسلحة السودانية تصدت لها دون خسائر. تزامنت الهجمات مع معارك محتدمة في عدد من المحاور. في النيل الأزرق قصفت قوات الدعم السريع وحلفتها الحركة الشعبية مدينة الكرمك الاستراتيجية بالمسيرات قبل أن تشن عليها هجوما بريا أعلنت بعده استعادتها المدينة، بينما لم يصدر الجيش بيانا عن طبيعة ما جرى في الكرمك ومحيطها. أما في شمال كردفان فتبرز جبهة جبرة الشيخ التي تمثل نقطة مهمة على طريق الحركة والإمداد. قوات الدعم السريع هاجمت المدينة من ثلاثة محاور. مصادر في الجيش قالت إن قواته والقوات المساندة له صدت هجوما وكبدت الدعم السريع خسائر كبيرة وأسرت عددا منهم واستولت على أسلحة

0: وإن عمليات المطاردة مستمرة، كما صد الجيش هجوما على منطقة العيارة غربي مدينة الأبيض، وكبد الدعم السريع هناك خسائر فادحة. وبين سماي أم درمان وجبهتي النيل الأزرق وشمال كردفان يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة عنوانها الاعتماد المتزايد على المسيرات بالتوازي مع تحركات برية في محاور استراتيجية في كردفان ودارفور. طارق التجاري، تلتي عربي، أم درمان.
1: وإلى الملف الأوكراني، نقلت رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. ووضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر الطرف الثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. قالت السلطات الروسية إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة استهدف ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق ومنشأة تجارية بمنطقة تفير غرب روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوستلوغا والذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بمستودع في منطقة تفير دون تسجيل إصابات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود ومحطة لسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. وقالت الوزارة أن سفينتين كانتا ترافقان سفنا تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية، وأن محطة السكك الحديدية تستخدم لتحميل ونقل شحنات عسكرية ووقود، مؤكدة استمرار استهدافها للبنى التحتية وللموانئ الأوكرانية وللسفن التابعة لها. تواجه صناعة الصلب الأوكرانية صعوبات متزايدة في ظل الهجمات الروسية على البنى التحتية واستهداف طرق التصدير عبر البحر الأسود، إضافة إلى تجديد الاتجاه الأوروبي قيوده باستيراد الصلب من أوكرانيا.
2: في جنوب شرق أوكرانيا يواصل عمال مصنع الصلب هذا تشغيل أحد أهم المجمعات الصناعية في البلاد رغم سنوات من القصف الروسي، لكن المصنع يواجه اليوم تحديات جديدة مع تشديد الاتحاد الأوروبي قواعد استيراد الصلب الأوكراني وخفض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم بنحو النصف وفرض رسوم تصل إلى 50% على الكميات التي تتجاوز الحصص المحددة.
3: للأسف الوضع يتغير بشكل جذري، فبدلا من دعم الاتحاد الأوروبي لنا نواجه قيودا.
2: وتشكل صناعة الصلب نحو 15% من صادرات أوكرانيا، ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 80% من إنتاجها، ما يجعل هذه القيود ضربة جديدة لصناعة تعاني أصلا من تداعيات الحرب. فالهجمات الروسية على البنى التحتية عطلت عمل المصانع، كما أدى استهداف ممرات تصدير الصلب وإمدادات المواد الخام عبر البحر الأسود إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة الضغوط عليها.
3: التصدير عبر البحر الأسود أصبح خطراً جداً، وفي حال أردنا التصدير عبر موانئ بولندا أو رومانيا سترتفع تكاليف النقل بالنسبة لنا، وسيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج وسنصبح أقل قدرة على المنافسة.
2: ومع تزايد الأعباء تطالب أوكرانيا باستثناء الصلب من القيود الأوروبية، بينما تقول بروكسل إن إجراءاتها تهدف إلى حماية المنتجين الأوروبيين وخفض الانبعاثات. أما أصحاب المصانع فيؤكدون أن صناعة الصلب لا تواجه تحديات الحرب والقصف فحسب، بل تجد نفسها أيضاً أمام قيود تجارية تزيد من صعوبة الحفاظ على إنتاجها وصادراتها. مالك خالد أغلو، تي ار تي عربي.
1: لم يعد الوصول من كييف إلى مدينة سومي على الحدود الروسية مجرد رحلة بين مدينتين في ظل استمرار الهجمات الروسية. مراسل التلفزيون العربي رصد لنا ظروف هذه الرحلة وما يرافقها من توقفات بسبب الإنذارات.
4: في رحلة تتجاوز مسافتها 350 كيلومترا وقطار يحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 6 ساعات للوصول إلى مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، كل شيء يبدو عاديا في البداية، لكن الوجهة مختلفة هذه المرة لأن الطريق إليها يمر عبر منطقة أصبحت فيها السكك الحديدية جزءا من مخاطر الحرب.
5: غادرنا كييف على متن هذا القطار، أمامنا ساعات من السفر، لكن في هذا الطريق تحديدا لا يمكن التنبؤ مسبقا كم ستستغرق الرحلة بشكل فعلي بسبب التهديدات الروسية باستهداف منظومة المواصلات والنقل للسكك الحديدية.
4: الطريق إلى سومي لا تسير ساعاته دائما على عجلات القطار. إنذار جوي واحد يمكن أن يغير كل شيء. يتوقف القطار ويغادر الركاب بناء على تعليمات من المشرفين، ويتحول الوقت من دقائق إلى ساعات أحياناً.
6: بالدرجة الأولى عند مغادرة القطار نحذر الركاب من احتمال وجود تهديد على الطريق ونبلغهم بإمكانية تنفيذ عملية إجلاء وفقا لإرشادات وتعليمات خاصة، وبالنسبة إلينا فإن الحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم هو الأولوية القصوى.
4: وبعد أكثر من 10 ساعات ندخل حدود المدينة، لكن الوصول هنا لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى، بل وصول إلى مدينة تعيش كل يوم على حدود الحرب. هذه الرحلة التي يفترض أن تكون مجرد انتقال بين مدينتين أصبحت في زمن الحرب رحلة لا يمكن ضمان وقت نهايتها، لكن القطار وصل ووصلنا معه إلى سومي، المدينة التي تستمر فيها الحياة رغم أن الحرب لا تزال أقرب إليها من أي وقت مضى. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.

0: يحتفل حزب العدالة والتنمية التركية اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. دخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية والذي عقد في 16 من الشهر نفسه. صاغ حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما سياسة خارجية ديناميكية نتيجة التحولات الجوهرية في هيكلية السياسة الخارجية وأدواتها، ما منح تركيا حضورا أقوى في النظام الدولي.
1: لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، هكذا توصف تركيا بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية. خضعت خلالها السياسة الخارجية لإعادة هيكلة شاملة، وطورت أهدافها وأدواتها، وكان التحول في النظام السياسي هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطا.
2: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
1: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج

0: تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطاً في السياسة الخارجية.
1: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دوراً نشطاً في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
0: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط.
2: ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من خمس، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دوراً يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
3: لأكثر من عقدين متتاليين برز اسم الرئيس رجب طيب أردوغان باعتباره أحد أبرز سياسيي تركيا في القرن الأخير. لم يعرف أردوغان طعم الهزيمة في صندوق الاقتراع، ولم تثنه زنازين السجن ولا دبابات الانقلابات التي حاولت ذات ليلة أن توقف مسيرته ومسيرة تركيا عن مسيرة الرئيس وسيرة يقدمها الزميل أواب أيوب.
4: أحد أبرز سياسي تركيا في القرن الأخير، يسميه الأتراك الرجل الطويل إشارة لقوته في إدارة الجمهورية التركية، السياسي الذي لم يخسر انتخابات قط، وأكثر السياسيين الأتراك شعبية ليس في تركيا فقط بل حتى خارجها. الرئيس أردوغان الذي ولد في 26 من فبراير عام 1954 في مدينة إسطنبول لعائلة قدمت من ولاية ريزا الواقعة شمال شرقي تركيا على البحر الأسود. في ريعان شبابه عرف باهتمامه بالحياة الاجتماعية والسياسية، وكان بارزا فيها منذ بدايته حين انتخب رئيسا للمنظمة الشبابية لحزب السلامة الوطني في إسطنبول عام 76، ثم تزوج لاحقا عام 78 من عقيلته السيدة أمينة. ظل أردوغان رئيسا للمنظمة الشبابية حتى انقلاب عام 1980، بعدها بعام واحد تخرج من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية في جامعة مرمرة. في عام 83 عاد أردوغان للحياة السياسية مع تأسيس حزب الرفاه وتدرج فيه لينال عضوية لجنته المركزية. وفي عام 94 فاز برئاسة بلدية إسطنبول التي لمع نجمه في رئاستها، قبل أن يسجن عام 97 بسبب إلقاء قصيدة في تجمع جماهيري. واصل أردوغان عمله السياسي بعد إطلاق سراحه عام 99 مؤسسا حزب العدالة والتنمية في عام 2001 الذي انتهج عبره الديمقراطية المحافظة، فوصل الحزب إلى السلطة عام 2002 وتولى أردوغان رئاسة الوزراء عام 2003. استطاع الرئيس أردوغان أن يزيد من مساحة مؤيديه في الانتخابات التي خاضها على رأس حزبه بعد ذلك في 2007 وفي 2011، فيما كان حزب العدالة يتفوق على بقية الأحزاب في الانتخابات النيابية منذ عام 2002. وفي أول استحقاق انتخابي لاختيار رئيس البلاد مباشرة من الشعب فاز أردوغان بحصوله على 52% من الأصوات عام 2014 ليصبح بذلك الرئيس 12 للجمهورية. طوال حياته السياسية واجه الرئيس أردوغان مؤامرات وأزمات عديدة، غير أن أكبرها وأخطرها كانت المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من

0: من تموز 2016 التي تعرض خلالها لمحاولة اغتيال أحبطت هي الأخرى. عام 2017 كان فارقا لأردوغان ولتركيا، إذ انتقلت البلاد باستفتاء شعبي إلى النظام الرئاسي، ومع دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ توجه الأتراك في 2018 إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس البلاد، وأصبح أردوغان حينها أول رئيس للبلاد في ظل النظام الرئاسي الجديد. خلال 20 عاما لم يسمعه الشعب التركي كلمة لا، إذ جدد له الثقة باختياره رئيسا في انتخابات شهدت منافسة محتدمة في عام 2023. ولا يزال أردوغان يقود بلاده لتحتل مراتب متقدمة على مختلف الصعد.
1: على مدى أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولا لافتا مع زيادة الانتاج المحلي وتنوع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض للزميلة أمينة بن دحم.
2: في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الانتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول للخدمة خلال هذا العام، على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهرومائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الانتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابارا النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الانتاج المحلي عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين أسيا وأوروبا عبر تناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنويا، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الامدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
1: شكلت القفزة التي شهدتها الصناعات الدفاعية التركية منذ مطلع الألفية نقطة تحول رفعت من خلالها صادراتها الدفاعية إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا، ووسعت حضور منتجاتها إلى 185 دولة، بما يعكس تنامي قدراتها التكنولوجية.
3: بتجاوزها الاكتفاء التركي 80%، شهدت الصناعات الدفاعية التركية تحولا عميقا أعاد رسم ملامح القدرات الوطنية خلال العقدين الماضيين. ففي المطلع الألفية الجديدة كانت تركيا تعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتلبية احتياجاتها الدفاعية قبل أن تتجه نحو بناء قاعدة صناعية وطنية تقوم على تطوير القدرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص.

0: هذا التحول أثمر عن بناء جيل جديد من المنصات الوطنية، ففي قطاع المدرعات دخل مشروع دبابة ألتاي مراحل الإنتاج، بينما شهد قطاع الطيران تطوراً متسارعاً مع مروحيتي أتاك وجوكبي والطائرة النفاثة التدريبية حرجات والمقاتلة الوطنية قان من الجيل الخامس التي تعد ذروة الصناعة الدفاعية التركية. وفي مجال البحري تطورت مشاريع السفن الوطنية ضمن برنامج ميلغام إلى جانب السفينة الهجومية البرمائية تاجاجا الأناضول. ورسخت تركيا حضورها في مجال الطائرات المسيرة من خلال الانتقال من تطوير طائرات للاستطلاع والمهام التكتيكية إلى منظومات قتالية متقدمة مع نماذج مثل بايراكتر وأنكا وأكنج، إضافة إلى كزل إلما التي تمثل توجها نحو المقاتلات غير المأهولة. أما في مجال الدفاع الجوي فتجسد القبة الفولاذية التركية توجه البلاد نحو بناء منظومة متعددة الطبقات تجمع مختلف وسائل الرصد والاستشعار والاعتراض ضمن بنية دفاعية موحدة. إمره بابط، ترت عربي.
1: ولتغطية فعالية احتفال حزب العدالة والتنمية التركي بالذكرى 25 لتأسيسه ننتقل إلى هذه النافذة من أنقرة مع الزميل محمد كردي. أهلا بك محمد ولك الهواء.
2: شكرا لك أحمد وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة من العاصمة التركية أنقرة لمواكبة فعاليات إحياء الذكرى السنوية 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية. وأرحب بضيفي الخبير في شؤون الأمن والإرهاب بولانت أتاسفر، أهلا بك. نبدأ بما نشره الرئيس أردوغان قبل قليل، قال ربع قرن من عمر حزب العدالة والتنمية شكل تحولا تاريخيا لتركيا فيما يتعلق بالأمن تحديدا ومكافحة الإرهاب، كيف يمكن الحديث عن هذا التحول التاريخي؟
3: سيد محمد، أريد أن أقول في البداية إلى أننا نعيش يوما مهما جدا عندما ننظر إلى سياسات المنطقة دول المنطقة، فإنه الحزب الوحيد تقريبا الذي استطاع أن يبقى ربع قرنا في السلطة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة. هذا دليل على نجاح هذا الحزب وعلى أنه استطاع أن يكسب قلوب المواطنين وأصوات الناخبين وطيلة هذه الفترة، وخصوصا النجاحات التي سجلها يأتي على رأسها الصناعات الدفاعية وكثير من الإصلاحات التي تتعلق بالأمن وغيرها، مثلا قضية روسيا وأوكرانيا والحرب الدائرة في الشمال، وكذلك الحرب في الخليج هنا في جنوب منطقة الشرق الأوسط. كذلك يوجد تجاذبات بين الشرق والغرب بين أمريكا والصين. في خضم هذه التجاذبات والصراعات الدولية والإقليمية نجد حزب العدالة والتنمية قد حافظ على موقعه في الساحة السياسية التركية وفي المستوى السياسي الداخلية وسياسة المنطقة والعالم في سوريا والعراق ولبنان، وكذلك ضد المذابح والمجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة والضفة. فإن تركيا استطاعت أن تطور نفسها عن طريق أو بقيادة حزب العدالة والتنمية. كلمة تركيا أصبحت قوية في المنطقة وفي العالم، وكذلك طورت تركيا علاقاتها بالدول الصديقة والشقيقة ومختلف الدول الإسلامية. وخلال السنوات 25 الماضية أيضا استطاعت حكومات العدالة والتنمية أن تطور كثيرا من القطاعات كالصحة والتعليم والتربية وغيرها.

0: وهنا المواطن والناخب دائما يعطي صوته لهذا الحزب فينجح.
1: تتزامن هذه الذكرى مع إنجاز فيما يتعلق مسار تركيا بلا إرهاب بعد إقرار القانون في البرلمان، في سجل إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال ربع قرن، ما أهمية تحقيق هذا التقدم في هذا الملف؟
2: يجب
0: في البداية أن أشير إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية ليست وليدة اليوم، إنما مشروع حزب العدالة والتنمية في مكافحة الإرهاب طويل جدا، لها تاريخ طويل في مكافحة الإرهاب عسكريا أمنيا وسياسيا، واستطاعت حكومة حزب العدالة والتنمية في الأيام الأخيرة أن ترسي الأمن والاستقرار والتعايش داخل المجتمع التركي من خلال سياسة تركيا بدون إرهاب، وعملية السلام بدأت منذ سنوات لمكافحة الإرهاب، وإن العدالة والتنمية استطاع أن يستقي الدروس من كثير من المحاولات والمبادرات السابقة، القرارات التي صدرت في مختلف المؤسسات في الأمم المتحدة وغيرها استفادت تركيا من تلك القرارات التي لم تعطي نتائجها بشكل سريع، مثلا في العراق وفي إيران وفي سوريا. دائما تركيا تحاول أن تستفيد من التجارب الأخرى حتى استطاعت أن تصل إلى هذا الإنجاز العظيم. إذا واصل الإرهاب في تركيا فسوريا والعراق سيتضرران، وإذا تواصل الإرهاب أيضا في دول الجوار فتركيا أيضا ستتضرر، ولذلك فنحن نحتاج إلى نظام متكامل لمكافحة الإرهاب داخل تركيا وفي دول الجوار أيضا. الحل ليس أمنيا فقط، نحن لم نعطي الأولوية للحل الأمني، إنما استطاع العدالة والتنمية أن يمارس سياسات أمنية ضد الإرهاب، وكذلك إصلاحات قانونية وثقافية وغيرها. تعرفون أن اللغة الكردية قد رفع عنها الحظر في عهد العدالة والتنمية، ولدينا في شبكة تيرتا قناة ناطقة باللغة الكردية، وهذا أمر لم يكن ليحدث قبل العدالة والتنمية. الآن المواطنون الأتراك الناطقون باللغة الكردية لديهم كل الحقوق الثقافية واللغوية وغيرها، ولذلك لم يبقى أي مجال للإرهاب.
1: أيضا نحيي هذه الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية بعد أيام من توقيع اتفاق مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. على الصعيد الاستراتيجي، على صعيد الأمن القومي، ماذا يعني ذلك للجمهورية التركية؟
2: يعني شنو سويلمك لازم؟
0: نعم، أريد أن أؤكد على أنكم أكدتم على نقطة مهمة جدا، فاتفاق مكة مهمة جدا. نحن للأسف في العالم الإسلامي دائما نعاني من مشاكل وتجاذبات وصراعات مذهبية وعرقية ودينية، وذلك تنجر عنه دماء ودموع في هنا وهناك، ولذلك فنحن نحتاج إلى توافق واتفاق وتحالف. انظروا ما تحدث في لبنان وغزة وإيران وغيرها، لذلك فإن الخصوم دائما يحاولون التفرقة والتقسيم. انظر الصومال، هناك دولتان، الصومال وصوماليلاند، ولبنان منقسم على نفسه وغيرها. الولايات المتحدة الأمريكية دائما تحاول أن تنسحب من الشرق الأوسط ومن أوروبا، خصوصا في عهد ترامب. ترامب دائما ما يذكر بأن أمريكا لا تريد أن تكون شرقيا في المنطقة، ولذلك تحاول أن تنسحب. انسحاب أمريكا من المنطقة سيترك فراغا، هذا الفراغ يجب أن تملأه دول المنطقة بنفسها. انظروا باكستان.

0: تمتلك السلاح النووي، السعودية تمتلك القوة الاقتصادية، وتركيا أيضا لديها صناعات دفاعية متطورة. عندما نجمع بين هذه الأمور الثلاثة فنحن إزاء قوة عظمى في المنطقة.
1: الخبير في شؤون الأمن والإرهاب بولاند أتاسفار، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. الآن نعود مجددا إلى استديوهاتنا في إسطنبول معك أحمد.
2: أشكرك محمد، وبختام هذه النافذة نصل نظر الكرام إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. واشنطن تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لعزل إيران اقتصاديا وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. حزب العدالة والتنمية التركي يحتفل بذكرى تأسيسه 25 تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. تكملت هذه الساعة الإخبارية، تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
3: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
4: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
3: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
4: نناقش الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
3: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية، خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
4: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية، الملعب.

0: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: World War 3 will begin in the Middle East. It's not going to happen.
2: بالموت يا احنا.
3: مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

واشنطن تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لعزل إيران اقتصادياً، وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد وتتابعون في النشرة أيضا. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. حزب العدالة والتنمية التركي يحتفل بذكرى تأسيسه 25 تحت قيادة الرئيس أردوغان.

0: أهلا بكم. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. وأشار إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده. وشدد على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين. فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي وكذلك لرئيس الولايات المتحدة. وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
0: أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع، وذلك في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا للبيانات، عبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقارنة بخمس سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس والبالغ 12 سفينة. وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و4 سفن خرجت منه باتجاه خليج عمان، وكان معظم السفن عبر الممر الملاحي الإيراني. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب.
2: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني.

0: إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة، وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالا آخر: هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن، في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
1: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاق الفعلي لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف.

0: إلى ذلك، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الإدميرال براد كوبر التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية. كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد ولتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل توترات الحرب مع إيران. أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات للحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل أعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرغ من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن دعا الأطراف إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة.
1: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعداً في النشاط العسكري، رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
0: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد إلى المزيد من الفوضى لتلبية أجندة إيران. وأشار إلى أن تعنت الحوثيين ورفضهم المتكرر لتسوية سياسة شاملة فاقم معاناة الشعب اليمني.
2: التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية، هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
0: أعلن الحوثيون استهداف مصفاة لشركة أرامكو السعودية بطائرتين مسيرتين في منطقة جازان جنوب غربي المملكة. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سمي بانتهاكا للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة. وقال كاتس إن المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ على النظام العام ستنقل إلى الشرطة الإسرائيلية برئاسة وزير الأمن المتطرف إتمار بن جفير. أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال الشيخ إن الخطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومحاولة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس لما وصفه بالضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. قالت القناة 12 الإسرائيلية إن مستوطنين أقاموا مجددا خيمة في بلدة قسرة بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة شمال الضفة الغربية. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال لا يسيطر على الوضع في قسرة جنوب نابلس وأن المستوطنين ما زالوا في محيط المنازل. ويأتي ذلك غدا اعتداءات واقتحامات للمستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في الضفة أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة ومسنة.
3: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
4: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير، اتفقنا سألنا شوي صغير، فاتوا على البيت، المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم يعني، ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمراه وجيراننا من الدار، وقالوا لهم روحوا على البلد احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيه قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبره، بس ما تطلعوا، لا تثقوا.
3: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرى جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
5: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الأمس صباح يوم الأحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم إخلاء البؤرة بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغاية اللحظة هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للأسف الجيش الإسرائيلي بيطلب من عدة منازل انهم يقوموا بإخلاء هذه المنازل.
3: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب

0: باب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة باء.
1: من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد هنا في المنطقة المصنفة.

0: مستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ثلاثي عربي من بلدة قصرى جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة.
1: أكد وزير الخارجية التركي هكان فيدان أن بلاده ومصر اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان أن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
2: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
3: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
2: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
4: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
2: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران. وتؤدي مصر وتركيا دوراً بارزاً مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تراتي عربي.
1: نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل يوم الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي مالادينوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنر في تلك الزيارة قبل أن يتوجه الوفد إلى القاهرة لاستكمال مشاورات تتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة. ويسعى كوشنر لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو رفض بنودها. نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من التفجيرات والقصف في مناطق متفرقة جنوب لبنان، تزامن ذلك مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
5: جنوب لبنان اتفاق للانسحاب وميدان يفرض شروطا جديدة، مساران متناقضان يهيمنان على المشهد. فالميدان لا يسير حتى الآن في الاتجاه الذي ترسمه التفاهمات السياسية، من جهة تدوي الغارات والتفجيرات الإسرائيلية وتتقدم الآليات في قرى الجنوب في وقت ينص فيه اتفاق يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي. ومن جهة أخرى تستعد إسرائيل لوجود أطول وتربط

0: الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. وهنا يرفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سقف الشروط، فحديثه عن البقاء فيما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة يمنح تحركات الجيش على الأرض بعداً سياسياً واضحاً، ويكشف اتساع الفجوة بين الاتفاق وتنفيذه. تل أبيب تريد أن يكون انسحابها مرتبطاً بتحقيق أمني يتعلق بسلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث هذا الملف قبل الانسحاب الإسرائيلي. أما واشنطن فاعترضت على فكرة الوجود العسكري الدائم، وقالت إن ذلك يتعارض مع الإطار المتفق عليه، فيما تجدد بيروت رفضها بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضيها. وفي قلب هذه المعادلة يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة، فهو مكلف بالانتشار في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل انتشاره وعودة السكان إلى قراهم. وهكذا يعود المشهد إلى نقطة البداية، إسرائيل تنتظر نزع السلاح قبل الانسحاب، وحزب الله ينتظر الانسحاب قبل بحث السلاح. وبين الشرطين يبقى تنفيذ الاتفاق معلقاً على سؤال الخطوة الأولى، ومن يبدأها؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن السودان انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية، وأقالت محافظة الدبة إن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوى المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان، ومطاردة القوى المهاجمة حتى تخوم إقليم دارفور. ويأتي ذلك التزامن مع التصدي لمسيرات حاولت استهداف مواقع بالعاصمة الخرطومة.
2: لليوم الثاني على التوالي تحلق مسيرات الدعم السريع في سماء أم درمان، محاولة استهداف مواقع حيوية في المدينة في تصعيد جديد يفتح جبهة إضافية في العاصمة التي تحاول استعادة حياتها بعد سنوات من الحرب، لكن المضادات الأرضية للقوات المسلحة السودانية تصدت لها دون خسائر. تزامنت الهجمات مع معارك محتدمة في عدد من المحاور. في النيل الأزرق قصفت قوات الدعم السريع وحلفتها الحركة الشعبية مدينة الكرمك الاستراتيجية بالمسيرات قبل أن تشن عليها هجوما بريا أعلنت بعده استعادتها المدينة، بينما لم يصدر الجيش بيانا عن طبيعة ما جرى في الكرمك ومحيطها. أما في شمال كردفان فتبرز جبهة جبرة الشيخ التي تمثل نقطة مهمة على طريق الحركة والإمداد. قوات الدعم السريع هاجمت المدينة من ثلاثة محاور. مصادر في الجيش قالت إن قواته والقوات المساندة له صدت هجوماً وكبدت الدعم السريع خسائر كبيرة وأسرت عدداً منهم واستولت على أسلحة، وإن عمليات المطاردة مستمرة. كما صد الجيش هجوماً على منطقة العيارة غربي مدينة الأبيض، وكبد الدعم السريع هناك خسائر فادحة. وبين سماء أم درمان وجبهتي النيل الأزرق وشمال كردفان يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة عنوانها الاعتماد المتزايد على المسيرات بالتوازي مع تحركات برية في محاور استراتيجية في كردفان ودارفور. طارق التجاري، تيريتي عربي، أم درمان.
1: نقلت رويترز عن مصدر إن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضاً بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية في هذا العام. قالت السلطات الروسية إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة استهدف ميناء أوستلوغا على بحر

0: في البلطيق ومنشأة تجارية بمنطقة تفير غرب روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوسلوغا والذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بمستودع في منطقة دفير دون تسجيل إصابته. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. وقالت الوزارة أن السفينتين كانتا ترافقان سفنا تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية، وإن محطة السكك الحديدية تستخدم لتحميل ونقل شحنات عسكرية ووقود، مؤكدة استمرار استهدافها للبنى التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التابعة لها. تواجه صناعة الصلب الأوكرانية صعوبات متزايدة في ظل الهجمات الروسية على البنى التحتية وفي ظل استهداف طرق التصدير عبر البحر الأسود، إضافة إلى تجديد الاتحاد الأوروبي لقيود استيراد الصلب من أوكرانيا.
1: في جنوب شرق أوكرانيا يواصل عمال مصنع الصلب هذا تشغيل أحد أهم المجمعات الصناعية في البلاد رغم سنوات من القصف الروسي، لكن المصنع يواجه اليوم تحديات جديدة مع تشديد الاتحاد الأوروبي قواعد استيراد الصلب الأوكراني وخفض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم بنحو النصف وفرض رسوم تصل إلى 50% على الكميات التي تتجاوز الحصص المحددة.
2: للأسف الوضع يتغير بشكل جذري، فبدلا من دعم الاتحاد الأوروبي لنا نواجه قيودا.
1: وتشكل صناعة الصلب نحو 15% من صادرات أوكرانيا، ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 80% من إنتاجها، ما يجعل هذه القيود ضربة جديدة لصناعة تعاني أصلا من تداعيات الحرب. فالهجمات الروسية على البنى التحتية عطلت عمل المصانع، كما أدى استهداف ممرات تصدير الصلب وإمدادات المواد الخام عبر البحر الأسود إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة الضغوط عليها.
2: التصدير عبر البحر الأسود أصبح خطراً جداً، وفي حال أردنا التصدير عبر موانئ بولندا أو رومانيا سترتفع تكاليف النقل بالنسبة لنا، وسيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج وسنصبح أقل قدرة على المنافسة.
1: ومع تزايد الأعباء تطالب أوكرانيا باستثناء الصلب من القيود الأوروبية، بينما تقول بروكسل إن إجراءاتها تهدف إلى حماية المنتجين الأوروبيين وخفض الانبعاثات. أما أصحاب المصانع فيؤكدون أن صناعة الصلب لا تواجه تحديات الحرب والقصف فحسب، بل تجد نفسها أيضاً أمام قيود تجارية تزيد من صعوبة الحفاظ على إنتاجها وصادراتها. مالك خالد أغلو، تيريتي عربي.
0: لم يعد الوصول من كييف إلى سومي على الحدود الروسية مجرد رحلة بين مدينتين في ظل استمرار الهجمات الروسية. مراسل تيريتي عربي رصد لنا ظروف هذه الرحلة وما يرافقها من توقفات بسبب الإنذارات.
3: في رحلة تتجاوز مسافتها 350 كيلومترا وقطار يحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 6 ساعات للوصول إلى مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، كل شيء يبدو عاديا في البداية، لكن الوجهة مختلفة هذه المرة لأن الطريق إليها يمر عبر منطقة أصبحت فيها السكك الحديدية جزءا من مخاطر الحرب.
4: غادرنا كييف على متن هذا القطار، أمامنا ساعات من السفر، لكن في هذا الطريق تحديدا لا يمكن التنبؤ مسبقا كم ستستغرق الرحلة بشكل فعلي بسبب التهديدات الروسية باستهداف منظومة المواصلات والنقل للسكك الحديدية.
3: الطريق إلى سومي لا تسير ساعاته دائما على عجلات القطار،

0: جوي واحد يمكن أن يغير كل شيء. يتوقف القطار ويغادر الركاب بناء على تعليمات من المشرفين، ويتحول الوقت من دقائق إلى ساعات أحياناً.
1: بالدرجة الأولى عند مغادرة القطار نحذر الركاب من احتمال وجود تهديد على الطريق، ونبلغهم بإمكانية تنفيذ عملية إجلاء وفقا لإرشادات وتعليمات خاصة. وبالنسبة إلينا فإن الحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم هو الأولوية القصوى.
0: وبعد أكثر من 10 ساعات ندخل حدود المدينة، لكن الوصول هنا لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى، بل وصول إلى مدينة تعيش كل يوم على حدود الحرب. هذه الرحلة التي يفترض أن تكون مجرد انتقال بين مدينتين أصبحت في زمن الحرب رحلة لا يمكن ضمان وقت نهايتها، لكن القطار وصل ووصلنا معه إلى سومي، المدينة التي تستمر فيها الحياة رغم أن الحرب لا تزال أقرب إليها من أي وقت مضى. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.

يحتفل حزب العدالة والتنمية التركي اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. وأدخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي عقد في 16 من الشهر نفسه.

0: ولتغطية فعاليات احتفال حزب العدالة والتنمية التركي بالذكرى 25 لتأسيسه، ننتقل إلى هذه النافذة من أنقرة مع الزميل محمد كردي. إليك محمد، تفضل.
1: شكرا لك ريهام، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة من العاصمة التركية أنقرة لتغطية فعاليات إحياء الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم. الآن أرحب بمراسلينا من أنقرة من أمام مقر حزب العدالة والتنمية دانيا قبلاوي، وأيضا من أمام حديقة الشعب حيث يقام الاحتفال الرئيسي لإحياء الذكرى. ينضم إلينا علي الخضاري. أبدأ معك دانيا، وقربينا من الأجواء من أمام مقر حزب العدالة والتنمية. إذن يبدو أن هناك خلل تقني، نعود بعد قليل إلى دانيا. علي الخضاري معنا من أمام أو من داخل حديقة الشعب، الحديقة الأكبر في العاصمة أنقرة، ويبدو أن هناك توافد للمشاركين في هذا الحفل. ربما علي قربنا من المشهد في حديقة الشعب.
2: نعم محمد، مع اقتراب موعد بدء هذا الحفل الفعاليات الرسمية للاحتفال بالذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، يزداد توافد المشاركون في هذه الفعالية. يرتقب أن يحضر هذه الفعالية ما يقارب 100,000 مشارك من عموم تركيا للاحتفال بهذه الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية بكل زخم هذه الذكرى، والذي يحيي هذه الذكرى عملا بإنجازات، عواقفا على إنجازات على مدى أكثر من عقدين على كل المستويات، سواء المستوى السياسي والاقتصادي ومستوى السياسة الخارجية وصناعات الدفاع وغيرها. كيف انتقلت تركيا، هذه قصة النجاح التركي قبل 2000 إلى 2025. أين كيف انتقلت تركيا اقتصاديا وسياسيا، من أي مرتبة

0: إلى أين وصلت. هذه هي الاحتفالات في هذا المكان في الحديقة الوطنية، حديقة الشعب في العاصمة أنقرة، والتي تعد أيضا إحدى منجزات هذه الفترة من ضمن منجزات كثيرة في مختلف المجالات. يحضر الرئيس رجب طيب أردوغان هذه الفعالية وسيتحدث عن ما تحقق خلال 24 عاما، وأيضا وما سيتحقق وما سيعمل من أجله، وهو ما تتحدث عليه هذه اللافتات التي تتحدث عن مبادئ هذا الحزب، الذي تقول إحداها أن الحزب ليس حزبا تركيا يخدم تركيا بل تجاوز ذلك. هذه الاحتفالات تتزين أيضا بمقولة الرئيس رجب طيب أردوغان التي خلدها التاريخ في تاريخ السياسي في تركيا: مشينا معا في هذا الطريق، برابر يولد بيزبو يولارد، هكذا هذا الشعار، بالإضافة إلى لافتات تؤرخ لإنجازات حزب العدالة والتنمية وتتحدث عن المستقبل، أيضا عن مستقبل تركيا، عن مئوية الجمهورية الثانية والمشاريع والطموحات الكثيرة. كما قلت، الفعالية ستشهد بالإضافة إلى خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان فعاليات فنية أيضا وثقافية أيضا. بدأت تلك الفرق التي ستشارك في هذه الفعالية، بالإضافة إلى المواطنين والمشاركين في هذه الفعالية في العاصمة أنقرة. بالتالي ننتظر بدء الحفل في المرتقب في حدود 5:30 تقريبا، بعد ساعة من الآن ستبدأ هذه الفعاليات الرسمية والضخمة أيضا بزخمها الكبير، احتفالية حزب العدالة والتنمية في ذكراه 25. نعم محمد.
1: نعم علي الإخضاري من أنقرة، شكرا جزيلا لك. الآن عودة إلى دانيا من أمام مقر حزب العدالة والتنمية. دانيا، قربينا من المشهد والأجواء لديك، وأيضا ضعينا في صورة أبرز التصريحات التي صدرت اليوم من المسؤولين الأتراك بهذه المناسبة.
2: نعم محمد، اليوم في مقر حزب العدالة والتنمية يقام احتفال بهذه المناسبة، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحضر اجتماع برنامج رؤساء المحافظات الموسع، وبعد ذلك يتوجه إلى حديقة الشعب ليشارك بالاحتفالات الجماهيرية. نرصد منذ الصباح حضور لأعضاء من حزب العدالة والتنمية، لا سيما من فئة الشباب والنساء الذين يعدون أعضاء فاعلين ضمن حزب العدالة والتنمية. فيما يتعلق بأبرز التصريحات، هي صدرت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقال نشره في إحدى المواقع الإلكترونية العربية، وتطرق فيها إلى حصيلة إنجازات حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما والرؤية المستقبلية الحزب خلال الفترة المقبلة. قال الرئيس أردوغان بأن تركيا خلال ربع قرن شهدت تحولا سياسيا في مختلف المجالات، سواء كان ذلك من خلال تعزيز الديمقراطية وتقوية الاقتصاد الوطني، وأيضا تعزيز الأمن والصناعات الدفاعية بالتحديد. الرئيس التركي تطرق إلى هذه الجزئية وإلى ما وصلت إليه الصناعات الدفاعية التركية، بدءا من المسيرات وصولا إلى مقاتلة قاآن والدفاعات الجوية محلية الصنع، وقال بأن تركيا قللت اعتمادها على الخارج وأصبحت أكثر استقلالا فيما يتعلق بالصناعات الدفاعية. أيضا تطرق إلى السياسة الخارجية، وقال بأن تركيا أصبحت لاعبا مؤثرا في الساحة الدولية في عالم يتوجه نحو التعددية القطبية، وردد شعاره الذي صدر قبل عقد تقريبا، وهو العالم أكبر من خمس، داعيا إلى إصلاح النظام الدولي ليكون أكثر عدلا وشفافية، ولكي يكون قرار السلم والحرب ليس محصورا بخمس دول في هذا العالم. أيضا الرئيس التركي تطرق إلى إنجازات حزب العدالة والتنمية في مجال الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا النووية، ولفت إلى أن

0: أن خلال المرحلة المقبلة سيكون هناك على أجندة حزب العدالة والتنمية العديد من المنجزات، منها في مجال الذكاء الاصطناعي وأيضا في مجال الطاقة، وخاصة أن تركيا تتوجه نحو تنويع مصادر الطاقة لا سيما خلال هذه الفترة التي يمر بها العالم نتيجة التغيرات الجيوسياسية، سواء كان ذلك خلال الحرب الروسية الأوكرانية وأيضا من خلال إغلاق مضيق هرمز الذي يعتبر الشريان الأساسي للطاقة. أيضا الرئيس التركي لفت إلى أن تركيا قطعت شوطا كبيرا في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية من خلال العمليات الاستباقية التي قامت بها تركيا وتجفيف الإرهاب من منبعه وقطع الإرهاب قبل أن يدق الباب على حد وصفه في هذا المقال، وقال بأن تركيا أنجزت إنجازا تاريخيا بإعلان قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي قبل أيام في البرلمان التركي، والذي يضع هدف تركيا بلا إرهاب في المرحلة الأخيرة. وأكد الرئيس التركي بأن تركيا ماضية في قرن جديد، قرن يكون لها كلمة في الساحة الدولية وأيضا تعزيز أكثر للأمن.
1: شكرا جزيلا لك دانيا قبلاوي من أمام مقر حزب العدالة والتنمية، وشكر أيضا موصول لعلي الإخضاري كان معنا من أمام حديقة الشعب. أرحب الآن بضيفتي هنا الصحفية المتخصصة بالشأن التركي فاطمة أوزكان، أهلا بك. بداية أستاذة فاطمة، وتركيا أو حزب العدالة والتنمية يحيي الذكرى السنوية 25 لتأسيسه، ماذا يعني ذلك بالنسبة لتركيا الجمهورية؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة للحزب الذي استطاع الحفاظ على الصدارة في المشهد السياسي التركي كل هذه الفترة؟
2: Çok teşekkür ederim Muhammed Bey. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bildiğiniz gibi 103 yaşında.
3: Cumhuriyet alemuna akter bin bir savaşı verdikten sonra تم تأسيس هذه الجمهورية، وخلال المئة عام أو 103 أعوام في هذا التاريخ جمهورية، حاليا حزب العدالة والتنمية يمثل ربع هذه المدة، لذلك هذه فترة طويلة فعلا. بعد تأسيس حزب العدالة والتنمية بوقت قليل وفي أول انتخابات أصبح على رأس الهرم الإداري، وبعد ذلك في كل الانتخابات كان هو في المركز الأول، استطاع أن ينجح في كل الانتخابات. لهذا المنطلق فهذا ليس فقط في تاريخ تركيا الديمقراطي، أيضا في العالم، في تاريخ الأحزاب السياسية في العالم هو أصبح من أكثر الأحزاب التي تمكنت ونجحت في البقاء في القيادة، وفي كل انتخابات كان يحظى بأصوات أكثر وأكثر، وهذا يعكس بالضبط توجه الشعب التركي. هذا يظهر بشكل واضح إذن، أي أن الشعب التركي هو يستطيع فعلا أن يعبر عن ما يريده، وهذا الأرقام تتحدث عن ذلك. والسيد الرئيس بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تركيا تتوجه إلى وضع أفضل، وهذا النتائج تظهر أن الشعب التركي يثق بهذه القيادة. إذن هذه 25 عاما ليس فقط في تاريخ حزب العدالة والتنمية ولكن في تاريخ تركيا، هي مرحلة مهمة جدا. حزب العدالة والتنمية استطاع أن ينجح بتغيير ذهني كبير في عام 2002 عند فوزه بأول انتخابات. كان اقتصاد تركيا صغير، كان حجمه صغير، كانت تركيا تعاني من كثير من الانقلابات العسكرية ومن الإرهاب ومن الأزمات السياسية الاقتصادية أيضا، وكانت تركيا تعاني من مشكلة في الاعتبار. أو لذلك عام 1999 كان هناك زلزال كبير في تركيا، نتيجته كان هناك وفيات بأعداد كبيرة أيضا. إذا كانت تركيا وقتها ضعيفة جدا في مواجهة هذه الأزمات الطبيعية. بعد ذلك كان هناك زلزال ضخم كبير في المنطقة الجنوبية في تركيا أيضا، وهو زلزال 7 فبراير، ورأينا في هذا الزلزال بأن قدرة الدولة قد أصبحت كبيرة وقوية بحيث أنها تستطيع التعامل مع

0: هذه الآفات الطبيعية وتستطيع أن تتدخل بشكل سريع وأن تتعافى بشكل سريع، وذلك خلال 3 سنوات تم بناء أكثر من 500,000 منزل وتم تسليمه للمتضررين من الزلزال، أي أن الاقتصاد أصبح أفضل بكثير والإمكانات أصبحت أكبر بكثير، وأيضا الدخل الوطني غير الصافي أصبح الآن في وضع أفضل بكثير. يعني نستطيع أن نقول الوضع الاقتصادي بالأخص في مجال الصناعات الدفاعية خطوات ضخمة كبيرة تمكنت تركيا من إحرازها. أيضا كان الآن تركيا تنتج احتياجاتها الخاصة بعد أن كانت تعتمد على الخارج بشكل كبير، وأصبحت ليس فقط تعتمد على نفسها بل أنها تبيع أو تصدر هذه القدرات الدفاعية أيضا في المجالات الأخرى في السياسات الاجتماعية والاقتصاد وأيضا الصحة. تطوير المؤسساتية في تركيا حصلت في خلال فترة حكم العدالة والتنمية، ولكن كما قلتم أنتم بالأخص في السياسة الخارجية والعلاقات مع دول الجوار خصوصا الدول القريبة جغرافيا، علاقات تركيا مع هذه البلدان دخلت مرحلة جديدة مع حزب العدالة والتنمية. إن تركيا دائما سواء مع دول الجوار وأيضا مع باقي دول العالم كانت حريصة على بناء علاقات جيدة، هذا ما جاء خلال تاريخ تركيا الطويل، ولكن في مرحلة حزب العدالة والتنمية اعتمدت على صفر مشاكل مع الجوار سواء في كل المجالات اقتصادية كانت أو سياسية أو حتى تعليمية، وأيضا تطوير هذه العلاقات. هذا ما
1: لو أردنا أن نتحدث الآن عن السياسة الخارجية التركية منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وحتى توقيع اتفاق مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية، كيف قاد حزب العدالة والتنمية السياسة الخارجية التركية لا سيما العلاقات مع دول العربية ودول الجوار خلال هذه الفترة؟
0: في الحقيقة لفترة طويلة كان حزب العدالة والتنمية كان يعتمد في سياسته الخارجية على الثقة بالنفس والاعتماد على النفس والمبادرات الذاتية، وهذه الجغرافيا التي نعتبرها أخوة في الإسلام وتعتمد على العلاقات الأخوية، هذه الجغرافيا هناك علاقات يعني عاطفية أصلا بين هذه الدول، ولكن أصبحت الآن هذه العلاقات لها أوجه كثيرا مثل ونشبهها بالقوة اللطيفة أو القوة تعتمد على فتح القلوب. إذن هذه السياسة اعتمدتها قيادة حزب العدالة والتنمية تعتمد على احترام الدول المجاورة واعتبارهم دول إخوة لنا، هذا يعني أنه إذا كان هناك أي مشكلة مع أي دولة جارة فيجب أن يكون هناك مبادرة لإيجاد حل عن طريق التفاهم المتبادل واعتماد سياسة تعتمد على الربح المتبادل بين البلدين. إذا كانت العلاقات بين البلدين إذا كان السبب بها هو من دولة أخرى بعيدة عن هذه الجغرافيا، إذا كان السبب هو تدخل طرف ثالث أو بالأخص مثلا في هذه الجغرافيا العربية لفترة طويلة تعرضت لاحتلال والكثير من محاولات الحصار، هناك كانت تعرضت لمثلا مجازر مثل غزة للحصار أيضا، إذن تركيا هذه المسائل والأزمات كانت تسبب الحزن لتركيا، لأن تركيا كانت خلال حزب العدالة والتنمية تعمل دائما على إيجاد حلول لهذه الأزمات، وهذا يعتمد على أن تركيا حاليا لديها القدرة لبناء سياسات جديدة وإيجاد الحلول للأزمات في المنطقة، وذلك بالعمل مع الأطراف في المنطقة مثلا ما يحدث في سوريا وإعادة إنشاء سوريا مرة أخرى وتحريرها، وأيضا في العراق وأيضا الحرب في إيران، إن تركيا كان موقفها واضح، وأيضا الوضع في ليبيا وتدخل تركيا هناك، وأيضا الوضع

0: في الشرق المتوسط، تركيا تحافظ على منافعها في وقت تحترم فيه أيضا قوانين السياسة. ولكن إن اتفاق مكة، السيد الرئيس والسيد وزير خارجيها كان فيدان كما قالوا وأكدوا بأن هذه الاتفاقية هي نحن جاءت بسبب الهجوم ضد إيران من قبل إسرائيل وأمريكا. إذن تركيا بالأساس تعتمد على الرفاه والاستقرار في المنطقة، هذا ما تريده.
1: لك بك هذا، نصل إلى ختام هذه النافذة الصحفية المستشار التركي فاطمة أوزدان، شكرا جزيلا لك. الآن عودة مجددا مشاهدينا الكرام إلى استديوهاتنا في إسطنبول، معك ريهام.
2: شكرا لك محمد من أنقرة على هذه النافذة لتغطية فعاليات احتفال حزب العدالة والتنمية التركي بالذكرى 25 لتأسيسه، وشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نهاية هذه النشرة بأمان الله.

متحف زيوغما غازي عنتاب. افتتح المتحف عام 2010 وهو يمتد على مساحة تقدر بثلاثين ألف متر مربع، ويعتبر أحد أضخم المتاحف في العالم. يتكون هذا المتحف من ثلاثة أقسام، ويعرض أثاراً تاريخية من مدينة زيوغما الأثرية، إحدى أهم المدن في العصر الروماني. يواصل تراث مدينة زيوغما التاريخي التي كانت إحدى أكثر المدن ثراءً وقوة وتأثيراً إبهار العالم برمته حتى اليوم. ومن الآثار المميزة في المتحف فسيفساء الإله اليوناني بوسيدون. يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه كانت أرضية حوض أو غرفة طعام، ويعود تاريخها إلى القرن الثاني أو القرن الثالث الميلادي. اكتشفت اللوحة في بناء فيلا بوسيدون، ويلاحظ عليها تصاوير لأهم آلهة البحر في الأساطير اليونانية والرومانية المعروفة في المصادر التاريخية. في الجزء العلوي من اللوحة يظهر الإله بوسيدون راكباً على مخلوق أسطوري اسمه هيبوكامب، وفي جزئها السفلي يوجد تصوير لأوقيانوس وزوجته تيثيس. كانت هذه الآلهة عبارة

عن شخصيات أسطورية تقرن أسماؤها بالوفرة والبركة. لهذا السبب يعتقد أن لوحة الفسيفساء هذه موجودة على الأرض بهدف جلب البركة والحظ السعيد للمكان.

ومن الآثار المهمة الأخرى في المتحف هي فسيفساء إيوفراتس. هذا الأثر الذي يعود تاريخه إلى ما بين القرنين الثاني والثالث الميلادي، يعلوه تصوير رائع لإيوفراتس الذي يعتقد أنه إله نهر الفرات. تقول الأسطورة إن إيوفراتس قتل ابنه المدعو أكسورتاس ظناً منه أنه عدوه، وبعد أن أدرك خطأه انتحر بإلقاء نفسه في نهر الفرات. ولهذا السبب كانت شخصية إيوفراتس مهمة جداً في مدينة زيوغما التي بنيت قرب نهر الفرات. نرى في هذه اللوحة الفسيفسائية إيوفراتس والمياه تتدفق من إبريق تحت ذراعه، وهذا الأمر يحمل معنى رمزيا. بحسب الأساطير تعتبر هذه المياه منبع نهر الفرات. يضم متحف زيوغما أيضا أثرا ثقافيا لافتا للنظر، وهو التمثال المعروف باسم روماني بامبينو. الأثر هو تصوير لطفل روماني يحمل عنقود فستق في إحدى يديه وطائراً في يده الأخرى. في الجزء السفلي من التمثال يوجد تعبير عن الوداع المبكر. اكتشفت هذه القطعة الأثرية القيمة في مدينة زيوغما الأثرية عام 1931، ثم أرسلت إلى أضنة، وذلك قبل افتتاح متحف زيوغما غازي عنتاب. عاد التمثال الروماني بامبينو إلى موطنه في عام 2016، أي بعد 85 عاماً من اكتشافه، وأدرج ضمن معروضات متحف زيوغما. تمكن متحف زيوغما من إعادة إحياء مدينة زيوغما الأثرية التي كان معظم سكانها من الجنود والفنانين والنبلاء، حيث شكلت حضارة مرموقة تتجاوز عصرها بكثير. وما يزال متحف زيوغما غازي عنتاب يكشف الستار عن آثار هذه الحضارة العظيمة ويعرضها للعالم بأسره.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، بيطلع فيي.

واشنطن تستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لعزل إيران اقتصادياً، وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضاً. السعودية تعلن انضمام 13 دولة إلى التحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. حزب العدالة والتنمية التركي يحتفل بذكرى تأسيسه 25 تحت قيادة الرئيس أردوغان.

0: قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف بيسنت في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. وأشار إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده. وشدد على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة. وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
0: أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا للبيانات عبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقارنة ب5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس والبالغ 12 سفينة. وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و4 سفن خرجت منه باتجاه خليج عمان، وكان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب.
2: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة، وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم

0: وجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات، وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها. لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن، في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
1: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. إلى ذلك، بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر التعاون الثنائي في المجالات الدفاعية. كما ناقش الطرفان خلال اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد ولتعزيز الاستقرار في المنطقة في ظل توترات الحرب مع إيران. أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. حذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندربرغ من عودة اليمن إلى حرب واسعة النطاق. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن دعا الأطراف إلى استعادة الهدوء على خطوط المواجهة.
2: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعداً في النشاط العسكري، رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
1: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد إلى المزيد من الفوضى لتلبية أجندة إيران، وأشار إلى أن تعنت الحوثيين ورفضهم المتكرر لتسوية سياسة شاملة فاقم من معاناة الشعب اليمني.
3: الجهات التي تروج منذ سنوات لادعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد

0: تهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع، وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
1: أعلن الحوثيون استهداف مصفاة لشركة أرامكو السعودية بطائرتين مسيرتين في منطقة جازان جنوب غربي المملكة، ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سمي انتهاكا للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة. وقال كاتس إن المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ على النظام العام ستنقل إلى الشرطة الإسرائيلية برئاسة وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير. أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قرار الحكومة الإسرائيلية بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال الشيخ إن الخطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولتكريس ما وصفه بالضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن مستوطنين أقاموا مجددا خيمة في بلدة قصرة بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة شمال الضفة الغربية. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال لا يسيطر على الوضع في قصرة جنوب نابلس، وأن المستوطنون ما زالوا في محيط المنازل، ويأتي ذلك غداة اعتداءات واقتحامات للمستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في الضفة أسفرت عن إصابة ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلة ومسن.
2: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرة وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
3: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير، اتفقنا شوية صغيرة، فاتوا على البيت المستوطنين ماشيين وراهم عددهم ستة. طب انتوا جايين مشانهم، يعني ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمراه وجيراننا من الدار، وقالوا لهم روحوا على البلد احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيك قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبره، بس ما تطلعوا لا تثقوا.
2: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرة جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
4: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الامس صباح يوم الاحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم اخلاء البؤره بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغايه اللحظه هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للاسف الجيش الاسرائيلي بيطلب من عده منازل انهم يقوموا باخلاء هذه المنازل.
2: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفه باء. من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية، يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف، عربي، من بلدة

0: تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
1: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد، ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره. وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
0: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة، والمساعي لرفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار.
2: وفي هذا السياق أكدنا أيضاً على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز آليات التعاون الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات المشتركة. ولقد أولينا خلال اجتماعنا اليوم وبحضور ممثلي الجهات الوطنية في البلدين اهتماماً خاصاً بتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين ومتابعة.
0: أمن الممرات المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران، وتؤدي مصر وتركيا دوراً بارزاً مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تيرتي عربي.
3: نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل يوم الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي مالادينوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنر في تلك الزيارة قبل أن يتوجه الوفد إلى القاهرة لاستكمال مشاورات تتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة. هذا ويسعى كوشنر لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو عن رفض بنودها. نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من التفجيرات والقصف في مناطق متفرقة جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه لإبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
4: جنوب لبنان اتفاق للانسحاب وميدان يفرض شروطا جديدة، مساران متناقضان يهيمنان على المشهد. فالميدان لا يسير حتى الآن في الاتجاه الذي ترسمه التفاهمات السياسية، من جهة تدوي الغارات والتفجيرات الإسرائيلية وتتقدم الآليات في قرى الجنوب في وقت ينص فيه اتفاق يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي، ومن جهة أخرى تستعد إسرائيل لوجود أطول وتربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. وهنا يرفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سقف الشروط، فحديثه عن البقاء فيما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة يمنح تحركات الجيش على الأرض بعداً سياسياً واضحاً ويكشف اتساع الفجوة بين الاتفاق وتنفيذه. تل أبيب تريد أن يكون انسحابها مرتبطاً بتحقيق أمني يتعلق بسلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث هذا الملف قبل الانسحاب الإسرائيلي. أما واشنطن فاعترضت على فكرة الوجود العسكري الدائم، وقالت إن ذلك

0: يتعارض مع الإطار المتفق عليه، فيما تجدد بيروت رفضها بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضيها. وفي قلب هذه المعادلة يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة، فهو مكلف بالانتشار في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل انتشاره وعودة السكان إلى قراهم. وهكذا يعود المشهد إلى نقطة البداية، إسرائيل تنتظر نزع السلاح قبل الانسحاب، وحزب الله ينتظر الانسحاب قبل بحث السلاح. وبين الشرطين يبقى تنفيذ الاتفاق معلقاً على سؤال الخطوة الأولى، ومن يبدأها؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن السودان انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عرب قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان ومطاردة القوى المهاجمة حتى تخوم إقليم دارفور. ويأتي ذلك التزامن مع التصدي لمسيرات حاولت استهداف مواقع بالعاصمة الخرطوم.
2: لليوم الثاني على التوالي تحلق مسيرات الدعم السريع في سماء أم درمان محاولة استهداف مواقع حيوية في المدينة في تصعيد جديد يفتح جبهة إضافية في العاصمة التي تحاول استعادة حياتها بعد سنوات من الحرب، لكن المضادات الأرضية للقوات المسلحة السودانية تصدت لها دون خسائر. تزامنت الهجمات مع معارك محتدمة في عدد من المحاور. في النيل الأزرق قصفت قوات الدعم السريع وحلفتها الحركة الشعبية مدينة الكرمك الاستراتيجية بالمسيرات قبل أن تشن عليها هجوما بريا أعلنت بعده استعادتها المدينة، بينما لم يصدر الجيش بيانا عن طبيعة ما جرى في الكرمك ومحيطها. أما في شمال كردفان فتبرز جبهة جبرة الشيخ التي تمثل نقطة مهمة على طريق الحركة والإمداد. قوات الدعم السريع هاجمت المدينة من ثلاثة محاور. مصادر في الجيش قالت إن قواته والقوات المساندة له صدت هجوما وكبدت الدعم السريع خسائر كبيرة وأسرت عددا منهم واستولت على أسلحة، وإن عمليات المطاردة مستمرة. كما صد الجيش هجوما على منطقة العيارة غربي مدينة الأبيض وكبد الدعم السريع هناك خسائر فادحة. وبين سماء أم درمان وجبهتي النيل الأزرق وشمال كردفان يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة عنوانها الاعتماد المتزايد على المسيرات بالتوازي مع تحركات برية في محاور استراتيجية في كردفان ودارفور. طارق التجاري، تيريتي عربي، أم درمان.
1: نقلت رويترز عن مصدر إن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية لهذا العام. قالت السلطات الروسية إن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة استهدف ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق ومنشأة تجارية بمنطقة دفير غرب روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوستلوغا والذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بمستودع في منطقة دفير دون تسجيل إصابته. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. وقالت الوزارة أن السفينتين كانتا ترافقان سفنا تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية، وإن محطة السكك الحديدية تستخدم لتحميل ونقل شحنات عسكرية ووقود، مؤكدة استمرار استهدافها للبنى التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التابعة لها. تواجه صناعة الصلب الأوكرانية صعوبات متزايدة في ظل الهجمات الروسية على البنى التحتية واستهداف طرق التصدير عبر البحر الأسود، إضافة إلى تجديد الاتحاد الأوروبي لقيود استيراد الصلب من أوكرانيا.
3: في جنوب شرق أوكرانيا يواصل عمال مصنع الصلب هذا تشغيل أحد أهم المجمعات الصناعية في البلاد رغم سنوات من القصف الروسي، لكن المصنع يواجه اليوم تحديات جديدة مع تشديد الاتحاد الأوروبي قواعد استيراد الصلب الأوكراني وخفض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم بنحو النصف وفرض رسوم تصل إلى 50% على الكميات التي تتجاوز الحصص المحددة.
4: للأسف الوضع يتغير بشكل جذري، فبدلا من دعم الاتحاد الأوروبي لنا نواجه قيودا.
3: وتشكل صناعة الصلب نحو 15% من صادرات أوكرانيا، ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 80% من إنتاجها، ما يجعل هذه القيود ضربة جديدة لصناعة تعاني أصلاً من تداعيات الحرب. فالهجمات الروسية على البنى التحتية عطلت عمل المصانع، كما أدى استهداف ممرات تصدير الصلب وإمدادات المواد الخام عبر البحر الأسود إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة الضغوط عليها.
4: التصدير عبر البحر الأسود أصبح خطراً جداً، وفي حال أردنا التصدير عبر موانئ بولندا أو رومانيا سترتفع تكاليف النقل بالنسبة لنا، وسيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج وسنصبح أقل قدرة على المنافسة.
3: ومع تزايد الأعباء تطالب أوكرانيا باستثناء الصلب من القيود الأوروبية، بينما تقول بروكسل إن إجراءاتها تهدف إلى حماية المنتجين الأوروبيين وخفض الانبعاثات. أما أصحاب المصانع فيؤكدون أن صناعة الصلب لا تواجه تحديات الحرب والقصف فحسب، بل تجد نفسها أيضاً أمام قيود تجارية تزيد من صعوبة الحفاظ على إنتاجها وصادراتها. مالك خالد أغلو، تيريتي عربي.
1: لم يعد الوصول من كييف إلى سومي على الحدود الروسية مجرد رحلة بين مدينتين في ظل استمرار الهجمات الروسية. مراسل تيريتي عربي رصد لنا ظروف هذه الرحلة وما يرافقها من توقفات بسبب الإنذارات.
5: في رحلة تتجاوز مسافتها 350 كيلومترا وقطار يحتاج في الظروف الطبيعية إلى نحو 6 ساعات للوصول إلى مقاطعة سومي شمال أوكرانيا، كل شيء يبدو عاديا في البداية، لكن الوجهة مختلفة هذه المرة لأن الطريق إليها يمر عبر منطقة أصبحت فيها السكك الحديدية جزءا من مخاطر الحرب.
6: غادرنا كييف على متن هذا القطار، أمامنا ساعات من السفر، لكن في هذا الطريق تحديداً لا يمكن التنبؤ مسبقاً كم ستستغرق الرحلة بشكل فعلي بسبب التهديدات الروسية باستهداف منظومة المواصلات والنقل للسكك الحديدية.
5: الطريق إلى سومي لا تسير ساعاته دائماً على عجلات القطار. إنذار جوي واحد يمكن أن يغير كل شيء. يتوقف القطار ويغادر الركاب بناء على تعليمات من المشرفين، ويتحول الوقت من دقائق إلى ساعات أحياناً.
0: بالدرجة الأولى عند مغادرة القطار نحذر الركاب من احتمال وجود تهديد على الطريق ونبلغهم بإمكانية تنفيذ عملية إجلاء وفقا لإرشادات وتعليمات خاصة. وبالنسبة إلينا فإن الحفاظ على حياة الركاب وسلامتهم هو الأولوية القصوى.
5: وبعد أكثر من 10 ساعات ندخل حدود المدينة، لكن الوصول هنا لا يشبه الوصول إلى أي مدينة أخرى، بل وصول إلى مدينة تعيش كل يوم على حدود الحرب. هذه الرحلة التي يفترض أن تكون مجرد انتقال بين مدينتين أصبحت في زمن الحرب رحلة لا يمكن ضمان وقت نهايتها، لكن القطار وصل ووصلنا معه إلى سومي، المدينة التي تستمر فيها الحياة رغم أن الحرب لا تزال أقرب إليها من أي وقت مضى. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.

0: يحتفل حزب العدالة والتنمية التركية اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية، والذي عقد في 16 من الشهر نفسه. صاغ حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما سياسة خارجية ديناميكية نتيجة التحولات الجوهرية في هيكلية السياسة الخارجية وأدواتها، ما منح تركيا حضورا أقوى في النظام الدولي.
1: لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، هكذا توصف تركيا بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية. خضعت خلالها السياسة الخارجية لإعادة هيكلة شاملة، وطورت أهدافها وأدواتها، وكان التحول في النظام السياسي هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطا.
2: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
1: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
3: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
1: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط.
4: ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من خمس، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دورا يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
0: ربع قرن من الحضور في صدارة الحياة السياسية التركية بدأ بتأسيس حزب العدالة والتنمية.

0: تنمية عام 2001، واستمر عبر انتخابات متتالية وتحولات دستورية وأزمات أعادت اختبار قدرته على الاستمرار وإدارة الدولة. ومع حلول الذكرى 25 للتأسيس، نستعرض أبرز المحطات التي صنعت مسيرة الحزب وصولا إلى أهدافه المستقبلية ضمن رؤية مئوية تركيا. تفاصيل أكثر يستعرضها زميل عبد الله الخطيب.
1: من رحم أزمة سياسية واقتصادية مطلع الألفية الثانية ولد حزب العدالة والتنمية، وخاض على مدى 25 عاما رحلة غيرت ملامح المشهد السياسي التركي، تعاقبت فيها محطات انتخابية وأزمات مفصلية وإصلاحات سياسية واقتصادية وصولا إلى رؤية مئوية تركيا. في 14 من أغسطس 2001 تأسس حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وسياسيين من التيار الإسلامي، وقدم نفسه حزبا ديمقراطيا محافظا واضعا الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولوياته. وبعد قرابة عام واحد وتحديدا في انتخابات 3 نوفمبر 2002، حقق الحزب مفاجأة سياسية بحصوله على 34% من الأصوات، ما منحه أغلبية برلمانية ساحقة مكنته من تشكيل الحكومة منفردا. ركزت الحكومة التركية بقيادة العدالة والتنمية على إعادة هيكلة الاقتصاد وخفض التضخم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو وتوسيع مشاريع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والطاقة والخدمات العامة. انتهج الحزب سياسة خارجية أكثر انفتاحا، ركزت على توسيع علاقات تركيا الإقليمية والدولية، كما بدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005، وعزز حضور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. واجه الحزب أزمات سياسية وأمنية عدة، من بينها التوتر مع المؤسسة العسكرية عام 2007 ومحاولة حله أمام المحكمة الدستورية عام 2008، ثم جاء استفتاء 2010 ليقر تعديلات دستورية عززت الرقابة المدنية على مؤسسات الدولة ووسعت صلاحيات القضاء المدني. في انتخابات 2011 حقق الحزب فوزه الثالث تواليا في الانتخابات البرلمانية، وفي أغسطس 2014 انتخب رجب طيب أردوغان أول رئيس للجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، بينما تولى أحمد داود أغلو رئاسة الحزب والحكومة. وفي 15 من يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب خطط لها تنظيم جولن الإرهابي لسنوات عديدة، إلا أن الحكومة التركية وبدعم الشعب التركي تمكنت من إفشالها بساعات قليلة. أقر استفتاء 16 من أبريل 2017 الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وعاد الرئيس أردوغان إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية مجددا. واجه الحزب أزمات جديدة تمثلت في تداعيات جائحة كورونا وزلزال 6 فبراير 2023، ورغم ذلك فاز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة ضمن تحالف الجمهور. وبينما يعمل حزب العدالة والتنمية على تحقيق رؤية مئوية تركيا التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة ودعم الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا ومواصلة مشاريع البنية التحتية وإعداد دستور مدني جديد، يؤكد الرئيس أردوغان في ذكرى تأسيس الحزب 25 أن مسيرة العدالة والتنمية تجاه ترسيخ مكانة تركيا قوة إقليمية ودولية مستمرة.
0: شكلت القفزة التي شهدتها الصناعات الدفاعية التركية منذ مطلع الألفية نقطة تحول رفعت من خلالها صادراتها الدفاعية إلى أكثر من 11 مليار دولار سنوياً، ووسعت حضور منتجاتها إلى 185 دولة، بما يعكس تنامي قدراتها التكنولوجية.

0: بتجاوزها الاكتفاء التركي 80%، شهدت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً عميقاً أعاد رسم ملامح القدرات الوطنية خلال العقدين الماضيين. ففي المطلع الألفية الجديدة كانت تركيا تعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتلبية احتياجاتها الدفاعية قبل أن تتجه نحو بناء قاعدة صناعية وطنية تقوم على تطوير القدرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. هذا التحول أثمر عن بناء جيل جديد من المنصات الوطنية. ففي قطاع المدرعات دخل مشروع دبابة ألتاي مراحل الإنتاج، بينما شهد قطاع الطيران تطوراً متسارعاً مع مرواحيتي أتاك وجوكبي والطائرة النفاثة التدريبية حرجات والمقاتلة الوطنية قان من الجيل الخامس التي تعد ذروة الصناعة الدفاعية التركية. وفي مجال البحري تطورت مشاريع السفن الوطنية ضمن برنامج ميلغام إلى جانب السفينة الهجومية البرمائية تاجيج الأناضول. ورسخت تركيا حضورها في مجال الطائرات المسيرة من خلال الانتقال من تطوير طائرات للاستطلاع والمهام التكتيكية إلى منظومات قتالية متقدمة مع نماذج مثل بايراكتر وأنكا وأكنج، إضافة إلى كزل إلما التي تمثل توجها نحو المقاتلات غير المأهولة. أما في مجال الدفاع الجوي فتجسد القبة الفولاذية التركية توجه البلاد نحو بناء منظومة متعددة الطبقات تجمع مختلف وسائل الرصد والاستشعار والاعتراض ضمن بنية دفاعية موحدة. إمره بابط، ترت عربي.
1: لأكثر من عقدين متتاليين برز اسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باعتباره أحد أبرز سياسي تركيا في القرن الأخير. لم يعرف أردوغان طعم الهزيمة في صندوق الاقتراع، ولم تثنه زنازين السجن ولا دبابات الانقلاب التي حاولت ذات ليلة أن توقف مسيرته ومسيرة تركيا عن مسيرة الرئيس وعن سيرته. يقدمها الزميل أواب أيوب.
2: أحد أبرز سياسي تركيا في القرن الأخير يسميه الأتراك الرجل الطويل إشارة لقوته في إدارة الجمهورية التركية، السياسي الذي لم يخسر انتخابات قط، وأكثر السياسيين الأتراك شعبية ليس في تركيا فقط بل حتى خارجها. الرئيس أردوغان الذي ولد في 26 من فبراير عام 1954 في مدينة إسطنبول لعائلة قدمت من ولاية ريزا الواقعة شمال شرقي تركيا على البحر الأسود. في ريعان شبابه عرف باهتمامه بالحياة الاجتماعية والسياسية، وكان بارزا فيها منذ بدايته حين انتخب رئيسا للمنظمة الشبابية لحزب السلامة الوطني في إسطنبول عام 76، ثم تزوج لاحقا عام 78 من عقيلته السيدة أمينة. ظل أردوغان رئيسا للمنظمة الشبابية حتى انقلاب عام 1980، بعدها بعام واحد تخرج من كلية العلوم الاقتصادية والتجارية في جامعة مرمرة. في عام 83 عاد أردوغان للحياة السياسية مع تأسيس حزب الرفاه وتدرج فيه لينال عضوية لجنته المركزية. وفي عام 94 فاز برئاسة بلدية إسطنبول التي لمع نجمه في رئاستها، قبل أن يسجن عام 97 بسبب إلقاء قصيدة في تجمع جماهيري. واصل أردوغان عمله السياسي بعد إطلاق سراحه عام 99 مؤسسا حزب العدالة.

0: والتنمية في عام 2001 الذي انتهج عبره الديمقراطية المحافظة، فوصل الحزب إلى السلطة عام 2002 وتولى أردوغان رئاسة الوزراء عام 2003. استطاع الرئيس أردوغان أن يزيد من مساحة مؤيديه في الانتخابات التي خاضها على رأس حزبه بعد ذلك في 2007 وفي 2011، فيما كان حزب العدالة يتفوق على بقية الأحزاب في الانتخابات النيابية منذ عام 2002. وفي أول استحقاق انتخابي لاختيار رئيس البلاد مباشرة من الشعب، فاز أردوغان بحصوله على 52% من الأصوات عام 2014، ليصبح بذلك الرئيس 12 للجمهورية. طوال حياته السياسية واجه الرئيس أردوغان مؤامرات وأزمات عديدة، غير أن أكبرها وأخطرها كانت المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 من تموز 2016 التي تعرض خلالها لمحاولة اغتيال أحبطت هي الأخرى. عام 2017 كان فارقا لأردوغان ولتركيا، إذ انتقلت البلاد باستفتاء شعبي إلى النظام الرئاسي، ومع دخول النظام الرئاسي حيز التنفيذ توجه الأتراك في 2018 إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس البلاد، وأصبح أردوغان حينها أول رئيس للبلاد في ظل النظام الرئاسي الجديد. خلال 20 عاما لم يسمعه الشعب التركي كلمة لا، إذ جدد له الثقة باختياره رئيسا في انتخابات شهدت منافسة محتدمة في عام 2023. ولا يزال أردوغان يقود بلاده لتحتل مراتب متقدمة على مختلف الصعد.
1: تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب. وترافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة، في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور وعلى النتائج التركية في المنافسات الدولية.
2: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولا واسعا في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت، مع اكتمال بناء 41 ملعبا بحسب معايير الفيفا واليوفا، إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة، محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023، عندما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تركيا وإيطاليا لاستضافة يورو 2032 بصورة مشتركة، ليكون بذلك أول تنظيم لتركيا لنهائيات بطولة أوروبا، فيما ضم الملف التركي 10 ملاعب مرشحة. طفرة المنشآت رافقها اتساع كبير في قاعدة الممارسين، إذ تجاوز عدد الرخص الرياضية المسجلة في عام 2025 9,300,000 رخصة، ومن بينها نحو 3,700,000 رخصة للإناث، بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي يمتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، مع تسجيل أكثر من 52,000 رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2025، كما دخل آلاف الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألعاب مختلفة، من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج، بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025، وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر

مشاركة 186 رياضيا في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة، الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا، بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص، وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة إلى نحو 800 مسبح، مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية والرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات، مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب، بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.

0: ولتغطية فعاليات احتفال حزب العدالة والتنمية التركي بالذكرى 25 لتأسيسه، ننتقل إلى هذه النافذة من أنقرة والزميل محمد كردي. أهلا بك محمد، إليك.
1: شكرا جزيلا لك ريهام، أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه النافذة من العاصمة التركية أنقرة، وأرحب بضيفة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس سياسات البيئة والتحضر في الحزب وعضو البرلمان التركي نيلهان أيان، أهلا بك. نبدأ بما قاله الرئيس أردوغان اليوم، قال ربع قرن من عمر حزب العدالة والتنمية شكل تحولا تاريخيا للجمهورية التركية، كيف نفهم ذلك؟
2: bugün bizim doğum günümüz 25. yılımız.
3: السنة نحيي ذكرى السنة 25 لميلاد هذا الحزب. حزبنا هو نتيجة إرادة الشعب وثقة الشعب، ونحن في نتطلع إلى ربع قرن جديد. نحن ندخل إلى الربع الجديد من هذا القرن، وعندما نحتفل بهذه الذكرى نجتمع بشعبنا مرة أخرى، ونحن عندما نبارك هذه الذكرى مع الشعب نرى أننا حزب الشعب فعلا. فلدينا فروع في 81 ولاية من الولايات التركية، وهنا في هذا الميدان يجتمع أعضاء الحزب ونشطاؤه من مختلف أنحاء تركيا. نحن نحتفل باستقلال تركيا الجديد، استقلالها الاقتصادي والسياسي والعسكري وكل شيء. نحن ندخل إلى نصف القرن الجديد لنؤكد أن حزبنا ما زال يخدم الشعب.
1: لو سؤال باختصار، الجميع الآن ينتظر خطاب الرئيس أردوغان. عمر تشيلك المتحدث باسم الحزب قال، يبدو أن الترجمة لا تصل إليك. على كل حال نحن نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة معنا، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية وعضو البرلمان التركي نيلهان أيان، شكرا جزيلا لك. عودة إلى استديوهاتنا في إسطنبول مع ريهام.
0: شكرا جزيلا لك محمد من أنقرة على هذه النافذة، والشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. نلقاكم على رأس الساعة بأمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت
5: كل
4: الأحوال.
6: الطائرات الحربية التي زالت تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة إخبارية مع مراسلينا، معكم ريهام محمد، وسنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات من المدن والعواصم حول العالم. الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف بيسنت في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز، بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. وأشار إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران وعلى العملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها. وأضاف فانس أن الإيرانيين يبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، وشدد على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها. أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا للبيانات، عبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقارنة ب5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس والبالغ 12 سفينة. وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و4 سفن خرجت منه باتجاه خليج عمان، وكان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني.
1: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة، وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
0: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا أيمن جاد. أيمن أهلا بك. تصريحات جديدة من جانب مسؤولون في الولايات المتحدة الأمريكية وتصعيد في هذه التصريحات ضد إيران وحول تشديد الخناق على إيران، ماذا لديك في تطورات هذا الأخبار وفي تطورات المشهد من جانب الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: ريهام، لو نبدأ من تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الذي تحدث في مقابلة تلفزيونية بأن هناك حزمة من العقوبات التي ستفرضها واشنطن الأسبوع القادم على إيران لم يشهدها العالم بحسب تصريحاته من قبل. هذه الحزمة من العقوبات تضاف إلى أكثر من 20 حزمة فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية بحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية منذ اندلاع هذه الحرب ضد إيران نهاية فبراير الماضي، وبالتالي تستهدف الولايات المتحدة بحسب تصريحات مسؤوليه بدءا من دونالد ترامب وكذلك وزير الخارجية وجميع المسؤولين الضغط الاقتصادي على طهران من أجل جلبها إلى طاولة المفاوضات، ومن ثم بعد ذلك يكون عملية الاستجابة لما تطلبه واشنطن من طهران. هذا الضغط الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة ما قبل بدء هذه المعركة، بدءا من حزمة العقوبات بداية هذا العام تحديدا في 6 فبراير الماضي وصولا إلى الحزمة الأخيرة بداية شهر أغسطس الجاري، نتحدث عن هذه العقوبات يسعى بها دونالد ترامب لمزيد من الضغط الاقتصادي حتى يجبر طهران للاستجابة للطلبات الأمريكية المتعلقة بفتح مضيق هرمز وتأمين الملاحة في خلال الفترة القادمة. هذا من جانب الضغوط الاقتصادية. أما فيما يخص بقية الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة الأمريكية لجلب طهران إلى طاولة المفاوضات وجعلها تستجيب لما تريده واشنطن، تحدث بذلك نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس في مقابلة مع قناة فوكس نيوز هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. تحدث خلال هذه المقابلة عن العديد من المحاور التي تخص إيران، كان أول هذه المحاور هو ما يخص هدف الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المعركة. تحدث بدءا بأن خفض أسعار الطاقة للأمريكيين في عموم البلاد وكذلك على مستوى العالم هو الهدف الذي تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف الثاني الذي لا جدال فيه كما تحدث جيدي فانس في مقابلته أن إيران لن تملك سلاحا نوويا في المستقبل وأن الولايات المتحدة تعمل من أجل ذلك. كيف تعمل الولايات المتحدة من أجل ذلك كان المحور الثاني الذي تحدث فيه جيدي فانس في مقابلته مع القناة التلفزيونية، مؤكدا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك العديد من الأدوات الاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية وكذلك الدبلوماسية من أجل تحقيق هذه الأهداف، لكنه في نهاية المقابلة أكد بأن طهران والمفاوضين من إيران لا يمكن الثقة بهم وأنهم في ساعات يعطون وعودا ولا يلتزمون بها ويعقدون اتفاقات ثم ينكثون عنها بعد ذلك. أخيرا أعلن البنتاغون قبل نحو نصف ساعة من الآن عن تبديل حاملة الطائرات إبراهام لينكولن التي تقوم بالحصار في مضيق هرمز باستبدالها بحاملة طائرات جديدة وهي جورج واشنطن.
0: أشكرك من واشنطن مراسلنا إيمان جاد على كل هذه التفاصيل. وإلى اليمن، حيث أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. أعلن الحوثيون استهداف مصفاة لشركة أرامكو السعودية بطائرتين مسيرتين في منطقة جازان جنوب غربي المملكة. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سمي انتهاكا للأجواء اليمنية في محافظتي صعدة وحجة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مأرب مراسلنا خليل المليكي. خليل، أهلا وسهلا بك. وهذه التطورات والتصعيد في اليمن وعشرات القتلى والجرحى في صفوف

0: في الحوثيين، ماذا لديك في آخر التطورات؟
1: نعم ريهام، تأتي هذه التطورات بعد محاولة كبيرة من قبل الحوثيين، كما يقول مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الحوثيين حاولوا الهجوم من منطقة البرح غربي تعز للوصول إلى مناطق في الساحل الغربي من منطقة حمير ومنطقة مقبنة. هذه أو هذا الهجوم الواسع صدته القوات الحكومية كما قال المصدر العسكري، وكبدت الحوثيين كما تقول خسائر في الأرواح والعتاد. كذلك أن الحوثيين حاولوا اليوم الهجوم بطائرات مسيرة على ميناء المخا مرة أخرى. مصدر عسكري في القوات التابعة لطارق صالح قال أن أكثر من 36 طائرة مسيرة حاولت الهجوم على ميناء المخا خلال الأيام الماضية، صد منها أكثر من 10 طائرات أو من 11 طائرة مسيرة. كذلك أكثر من 40 صاروخا بالستيا وصلت إلى ميناء المخا، وأن الأهداف التي حاول الحوثيون الوصول إليها هي أهداف مدنية في الميناء ولم تصب أهداف عسكرية حسب المصدر العسكري. إذا هناك تصعيد كبير كذلك من شمال أو محاولة الوصول إلى منطقة الخوخة من منطقة التحيتة ومنطقة الجراح من قبل الحوثيين. كذلك القوات المسلحة في محافظة تعز قالت أنها صدت أكثر من مصدر للنيران أو أكثر من هجوم للحوثيين في مدينة تعز في جبهات متفرقة من المدينة.
0: شكرا جزيلا لك من مأرب مراسلنا خليل المريكي. قالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن مستوطنين أقاموا مجددا خيمة في بلدة قصرة بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة شمال الضفة الغربية. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال لا يسيطر على الوضع في قصرة جنوب نابلس وأن المستوطنون ما زالوا في محيط المنازل. يأتي ذلك غداة اعتداءات واقتحامات للمستوطنين برفقة الجيش الإسرائيلي لعدة مناطق في الضفة أسفرت عن إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة ومسن. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة. وقال كاتس إن المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ على النظام العام ستنتقل إلى الشرطة الإسرائيلية برئاسة وزير الأمن المتطرف إتمار بن جفير. وللمزيد ينضم إلينا من نابلس مراسلنا مصعب الخطيب. مصعب أهلا بك، وهذه التطورات والتصعيد في الضفة الغربية، ماذا لديك في آخر تطورات المشهد؟
2: نعم ريهام، نحن أمام تطورات دراماتيكية فيما يتعلق بملف الاستيطان في الضفة الغربية. نبدأ ببلدة قصرى جنوب شرق مدينة نابلس، حيث لا زال المستوطنون يحاصرون عددا من المنازل ويغلقون الطريق أمام الآليات العسكرية الإسرائيلية التي وصلت إلى المنطقة بذريعة الحفاظ على الأمن ومنع الفوضى، هكذا قال الجيش الإسرائيلي. لكن ما يربك أكثر في هذا الملف هو تصريحات وزير الجيش الإسرائيلي، وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس، الذي قال إنه سينقل مسؤولية الحفاظ على الأمن في هذه المناطق للشرطة الإسرائيلية. هناك 3000 عنصر من الشرطة الإسرائيلية يتحضرون للانتشار في مناطق يسيطر عليها المستوطنون وسيتولون مسؤولية الحفاظ على الأمن ثم ينسحب الجيش. لكن هذا يتنافى مع القانون الدولي وفق تصريحات نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، الذي دعا المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته ومحاولة لجم محاولات الحكومة الإسرائيلية فرض سيطرة أمنية وعسكرية على الضفة الغربية، وهي سيطرة واقعة بحكم الواقع، ليس للأجهزة الأمنية الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية أي قرار أو إمكانية للتدخل في شؤون الناس، في شؤون المواطنين الفلسطينيين في مناطق يسيطر عليها

0: النشطاء اليسار الإسرائيلي المناهضين للاستيطان حاولوا الوصول إلى هذه المنازل المحاصرة المقطوعة عن العالم تماما، لا ماء، لا كهرباء، لا إمدادات للحياة تصل إلى هذه المنازل بفعل حصار المستوطنين. حاول هؤلاء النشطاء الإسرائيليون الوصول إلى هذه المنازل، منعهم الجيش بحجة أن المنطقة هي عسكرية مغلقة. الجيش الإسرائيلي وفي إطار عمليته في قصرة احتل عددا من منازل الفلسطينيين واتخذها ثكنات عسكرية وطرد أهلها منها وفق ما شاهدناه وعايناه في بلدة قصرة. الخوف ليس فقط في قصرة، الخوف يمتد إلى جالود وقريوت وحداد وجنين والأرياف البعيدة نسبيا عن مراكز المدن التي أصبح المستوطنون يعربدون فيها وينفذون انتهاكاتهم واعتداءاتهم دون حسيب أو رقيب. هناك من يقول إن الحكومة الإسرائيلية خططت لما يجري الآن في قصرى، بمعنى أنها وعبر طرق سرية دفعت هؤلاء المستوطنين من أجل إيجاد واقع جديد يسيطر فيه الجيش على هذه المنطقة وربما يطرد أهلها منها، كما كان شائعا قبل أيام عندما تحدث مسؤولون إسرائيليون عن أن هناك احتمالية لأن يقوم الجيش بطرد سكان قرى فلسطينية على غرار ما حصل في مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس، وربما تكون قصرة أو جالود أو غيرها من هذه القرى نموذج جديد لطرد السكان الفلسطينيين بحجة الحفاظ على الأمن كما يجري الآن في بلدة قصرة. إذن الأمور تتطور بشكل متسارع رهام، والفلسطينيون يخشون أنهم بعد أيام أسابيع قليلة ربما أشهر لن يتمكنوا من العيش في قراهم بل في مدنهم. من قال إن الفلسطينيين في مراكز المدن كنابلس وطول كرم ورام الله بعيدون أو بمنأى عن اعتداءات المستوطنين؟ اليوم يتمكن المستوطن المسلح بالسلاح من الحكومة الإسرائيلية والمسنود من قبل الجيش أن يعربد وأن ينفذ انتهاكاته في كل مكان دون أن يتمكن الفلسطينيون الذين لا يملكون شيء، لا يملكون أي عتاد حتى للدفاع عن أنفسهم. من سيوقف هؤلاء المستوطنين؟ هكذا يتساءل الفلسطينيون.
1: شكرا جزيلا لك من نابلس مراسلنا مصعب الخطي.
2: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرة وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
3: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير، اتفقنا سألنا شوي صغير، فاتوا على البيت المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم يعني، ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمراه وجيراننا من الدار وقالوا لهم روحوا على البلد احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيه قلت لهم ترجعوا، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبره، بس ما تطلعوا لا تثقوا.
2: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرة جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
4: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الأمس صباح يوم الأحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم إخلاء البؤرة بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغاية اللحظة هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للأسف الجيش الإسرائيلي بيطلب من عدة منازل انهم يقوموا بإخلاء هذه المنازل.
2: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة به، من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية. يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلفترتي، عربي، من بلدة قصرة جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة.
1: أعلن السودان

0: انضمام 270 عنصرا و21 قائدا من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن مجموعتي 55 و47 والتابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. والمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسلنا طارق التيجاني. طارق، أهلا وسهلا بك، وهذه التطورات الجديدة وأعلان السودان عن انضمام 270 عنصر و21 قائد من قوات الدعم السريع إلى الجيش، ماذا لديك في تطورات هذا الخبر وفي تطورات المشهد في السودان بشكل عام؟
1: نعم ريهام، هذه ليست المجموعة الأولى ولا الثانية التي أعلنت انضمامها إلى الجيش السوداني، ذلك من خلال وصول مجموعات كبيرة وقادة مؤثرين مثل نور القبة والسافنا وكذلك موسى هلال زعيم قبيلة المحاميد التي تنضم إلى الجيش السوداني، وذلك عقب هذه الدعوات، فضلا عن التقدم الكبير للجيش السوداني في عدد من المواقع خاصة في كردفان. وهذه المجموعات كلها كانت تقاتل الجيش في إقليم كردفان سواء في شمال أو في غرب كردفان تحديدا، حيث تأتي هذه المجموعات عبر الطريق الصحراوي الموصل إلى مدينة الدبة، كما أن يعني نقص العتاد والسلاح وكذلك التعامل الذي تقول هذه المجموعات إنها تجده من قوات الدعم السريع، حيث لا تجد السلاح والمؤن التي تقاتل بها الجيش، وبالتالي أعداد كبيرة تقتل نتيجة لهذا النقص في الإمداد وفي الغذاء، خاصة وأن الجيش يعمل دائما على قطع الإمدادات عن هذه المجموعة. صباح اليوم وتحديدا عند الساعة 6:30 صباحا كان الجيش وقوات الدعم السريع قد هاجما مواقع بعضهما، حيث إن قوات الدعم السريع هاجمت منطقة جبل هشابة وكذلك منطقة أم عردة، وبثت فيديوهات قالت إنها سيطرت على المنطقة، بينما بث الجيش أيضا فيديوهات قال إنه سيطر على هذه المنطقة. قوات الدعم السريع لم تصدر بيانا رسميا ولا الجيش أيضا يصدر بيانا رسميا حول هذه المنطقة، لكن الواضح والمؤكد أن الجيش صد هجومين على هاتين المنطقتين اللتين تقعان على بعد حوالي 25 إلى 30 كيلومترا جنوب غربي مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، كما أن الجيش بعد هذه المنطقة أيضا تقدم قبل نحو ساعتين أو ساعة ونصف من الآن، أعلنت مصادر ميدانية أن الجيش أيضا سيطر على منطقة كازجيل التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع. في كل هذه المعارك الجيش قال إنه كبد قوات الدعم السريع خسائر فادحة في المعدات والأرواح، كذلك استولى على عدد من الأسلحة. الفيديوهات التي نشرها الجيش كانت أيضا تضم قادة بارزين في الجيش السوداني، من بينهم قائد الفرقة 16 مشاة في مدينة نيالة التي تقاتل الآن في كردفان بجانب الجيش السوداني بجانب القوات المشتركة، ما يجعل المشهد العسكري والميداني يتطور بسرعة في ظل هجمات هنا وأخرى هناك تقوم بها قوات الدعم السريع على مراكز الجيش، لكن الجيش يعلن تقدمه والنتيجة هو دخوله منطقة كازجيل اليوم.
0: من الخرطوم طارق التيجاني، شكرا جزيلا لك. يحتفل حزب العدالة والتنمية التركي اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. وأدخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس لعام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية والذي عقد في 16 من الشهر نفسه. والمزيد تنضم إلينا من أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي. دانيا، أهلا وسهلا بك، لو تنقلي لنا أجواء الاحتفالات لحزب العدالة والتنمية التركي اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه من أنقرة.
2: ريهام، الاحتفالات مستمرة. أقف الآن أمام مقر حزب العدالة والتنمية. قبل نحو ساعة غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقر الحزب بعد مشاركته في برنامج الاجتماع الموسع لرؤساء المحافظات. ومن المقرر أن يلقي الرئيس التركي كلمة أمام حشد جماهيري ضخم في حديقة الشعب في العاصمة أنقرة، وهي من أكبر الحدائق الموجودة في العاصمة. وتصف الصحف التركية بأن هذا الخطاب سيكون خطاب تاريخي بعد ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية. المواطنون توجهوا من 81 ولاية تركية وأكثر من 200 جامعة لحضور الحفل في حديقة الشعب. على صعيد التصريحات الرسمية، كان أبرزها صدر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقالة نشرها في إحدى المواقع الإلكترونية العربية، تطرق فيها إلى إنجازات حزب العدالة والتنمية، ووصف بأن ربع قرن هو يمثل تحول تاريخي في تاريخ الجمهورية التركية، إن كان ذلك من خلال التقدم في مجال الصناعات الدفاعية والاعتماد التركي الذاتي في هذا المجال. أيضا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، الرئيس التركي أكد بأن تركيا باتت تتبوأ موقع هام في الساحة الدولية ولاعب مؤثر في عالم يتجه نحو التعددية القطبية، وأكد على شعاره بأن العالم أكبر من خمس. وأيضا لفت إلى الإنجاز الهام الذي أنجزه حزب العدالة والتنمية المتعلق في مكافحة الإرهاب، والتي بدأت بالعمليات الأمنية الاستباقية ضد هذه التنظيمات الإرهابية تحت مبدأ تجفيف منابع الإرهاب في شمالي سوريا والعراق. وبعد ذلك المسار الذي بدأه الرئيس التركي بدعم أيضا من حليفه في حزب الحركة القومية دولة بهتشلي، وهو مسار تركيا بلا إرهاب. وكان الإنجاز في الأيام الماضية بإقرار البرلمان التركي مشروع قانون تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي الذي يدير مرحلة ما بعد حل تنظيم PKK الإرهابي نفسه. إضافة إلى ذلك، الرئيس التركي تطرق إلى مستقبل البلاد تحت حكم حزب العدالة والتنمية بأنها ستركز في المرحلة المقبلة على التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، تنويع مصادر الطاقة، وجدد تأكيده بأن ما أنجزته تركيا كان قد انعكس على الديمقراطية بتعزيز الديمقراطية ومشاركة جميع شرائح الشعب التركي في الحياة الاقتصادية والسياسية، فضلا عن تقوية الاقتصاد وزيادة الاستثمار.
0: شكرا جزيلا لك من أنقرة مراسلتنا دانيا قبلاوي على كل هذه التفاصيل، والشكر لكم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، ونهاية جولة مراسلينا بأمان الله.

انت بالمرأة صار مشان البنك المرأة من الزوج.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدين الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم إنجازات تركية اقتصادية ضخمة خلال نحو ربع قرن من حكم العدالة والتنمية.

0: على مدى نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولاً لافتاً مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض لأمينة بن دحمان.
1: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول للخدمة خلال هذا العام على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهرومائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الإنتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابار النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80 ألف برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كارابينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الإنتاج المحلي عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين آسيا وأوروبا عبر تاناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنويا، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الإمدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.
0: للنقاش معنا من إسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. أهلا بكم أستاذ عبد الحافظ. عند تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001 لم يكن الاقتصاد التركي يمر بأحسن أحواله، كان الناتج المحلي الإجمالي يراوح 240 مليار دولار، أما اليوم فهو يتجاوز تريليونا و600 مليار دولار. ما الذي تغير في النموذج الاقتصادي التركي حتى استطاعت تركيا أن تنتقل خلال نحو ربع قرن إلى اقتصاد بهذا الحجم؟
2: الذي تغير أمور كثيرة، أولها حسن الإدارة الاقتصادية. فحكومة حزب العدالة والتنمية منذ الساعات الأولى لتوليها السلطة في مارس 2003 كانت أمام برنامج مع صندوق النقد الدولي يلزمها بمجموعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الشديدة التي تم الاتفاق عليها قبل مجيء حزب العدالة والتنمية، وكان الأمر بالنسبة لهم أمام مفرغ أن تتبع الحكومة هذا البرنامج وإما أن تبدأ الفشل في اللحظة الأولى، ولكنها اختارت التحدي الأكبر وأثبتت حكومة العدالة والتنمية حالة من النجاح نشهد نتائجها وثمارها بشكل كبير على مستوى الأفراد وعلى مستوى الحضور الإقليمي والدولي. فعلى مستوى الأفراد ارتفع نصيب الفرد في تركيا من الدخل القومي من 3500 دولار إلى 16300 دولار على المستوى الإقليمي، فتركيا اليوم هي أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، تتفوق من ناتجها المحلي الإجمالي على كبرى الدول المنتجة للنفط.

0: في المنطقة، وكذلك هي الاقتصاد الأكبر بين دول العالم الإسلامي، كما سجلت تركيا مقعدا لها في مجموعة العشرين، فهي في المرتبة 13 من مجموعة العشرين الاقتصادية التي توجه الاقتصاد العالمي منذ
1: نعم
0: عقود.
1: أستاذ عبد الحافظ، هذه 24 سنة شهدت العديد من الحروب والأزمات في المنطقة، ومع ذلك استطاعت تركيا تحويل الجغرافيا المضطربة من عبء إلى ميزة اقتصادية في كثير من الأحيان، كيف تمكنت من ذلك؟
0: تمكنت تركيا من اقتصاد قوي قائم على قاعدة إنتاجية قوية، تترجمت في سد جزء كبير جدا من الاحتياجات المحلية، واتجهت إلى التصدير، فارتفعت الصادرات السلعية لتركيا من 36 مليار فقط في عام 2002 إلى 273 مليار دولار، وهو معدل مرتفع أن يكون لها موطئ قدم سواء في منطقة الشرق الأوسط أو في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي أو في علاقتها مع باقي دول العالم. ووجدنا أن تركيا قويت شوكتها الاقتصادية على الصعيد الإنتاجي والخدمي بشكل كبير، أنها اتجهت إلى علاقات قائمة على الشراكة والاستثمار مع العديد من دول المنطقة سواء في مصر أو في الجزائر أو في المغرب أو في غيرها، حتى في الصومال، في ليبيا، هذا بالإضافة إلى دول الخليج، هذا إلى وجود علاقتها الممتدة والقوية مع دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير. طبعا لم يكن لتركيا أن تحظى بهذه المكانة دون أن يكون إدارة اقتصادية قوية وإمكانيات اقتصادية كبيرة مكنتها من الحصول على استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قرابة أكثر من 200 مليار دولار على مدار 16 عاما، وكذلك تمكنت من وجود احتياطي من النقد الأجنبي ناهز 185 مليار دولار.
1: في العالم العربي، وعندما بدأت تجربة حزب العدالة والتنمية بتحقيق نجاحاتها الاقتصادية، كان الحديث كثيرا عن الشفافية والانضباط المالي، لكن على الأرض ما السياسات التي كانت الأكثر تأثيرا في نقل الاقتصاد التركي إلى مرحلة النمو؟
0: السياسات الرئيسة هي أن تركيا اعتمدت على عدم تصدير المواد الخام، وأنه لابد من وجود مراحل إنتاجية على ما تصدره تركيا، فأصبحت صادرات تركيا من المواد الخام صفر، ولكن القاعدة الصناعية التي سمحت بأن تضيف قيمة مضافة إلى منتجاتها بشكل على مضاعفة ناتجها الإجمالي بشكل كبير، وكذلك إتاحتها لسد جزء كبير من احتياجاتها على المستوى السوق المحلي، ثم امتداد علاقاتها الإقليمية من خلال علاقات شراكة قائمة على الاستثمار والتجارة وليس مجرد فتح أسواق فقط. فتركيا عادة ما تسعى لأن يكون بينها وبين الدول التي تتشارك معها أن يكون ذلك من خلال استثمارات وتبادل خبرات صعيد التكنولوجيا أو على صعيد الاستثمارات ونقل المنتجات التركية بالمواصفات التي تتناسب مع الأسواق العالمية. هذه من جهة. من جهة أخرى، انتقلت تركيا من مجرد دولة مستوردة لوسائل الإنتاج إلى دولة منتجة لخطوط الإنتاج، فأصبحت خطوط الإنتاج التي تنتجها تركيا تتميز بالجودة، فهي منتج يجمع بين الخبرة الأوروبية وكذلك العمق التركي، وتميز المنتج التركي في الإقليم وفي العالم بجودته بعد المنتج الأوروبي وأعلى من المنتج الصيني كما رأينا في العديد من المجالات.
1: أستاذ عبد الحافظ، عند الحديث عن محركات الاقتصاد التركي لابد الحديث عن قطاعات محددة مثل السياحة وكذلك الصناعة، وعند الحديث عن الصناعة التركية لابد من الحديث عن الصناعات الدفاعية. إلى أي مدى أصبحت هذه الصناعة محركا للنمو والصادرات والتكنولوجيا وليس فقط متعلقة بالجانب العسكري؟
0: هذا أحد ألمع مظاهر النجاح في التجربة التركية، فكما نعلم أن دول العالم الثالث والدول النامية كلها تعتمد على استيراد السلاح وليس إنتاجه، ولكن تركيا في السنوات الأخيرة سجلت حضورا قويا في مجال

0: الصناعات الدفاعية من خلال المسيرات والغواصات، وأصبحت دولة منتجة لتكنولوجيا السلاح، وتفعل الكثير من هذه الأدوات التكنولوجية في إنتاج السلاح، وأصبحت دولة مسطرة للصناعات الدفاعية. ووجدنا هذا التميز في تجربتها في أذربيجان، في ليبيا، في سوريا، المناطق التي تم الاستفادة منها من
1: نعم
0: الصناعات الدفاعية التركية.
1: أستاذ عبد الحافظ،
0: وهناك
1: نعم
0: استراتيجية معتمدة لتوفير البلاد من السلاح بشكل عام، وليس الأسلحة الدفاعية فقط.
1: مع اكتشافات الغاز في البحر الأسود والتوسع في الطاقة النووية والمتجددة، هل تدخل تركيا مرحلة جديدة تتحول فيها إلى دولة أكثر قدرة على تأمين احتياجاتها، وربما كما تطمح إلى مركز إقليمي للطاقة؟
0: هي على الرغم من أن إمكانيات تركيا من الطاقة، على الرغم من الاكتشافات التي أعلن عنها على مدار السنوات الماضية، لا تزال محدودة مقارنة باحتياجها، فهي تستورد من احتياجاتها من الطاقة. ولكن الاستراتيجية التي اعتمدتها تركيا في مد أواصل التعاون فيما يتعلق بالحصول على احتياجاتها من الغاز والنفط واضحة وجلية خلال هذه المرحلة. ولعلنا لمسنا خلال الأيام الماضية ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي من استعداد بلاده بمد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، وهذا المعدل إذا ما دخل حيز التنفيذ فمن شأنه أن يحقق لتركيا الاكتفاء مما تحصل عليه من العراق، ولا تحتاج إلى إمدادات من دول أخرى. ولكن تركيا في إطار علاقاتها الاقتصادية الإقليمية تمد يد التعاون في هذا المجال مع كل من أذربيجان وروسيا وإيران وغيرها من الدول المنتجة للنفط، حتى من دول عربية مثل
1: نعم،
0: الجزائر.
1: رغم الاضطرابات كما تحدثنا التي عصفت بالمنطقة، حافظت تركيا على نفسها كوجهة سياحية رائدة. كيف يمكن تفسير ذلك؟ وما الدور الذي يلعبه القطاع السياحي في الاقتصاد التركي؟
0: يعني حينما ننظر إلى المقاصد العالمية أو أكبر 10 مقاصد سياحية على مستوى العالم، بنجد تركيا أتت في المرتبة الرابعة، وحققت العام الماضي في عام 25 60 مليون سائح وعوائد سياحية بنحو 65 مليار دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بمستويات الأداء العالمية، فضلا عن تفوقه إقليميا في هذا المجال. ويساعد تركيا على تحقيق هذا النجاح ما تمتلكه من مقومات سياحية ثقافية وشاطئية وتعليمية وصحية. فمجال السياحة لم يعد قاصرا في تركيا فقط على المجال السياحة الترفيهية، ولكن شاهدنا على مدار العقدين الماضيين حالة نجاح لتركيا في مجال السياحة العلاجية، في مجالات أخرى سياحة المؤتمرات أيضا كانت من النماذج البارزة لحالات النجاح التركي. فتركيا امتلكت على مدار السنوات الماضية اقتصادا متنوعا، جمع بين قاعدة صناعية قوية تمثلت في حالة نجاح الصادرات على الرغم من انخفاض قيمة العملة، تمكنت من تحقيق حالة نجاح في المجال الزراعي والمجال الزراعي بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من اسطنبول الخبير الاقتصادي الأستاذ عبد الحافظ الصاوي. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه التراجع الحاد لإيرادات النفط يعطل صرف الرواتب في العراق.

0: في عالم لا يتوقف فيه الحدث الرياضي، هناك دائما قصة تستحق أن تروى.
1: من الملاعب العالمية إلى البطولات الإقليمية والعربية، نواكب أبرز الأحداث.
0: ومع شبكة من المراسلين في قلب الحدث ننقل إليكم آخر التطورات.
1: نناقش الملف.

0: الملفات الساخنة ونرصد ما تصنعه الجماهير داخل المدرجات وعلى منصات التواصل.
1: الملعب نافذتكم إلى كل ما يدور في الساحة الرياضية خبراً وتحليلاً ونقاشاً.
0: موعدكم معنا حيث تبدأ الحكاية الرياضية. الملعب.

0: من جديد أهلا بكم. تتفاقم الأزمة المالية في العراق مع استمرار توقف الصادرات النفطية للبلاد عبر مضيق هرمز، حيث باتت النفقات العامة تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل إيفاء الحكومة بدفع رواتب موظفيها.
1: منعطف حرج يمر به الاقتصاد العراقي مع اشتداد أزمة السيولة التي باتت تخنق الموازنة التشغيلية للدولة وتعرقل قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها الأساسية وفي مقدمتها رواتب الموظفين التي تأخرت أكثر من 40 يوما جراء توقف الصادرات النفطية عبر مضيق هرمز، واقع مالي تسبب بركود غير مسبوق وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
2: السوق الآن متذبذب، الأسعار في تصاعد ليس انخفاض، وتلاحظ يوم بعد يوم القدرة الشرائية للمواطن تقل. باسم هاي الأخبار انه خطه تقشفيه من الحكومه، انه رواتب ماكو، انه الرواتب راح تتاخر، فاصبح يعني المواطن يعني ما يحاول انه يستهلك الاموال اللي عنده بصوره سريعه، لا، انه يحاول انه يحافظ على الاموال اللي عنده.
1: ومع غياب الحلول المنظوره لازمه المضيق وما يترتب عليه من استمرار تعطل الصادرات النفطيه للعراق التي تشكل اكثر من 90% من اجمالي ايرادات موازنته العامه، باشرت الحكومة اعتماد سياسة تقشفية حادة بهدف تقليص النفقات التشغيلية إلى 50%. وبينما يؤكد المسؤولون أن الخطوة خيار لا مفر منه، فإن محللين ماليين يحذرون من أنها سترتب آثارا سلبية على الواقع الاقتصادي للبلاد.
3: خطوة ترشيق النفقات الحكومية هي مهمة جدا في هذه المرحلة، كون العراق يمر بأزمة سيولة وأيضا قلة الإيرادات بسبب إيقاف تصدير النفط. الآن الحكومة متجهة إلى تغيير منهاجها الاقتصادي والاتجاه إلى الإنتاج.
1: وكشف وزير النفط العراقي أن الإنتاج الحالي للنفط يبلغ 2,700,000 برميل يوميا لا يصدر منها سوى النصف، رغم تواصل المباحثات مع الجانب الإيراني للسماح بمرور النفط العراقي عبر هرمز.
4: على الرغم من التطمينات الحكومية بأن رواتب الموظفين مؤمنة، إلا أن البيانات تشي بغير ذلك، فالفجوة بين الإيرادات وإجمالي قيمة الرواتب وصلت إلى 5 مليارات دولار شهريا، كما أن احتياطي المركزي العراقي يواصل نزيفه حتى بلغ مرحلة الخطر وفق خبراء اقتصاديين. رائد المعموري، ترت عربي، بغداد.
0: نناقش هذا الملف مع ضيفنا المستشار الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. أهلا بكم دكتور عبد الرحمن معنا هذه المرة من الدوحة. هل فعلا الأزمة التي يعيشها العراق اليوم أزمة سيولة مؤقتة فرضتها ظروف تصدير النفط، أم أنها تكشف خللا بنيويا في الاقتصاد العراقي؟
5: شكرا جزيلا. لا، هو بالتأكيد خلل بنيوي واضح، والأمر يعني أنا شخصيا في الفريق اللي كنت به كنا نناقش موضوع إعداد موازنة عام 26 في الشهر الثاني من هذا العام، يعني قبل أن تبدأ الحرب، كنا نناقش إمكانية سد العجز اللي راح يتضاعف يزيد عن 30 تريليون دينار إذا ما انخفضت أسعار النفط ما دون 70 دولار واستقرت عند 65 دولار. فطبعا هذا مؤشر على الأزمة، عمق الأزمة البنيوية للاقتصاد العراقي. من جاءت أزمة غلق المضيق، المشكلة كشفت هشاشة الاقتصاد العراقي مثل ما كشفت هشاشة الاقتصاد العالمي.

0: وبالتالي فاقمت الأزمة، لأنه إحنا كنا نتحدث عن انخفاض أسعار النفط بخمسة دولارات، لأنه إحنا مسعر كان في موازنة ثلاثية ب70 دولار، فإذا ما انخفض 5 دولارات فإن العجز راح يتضاعف وراح يكون بحدود 30 تريليون. أما الآن إحنا دا نتحدث إحنا دا نبيع بأقل من 20 دولار. الآن النفط العراقي يباع بحدود 50-55 دولار، لأنه إحنا دا ننطي خصومات للشركات العالمية إنه تستورد من البصرة عند بناء الشحن. والكميات المصدرة انخفضت من 3.5 مليون برميل، 3400 انخفضت إلى 1 مليون برميل أو أقل من 1 مليون برميل، بصراحة أقل بكثير من 1 مليون برميل. فبالتالي العجز صار واضح وكبير، وانحصر هم الحكومة الحالية في كيفية تأمين الحد الأدنى من رواتب الموظفين. الحد الأدنى دا أتحدث أنا عنه، طبعا إحنا شهريا يعني تلجأ الحكومة إلى موضوع خصم حوالات خزانة لدى البنك المركزي حتى تكمل مستحقات صرف الرواتب، لأنه الإيرادات النفطية كانت بين المليار والمليار و300، يعني بحدود التريليون ونصف، والإيرادات غير النفطية أيضا بحدود التريليون ونصف، يعني يكون الإجمالي الإيرادات 3 تريليون بينما الرواتب فقط تحتاج إلى 8 تريليون.
1: دكتور عبد الرحمن، في المقابل فعلا الحكومة لجأت إلى طمأنة العراقيين بأنها ستؤمن لهم الرواتب، لكن واقعيا مع الفجوة الكبيرة بين الإيرادات وقيمة الرواتب، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الإيفاء بتعهدها إذا طال أمد الأزمة؟
0: هو طبعا يعني احنا متفقين انه هذه الأزمة لا توجد ملامح لانتهائها، يعني باليوم اللي الرئيس الأمريكي يعلن تفاؤله بأنه هناك مفاوضات إيجابية، بنفس الوقت هو يصرح تصريح انه الحرب ستكون مستمرة، وهذا طبعا شهدناه طيلة الأشهر الماضية. وبالتالي انا شخصيا يعني ما أتوقع أنه هذه راح تنحل الأزمة خلال الأسبوع أو الشهر القادم أو الشهرين القادم. ثم حتى إذا انتهت الأزمة نحتاج أن على الأقل 3 إلى 4 أشهر حتى تعود الشركات النفطية ويعود الإنتاج مرة أخرى. لذلك الحكومة لجأت إلى البنك المركزي بخصم حوالات يعني بطريق غير مباشر، لكن المشكلة استمرار خصم الحوالات لدى البنك المركزي راح يزداد الإصدار النقدي وراح يرتفع معدلات التضخم. الآن هو ضمن المعدلات الطبيعية اللي هو 3%، ممكن أن يرتفع إلى 5% أيضا يكون ضمن المعدلات الطبيعية، لكن إذا ما زاد أنا أعتقد أن المشكلة راح تكون كبيرة، لأنه إحنا الآن عندنا تضخم مستورد بفعل ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف التأمين، خاصة أن العراق يستورد أكثر من 80% من حاجة السوق المحلية، يصل إلى 90%، وراح تأتي انخفاض بقيمة العملة بفعل الإصدار الواسع، فبالتأكيد راح تترك آثار سلبية. حتى الإجراءات اللي ده تطرح، الإجراءات التقشفية، الحقيقة إجراءات غير كافية. يعني هو إحنا البند المهم المؤثر في الموازنة العامة اللي هو بند الرواتب والإيجور يستنزف بحدود 90 تريليون على أقل تقدير سنويا، يعني شهريا نحتاج لنا 8 إلى 8.5 تريليون. من أين نبدأ بخفض هذه النفقات؟ نبدأ بالدرجات العليا، الدرجات العليا لا تشكل أرقام كبيرة، يعني هي سنويا 2 تريليون، يعني بحدود 0.5 تريليون تقريبا شهريا. لكن المشكلة معظم الدرجات الوظيفية هي رواتبها محدودة، وبالتالي تأخير الرواتب يؤثر على مستواهم المعيشي، وتقليل الرواتب أيضا يؤثر على مستواهم المعيشي، وارتفاع معدل التضخم هو ده يؤثر على مستواهم المعيشي، لأنه كل الخدمات اليوم هو يتلقاها لقاء إيجور. الكهرباء، الشبكة الوطنية ما عادت تتغذي بساعات طويلة، اليوم قطع الكهرباء يزيد عن 6 ساعات في بعض المناطق، والخدمات الصحية أيضا من اليوم المجانية أصبحت محدودة، والخدمات التعليمية الكل اتجه للتعليم الأهلي، وهكذا. الحقيقة اليوم تكاليف المعيشة أصبحت عالية جدا، أي ضغط بهذا البند راح يترك آثار سلبية وربما يدفع باتجاه موجة غضب شعبي. نعم
1: تماما. وهنا أريد سؤالك عن هذا التوجه الحكومي نحو التقشف، كيف يمكن أن يؤثر على الركود وعلى القدرة الشرائية وبالتالي على المزاج العام الشعبي؟
0: احنا الحقيقة الاقتصاد من سنوات هو يعاني من ركود، ومن ركود شديد، لأنه أكبر قطاع للإنفاق هو قطاع الحكومة. الحكومة منذ أكثر من 3 سنوات قيدت الإنفاق الاستثماري، فانحصر الإنفاق فقط في الإنفاق التشغيلي واللي هو الرواتب والإجور تحديدا. والمشكلة الأخرى أنه هذه الرواتب والإجور لكل الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية اللي هي

0: ل 8 تريليون تصرف في يوم واحد اللي هو يوم 25 الى يوم 26. فالانفاق للموظفين يكون يوم على مده 10 ايام ثم بعدها يدخل السوق بركود، ركود شديد. الان عمقنا هذا الركود بشكل كبير جدا بحيث انه انتقلت الازمه من القطاع العام للقطاع الخاص. اليوم ايضا اكو تعسر بالقطاع الخاص في امكانيه دفع رواتب الموظفين، فبداوا يسرحون قسم من العمال، فاصبح الضغط مركب. يعني اليوم بدينا نعاني من مشكله البطاله، راح ايضا ترتفع معدلات الفقر اذا ما بدات باجراءات تقشفيه. الاجراءات التقشفيه اما انه راح الزيد مدة دفع الرواتب، يعني هو الآن مطروح في البرلمان أنه ستكون 45 يوم ولو أنا أشك في هذا الأمر، أو تسعى إلى خصم حوالات مخصصات، تقليص جزء من الرواتب، ادخار إجباري، وفي كل الإجراءات هي ستترك آثار سلبية على الأفراد.
1: نعم. ما الخيارات المطروحة اليوم أمام الحكومة دكتور عبد الرحمن، سواء ما يتعلق بحل مشكلة الرواتب أو حتى بحل مشكلة تصدير النفط؟
0: وشوف هنا أنا الموضوع ننظر له من زاويتين. الزاوية الأولى أنه إحنا علينا أن نفكر بالحلول قصيرة الأجل اللي هي كيف ندفع رواتب الموظفين، وهذا الخيار. أما يعني يستمر الحكومة بالاقتراض من البنك المركزي بخصم حوالات الخزينة، وكذلك الحال يجب أن تتجه إلى الخارج للاقتراض سواء كان من المؤسسات الدولية، صندوق النقد الدولي، أو من دول. هذا الأمر ربما يحتاج إلى شهر أو أكثر من شهر حتى على الأقل نوازن في ونحافظ على احتياطيات البنك المركزي اللي يستخدمها لتمويل تجارة العراق الخارجية، واللي انخفضت بشكل كبير من 98 مليار دولار قبل الأزمة، الآن دا نتحدث أقل من 80 مليار دولار. على الأجل المتوسط والأجل الطويل يجب الإسراع بإصلاح خط الأنابيب الناقل للنفط بين كركوك، بيجي، موصل حتى باتجاه تركيا، ويزداد تصدير النفط من 200 ألف برميل إلى 750 ألف وإلى مليون، وهذا نعتقد أنه خيار ممكن يحتاج لثلاث أو أربعة أشهر، بالإضافة إلى أيضا الإسراع بتنفيذ خط اللي وقع السيد رئيس الوزراء في واشنطن من حديثة إلى بانياس لمد أنبوب نفط بطاقة مليونين برميل، وهذا يحتاج لسنة ونصف إلى سنتين. فالحقيقة الحلول القصيرة لا يوجد سوى الاقتراض الداخلي. نعم.
1: الدكتور عبد الرحمن المشهداني المستشار الاقتصادي كنت معنا من الدوحة، شكرا لك مجددا. ختام في الاقتصاد، في أمان الله.

0: موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران ما لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية ومن استمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية. وأشار إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني. بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده. وشدد على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها، كما تهدف إلى عدم حصول إيران مطلقا على سلاح نووي. أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثياً وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإلى أعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة. وقال كاتس إن المسؤولية الكاملة على إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ على النظام العام ستنقل إلى الشرطة الإسرائيلية برئاسة وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير. أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال الشيخ إن الخطوة تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ومحاولة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. قالت السلطات الروسية إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة استهدف ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق ومنشأة تجارية بمنطقة دفير غرب روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوستلوغا والذي يعد مركزاً رئيسياً لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرات مسيرة ألحق أضراراً بمستودع في منطقة دفير دون تسجيل إصابات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود وفي محطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. وقالت الوزارة إن السفينتين كانتا ترافقان سفنا تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية، وإن محطة السكك الحديدية تستخدم لتحميل ونقل شحنات عسكرية ووقود. يحتفل حزب العدالة والتنمية التركي اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية والذي عقد في 16 من الشهر نفسه. وصلنا إلى ختام هذا الموجز، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، بأمان الله.
1: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عربي.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الملحق المؤهل للدوري الأوروبي على حساب هيرديتس كرالوفيا التشيكي. تعاقد فنرباتش التركي مع البلجيكي روميلو لوكاكو يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. احتضان اسطنبول لكأس السوبر الإسباني يعكس تطور الرياضة والمنشآت في تركيا ويعيد تسليط الضوء على قدرتها المتنامية في تنظيم البطولات الكبرى، فما الذي جعل تركيا وجهة مفضلة للأحداث الرياضية الدولية، وإلى أي مدى أسهم تطور البنية التحتية والإنجازات الرياضية في تعزيز مكانتها عالمياً؟

تأهل بشكتاش التركي إلى ملحق الدوري الأوروبي بعد تكرار فوزه على هيراديتس كرالوفيا تشيكي بهدف نظيف ليحسم مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين دون مقابل. ويواجه بشكتاش زالغريس الليتواني في الملحق، حيث تقام مباراة الذهاب في إسطنبول يوم 20 أغسطس والإياب في 27 من الشهر ذاته. أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن موسم الرياض سيكون راعيا لكأس السوبر الإسباني 2027 المقرر إقامته في إسطنبول، معربا عن شكره للسيد بلال أردوغان لدعمه استضافة البطولة في تركيا. وتقام البطولة بموجب اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد التركي. استهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بفوز صعب على مضيفه الدرعية بهدف دون رد، وسجل الوافد الجديد إدوارد سيبيرستيان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 24 ليمنح فريقه أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة. أعلن رؤساء 6 اتحادات لكرة القدم العربية دعمهم الكامل وثقتهم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط التي يواجهها بشأن مستقبله في منصبه. ووقع على البيان رؤساء اتحادات قطر ومصر ولبنان والمغرب والسودان وموريتانيا، مؤكدين مساندتهم لإنفانتينو رغم تعثر خطته الاستثمارية الخاصة بكأس العالم. أعلن مانشستر سيتي تمديد عقد نجمه البلجيكي جيريمي دوكو حتى عام 2031 في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته خلال السنوات المقبلة. وأعرب دوكو عن سعادته بتمديد العقد وحماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا. أصبح نادي ليستر سيتي الإنجليزي معروضا للبيع مقابل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني وسط استعداد ملاكه التايلانديين للرحيل بعد 16 عاما من ملكية النادي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قيمة أصول النادي تتجاوز 200 مليون جنيه استرليني دون تحديد سعر نهائي للبيع.

0: في اليمن عادت منافسات دوري كرة القدم بعد غياب استمر نحو 12 عاما جراء الحرب وتداعياتها، ويعود دوري الدرجة الأولى بمشاركة 14 فريقا من مختلف المحافظات في خطوة تعيد الحياة إلى الملاعب وتتجاوز الانقسام السياسي والجغرافي الذي يعيشه البلد.
1: بعد توقف قسري دام نحو 12 عاما فرضته الحرب وتداعياتها، عادت عجلة الدوري اليمني لأندية الدرجة الأولى إلى الدوران، وعادت معها الحياة إلى ملاعب كرة القدم.
2: هذه فرحة جميلة، والشعب اليمني يحب كرة القدم على فكرة، ولهذا أنا أتمنى أن تستمر عنا النعمة. هذه نعمة على فكرة، شوف كيف ما أحلى الجماهير، من واحد من حضرموت، من صنعاء، من عدن، من كل محافظة الجمهورية، وهذا شيء جميل.
1: 14 فريقا من مختلف المحافظات اليمنية عادت إلى المنافسة بنظام الكل مع الكل ذهابا وإيابا، عودة حافلة بالأمل تجمع فرقا ولاعبين وجماهير من مناطق مختلفة رغم ما يعيشه البلد من انقسام سياسي وجغرافي.
3: الآن شغف، وثاني شيء يعني بنتنقل من محافظة لمحافظة بكل حرية بكل أريحية، فهذا يعني يعطي لنا دوافع ان احنا نجتهد وندري.

0: يض اكثر واكثر.
1: كنا امام مرحله خطيره في السابق، عدم استمراريه الدوري وعدم انطلاق الدوري لفترات سابقه وسنوات طويله، لكن الحمد لله رب العالمين الان كما يرى الجميع عوده الجماهير للمدرجات وعوده النشاط.
2: وتستأنف منافسة كرة القدم في اليمن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الرياضي، ومن أبرزها تضرر البنية التحتية والملاعب جراء الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
3: هناك بعض المعوقات التي تعيق من مسيرة الفريق. الفريق حاليا بدون مقر، بدون ملعب، بدون باص، بدون حافلة للنادي، لا يوجد داعم للفريق. نعاني كثيرا في التنقل بين المحافظات. اتمنى انه من الوزاره الاتحاد ينظروا لهذه المعوقات بعين الاعتبار.
2: وخلال السنوات الماضيه اقتصرت المنافسه الكرويه النادره على بطولات تنشيطيه محدوده اقيمت في نطاقات جغرافيه ضيقه.
4: هذه العودة تفتح الطريق لاستعادة هوية الكرة اليمنية ورفض المنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة، كما تتجاوز المستطيل الأخضر لتجمع اليمنيين في زمن الحرب حول شغف واحد. عمر الورفي، تيرتي عربي، صنعاء.
5: لوكاكو يشعل أجواء الانتقالات في تركيا بعد انضمامه إلى فنربهتشا وسط ترحيب جماهيري كبير وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع عبدالله الذي نقل عن لوكاكو سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فنربهتشا وكتب: لوكاكو، أنا سعيد جدا بوجودي في فنربهتشا، كنت أنتظر التواجد هنا منذ حوالي شهر. ومن أجواء وصولي هي إلى فنربهتشا رصدت صفحة خبر بلاس تفاعل لوكاكو مع جماهير النادي وحماسهم الكبير، وعلقت: روميلو لوكاكو يكتشف أجواء جماهير فنربهتشا، المهاجم البلجيكي عاش أجواء جماهير فنربهتشا وحماسهم الكبير. أما علي فنقل عن لوكاكو حديثه عن تحدي جديد خارج الملعب وكتب: لوكاكو، سأحاول تعلم اللغة التركية في غضون 3 أشهر، سيكون الأمر صعبا لكنني شخص يتعلم بسرعة. وفي تعليق ساخر رأى تحسين علي أن لوكاكو مثل كثير من النجوم عند انتقالهم إلى الأندية الجديدة سيعلن بالتأكيد أن اللعب لفنربهتشا كان حلم طفولته، وكتب: البلجيكي لوكاكو ينضم إلى نادي فنربهتشا التركي، وأكيد طبعا سيصرح بأنه حلم طفولته أن يلعب للنادي. ونختم مع بلال حداد الذي وصف المشهد في تركيا بالجنون والثورة، مستعرضا مجموعة من الأسماء الكبيرة المرتبطة بسوق الانتقالات، حيث علق: جنون وثورة في تركيا، محمد صلاح، لوكاكو، فلاهوفيتش، تروسارد، موريكي، غرينوود.

0: تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب. وترافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور والنتائج التركية في المنافسات الدولية.
1: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولا واسعا في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت مع اكتمال بناء 41 ملعبا بحسب معايير الفيفا واليوفا إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة، محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023 عندما اختار الاتحاد

0: ألف رخصة للإناث بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي يمتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مع تسجيل أكثر من 52 ألف رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2025، كما دخل آلاف الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألعاب مختلفة، من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025. وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر مشاركة 186 رياضياً في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة، الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص. وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة إلى نحو 800 مسبح، مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية والرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات، مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب، بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.
1: تواصل تركيا تعزيز حضورها على خريطة الرياضة العالمية، مستندة إلى تطور منشآتها وإنجازاتها في عدة ألعاب. اختيار إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني في فبراير المقبل يعكس هذا الحضور المتصاعد ويؤكد مكانة البلاد وجهة متنامية للبطولات الكبرى.
2: في فبراير المقبل ستكون إسطنبول على موعد مع حدث كروي استثنائي، كأس السوبر الإسباني يحط رحاله في تركيا بين 2 و 7 من الشهر على ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة 4 من كبار الكرة الإسبانية، برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. اختيار إسطنبول جاء بعد دراسة 7 عروض للاستضافة لبطولة يقول الاتحاد الإسباني إنها ستصل عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، أرقام تعكس حجم الحدث وكذلك الرهان على قدرة المدينة على تنظيمه. خبرة إسطنبول لا تبدأ من هنا، ففي عام 2005 احتضن ملعب أتاتورك نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي بين ليفربول وميلان، ثم استضافت المدينة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009 وكأس السوبر الأوروبي عام 2019. وفي 2023 عاد نهائي دوري الأبطال إلى أتاتورك وتوج فيه مانشستر سيتي باللقب. وسلسلة الاستضافات مستمرة، فتركيا اختيرت أيضاً لتنظيم نهائيات مسابقات أوروبية للأندية باحتضانها نهائي الدوري الأوروبي عام 2026 ونهائي دوري المؤتمرات في 2027. أما المحطة الأكبر فتأتي في عام 2032 عندما تستضيف تركيا وإيطاليا معاً كأس أمم أوروبا، لتنتقل التجربة التركية من تنظيم المباريات والنهائيات الكبرى إلى المشاركة في استضافة واحدة من أضخم بطولات المنتخبات في العالم، من 4 أندية إسبانية في فبراير إلى نهائيات أوروبية متلاحقة، ثم يورو 2032، تراكم تسعى من خلاله تركيا إلى تثبيت موقعها وجهة دائمة للأحداث الكروية العالمية.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت. أهلا بك كابتن معتصم. إذن يعني بعد نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية، كيف تقيم يعني التحول الذي شهدته الرياضة التركية خلال هذه الفترة؟
3: نعم عزيزي، تحية لك ولكل المشاهدين. نعلم أن في ال 25 سنة الأخيرة وتحديدا بعد مونديال 2002 حصل أن هناك كان مرحلة انتقالية حساسة

0: جدا في الكرة التركية بعد تألق في مونديال 2002 والإنجاز التاريخي الذي حققته الكرة التركية بالحصول على المركز الثالث في مونديال 2002، أن الكرة التركية يجب أن تستمر على ما كانت عليه من تألق وتبني للمستقبل، خاصة أن ما حدث في 2002 لا نريد أنه ليس ضمن خطة أو مشروع، ولكن كان شيء لم يكن مخطط له منذ سنوات بعيدة. ما حدث أن هناك كان استمرارية جيدة، شاهدنا في يورو 2008 المنتخب التركي يؤدي بشكل رائع، ونتذكر المباريات الشهيرة التي حقق من خلالها العودة التاريخية وإثبات أن الروح التركية حاضرة في كرة القدم من خلال العودة بالنتيجة وعدم الاستسلام، وأتعب منتخب ألمانيا في المباراة نصف النهائي، وكان أتذكر يومها تقريبا 8 لاعبين أساسيين غائبين عن المباراة أو تشكيل الأساسي، ومع ذلك ذهبت المباراة إلى الإكسترا تايم. حدث بعد ذلك تراجع، ولكن لا نريد التركيز فقط على المنتخب الكرة التركية أو مشروع الكرة التركية لم يكن بالأساس للمنتخب، وهذا شيء ليس يعني يعتبر بدعة في كرة القدم، متعارف عليه في عرف وكتب كرة القدم أنه لا يوجد مشروع لأجل المنتخب، وإنما المشروع يكون لأجل البنية التحتية، لأجل تطوير الأندية، تطوير الأكاديميات. تطوير الأكاديميات هذا مهم جدا في موضوع المشروع. كان للكرة التركية صراحة تركيز على المنشآت والبنية التحتية، ربما حدث بعض التقصير في موضوع الأكاديميات، لكن الأندية التركية استمرت بتألق الأوروبي نسبيا بين فترة وأخرى. هذا أيضا كان من المفترض أن يعزز حضور المنتخب التركي في بطولات كأس العالم واليورو، لم يحدث ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الكرة التركية تعاني من أزمة بقدر ما أنها تعاني من بعض الثغرات والمشاكل. إجمالا كان هناك تركيز على البنية التحتية، على المنشآت، ومشروع الكرة التركية يسير في الاتجاه يبدو الصحيح.
1: يعني معتصم، بعيدا عن كرة القدم أيضا هناك أيضا يعني إنجازات حققتها منتخبات تركيا أو الفرق على الصعيد الأوروبي والعالمي، منتخب تركيا لكرة الطائرة، منتخب تركيا لكرة السلة، الفرق التركية المشاركة في بطولة اليورو ليج في كرة السلة أيضا حققت إنجازات. يعني هل ساعدت تطوير هذه البنى والمنشآت في تطوير يعني مختلف مجالات الرياضة في تركيا؟
0: طبعا قد تتألق وليس لديك بنية تحتية، ولكن التألق هذا لن يستمر، هذه نقطة مهمة جدا. مثلا منتخب الرأس الأخضر تألق في كأس العالم الأخيرة، لكن هل سوف يستمر بدون بنية تحتية أساسية؟ ليست في على صعيد كرة القدم، ولكن الدولة بشكل عام لا يبدو أن هناك المستوى الذي تطمح إليه أنك راح توصل له، لازم يكون في بنية تحتية قوية. نلاحظ أيضا أن التألق التركي لم يكن في كرة القدم كما أشار صديقي لموضوع كرة القدم الرجالية، هناك تألق على صعيد الرياضات حتى النسائية، كرة القدم أو المنتخب التركي لكرة الطائرة النسائي، منتخب كرة السلة، حتى ألعاب فردية مثل ألعاب القنص، ألعاب الجودو، هناك تألق وحضور تركي في الأولمبياد والبطولات الفردية. فعلى ما يبدو أن المنشآت والبنية التحتية التي هي في حالة صعود تركي بشكل أو بآخر أو بشكل مباشر تساعد على صقل المواهب، تساعد على أنك تكون في مستوى متقارب مع المنتخبات، أو لا أريد أن أقول المنتخبات العالمية، ولكن على الأقل المنتخبات التي حاضرة في البطولات. إلا أنه أيضا المنتخب التركي أو عفوا الكرة التركية يجب التركيز على الأكاديميات التي يعني أتجول في شوارع أسطنبول وحي أسطنبول ومدن تركيا، في كل حي تقريبا هناك على الأقل 4-5 أكاديميات، ومنها أكاديميات تتبع للأندية التركية الكبرى، وهناك بعض الأكاديميات للأندية الأوروبية الكبرى مثل أكاديمية لباريس سان جيرمان. فلذلك انتشار الأكاديميات مهم جدا كي تنتشر المواهب والعمل على يعني هذا أيضا أحد الجوانب التي تحتاج في الكرة التركية، دعم القوة البدنية للاعبين.
1: يعني هناك زيادة معتصم في عدد الرياضيين المسجلين في تركيا خلال 25 السنة الماضية، برأيك يعني إلى أي مدى يعكس ذلك نجاح سياسة دعم الرياضة واكتشاف المواهب في تركيا؟
0: لا أريد التركيز على العدد فقط، ولكن هناك نوع من الجودة التي نراها والنوعية التي نراها على عدد اللاعبين. هناك مثل عربي يقول العدد في الليمون، ولكن الأهم هو عدد مع نوعية. هذا ما نلاحظه بالفترة الأخيرة، نشاهد لاعبين في المنتخب أو عفوا في الدوري الألماني، نشاهد لاعبين لاعب مثل كيلان يلدز موجود في يوفنتوس، أردا جولر متواجد في ريال مدريد، مع العلم أردا جولر من فينرباتشي يعني خريج إسطنبول وخريج الكرة التركية، ولم يعني ليس من المهاجرين مثلا أو المغتربين الأتراك المتواجدين في أوروبا. هذا يعكس ماذا؟ يعكس أن نعم هناك شغف ورغبة عند الكثير.

0: وحاله كيليان ييلديز، حاله اردا جولر وتمثيلهم لانديه كبرى في اوروبا، هذا يحقق اهم شيء للاطفال والسن الصغير من حيث الراغبين ان يكونوا لاعبين، يحقق عنصر الهام. يعني هناك طفل تركي يمشي بالشارع ويبتدي اردا جولر، اريد ان اكون مثل اردا جولر، سجل هدفين على مانويل نوير في بايرن ميونخ، صنع حالة أردا جولر في العقل الجمعي التركي للأطفال والسن الصغير أن يتشجعوا أكثر، يتحفزوا أكثر كي ينضموا إلى الأكاديميات. هناك اهتمام مجتمعي عائلي كي يلعب أبنائهم كرة القدم ويصلوا إلى ما يصلوا إليه. فلذلك هناك حالة صنعتها المنشآت الرياضية والبنية التحتية، وهناك حالة صنعتها الأندية التركية والمحترفين الأتراك الموجودين بالخارج كي يكون أبنائهم. هذا كله يعني كرة القدم في النهاية تمشي عمل منظومة متراكمة، ويعني ليست لعبة ملاكمة بالضربة القاضية يا منفوس، لا، عمل متراكم قد تلمس نتائجه ولو بعد سنوات طويلة.
1: نعم معتصم، يعني أصبحت تركيا تستضيف يعني بشكل متكرر نهائيات بطولات أوروبية وعالمية أيضا، يعني تركيا ستستضيف في فبراير كأس السوبر الإسباني، أيضا 2032 بطولة يورو، هناك أيضا بطولة العالم للفورمولا 1 لخمسة مواسم مقبلة اعتبارا من الموسم المقبل. طبعا برأيك يعني هل تحولت تركيا، أو عفوا هل يعكس ذلك نجاحا للدبلوماسية التركية في مجالات الرياضة؟
0: كما أشرنا صديقي، هذا عمل متراكم لم يأتي بين يوم وليلة. هناك استضافات حدثت لدوري أبطال أوروبا، يعني نتذكر أن أحد أشهر نهائيات التاريخ حدثت هنا في إسطنبول، نهائي 2008 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، أو عفوا بين ليفربول 2005 بين ليفربول وميلان، والريمونتادا التاريخية اللي سجلها ليفربول، وهذا يعني كان بصراحة إضافة إلى التنظيم الناجح. حدث بعد ذلك أكثر من استضافة، من بينها ملعب أتاتورك الأولمبي واستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في موسم 2002 حسب ما أتذكر. فهناك جملة من الاستضافات الناجحة. تركيا جغرافيا ربما هي أجمل وأفضل موقع جغرافي استراتيجي موجود في العالم، الطقس جميل أغلب فترات السنة، مناسب أغلب فترات السنة. تركيا لديها طابع ثقافي هذا مهم جدا تبحث عنه المنظمات الدولية لكرة القدم مثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنها تبحث عن بلد ذات طابع ثقافي، وتركيا وتحديدا إسطنبول تمثل حالة ثقافية عبر التاريخ وفي العالم كله وليس فقط في المنطقة الإقليمية.
1: نعم معتصم، يعني برأيك يعني هل الاستثمار في المنشآت الرياضية يعني كان لها التأثير الأكبر في استضافة تركيا لنهائيات بطولات أوروبية كبرى؟
0: نعم هذا بشكل مباشر، ولكن أعتقد أنه حان البحث عن القفزة الكبرى، وأعتقد أن تركيا تبحث عن ذلك الفترة الأخيرة، وهو استضافة كأس العالم. تركيا والمدن الكبرى أنطاليا أنقرة إسطنبول، هذه مدن مهيئة بصراحة لاستضافة كأس العالم مع تجديد بعض الملاعب وبعض الطرقات، أعتقد الأمور شبه جاهزة لاستضافة المونديال. وبالأمس سبحان الله يعني كنا في السيرة أنا وأصدقاء صحفيين إعلاميين عرب وليس فقط إعلاميين أجانب، إعلاميين عرب، كان هناك نقاش حول يعني رغبة أو حلم رؤية أن تركيا تستضيف، وراح يكون بصراحة مونديال جميل لأنه يعني التوقيت مناسب، المنطقة الجغرافية متقاربة من كل البلاد العربية والأوروبية وأغلب دول العالم، الموقع الجغرافي مطار إسطنبول، كل العوامل تؤدي أنه راح يكون مونديال ناجح، بلد فيه تنوع جغرافي ديموغرافي ثقافي من الدرجة الأولى كما أشرنا قبل قليل. فلذلك يعني الصراحة بالنسبة لي شخصيا كمان أتمنى يوم من الأيام نشوف، وكان هناك فكرة يعني لا أعرف إن كان عندي الجرأة أن أحكيها على تي آر تي أو لا، أن هناك رغبة هيك يعني لاستضافة مشتركة بين مصر وتركيا لكأس العالم، يعني أعتقد راح تكون فكرة جميلة.
1: كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarati-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: شو بدك بتحط فيها؟
1: ليش احكي؟ دمر صار عليها ليش احكي؟

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقابلة خاصة. 25 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية، ربع قرن كانت للحزب فيه بصمة واضحة في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا، إلا أن هذه الذكرى تأتي في لحظة مليئة بالتحديات في مختلف المجالات. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم أحمد بيوب قمش. نشكرك على الانضمام إلينا.
1: وأنا بدوري أشكركم جزيل الشكر وأتقدم عبركم إلى جميع المشاهدين الذين يتابعوننا بخالص التحية والتقدير والمودة.
0: شكرا لك. 25 عاما على تأسيس الحزب، نحو قرنين من الحكم، كيف يمكن الحديث عن إنجازات الحزب خلال هذه الفترة؟
2: 14 أغسطس 2001 gününde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönem Türkiye'nin
1: في 14 من أغسطس عام 2001 كان السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان واحدا من أبرز وأهم السياسيين في تركيا آنذاك. وإذا نظرنا إلى مسيرته السياسية التي تمتد اليوم لنحو 50 عاما، فقد كان في ذلك الوقت تقريبا في منتصف هذه المسيرة. كان أردوغان قائدا سياسيا يحرص في كل مرحلة من مراحل حضوره السياسي على نقل أجندة الشعب وصوته وآماله إلى الساحة السياسية، وقد دفع أثمانا مقابل ذلك، فدخل السجن وتعرض للملاحقات القضائية ومنع من أن يكون نائبا في البرلمان، كما أبعد عن منصب رئاسة البلدية رغم انتخابه عبر ما يمكن وصفه بألاعيب قضائية. ورغم كل ما تعرض له لم يتراجع يوما، بل ظل دائما راغبا في أن يكون إلى جانب شعبه وينظر إلى خدمة الشعب باعتبارها جوهر العمل السياسي. من هذا المنطلق وضمن هذه الرؤية المتكاملة، قدم رجب طيب أردوغان في 14 من أغسطس آب 2001 في أنقرة وعدا للشعب التركي. ففي الاجتماع الأول لحزبنا الذي أعلن فيه برنامج الحزب وشعاره للرأي العام، قال: لن يبقى شيء في تركيا كما كان من قبل. وفي الواقع تلخص هذه العبارة ما نجح حزب العدالة والتنمية في تحقيقه داخل تركيا، وقد قادت هذه الرؤية على مدى 25 عاما إلى نجاح سياسي متنام في كل انتخابات خاضها حزبنا، وفي كل استفتاء، وكل انتخابات محلية، وكل انتخابات رئاسية. لكن خلف كل هذه الأعمال التي أنجزناها تقف الثقة بالنفس، وهذه الرؤية السياسية التي أرادت أن تجعل صوت الشعب وأمله وأفكاره هي صاحبة السيادة الحقيقية في قلب الحياة السياسية التركية. ومن خلال مواجهة الوصاية والإصلاحات الواسعة التي نفذناها، تم هدم الجدران التي كان يراد إقامتها بين الشعب والدولة. واليوم الشعب هو صاحب الكلمة في السياسة التركية، وما يقوله الشعب هو الذي يحدث في السياسة وسيبقى كذلك. وخلف هذا كله يقف الوعد الذي قطعه رجب طيب أردوغان للشعب في 14 من أغسطس 2001 حين قال: إن كل شيء في تركيا لن يبقى كما كان، وقد نجح السيد الرئيس من خلال كفاحه على مدى 25 عاما في الوفاء بهذا الوعد.
2: Başkanımız bu 25 yıllık mücadelesiyle bunu başarmış bir liderdir.
0: هذا يأخذنا للحديث عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في 31 من مارس عام 2024، حينها أشار الرئيس أردوغان إلى رسالة أرسلها الناخب التركي إلى حزب العدالة والتنمية، كما أشار أيضا إلى ضرورة التغيير والتجديد. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ما التغيير الذي جرى في الحزب؟
2: AK Parti'mizdeki bu 25 yıllık siyasi birikimin en güçlü yönlerinden biri.
1: إحدى أهم نقاط القوة في التجربة السياسية التي ركمها حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما هي أننا نواصل مسيرتنا السياسية من خلال الجمع بين التغيير والتطور من جهة، وبين الخبرة والتراكم الناتج عنها من جهة أخرى، وهكذا كان الأمر دائما. ولهذا أقول باستمرار إن التغيير والتقاليد والشباب والخبرة تجتمع كلها داخل حزب العدالة والتنمية. وحتى اليوم سواء في مقر العام أو في جميع مدننا، لا تزال الكوادر التي كانت إلى جانب السيد الرئيس منذ انطلاق المسيرة في 14 من أغسطس 2001 معنا، ويواصل كبارنا هذه المسيرة وهذا النضال إلى جانبنا، وأنا شخصيا أحد الذين انضموا إلى حزب العدالة والتنمية من خلال فروع الشباب، واليوم أحاول الاطلاع بمهمة مهمة مثل رئاسة شؤون التنظيم. وعندما تنظرون إلى هذا الأمر يتضح أننا لسنا حركة سياسية تعتمد على كادر سياسي تقليدي أو جامد، بل حركة تواصل التطور باستمرار مع دمج هذا التطور بالخبرة المتراكمة. وبعد كل انتخابات إذا لم نصل إلى النتيجة التي نريدها نسأل أنفسنا أين كان التقصير، وحتى إذا وصلنا إلى النتيجة المطلوبة فإننا نسأل كيف يمكن أن نفعل ما هو أفضل. لقد واصلنا طريقنا دائما من خلال هذا النوع من المراجعة والمحاسبة المستمرة، فبمجرد انتهاء الانتخابات يوم الأحد نبدأ اعتبارا من يوم الاثنين في تقييم نتائجها والعمل على المرحلة التالية. وفي مفهومنا للعمل التنظيمي لا يهم إن كان هناك انتخابات أم لا، لأن لدينا مسيرة سياسية تقوم على اللقاء الدائم مع شعبنا وعلى استشعار الأجندة والأفكار والمشاعر الموجودة في أدق مفاصل المجتمع، ثم صياغة السياسة وفقا للإرشادات التي تصلنا منه. وخلال هذه السنوات 25 واجهنا محاولات فرض الوصاية ومختلف المؤامرات ومحاولات زرع الفتن داخلنا وصولا إلى محاولات الانقلاب، ورغم كل ذلك تمكنا من عبور هذه المنعطفات الحرجة ونحن أكثر نموا وتطورا وقوة. ولا شك أن لهذه الرؤية السياسية ولهذا النهج التنظيمي دورا استثنائيا في ذلك.
2: Bu siyasal anlayışımızın, tavrımızın burada eşsiz bir yeri vardır.
0: بحسب آخر الإحصاءات الرسمية عدد أعضاء الحزب يقترب من 12 مليونا. ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ وهل ستكون لها بالضرورة انعكاسات على صناديق الاقتراع؟
1: نحن حركة سياسية تريد أن تمارس السياسة مع الشعب، ولسنا حزبا يعتمد على مجموعة محدودة أو مغلقة من الكوادر. رؤيتنا وأفقنا السياسي يقومان على السعي لاحتضان المجتمع بأكمله، والأساس في نضالنا السياسي وعملنا هو مخاطبة جميع أبناء شعبنا. وعندما ننظر إلى المجتمع فإننا نرى من وجهة نظرنا إما أشخاصا يصوتون لحزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور ولرجب طيب أردوغان، وإما أشخاصا يمكن أن يصوتوا لهم مستقبلا. هكذا ننظر إلى الأمر، ومن هذا المنطلق لا نقول إن علينا فقط الحصول على دعم فئة معينة من المجتمع كي نصل إلى أهدافنا السياسية، ولا نقول إن علينا الحصول على تأييد مجموعة معينة أو مدن بعينها، بل نتبنى فهما سياسيا يقع في قلب المجتمع ويسعى إلى احتضان جميع أبناء الشعب. ولذلك فإن العمل على زيادة العضوية يمثل بالنسبة إلينا المرحلة الأولى في توسيع قاعدتنا السياسية، وتعمل تنظيماتنا بصورة دائمة على الإجابة عن سؤال كيف يمكننا ضم أعضاء جدد إلى حزبنا، وكيف يمكننا مشاركة فكر قائدنا وبرنامج حزبنا وحماسنا مع مزيد من المتطوعين والعقول. وهذا في الحقيقة هو جوهر التنظيم الحزبي الذي يعمل بدوام كامل. ولدينا شبكة تنظيمية واسعة جدا تبدأ من الأحياء والشوارع وتمتد إلى مراكز الأقضية والقرى، وهذه التنظيمات لا تلتقي بالمواطنين فقط عند وجود الانتخابات، بل تفعل ذلك بصورة مستمرة وتسأل الناس ما وجه القصور التي ترونها هنا، ما الذي تتمنون الوصول إليه، ما أفكاركم، ماذا تشعرون؟ ونحن نتعامل مع كل هذه القضايا مع المجتمع نفسه. وهذا الفهم السياسي أسهم خلال فترة طويلة تمتد إلى 25 عاما وأكثر من 24 عاما في السلطة في تجديد أعمال حزبنا في الحكم باستمرار والحفاظ على حيوية بنيتنا ورؤيتنا السياسية. نحن عازمون على مواصلة توسيع هذه القاعدة وتطويرها وربط الحزب بشرائح أوسع بكثير، وخاصة منذ مؤتمرنا العام الأخير شهدنا انضمام نواب في البرلمان ورؤساء بلديات كبرى وأقضية وبلدات إلى حزبنا، وهو ما يؤكد في الواقع مدى نجاح هذا النهج. واليوم نرى شخصيات سياسية مهمة واجهناها سنوات طويلة في الساحة السياسية تنضم إلى حزبنا، وبعد مرور 25 عاما ما زلنا نرى أن حزب العدالة والتنمية يقع في قلب الأمل والسياسة في تركيا، وإنه لا يزال في مركز اهتمام الشعب. وسنواصل طريقنا بهذه الثقة سواء من خلال توسيع قاعدة عضويتنا أو بانضمام نواب ورؤساء بلديات وشخصيات جديدة إلينا. سنبدأ من الآن في الحديث عما سنفعله خلال السنوات 25 المقبلة. ففي مفهومنا ورؤيتنا الحضارية لا يوجد شيء اسمه التوقف أو الراحة. نحن نعتبر الانتقال من عمل إلى آخر نوعا من الراحة، ولذلك فإن الفعالية التي سنقيمها بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزبنا لن تكون مجرد احتفال بمرور 25 عاما، بل ستكون في الوقت نفسه أول برنامج للسنوات 25 المقبلة.
0: قبل أيام أقر البرلمان التركي القانون المرتبط بمسار تركيا بلا إرهاب، والإقرار تم بأغلبية كبيرة. أي أهمية لهذا القانون ضمن إنجازات حزب العدالة والتنمية، وما المتوقع تغييره بعد هذه الخطوة؟
2: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Teröristsiz Türkiye diyerek başlattığımız süreçte bu kanun süreci çok kritik bir eşikti ve bunun 400'ün üzerinde hatta 400'ün çok üzerinde.
1: أود أولا أن أؤكد أن مرحلة إقرار هذا القانون كانت محطة بالغة الأهمية في المسار الذي أطلقناه تحت عنوان تركيا بلا إرهاب، ونحن نعتبر إقرار القانون بأكثر من 400 صوت بل وبفارق كبير فوق هذا الرقم أمرا بالغ الأهمية. ففي برلماننا يمثل رقم 400 الأغلبية الموصوفة اللازمة لإجراء تعديل دستوري، وقد أقر هذا القانون بنحو 467 صوتا مؤيدا. من وجهة نظرنا ليست أهمية الأمر في إقرار القانون فحسب، بل في تمرير أكثر من 400 صوت، لأن ذلك يشكل قاعدة سياسية قوية للمرحلة المقبلة. وبالطبع نحن لم نصل إلى هذه النقطة من خلال مشروع قانون ظهر قبل بضعة أسابيع. فمنذ اليوم الأول لتأسيس حزب العدالة والتنمية أكد السيد رئيس الجمهورية باستمرار أن جوهر النضال السياسي للحزب هو مواجهة المحظورات والقيود، كما أكد دائما أن حزب العدالة والتنمية سيكون في مقدمة القوى التي تتخذ خطوات تضمن حقوق شعبنا وتوسع مساحات الحرية في تركيا بصورة مستمرة وتحقق الاندماج المجتمعي. وقد ازدادت هذه الرؤية وهذا التصميم قوة مع تحالف الجمهور، واليوم يتقدم مسار تركيا بلا إرهاب بفضل التصريحات المهمة ذات الرؤية الاستشرافية للسيد دولت باهچلي رئيس حزب الحركة القومية، والخطوات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية من خلال تحويل هذا المسار إلى سياسة دولة. ومن المعايير المهمة التي يقدمها القانون أن تقوم المؤسسات الأمنية المختصة في الدولة ومجلس الأمن القومي بالتثبت من أن التنظيم الإرهابي قد ألقى سلاحه بالفعل. ونحن نعتقد أن شعبنا بفضل التحولات الكبرى التي حققها حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية والحاسمة لرجب طيب أردوغان حقق خلال السنوات 20 الأخيرة 3 مكاسب استراتيجية مهمة، أولها يتعلق بما نسميه روح ملاذ كرد، والتي سنحيي ذكرها في 26 من أغسطس. فنحن نعرف أن اجتماع الأتراك والأكراد والعرب على أرض الأناضول وما نشأ عن هذه الوحدة عبر التاريخ مكننا من تحقيق نجاحات كبرى. ومنذ أن أصبح صوت الشعب وأفكاره ومشاعره هي السائدة في السياسة مع حزب العدالة والتنمية، كانت هذه الوحدة التاريخية وهذا الإرث الحضاري دائما من المحاور الأساسية لسياستنا. ورغم أحداث الخنادق ورغم مختلف المحاولات التي قام بها التنظيم الإرهابي، فإن وحدة الأتراك والأكراد لم تتضرر قط، وقد حافظنا دائما على ما نسميه روح جنق قلعة وروح ملاذ كرد. أما المكسب الآخر فيتمثل في الهدف الذي طرحه حزب العدالة والتنمية منذ سنواته الأولى، وهو بناء صناعة دفاع وطنية، وقد بلغ هذا الهدف مستوى متقدما جدا مع الحملة الوطنية للتكنولوجيا. وكما تعلمون كنا في السابق مضطرين إلى استيراد تقنيات الطائرات والمركبات الجوية المسيرة من دول أخرى، لكن عندما اجتمعت جهود مهندسينا مع روح الحملة الوطنية للتكنولوجيا وآفاق الشباب اكتسبنا قدرات تكنولوجية مهمة للغاية، وقد منحنا النجاح الذي حققناه في هذا المجال أفضلية كبيرة على الأرض في كسر شوكة الإرهاب. وفي الوقت نفسه ظل تفاني جنودنا وشجاعتهم عاملا أساسيا يضيء طريقنا، وخاصة بعد محاولة الانقلاب في 15 من يوليو تموز، وبعد نحو شهر فقط خرج السيد رئيس الجمهورية ليعلن للعالم أننا لن ننتظر بعد الآن حتى يصل التهديد الإرهابي إلى حدودنا، بل سنقضي عليه في مصدره. ومن خلال العمليات العابرة للحدود مثل عملية نبع السلام وعملية غصن الزيتون وما تحقق من إقامة مساحة استقرار في منطقتنا، تم تضييق المجال الذي كان يتحرك فيه الإرهاب بصورة شبه كاملة. وعقب كل هذه التطورات والمكاسب الاستراتيجية، أعلن التنظيم الإرهابي أيضا للعالم أنه لم يعد قادرا على مواصلة وجوده، وأنه سيتجه إلى حل نفسه وإنهاء هذا الوجود.
2: varlığını tasfiye edeceğini ilan etti. Şimdi bu yasanın ortaya koymuş olduğu ana çerçeve.
1: واليوم يظهر لنا الإطار الرئيسي الذي وضعه هذا القانون أنه إذا تمت عملية الحل بالفعل وألقي السلاح وتم التخلي عن الذخائر، فإن ذلك سيفتح أمام تركيا مجالا جديدا. أما إذا لم يحدث ذلك، فإن مكافحة الإرهاب بالنسبة إلينا لن تتوقف ولن تشهد أي تراجع أو انقطاع، كما أننا لا نعتقد أن المستقبل الذي تخلو فيه تركيا وحدها من الإرهاب كاف. نريد أن تصبح المنطقة أيضا خالية من الإرهاب، أي أننا نسعى بعد تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب إلى قطع شوط مهم نحو بناء منطقة بلا إرهاب في الشرق الأوسط. نعتقد أن التحالف الأمني الذي تشكل بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في إطار إعلان مكة، وما يمكن أن يشهده مستقبلا من انضمام دول جديدة، سيمثل إحدى المحطات المهمة على طريق الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب.
2: Özellikle terörsüz bölgeye ulaşmamızda bize bir merhale olacak.
0: سنتحدث بعد قليل عن اتفاق مكة. الآن أريد أن أتحدث عن الدستور الجديد. يسعى حزب العدالة والتنمية للوصول إلى دستور جديد يليق بتركيا ومكانتها الجديدة ودورها في المنطقة والعالم. لماذا هذا الدستور الجديد مهم لتركيا الآن ولمستقبل تركيا؟
2: Ben şöyle düşünüyorum. Her platformda da ifade ediyorum. Bizim üniversite öğrencilerimiz, araştırmacılarımız.
1: أقول دائما في مختلف المنصات إن طلاب الجامعات والباحثين وطلاب المدارس الثانوية في تركيا عندما يسألون اليوم عن الدستور النافذ في البلاد يتعلمون أنه دستور ناتج عن انقلاب 12 من سبتمبر أيلول عام 80، وأعتقد أن هذه الحقيقة وحدها تشكل نقصاً بالنسبة إلى تركيا بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه اليوم. أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول، حتى لو اجتمع مجلس الأمة التركي الكبير اليوم وأقر الدستور الحالي نفسه بالكلمات والجمل والمواد ذاتها، ثم أصبح بإمكاننا أن نقول لشبابنا في المدارس إن الدستور النافذ ليس نتاج انقلاب 12 من سبتمبر، بل هو نتاج إرادة الشعب والأفكار والمشاعر والإرادة الممثلة في مجلس الأمة التركي الكبير، فإن ذلك بحد ذاته سيكون مكسبا. نحن نريد في تركيا وفي منطقتنا مناخا سياسيا لا يخضع بأي صورة لوصاية ما، ولا لأفكار جامدة وضيقة، ولا لمحاولات وأفكار غريبة عن هذه الأرض، بل مناخا تسوده مشاعر الشعب وأفكاره وإرادته. واليوم بفضل نجاحات حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية بقيادة رجب طيب أردوغان، أصبح هذا المناخ قائما بالفعل إلى حد كبير. لكن الدساتير والقواعد القانونية هي التي تحول هذا الواقع إلى بنية مؤسسية دائمة. ونحن نريد في تركيا دستورا مدنيا يكون نتاج نقاش تشاركي وحر يستطيع فيه الجميع التعبير عن أفكارهم. وفي الحقيقة حتى مصطلح الدستور المدني نفسه يلفت الانتباه، فإذا ترجمناه إلى لغات أخرى قد يسأل البعض، لماذا نحتاج أصلا إلى وصف الدستور بأنه مدني؟ لكن للأسف وبسبب تقاليدنا الدستورية التي شهدت دساتير تشكلت بوصفها نتاجا للانقلابات والتدخلات، أصبح مفهوم الدستور المدني تعبيرا عن حاجة تركيا إلى تجاوز كل ذلك. تركيا تجاوزت هذه المرحلة عمليا، وهي بحاجة الآن إلى أفق ونظام دستوري جديد يستطيع استيعاب هذا المشهد السياسي الواسع. وسنواصل العمل داخل مجلس الأمة التركي الكبير دون كلل أو توقف إلى أن نصل تحويل إلى دستور مدني بمشاركة جميع الأحزاب، وبحيث تتمكن جميع منظمات المجتمع المدني أيضا من التعبير عن آرائها. نريد أن نحقق هذا الهدف في المستقبل، وكما قلت قبل قليل فإن إقرار القانون الإطاري لتركيا بلا إرهاب بنحو 467 صوتا مؤيدا يبين في الواقع أن هناك اليوم أرضية سياسية مناسبة يمكن أن تساعدنا في بلوغ هذا الهدف. سنواصل متابعة التطورات وسنمضي باستمرار في سبيل الوصول إلى هدف جمع شعبنا على دستور مدني وديمقراطي شامل.
2: Bu hedefi de Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı bir anayasayla milletimizi buluşturmak hedefiyle de sürekli ilerleyeceğiz.
0: Türkiye, خلال العقدين الماضيين يرى أنها مرت بعدة تحولات من تصفير المشاكل قبل الربيع العربي إلى حصول توترات مع بعض الدول، ثم مؤخرا عادت العلاقات إلى طبيعتها وربما أفضل. كيف يمكن الحديث عن مستقبل العلاقات الخارجية التركية لا سيما مع الدول العربية ودول المنطقة؟
2: Bizim son gerçekleştirmiş olduğumuz istişare ve değerlendirme toplantılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm kamuoyuna
1: في آخر اجتماعاتنا للتشاور والتقييم قدم السيد رئيس الجمهورية تقييما مهما جدا أمام الرأي العام، مفاده أنه عندما يجتمع الترك والأكراد والعرب في هذه الجغرافيا فإن التاريخ يبين لنا حجم الإنجازات التي استطعنا تحقيقها، وعندما تفرقنا وابتعد بعضنا عن بعض رأينا أيضا من قام بعمليات ومشاريع سياسية في هذه المنطقة وكيف تم استغلال ثروات هذه الأراضي وإمكاناتها وطاقاتها لمصلحة قوى أخرى من خلال زرع المسافات بيننا وإضعاف وحدتنا. ومن هذا المنطلق نريد مستقبلا تكون فيه مجتمعات هذه المنطقة هي صاحبة القرار، سواء في مجال الأمن أو التنمية أو فيما يتعلق بالثروات الموجودة فوق الأرض وتحتها أو بالموارد البشرية. نريد أن تتجاوز هذه الجغرافيا مرحلة استهلاك مفهوم للأمن يملى علينا من بعض الدوائر الغربية من قبيل افعلوا هذا بهذه الطريقة وافعلوا ذلك بتلك الطريقة، وليقف هذا إلى جانب ذاك وليواجه هذا الطرف طرفا آخر. نريد أن نتخلى عن هذا المفهوم بالكامل وأن ننتقل بدلا منه إلى مفهوم ننتج فيه أمن منطقتنا معا. وكما ذكرتم فإن تجربة حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما مرت بمراحل متعددة في السياسة الخارجية، لكن الأساس بالنسبة إلينا كان دائما أن يسود السلام والعلاقات الجيدة والاستقرار بمنطقتنا. واليوم نتألم لما يتعرض له إخوتنا في إيران من تطورات، وبالقدر نفسه تؤلمنا أجواء الصراع التي يتعرض لها إخوتنا في الخليج. وعندما ننظر إلى الأمور بهذه الرؤية فإننا لا نريد أن نبقى أسرى لأجندات ضيقة وأطر محدودة، بل نريد النظر من منظور أوسع بكثير نجتمع فيه معا وتتيح فيه الثقة والاستقرار الناتجان عن وحدتنا لمجتمعاتنا فرصة بناء مستقبل أكثر ازدهارا. نعتقد أن اتفاق مكة والإرادة التي أظهرها من خلال اجتماع باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا ضمن بنية أمنية إقليمية جديدة يمكن أن يساهما بصورة إيجابية في هذا المسار. أما رؤيتنا للمستقبل وكما أكد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية فهي تعزيز هذه المنصة بانضمام دول جديدة، لكن القضية الأساسية بالنسبة إلينا تمتد من الصناعات الدفاعية إلى الخدمات اللوجستية، خصوصا في مرحلة تتغير فيها طرق التجارة العالمية ويعاد فيها تعريف علاقات القوة. نريد أن تكون منطقتنا فاعلا مبادرا لا طرفا سلبيا، وأن تحصل على حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، وأن تزيد قدراتها الإنتاجية، وأن تنتج بنفسها أدواتها وإمكاناتها الأمنية. وهذه هي رؤيتنا للمستقبل، وسنواصل التقدم في هذا الاتجاه.
2: güvenlik imkan ve araçlarımızı kendimizin ürettiği bir gelecek tasavvurunun ürünü olarak değerlendiriyoruz. Bu istikamette de ilerlemeyi sürdüreceğiz.
0: في الشارع العربي والإسلامي كان هناك ارتياح كبير لاتفاق مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. في الشارع التركي كيف كان الحال وفي قواعد حزب العدالة والتنمية، وهل تعتقد أنه اتفاق سيعود بالنفع فقط على الدول الثلاث أو أيضا ستستفيد منه دول المنطقة؟
2: Burada tabii bizim ifade ettim
1: كما قلت، نحن نولي أهمية لتوسيع هذا التحالف وانضمام دول صديقة وشقيقة أخرى إليه. وقد أوضح كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية رؤيتنا في هذا الشأن. نحن نرى أن دول المنطقة يجب ألا تكون مجرد ساحات للصراع التي يشهدها العالم، بل يجب أن تكون فاعلا أساسيا ورائدا في بناء الأمن وفي صناعة مستقبل مزدهر. نحلم خصوصا بعدما شهدته منطقتنا خلال السنوات العشر الماضية بمستقبل تتخلص فيه المنطقة من أجواء الصراعات والحروب الأهلية المتواصلة، وتتمكن من بناء أمنها وإرادتها السياسية، ومن ثم رسم خريطة طريقها الخاصة نحو التنمية. وكما نجحنا خلال تجربتنا الممتدة 25 عاما في تركيا في بناء مناخ سياسي متحرر من الوصاية، وفي إقامة واقع تكون فيه كلمة المجتمع وأفكاره ومشاعره هي صاحبة السيادة، فإننا نريد نقل هذه الروح وهذا الفهم القائم على الأخوة إلى منطقتنا أيضا. نريد بنية أمنية تعيد دول المنطقة من خلالها تأسيس أمنها بنفسها، وأن نناقش خلافاتنا ومشكلاتنا من خلال الاجتماع على طاولة واحدة بروح الأخوة، بدلا من التعامل معها عبر وساطات أو إملاءات أو أجندات تضعها بعض الأطراف من خارج المنطقة. ومن هذا المنطلق نريد أن نكون نحن من يتحدث عن قضايا ويعالجها ضمن هندسة أمنية إقليمية خاصة بنا. كما أرى أن توقيع اتفاق مكة في يوم الجمعة وإعلان هذه الإرادة في مكة المكرمة يحمل قيمة ومعنى كبيرين للغاية.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك السيد أحمد بيوب جمش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم. شكرا لك.
2: شكرا كثيرا.
0: والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء. World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen. بالموت يا احنا. مو بدي اروح هلا. ما بيطلع فيي.

واشنطن تهدد بفرض إجراءات جديدة لعزل إيران اقتصاديا، وتراجع حركة الملاحة في مضيق هرمز وسط تصاعد التوتر الأمريكي الإيراني. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، السعودية تعلن انضمام 13 دولة للتحالف البحري متعدد الجنسيات في البحر الأحمر. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بمواصلة الإصلاح وتعزيز دور تركيا الإقليمي والدولي.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. إذن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض تدابير على إيران لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزلة الاقتصادية المفروضة على أي دولة. وأضاف بيسنت في لقاء تلفزيوني أن الأمر سيكون مزيجا من العزلة الاقتصادية واستمرار الحصار في مضيق هرمز بما يمنع دخول أو خروج أي شيء من الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن حملة الضغط التي تمارسها واشنطن على الحسابات البنكية في إيران والعملات الرقمية عبر العالم تسببت في انهيار القطاع البنكي الإيراني.

0: بدوره أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن المشكلة الأساسية في التعامل مع طهران تكمن في أن الإيرانيين يقطعون وعودا لا يوفون بها ويبرمون اتفاقا ثم لا يلتزمون ببنوده، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تركز على ملف الطاقة لضمان استقرار أسعار النفط والغاز لشعبها.
1: يمكنني تفهم كيف ينظر الشعب الأمريكي إلى هذا الأمر، فهم يتساءلون عن إحراز تقدم في المفاوضات من عدمه، غير أن الحقيقة تكمن في التعامل مع الإيرانيين، فهم أناس يصعب التعامل معهم جدا، ولديهم نظام منقسم، ومهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأمريكي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل. وأعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا، هذه الأسعار ستنخفض وستظل منخفضة، كما أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقع أكثر قوة وأشد ثباتا.
0: أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وفقا للبيانات، عبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقارنة بخمس سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة. وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و4 سفن خرجت منه باتجاه خليج عمان، كان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني. أبرمت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اتفاقيتين إطاريتين مع شركتي بوينغ وآر تي إكس لزيادة إنتاج مكونات أساسية لصواريخ الاعتراض. وقال البنتاغون في بيان إن الاتفاقيتين ستعززان إنتاج سلسلة من صواريخ الاعتراض أرجو الحيوية التي تطلق من السفن والتي تشكل أساس منظومة إيجيس للدفاع الصاروخي الباليستي. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مسؤولين استخباراتيين شككوا في مصداقية معلومات نقلتها إسرائيل بشأن تهديد إيراني مزعوم باغتيال الرئيس دونالد ترامب.
2: شكوك داخل الاستخبارات الأمريكية أحاطت بمعلومات إسرائيلية عن تهديد إيراني مزعوم لاغتيال الرئيس دونالد ترامب خلال مغادرته تركيا، لكنها دفعت رغم ضعف الثقة بها إلى إجراءات أمنية استثنائية. ووفق واشنطن بوست، رأى محللو وكالة الاستخبارات المركزية أن المعلومات الإسرائيلية غير مقنعة، وأبلغوا إدارة ترامب بتحفظاتهم. ووصف مسؤول أمريكي التقييم بأنه مستمد من إسرائيل لا من معلومات أمريكية ومنخفض الثقة. الإجراءات اتخذت عقب قمة الناتو في أنقرة في 8 يوليو. ووفق الصحيفة، نقل ترامب سرا من الطائرة الرئاسية إلى طائرة عسكرية من طراز C-23A مستخدما شاحنة تموين داخل المطار، ثم توجه مع عدد محدود من مساعديه إلى قاعدة ميلدن هول البريطانية بمرافقة مقاتلات F-16. البيت الأبيض لم يعلق مباشرة على تقييم المعلومات، فيما امتنعت CIA عن التعليق، ولم ترد السفارة الإسرائيلية على طلب الصحيفة. ورغم الشكوك، قررت الخدمة السرية أن التهديد المحتمل يبرز الاحتياطات. وقال ترامب إن تغيير الطائرة جاء بتوجيه منها، لكن التقرير أثار سؤالا آخر، هل كان التحذير الإسرائيلي أمنيا فقط؟ بعض المسؤولين الحاليين والسابقين رجحوا أن المعلومات قد تكون استهدفت أيضا التأثير في قرارات ترامب وسياسة واشنطن في ظل مخاوف إسرائيل من إيران ومن التقارب بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأفاد التقرير أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أحيط علما بالمعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية وبالعملية التي خطط لها جهاز الخدمة السرية، لكنه استقل الطائرة الرئاسية. وتساءل مسؤول أمريكي آخر عن مدى جدية التهديد الإسرائيلي المزعوم مقابل نشر عشرات الآلاف من عناصر الأمن لتأمين قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة، وحجم الإجراءات الأمنية التي أشادت بها دول حلف شمال الأطلسي.
0: أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية أن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد بجدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام، وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. في وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. هذا وأفادت وسائل إعلام يمنية بسقوط عدد من القتلى جراء تجدد القصف الصاروخي الحوثي على ميناء المخا غرب اليمن. وأكد الجيش اليمني أن جماعة الحوثي استهدفت ميناء المخا بالصواريخ البالستية، فيما قال مسؤول في ميناء المخا أن أضرارا ودمارا لحقوا بالميناء جراء قصف صاروخي استهدف الرصيف البحري. هذا وحذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرونبيرغ من عودة الحرب بشكل واسع في البلاد. وفي إحاطة أمام مجلس الأمن دعا جرونبيرغ الأطراف لاستعادة الهدوء على خطوط المواجهة.
3: يواجه اليمن اليوم خطر العودة إلى صراع واسع النطاق مقارنة بأي وقت مضى منذ الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022، إذ شهدت خطوط المواجهة تصاعدا في النشاط العسكري، رافقته هجمات حديثة شنتها جماعة الحوثي في مأرب وحضرموت والمخا وغيرها، مما أسفر عن سقوط ضحايا في صفوف العسكريين والمدنيين على حد سواء.
0: بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبد الله فضل السعدي أن الحوثيين يجرون البلاد إلى مزيد من الفوضى تلبية لأجندة إيران، وأشار إلى أن تعنت الحوثيين ورفضهم المتكرر لتسوية سياسية شاملة فاقم معاناة الشعب اليمني.
4: تروج منذ سنوات لإدعاءات الحصار في محاولة للتنصل عن مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع المعيشية، هي ذاتها التي تستهدف اليوم موانئ اليمن ومنشآته الحيوية وبنيته التحتية، وتهدد السفن التجارية وإمدادات الغذاء والوقود، وهي ذاتها التي حولت أراضي اليمن ومياهه إلى منصة لخدمة أجندة الحرس الثوري الإيراني وابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة الدولية، وهي ذاتها التي دأبت على عرقلة جهود السلام وإطالة أمد هذا الصراع، وجرت اليمن والمنطقة إلى مزيد من الدمار والتوتر وعدم الاستقرار.
0: أعلن الحوثيون استهداف مصفاة لشركة أرامكو السعودية بمسيرتين في منطقة جيزان جنوب غرب المملكة. ونقلت وسائل إعلام حوثية عن مصدر عسكري أن الاستهداف يأتي ردا على ما سمي انتهاكا للأجواء اليمنية في صعدة وحجة. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة. وقال كاتس إن المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ على النظام العام ستنقل إلى الشرطة الإسرائيلية برئاسة وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير. هذا وأدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال الشيخ إن الخطوة تشكل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ومحاولة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتكريس ما وصفه بالضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية. وأضاف أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، مؤكدا أن إسرائيل لا تملك سيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى وقف الإجراءات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بقراراتها الشرعية الدولية. قالت القناة 12 الإسرائيلية أن مستوطنين أقاموا مجددا خيمة في بلدة قصرى بقضاء نابلس رغم دفع الجيش بكتيبة إضافية للمنطقة شمال الضفة الغربية. وأضافت القناة أن جيش الاحتلال لا يسيطر على الوضع في قصرى جنوب نابلس وأن المستوطنين ما زالوا في محيط المنازل. يأتي ذلك غداة اعتداءات واقتحامات للمستوطنين برفقة جيش الاحتلال في عدة مناطق بالضفة، ما أسفر عن إصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلة ومسن.
5: بعيدا عن منزله منذ أيام، فيما لا يزال أفراد عائلته محاصرين داخله، يقف عبد السلام حسن يترقب تحركات المستوطنين والجيش الإسرائيلي بينما لا تزال عائلته ترابط في منزلها. دفع الاحتلال بقوته إلى بلدة قصرى وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة بذريعة إجلاء المستوطنين الذين حاولوا السيطرة على هذه المنازل الفلسطينية الواقعة في المنطقة المصنفة باء وطرد سكانها منها.
6: فأجل الجيش أنا اتفقنا شوية، مش كثير، اتفقنا شوي صغير، فاتوا على البيت المستوطنين ماشيين وراهم عددهم 6. طب انتوا جايين مشانهم يعني، ليش تخليهم يفوتوا وراكم؟ وطلعوا خرجوا الاولاد والمراه وجيراننا من الدار وقالوا لهم روحوا على البلد احنا بنضمن انكم ترجعوا. اتصلوا فيه قلت لهم ترجعوش، احنا بس بدي اطلعكم من هناك جنازات على المقبره، بس ما تطلعوا لا تثقوا.
5: تحرك الجيش الإسرائيلي وفق أهالي قصرى جاء بعد ضغط أمريكي لإخلاء المستوطنين، لكن المفارقة أن الاحتلال سيطر على 7 منازل جديدة من إجمالي 16 منزلا أبلغ نيته تحويلها إلى ثكنات عسكرية.
7: حاليا الوضع يعني خطير جدا، الحصار من يوم الأمس صباح يوم الأحد، لكن احنا اليوم الصبح تبلغنا انه سيتم إخلاء البؤرة بشكل نهائي، لكن متفاجئ لغاية اللحظة هاي انه المستوطنين موجودين على جبل راس العين. ايضا للأسف الجيش الإسرائيلي بيطلب من عدة منازل انهم يقوموا بإخلاء هذه المنازل.
5: اعتداء يشكل شكلا جديدا من الاستيطان ويجبر اصحاب المنازل على الرحيل حتى من المناطق المصنفة بها، من تهجير سكان التجمعات البدوية إلى محاولة طرد الفلسطينيين من منازلهم في القرى والبلدات الفلسطينية. يحاول المستوطنون فرض واقع استيطاني جديد. هنا في المنطقة المصنفة باء يحاول المستوطنون السيطرة وفرض أمر جديد بدعم من مستويات سياسية وأمنية إسرائيلية. في شمال الضفة الغربية وتحديدا في جنين، احتفل المستوطنون بعودتهم إلى مستوطنة جنين شرق المدينة بعد 21 عاما من إخلائها، وبمشاركة رسمية واسعة من وزراء في الحكومة الإسرائيلية أعيد افتتاح المستوطنة إذانا ببدء السكن الفعلي فيها. إبراهيم خلف ترتي عربي من بلدة قصرى جنوب نابلس الضفة الغربية المحتلة.
0: أكد وزير الخارجية التركية أكان فيدان أن بلاده ومصر اتفقتا على خطوات أكثر جدية بشأن غزة ضمن التنسيق تجاه قضايا المنطقة. وقال فيدان أن نتنياهو وفريقه يصعدون بشكل متزايد من سياسات تنتهك كرامة الإنسان ويتخذون مواقف تستفز المجتمع الدولي بأسره.
8: زيارة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمصر تجيء وسط ظروف عصيبة تتصاعد فيها التوترات بالمنطقة. لقاء وزير الخارجية التركي بنظيره المصري بدر عبد العاطي جاء ليؤكد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الرؤى تجاه قضايا المنطقة وأزماتها، لا سيما الحرب على غزة والصراع في السودان وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
9: تتقدم العلاقات التركية المصرية بما يسهم في رفاهية المنطقة بأسرها واستقرارها، واتفقنا مع مصر على اتخاذ إجراءات أكثر جدية بشأن غزة، ونعمل بشكل وثيق للغاية بشأن قضية غزة، وتتواصل جهودنا المتعلقة بخطة السلام الجارية، كما نواصل العمل بخصوص إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ونرى أن نتنياهو وفريقه يصعدان سياسات تنتهك كرامة الإنسان بشكل متزايد ويتخذان موقفا يستفز المجتمع الدولي بأسره، وقد تحولت هذه القضية إلى مشكلة أمنية لا تقتصر على غزة أو الشرق الأوسط والمنطقة، بل باتت تعني المجتمع الدولي بأسره.
8: ترأس الوزيران الاجتماع الثاني لمجموعة التخطيط المشتركة بين تركيا ومصر دفعاً للعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وأبرزها التعاون في التصنيع الدفاعي واللوجستيات والطاقة. والمساعي لرفع التبادل التجاري بين

0: بلدين إلى 15 مليار دولار.
1: وفي هذا السياق أكدنا أيضا على أهمية مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المختصة وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم في تعزيز

0: المائية فرض نفسه على المباحثات في ظل توترات البحر الأحمر والتصعيد في باب المندب وإغلاق مضيق هرمز جراء الاحتدام بين الولايات المتحدة وإيران. وتؤدي مصر وتركيا دورا بارزا مع الوسطاء في محاولة تجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد. رغم أن العلاقات الثنائية هي العنوان الرئيسي لهذا اللقاء، فإن التوترات الإقليمية وتلاقي المواقف التركية المصرية صوب تهدئة الصراعات وتحقيق السلام في المنطقة تجعل من التعاون بين البلدين بثقلهما الإقليمي وتنسيقهما مع الشركاء ضرورة لتسريع وتيرة تخفيض التصعيد في العديد من ملفات الشرق الأوسط. من مدينة العلمين، هاشم مناع، تراتي عربي.
1: نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي ميلادينوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنر في تلك الزيارة قبل أن يتوجه الوفد إلى القاهرة لاستكمال مشاورات تتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة. ويسعى كوشنر للدفع الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو رفض بنودها. نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من التفجيرات والقصف في مناطق متفرقة جنوب لبنان، تزامن ذلك مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
2: جنوب لبنان اتفاق للانسحاب وميدان يفرض شروطا جديدة، مساران متناقضان يهيمنان على المشهد. فالميدان لا يسير حتى الآن في الاتجاه الذي ترسمه التفاهمات السياسية، من جهة تدوي الغارات والتفجيرات الإسرائيلية وتتقدم الآليات في قرى الجنوب في وقت ينص فيه اتفاق يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي، ومن جهة أخرى تستعد إسرائيل لوجود أطول وتربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. وهنا يرفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سقف الشروط، فحديثه عن البقاء فيما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة يمنح تحركات الجيش على الأرض بعداً سياسياً واضحاً ويكشف اتساع الفجوة بين الاتفاق وتنفيذه. تل أبيب تريد أن يكون انسحابها مرتبطاً بتحقيق أمني يتعلق بسلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث هذا الملف قبل الانسحاب الإسرائيلي. أما واشنطن فاعترضت على فكرة الوجود العسكري الدائم وقالت إن ذلك يتعارض مع الإطار المتفق عليه، فيما تجدد بيروت رفضها بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضيها. وفي قلب هذه المعادلة يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة، فهو مكلف بالانتشار في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل انتشاره وعودة السكان إلى قراهم. وهكذا يعود المشهد إلى نقطة البداية، إسرائيل تنتظر نزع السلاح قبل الانسحاب، وحزب الله ينتظر الانسحاب قبل بحث السلاح. وبين الشرطين يبقى تنفيذ الاتفاق معلقا على سؤال الخطوة الأولى، ومن يبدأها؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: أعلن السودان انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولايات الشمالية. وقالت محافظة الدبة أن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا للقوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. هذا ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع لإلقاء السلاح والانضمام للقوات المسلحة. أعلن الجيش السوداني تصديه لهجوم شنته قوات الدعم السريع على مدينة جبرة الشيخ بولاية شمال كردفان ومطاردة القوة المهاجمة حتى تخوم إقليم دارفور. يأتي ذلك بالتزامن مع التصدي لمسيرات حاولت استهداف مواقع بالعاصمة الخرطوم.
3: لليوم الثاني على التوالي تحلق مسيرات الدعم السريع في سماء أم درمان محاولة استهداف مواقع حيوية في المدينة في تصعيد جديد يفتح جبهة إضافية في العاصمة التي تحاول استعادة حياتها بعد سنوات من الحرب، لكن المضادات الأرضية للقوات المسلحة السودانية تصدت لها دون خسائر. تزامنت الهجمات مع معارك محتدمة في عدد من المحاور، في النيل الأزرق.

0: قصفت قوات الدعم السريع وحلفتها الحركة الشعبية مدينة الكرمك الاستراتيجية بالمسيرات قبل أن تشن عليها هجوما بريا أعلنت بعده استعادتها المدينة، بينما لم يصدر الجيش بيانا عن طبيعة ما جرى في الكرمك ومحيطها. أما في شمال كردفان فتبرز جبهة جبرة الشيخ التي تمثل نقطة مهمة على طريق الحركة والإمداد. قوات الدعم السريع هاجمت المدينة من ثلاثة محاور. مصادر في الجيش قالت إن قواته والقوات المساندة له صدت هجوما وكبدت الدعم السريع خسائر كبيرة وأسرت عددا منهم واستولت على أسلحة، وإن عمليات المطاردة مستمرة. كما صد الجيش هجوما على منطقة العيارة غربي مدينة الأبيض وكبد الدعم السريع هناك خسائر فادحة. وبين سماء أم درمان وجبهتي النيل الأزرق وشمال كردفان يبدو أن الحرب تدخل مرحلة جديدة عنوانها الاعتماد المتزايد على المسيرات بالتوازي مع تحركات برية في محاور استراتيجية في كردفان ودارفور. طارق التجاري، التلتي عربي، أم درمان.
1: نقلت رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنى التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. قالت السلطات الروسية أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة استهدف ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق ومنشأة تجارية بمنطقة دفير غرب روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوستلوغا الذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بمستودع في منطقة دفير دون تسجيل إصابات. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين في البحر الأسود ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. وقالت الوزارة أن السفينتين كانتا ترافقان سفنا تنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى القوات الأوكرانية، وأن محطة السكك الحديدية تستخدم لتحميل ونقل شحنات عسكرية ووقود، مؤكدة استمرار استهدافها للبنى التحتية للموانئ الأوكرانية والسفن التابعة لها. تواجه صناعة الصلب الأوكرانية صعوبات متزايدة في ظل الهجمات الروسية على البنى التحتية واستهداف طرق التصدير عبر البحر الأسود، إضافة إلى تجديد الاتحاد الأوروبي قيود استيراد الصلب من أوكرانيا.
2: في جنوب شرق أوكرانيا يواصل عمال مصنع الصلب هذا تشغيل أحد أهم المجمعات الصناعية في البلاد رغم سنوات من القصف الروسي، لكن المصنع يواجه اليوم تحديات جديدة مع تشديد الاتحاد الأوروبي قواعد استيراد الصلب الأوكراني وخفض حصص الاستيراد المعفاة من الرسوم بنحو النصف وفرض رسوم تصل إلى 50% على الكميات التي تتجاوز الحصص المحددة.
3: للأسف الوضع يتغير بشكل جذري، فبدلا من دعم الاتحاد الأوروبي لنا نواجه قيودا.
2: وتشكل صناعة الصلب نحو 15% من صادرات أوكرانيا، ويستورد الاتحاد الأوروبي نحو 80% من إنتاجها، ما يجعل هذه القيود ضربة جديدة لصناعة تعاني أصلاً من تداعيات الحرب. فالهجمات الروسية على البنى التحتية عطلت عمل المصانع، كما أدى استهداف ممرات تصدير الصلب وإمدادات المواد الخام عبر البحر الأسود إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل إلى زيادة الضغوط عليها.
3: التصدير عبر البحر الأسود أصبح خطراً جداً، وفي حال أردنا التصدير عبر موانئ بولندا أو رومانيا سترتفع تكاليف النقل بالنسبة لنا، وسيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف الإنتاج وسنصبح أقل قدرة على المنافسة.
2: ومع تزايد الأعباء تطالب أوكرانيا باستثناء الصلب من القيود الأوروبية، بينما تقول بروكسل إن إجراءاتها تهدف إلى حماية المنتجين الأوروبيين.

0: خفض الانبعاثات. أما أصحاب المصانع فيؤكدون أن صناعة الصلب لا تواجه تحديات الحرب والقصف فحسب، بل تجد نفسها أيضاً أمام قيود تجارية تزيد من صعوبة الحفاظ على إنتاجها وصادراتها. مالك خالد أغلو، تيريتي عربي.
1: كثفت القوات الروسية في الآونة الأخيرة هجماتها الجوية بالطائرات المسيرة والقنابل الانزلاقية على مدينة سومي شمال أوكرانيا، وأصبحت المنشآت الحيوية ومحطات الوقود في المدينة الهدف الرئيس للهجمات الروسية.
2: هنا في مدينة سومي تبدو حرب الاستنزاف أكثر وضوحاً بعد ضربات روسية استهدفت مركزاً لوجستياً كبيراً لمواد البناء، هو الوحيد من نوعه في المدينة. كل شيء هنا دمر، لكن ما خلفه القصف لا يقتصر على الركام والخسائر المادية، فغياب هذا المركز اللوجستي يعني أيضا نقصا متوقعا في مواد البناء والسلع التي يعتمد عليها سكان المدينة.
3: المركز التجاري دمر بالكامل، وستتولى لجنة مختصة تقييم حجم الأضرار، وكان المركز يضم أكثر من 100,000 صنف من البضائع، وهي سلع يحتاج إليها سكان مدينة سومي بشكل كبير، وسيؤدي تدميره إلى نقص في مواد البناء في مدينتنا.
2: في سومي أيضا محطات التزود بالوقود أصبحت جزءا من معادلة الحرب اللوجستية بعد أن دمرت الضربات الروسية عشرات المحطات في المدينة وضواحيها، لكن الهدف هنا أصبح بالتفكير في كيفية حماية ما تبقى منها حتى ولو كان ذلك بسواتر ترابية وشباك حديدية.
4: من دون استثناء تعرضت جميع محطات الوقود لأضرار، وهناك محطات لم يعد من الممكن إعادة تأهيلها، ومن أجل ضمان السلامة نتخذ مجموعة من الإجراءات الأمنية بما في ذلك الإغلاق الكامل قدر الإمكان، ونحن نقوم بذلك أولا وقبل كل شيء من أجل حماية حياة عملائنا وموظفينا، وتطبق إجراءات السلامة إلى أقصى حد ممكن.
2: ووفقاً للسلطات العسكرية كثفت روسيا هجماتها منذ بداية العام لنحو 15,000 عملية قصف، طالت منشآت حيوية ولوجستية لتصبح حماية هذا القطاع جزءاً من معركة أوسع. بقاء المدينة قادرة على الاستمرار رغم القصف. في سومي لم تعد أهداف القصف بعيدة عن تفاصيل الحياة اليومية، فحين تستهدف محطات الوقود والمراكز اللوجستية تزيد روسيا من عزلة المدينة وتضرب عصبها الاقتصادي. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
1: عززت تركيا في السنوات الماضية دعمها للصومال في مجالات التنمية والتعليم والثقافة إلى جانب الشراكة الدفاعية والأمنية. منذ الزيارة التاريخية للرئيس التركي للصومال عام 2011 أسهمت تركيا في تدريب الجيش الصومالي واستكشاف النفط قبالة سواحل البلاد.
5: 15 عاما على الدور التركي في الصومال، عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في أغسطس عام 2011، إذ إن العلاقات التركية الصومالية لا تنحصر فقط في التعاون الدبلوماسي، بل امتدت إلى شراكات أمنية وعسكرية واستراتيجية، فهي أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال.
6: نتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، ودخلنا معها شراكات استراتيجية، وهي أول دولة عملت معنا في الاستثمار البحري واستخراج الثروات السمكية الهائلة في مياهنا، بينما يحذر بعض الدول من الاستثمار في الصومال جراء المخاطر الأمنية. ولهذا نعتبر تركيا حليفا قويا نثق به، ولا نخجل من ذلك مهما غضبوا.
5: لأول مرة نجحت شركة تاباو التركية في اكتشاف حقول نفط هائلة بسواحل الصومال، وما زالت الجهود التركية مستمرة لاستخراج البترول في بئر عرض واحد في سواحل وسط البلاد، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
7: ساعدت تركيا الصومال في مجالات كثيرة من بينها الأمن والتنمية، وهذا ما يميز الدولة التركية في الصومال عن دور بقية الدول.

0: التي انخرطت هناك، ما يظهر موقف تركيا الداعم للصومال من أجل النهوض والوقوف على قدميها من جديد.
1: تسهم الحكومة التركية في تدريب الجيش الصومالي وتصليحه، إذ تخرج سنويا نحو 2000 جندي يتلقون تدريبات مكثفة في العاصمة مقاديشو ومدينة أنطاليا التركية. ويعد مركز التدريب العسكري التركي واحدا من بين عشرات مراكز التدريب في جنوب البلاد في سبيل مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في البلاد.
2: أعتقد أن الصومال استفاد من الوجود التركي، حيث تحسن الوضع الأمني في الصومال بسبب التدريبات التركية المكثفة للجيش الصومالي، كما أن مشاريع التنمية والبنى التحتية أسهمت في تحويل البلاد وجذب استثمارات أجنبية أخرى، رغم وجود تحديات لا يمكن غض الطرف عنها.
1: لدى تركيا أيضا حضور إغاثي ودبلوماسي في الصومال، فهي تنشط في وقت الأزمات السياسية والإنسانية، آخرها التوسط بين قوى المعارضة والحكومة، ما جنب الصومال حدوث أزمة أمنية وسياسية.
3: تعد تركيا شريكا أمنيا واقتصاديا مهما للصومال، تشهد العلاقات بين البلدين تطورا متسارعا على المستويين الأمني والاقتصادي، فتمسك البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية يدفع أنقرة ومقاديشو نحو آفاق ومحطات جديدة على كافة المستويات. أويس حسين، تيرت عربي، مقاديشو.
4: أقيمت في اسطنبول مراسم الدورة 9 من جوائز وجيه هوركوش للتكنولوجيا التي تمنح لتكريم الشركات والمبادرات المتميزة في منظومة التكنولوجيا والدفاع التركية. وشهدت المراسم توزيع الجوائز على الفائزين في 17 فئة بحضور رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون ومسؤولين وممثلين عن قطاع التكنولوجيا. وتحمل الجائزة اسم الطيار والمهندس التركي الرائد وجيه هوركوش الذي يعد أحد أبرز رموز تاريخ الطيران التركي. وتمنح الجوائز سنويا في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات والمواهب الشابة التي تطور حلولا وتقنيات ذات قيمة مضافة في مجالات مختلفة.
5: يضم تكنو بارك اسطنبول أكثر من 11,000 مهندس وموظف، وقد حقق منذ تأسيسه صادرات تجاوز قيمتها $1,500,000. سنواصل العمل من أجل تطوير التقنيات الحيوية وبناء شراكات تكنولوجية قائمة على الثقة مع الدول الصديقة، ونسعى إلى تعزيز الملكية الفكرية ودعم شركات تكنولوجية والارتقاء بمكانة تركيا في عالم التكنولوجيا.

يحتفل حزب العدالة والتنمية التركية اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس وحزب أو رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي عقد في 16 من الشهر نفسه.

0: أي محتشم أبي مراك أتبه.
1: هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ربع قرن من مسيرة حزب العدالة والتنمية يمثل تحولا تاريخيا لتركيا، مؤكدا على مواصلة الإصلاح والتركيز على المستقبل. وفي مقال بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس الحزب، أكد أردوغان أن مسيرة الحزب أحدثت تحولات واسعة في تركيا، وأشار إلى أن الاستثمارات في قطاعات عدة أسهمت في تعزيز قدرات تركيا في جميع المجالات، وأضاف أن تركيا ستواصل تحقيق قفزة جديدة في التكنولوجيا والإنتاج عالي القيمة. وأكد أردوغان أن المرحلة المقبلة ستعتمد على الإصلاح والاستجابة لتطلعات الشباب، كما شدد على أن هدفه هو بناء تركيا قوية اقتصاديا.

0: وديمقراطيا ومؤثرة في السياسة الخارجية. صاغ حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما سياسة خارجية ديناميكية نتيجة التحولات الجوهرية في هيكلية السياسة الخارجية وأدواتها، ما منح تركيا حضورا أقوى في النظام الدولي.
1: لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، هكذا توصف تركيا بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية. خضعت خلالها السياسة الخارجية لإعادة هيكلة شاملة، وطورت أهدافها وأدواتها، وكان التحول في النظام السياسي هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطا.
2: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
1: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
3: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
1: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط. ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من 5، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دورا يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
0: ربع قرن من الحضور في صدارة الحياة السياسية التركية بدأ بتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، واستمر عبر انتخابات متتالية وتحولات دستورية وأزمات أعادت اختبار قدرته على الاستمرار وإدارة الدولة. ومع حلول الذكرى 25 للتأسيس نستعرض أبرز المحطات التي صنعت مسيرة الحزب وصولا إلى أهدافه المستقبلية ضمن رؤية مئوية تركيا. تفاصيل أكثر يستعرضها الزميل عبدالله الخطيب.
4: من رحم أزمة سياسية واقتصادية مطلع الألفية الثانية ولد حزب العدالة والتنمية، وخاض على مدى 25 عاما رحلة غيرت ملامح المشهد السياسي التركي، تعاقبت فيها محطات انتخابية وأزمات مفصلية وإصلاحات سياسية واقتصادية وصولا إلى رؤية مئوية تركيا. في 14 من أغسطس 2001 تأسس حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وسياسيين من التيار الإسلامي، وقدم نفسه حزبا ديمقراطيا محافظا واضعا الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولوياته. وبعد قرابة عام واحد وتحديدا في انتخابات 3 نوفمبر 2002 حقق الحزب مفاجأة سياسية بحصوله على

0: 34% من الأصوات، ما منحه أغلبية برلمانية ساحقة مكنته من تشكيل الحكومة منفرداً. ركزت الحكومة التركية بقيادة العدالة والتنمية على إعادة هيكلة الاقتصاد وخفض التضخم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو وتوسيع مشاريع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والطاقة والخدمات العامة. انتهج الحزب سياسة خارجية أكثر انفتاحاً ركزت على توسيع علاقات تركيا الإقليمية والدولية، كما بدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005، وعزز حضور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. واجه الحزب أزمات سياسية وأمنية عدة، من بينها التوتر مع المؤسسة العسكرية عام 2007 ومحاولة حله أمام المحكمة الدستورية عام 2008، ثم جاء استفتاء 2010 ليقر تعديلات دستورية عززت الرقابة المدنية على مؤسسات الدولة ووسعت صلاحيات القضاء المدني. في انتخابات 2011 حقق الحزب فوزه الثالث تواليا في الانتخابات البرلمانية، وفي أغسطس 2014 انتخب رجب طيب أردوغان أول رئيس للجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، بينما تولى أحمد داود أوغلو رئاسة الحزب والحكومة. وفي 15 من يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب خطط لها تنظيم جولن الإرهابي لسنوات عديدة، إلا أن الحكومة التركية وبدعم الشعب التركي تمكنت من إفشالها بساعات قليلة. أقر استفتاء 16 من أبريل 2017 الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وعاد الرئيس أردوغان إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية مجدداً. واجه الحزب أزمات جديدة تمثلت في تداعيات جائحة كورونا وزلزال 6 فبراير 2023، ورغم ذلك فاز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة ضمن تحالف الجمهور. وبينما يعمل حزب العدالة والتنمية على تحقيق رؤية مئوية تركيا التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة ودعم الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا ومواصلة مشاريع البنية التحتية وإعداد دستور مدني جديد، يؤكد الرئيس أردوغان في ذكرى تأسيس الحزب 25 أن مسيرة العدالة والتنمية تجاه ترسيخ مكانة تركيا قوة إقليمية ودولية مستمرة.
1: شكلت القفزة التي شهدتها الصناعات الدفاعية التركية منذ مطلع الألفية نقطة تحول رفعت من خلالها صادراتها الدفاعية إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا، ووسعت حضور منتجاتها إلى 185 دولة، بما يعكس تنامي قدراتها التكنولوجية.
2: بتجاوزها الاكتفاء التركي 80%، شهدت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً عميقاً أعاد رسم ملامح القدرات الوطنية خلال العقدين الماضيين. ففي المطلع الألفية الجديدة كانت تركيا تعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتلبية احتياجاتها الدفاعية قبل أن تتجه نحو بناء قاعدة صناعية وطنية تقوم على تطوير القدرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. هذا التحول أثمر عن بناء جيل جديد من المنصات الوطنية، ففي قطاع المدرعات دخل مشروع دبابة ألتاي مراحل الإنتاج، بينما شهد قطاع الطيران تطوراً متسارعاً مع مروحيتي أتاك وجوكبي والطائرة النفاثة التدريبية حرجت والمقاتلة الوطنية قان من الجيل الخامس التي تعد ذروة الصناعة الدفاعية التركية.

0: في مجال البحري تطورت مشاريع السفن الوطنية ضمن برنامج ميلغام إلى جانب السفينة الهجومية البرمائية تاجيج الأناضول. ورسخت تركيا حضورها في مجال الطائرات المسيرة من خلال الانتقال من تطوير طائرات للاستطلاع والمهام التكتيكية إلى منظومات قتالية متقدمة مع نماذج مثل بايراكتر وأنكا وأكنج، إضافة إلى كزل إلما التي تمثل توجها نحو المقاتلات غير المأهولة. أما في مجال الدفاع الجوي فتجسد القبة الفولاذية التركية توجه البلاد نحو بناء منظومة متعددة الطبقات تجمع مختلف وسائل الرصد والاستشعار والاعتراض ضمن بنية دفاعية موحدة. إمرح بابط، ترت عربي.
1: هنا تنتهي نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.
2: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية، اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارت عربي.

0: على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون تجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كان
0: لكم. بحسب مصادر رسمية، ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية، تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10، إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا، بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نذهب إلى هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار الاحتفال بمرور 25 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية التركي. حيث يتهيأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإلقاء كلمة بهذه المناسبة، إذن مناسبة مرور 25 عاما على تأسيس حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي أكمل 25 عاما على دخوله الحياة السياسية التركية، مسجلا بذلك أطول فترة حكم متواصلة منذ تأسيس الجمهورية التركية، حيث انطلق هذا الحزب مشاهدينا في 14 من أغسطس عام 2001 بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بعد تجربته في رئاسة بلدية إسطنبول، ليصبح الحزب 39 في تاريخ البلاد الحديث.
1: عائلة حزب العدالة والتنمية الرائعين، رفاقي وأصدقائي في هذا الطريق، يا عشاق تركيا، أيها الشباب الرائعون، السيدات المحترمات، نجتمع في هذا اليوم وأحييكم من أعماق قلبي بكل احترام وبكل محبة، وأنا باسم أحيي كل إخوتنا في 81 ولاية من ولايات تركيا، أحييكم من كل أعماق قلبي، وأحيي كل الذين هم في مختلف أنحاء العالم الذين يمثلوننا ويمثلون حزبنا ودولتنا في كل دول العالم، أرسلكم سلامي من مكاني هذا، وأحيي كل من يحبنا وكل من يخفق قلبه معنا في دول صديقة وشقيقة، مهما كان البلد الذي تعيشون فيه فإننا نحبكم ما دمتم تحبوننا، وأسلم عليكم وأحييكم خصوصا في هذه الليلة المباركة، أحيي كل الذين مشوا معنا في هذا الطريق من شركائنا في اتفاق في تحالف الجمهور، أحييكم باسمي وباسم حزبي من أعماق قلبي. أدعو الله تعالى أن يجعل سلامه ورحمته وبركته عليكم جميعا. كل الذين شرفونا اليوم من 81 ولاية ليجتمعوا هنا في الحديقة الوطنية بالعاصمة أنقرة، أشكركم على مقدمكم هذا، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، لأنكم تحبوننا وتدعموننا وتواصلون وفاءكم لنا، فأنا أشكركم من أعماق قلبي، وأدعو ربي تعالى أن يديم محبتنا هذه ووفاءنا، وبإذن الله تعالى ستبقى قضيتنا ومسيرتنا هذه دائمة إلى الأبد. أحبائي الشباب، نحن اليوم في يوم خاص، يوم تاريخي، نحن اليوم نحيي الذكرى 25 لإنشاء حزبنا، وبكل فخر نعيش هذا اليوم المبارك. نعيش فرحتنا هذه وعزتنا هذه، وأريد أن أشكر كل الذين يشاركوننا، ونحمد الله تعالى على أننا نعيش هذه اللحظة. وأدعو الله تعالى أن يبارك لنا عامنا 25 لإنشاء حزب العدالة والتنمية، الذي ساهم في تعزيز ديمقراطية هذا البلد ورفاه هذا الشعب. وفي البداية أريد أن أشير إلى أننا في 14 من أغسطس سنة 2001 أسسنا هذا الحزب، وأشكر كل من ساهم معنا في ذلك اليوم المبارك في تأسيسه. من أجل هذه الحركة عمل الكثير من إخوتنا من المسؤولين والإداريين وكل الذين عملوا لإنشاء هذا الحزب، وإن أخانا عبد المجيد الذي غادرنا ولكن عائلته حاضرة معنا اليوم، ليس من الممكن أن ننساه. وأدعو الله تعالى أن يسكنه في الفردوس الأعلى وأن يتغمده برحمته. أشكر كل وزرائنا، نواب برلماننا، رؤساء فروعنا، وأعضاء مجالسنا، وممثلين في الأحياء والقرى والبلدات والبلديات، وكل منخرط في حزبنا، وكل من صوت لنا. أشكركم كثيرا، فمنذ تأسيسنا لهذا الحزب وأنتم تناضلون نساء ورجالا، وخصوصا الفرع النسائي، أشكركن مرة أخرى من أعماق قلبي، شكرا جزيلا. أنتن عملتن 25 عاما من أجل حزبنا، وكذلك الجناح الشبابي الذي عمل وما زال يعمل بكل نشاط من أجل الحزب والوطن، فأشكركم من أعماق قلبي. كلما شهدنا مناسبة انتخابية وعيدا انتخابيا إلا وهب الناخبون للتصويت لنا، فأشكر كل من صوت لنا من أعماق قلبي. في بعض الدوائر الانتخابية لم نفز، ولكن هناك ناخبين صوتوا لنا ولم نأخذ الأغلبية في تلك الدوائر، فأشكر كل من صوت لنا هناك. وفي 15 من تموز 2016 ضحى الكثير لإحباط الانقلاب، فأشكر كل من هب في تلك الليلة العصيبة، ونحن نرسل الزهور والورود لرئيس حزب الحركة القومية وأنا أحييه وأحيي كل أعضاء حزب الحركة القومية شريكنا في اتفاق الجمهور. لقد استطعنا خلال 25 عاما أن نصل إلى هذه المرحلة وقد غادرنا الكثير من مناضلي حزبنا، فأدعو الله تعالى أن

يتغمدهم برحمته، وأدعو الله تعالى أن يسكنهم الجنة. شعبي العزيز، إخوتي الأعزاء، حزب العدالة والتنمية قبل 25 عاما ولد كأمل لهذا الشعب. الشعب هو الذي أسس هذا الحزب، أنتم أسستموه، إنه حزب الشعب. لقد عجنت عجينة حزبنا بأيدي هذا الشعب، وقد شهدت تركيا أزمات كثيرة قبل تأسيس هذا الحزب، ولكن بعد تأسيسه تجاوزنا تلك الأزمات وتلك المراحل الصعبة. استطعنا أن نصنع الحلول لكل المشاكل، لا توجد مشكلة يستحيل حلها، وقد حللنا مشاكل الشعب والبلد. لذلك تحول حزبنا وجهودكم إلى حل مشاكل بلدنا وشعبنا. منذ 2001 منذ 14 من تموز 2001 ونحن نعمل لخدمة هذا الشعب، ويكفينا أننا قلنا أن الكلمة للشعب والقرار للشعب. وبعد أشهر من تأسيس الحزب دخلنا الانتخابات واستطعنا تشكيل حكومة بمفردنا، لأننا فزنا بأغلبية أصوات الناخبين. استطعنا أن ننجح وعن جدارة في الانتخابات، ونجحنا كذلك عن جدارة في حل مشاكل الدولة البلد والشعب. لقد اكتسب الشعب ثقته في نفسه عن طريق حزب العدالة والتنمية الذي يمثل إرادة الشعب، الذي تقدم بقوة وثبات ليطور وينمي كل القطاعات. وقد ساهم المستثمرون مستثمرو حزبنا في تعزيز وتنشيط الاقتصاد والتعليم وكل القطاعات، وقد استطعنا أن نكسب بلدنا وشعبنا كثيرا من المنجزات والمكتسبات والمشاريع الكبرى. عززنا حركة التنمية ونجحنا في كثير من المشاريع، والوقت لا يسمح لنا لنعدد لكم منجزاتنا في هذه السنوات 25، ولكنني أريد أن أشير إلى أنه من المفيد أن نراجع أنفسنا كيف كانت تركيا قبل 25 عاما وكيف أصبحت اليوم. أقول لكم ولمن يشاهدنا أمام الشاشات، قوموا بهذه المقارنة البسيطة. 37 تريليون ليرة و5 تريليون ليرة في قطاع الرياضة، و12 تريليون ليرة في قطاع الصحة، وفي العدالة 4 تريليون ليرة، وفي الداخلية 3 تريليون ليرة، وفي إدارة مكافحة الكوارث 5 تريليون ليرة. هذا ما أنفقناه وما زلنا ننفقه، ولا أعرج على كثير من الأرقام. 19 تريليون ليرة في البيئة وفي الزراعة 7 تريليون ليرة، وفي الطاقة 8 تريليون ليرة، وفي الصناعات الدفاعية أكثر من 300 مليار دولار، وفي الصناعة والتكنولوجيا خصصنا 2 تريليون ليرة، وكذلك 19

0: عشر تريليون ليرة من الحوافز لمختلف القطاعات، وقد وفرنا الآلاف من فرص العمل، وقد ضاعفنا أرقام الاقتصاد الكلي
1: لتصبح تركيا
0: الدولة التي كانت في الترتيب الحادي والعشرين انتقلت إلى الترتيب السادس عشر عالميا والسادس أوروبيا من حيث النمو الاقتصادي أو الحجم الاقتصادي، وتحولت تركيا إلى بلد فاعل ومؤثر في المنطقة والعالم، وقد حققنا معجزة في الصناعات الدفاعية. كنا نشتري البنادق والرشاشات للشرطة والجيش، ولكن مع تولي حزبنا السلطة في هذا البلد أصبحنا نصنع كل أسلحتنا بأنفسنا ونصدر ما يفيض عن ذلك إلى الخارج، نصدر إلى 185 دولة منتجاتنا الدفاعية، وقد فتحنا مرحلة جديدة في تاريخ تركيا. في البنية التحتية قمنا بتعبيد 24 كيلومتر من الطرق السريعة، وحفرنا أنفاقا جديدة تحت الجبال وتحت مضيق البوسفور، ونصبنا جسرا جديدا على البوسفور وجسرا على مضيق الدردنيل، وما زالت المشاريع متواصلة لتتحول تركيا إلى بلد معروف بالقطارات السريعة، وقد مددنا خطوطا حديدية جديدة للقطارات السريعة. نعم، حزبنا هو الذي نجح في ذلك. ربطنا 27 مدينة بالقطار السريع، أو سنربط 27 مدينة بالقطار السريع، وستتمكنون من التجول بين هذه المدن بسرعة عن طريق هذه الشبكة الحديدية. وقد بنينا نحو 500,000 صف دراسي، عينا آلاف المدرسين، ورفعنا الحظر عن الملابس التي كانت ممنوعة، رفعنا الحظر عن الحجاب الذي كان ممنوعا على المحافظات والمدرسات والطالبات، ورفعنا من سقف الحريات. قلنا لكم في بداية الانتخابات أننا سنحقق كذا وكذا، وقد حققنا كل شيء كلما تعهدنا به في قطاع الصحة والتعليم. وقد بنينا 27 مدينة طبية، وصنعنا ثورة طبية في هذا البلد، وقد غيرنا هوية المدن عن طريق الحدائق الوطنية التي أنشأناها في عشرات المدن التركية، وبنينا أكثر من 1,700,000 وحدة سكنية في مجمعات المساكن الشعبية التي صمدت في الزلازل، ووزعنا مئات الوحدات السكنية على المتضررين.

0: من
1: Peşinde
0: الزلزال
1: koşarken
0: الذي ضرب
1: biz
0: بلدنا قبل
1: yaraları
0: سنوات
1: sıkmak için
0: قليلة.
1: tam 91,5 مليار دولارلık
0: وقد أنفقنا
1: kaynak
0: أكثر
1: kurduk.
0: من 90
1: 500 bin
0: مليار دولار
1: sosyal konut
0: في
1: projesinde çok
0: في
1: önemli
0: قطاع
1: bir ihtiyacı
0: المساكن
1: gideriyor.
0: الشعبية.
1: Şurası da çok mühim.
0: وكذلك أريد أن
1: Eskiden
0: أشير إلى أننا في
1: terörün kol
0: الماضي
1: gezdiği
0: كنا نعاني من مشكلة
1: günlük
0: الإرهاب،
1: 83 bin varil
0: ولكن بعد أن حللنا مشكلة الإرهاب أصبحنا قادرين على استخراج النفط من جنوب شرق تركيا، وكذلك تمكنا من استخراج الغاز الطبيعي من تحت مياه البحر الأسود، وتمكنا أيضا من تصنيع سيارة التركية الوطنية، سيارة توك الكهربائية. نحن لم نكتفي بالاستثمار فقط في مسيرتنا هذه، ولكننا حققنا ثورة في مجال الحقوق والحريات. رفعنا الحظر على اللغات المحلية، وأسسنا تلفزيون الدولة الناطق باللغة الكردية وغيرها، وخفضنا من عمر التصويت إلى 25، و غيرنا نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي حتى نتمكن من إحلال الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد. قلنا إننا سنكسر القيود المفروضة على الكثير من الأمور، وعلى رأسها أننا حولنا متحف آيا صوفيا إلى مسجد، فعاد البناء إلى وظيفته الطبيعية وأصبح دار عبادة كما كان. وإننا عندما أطلقنا حزبنا وبيان حزبنا الأول الذي تضمن كثيرا من التعهدات، عودوا إلى بيان الحزب وانظروا، فقد حققنا كل ما تعهدنا به، ولم نكتفي بذلك بل حققنا أكثر مما تعهدنا به. في 25 عاما حققنا ما كنا نصب إلى تحقيقه خلال 50 عاما، وسنواصل خدمة هذا الشعب والبلد خلال السنوات 25 الأخيرة. حاول الكثير إسقاطنا وعرقلتنا وتعطيلنا عن طريق التهديد بالانقلاب، وعن طريق الانقلاب، وعن طريق محاولة إغلاق الحزب، عن طريق المحاكم والمظاهرات والإضرابات والحيل والدسائس. تتذكرون محاولة الانقلاب في أواخر 2013 ومحاولة الانقلاب الدموي في صيف 2016، وكذلك تتذكرون كيف تكأكأت علينا القوى الدولية والمحلية حتى يسقطونا، فلم نسقط، وها نحن أمامكم قائمون سالمين مواصلين خدمة البلد والشعب، ونواصل العمل بنفس القدرة والقوة والرغبة التي بدأنا بها في 2001، ما زلنا نواصل العمل بنفس الوتيرة. وقد تعهدنا لكم وأوفينا بعهدنا، وهذا هو مبعث فخرنا، وما زلنا نواصل بناء تركيا وتنميتها حتى لا نخجلكم، حتى لا نجعلكم تندمون على اختيارنا. منذ 25 عاما وأنتم في قلوبنا ونحن في قلوبكم، وهذه محبة لا نظير لها. ونحمد الله تعالى على أننا استطعنا أن ننجح في كثير من الأهداف خلال ربع قرن، ولن نكتفي بذلك، سنواصل العمل. ليس لأحد الحق في أن ينتظر منا أن نتعب ونستريح. لن نستريح من خدمة الشعب والبلد، وسنواصل العمل.

من تموز 2001 من أغسطس 2001 نعم كوادر حزبنا رجالا ونساء وشبابا يعملون حتى يتركوا هذا البلد آمنا مرفها لأبنائهم وأحفادهم في السنوات الخمسة والعشرين الأخيرة عملت حركتنا ونجحت في الكثير من المشاريع وما زلنا سنعمل وننجح. أقمنا تركيا من سباتها وصنعنا لها قفزتها ومعجزتها في كثير من القطاعات. لن نستريح، لن نتوقف، سنواصل العمل والإعمار والخدمة. وكما يقول الشاعر يونس أمرة: لقد أحببنا هذا الوطن، عشقناه وعشقونا، ومع كل مولود جديد نولد من جديد. ولذلك فنحن سنولد كل يوم ميلادا جديدا، سنبدأ كل صباح العمل. علينا أن لا ننسى، علينا أن نقوم كل صباح ونقول: لقد ولدنا اليوم لنعمل من أجل الشعب والوطن. علينا أن نجدد حماستنا وقدرتنا على العمل. منذ 1975 نشأت جماعة خبيثة في هذا البلد تسمى جماعة جولان، وفي الثمانينات والتسعينات شهد بلدنا انقلابات، والمنقلبون في الثمانينات وفي الستينات وفي السبعينات لم يلمسوا جماعة جولان بسوء، وهذا يعني أنهم حلفاؤهم. وفي 15 من تموز 2016 قامت تلك الجماعة بمحاولة انقلابية دموية ولكنهم فشلوا، والحمد لله. وعندما وجدنا حلا لمشكلة الإرهاب، استطاع مواطنون أن يتجولوا في سهول بلادنا وجبالها بكل سلام. ماذا قلنا في البداية؟ قلنا إننا سنحل كل مشاكل هذا البلد. منذ 40 عاما ونحن نعاني من الإرهاب، واليوم نحمد الله تعالى على أننا استطعنا في اتفاق الجمهور أن نحل هذه المشكلة بدعم من البرلمان وبدعاء أمهات الشهداء وبتضحيات شهدائنا. حللنا مشكلة الإرهاب، تعاوننا كلنا، 81 مليون مواطن عملنا مع بعض حتى نتوصل إلى هذا الاتفاق الأخير الذي حللنا عن طريق مشكلة الإرهاب. استطعنا إحلال مفهوم الأخوة بين كل أطياف مواطنينا. الأمر الذي يجمع بيننا هو الأخوة في الإسلام، ولذلك فإن صوت الأذان إذا توقف في مآذننا، إذا تم خفض صوت القرآن في بيوتنا وشوارعنا، فإن علاقة الأخوة بين مواطنينا ستتلاشى، وإذا تلاشت فإن بلدنا سيفشل وتذهب ريحه، لا قدر الله. ولذلك فعلينا أن نعزز علاقات الأخوة، علينا أن نبث روح الأخوة من جديد بين كل أطياف.

في مواطنينا، وعليكم أن لا تقلقوا، نحن نعمل من أجل شعبنا ووطننا، كل ما نعمله سيبقى أمانة للأجيال القادمة من أجل رفاهيتهم وسعادتهم. كل ما نعمله هو حل المشاكل، لنترك تركيا للأجيال القادمة خالية من الإرهاب، خالية من المشاكل. بعضهم يحاول أن يخلط الأوراق والأفكار وأن ينشر المخاوف والدسائس بين أذهان الشعب. لماذا يفعلون ذلك؟ عندما ينتهي الإرهاب ستنقطع وسائل رزقهم، سبل رزقهم، ولذلك هم يتغذون من المشاكل الإرهاب. ولذلك نحن عندما أنهينا مشكلة الإرهاب فإن الخطط الإمبريالية في هذا البلد ستفشل. من يحزن من نهاية الإرهاب؟ هم أولئك الذين يعادون بلدنا، الذين كانوا يستفيدون من الإرهاب منذ 40 عاما، والذين يبنون سياساتهم وخطاباتهم ورؤاهم على الإرهاب. فليحزنوا وليدم حزنهم، لأن شعبنا لن يسقط في فخاخهم، ولن يبقى أبناؤنا يتامى، ولن تبقى نساؤنا ثكالى وأرامل. كل جهودهم ذهبت هباء، لأننا أنهينا الإرهاب وقد تحققت تركيا بلا إرهاب، وهذا ما يقوي بلدنا أكثر. وحتى نكتب التاريخ من جديد، حتى تكون تركيا دولة قوية. وأنا أقول لأهالينا وأخواتنا في مدينة ديار بكر، إنكم ستستقبلون السياحة من مختلف أنحاء العالم، ستتحول منطقة جنوب شرق تركيا إلى جنة، وسيتحول نهر دجلة والفرات في جنوب شرق تركيا إلى جنة، يحتضن الجميع بعضهم بعضا، وسنصلي معا في مساجد ماردين وأورفا. مهما كانت اللغة سنغني معا بلغاتنا كلها في هذا البلد، سنعيش معا. 86 مليونا تجمعنا الأخوة والوئام والسلام، مهما كان عرقنا ولغتنا. إخوتي الأعزاء، شبابنا ونساءنا، نحن في العام 25 لتأسيس حزبنا هذا، علينا أن لا ننسى أن هذه الحركة هي حركة ضمير، هي حركة وجدان. علينا أن نكسب قلوب الناس، علينا أن نحافظ على قربنا من الشعب حتى ننجح في مسيرتنا هذه. علينا أن نزور سكاننا واحدا واحدا، وبيوتهم بابا بابا. هذا ما فعلناه خلال ربع قرن، وسنواصل العمل بنفس الوتيرة. وعلينا لا ننسى يا إخوتنا الأعزاء أن حركتنا وقضيتنا هذه لا تقوم على أشخاصنا، ولكنها حركة ذات تاريخ وذات مستقبل. إنها مسيرة طويلة وبعيدة الأفق، إنها مسيرة لها ماضي ولها مستقبل مشرق. إن الإرث الذي أخذناه من الأجيال القادمة أمانة علينا أن نتركها للأجيال القادمة. هذه هي المسألة. لقد استلمنا أمانة واستلمنا العلم من الجيل السابق، وسنقدمه

0: طيب
1: الأجيال القادمة
0: burada şunu da
1: على
0: açık
1: أفضل
0: yüreklilikle
1: صورة،
0: ifade etmek isterim.
1: ولذلك فإنني أريد
0: Sevgili
1: أن
0: gençler,
1: أشير إليكم أيها الشباب
0: Erdoğan olarak
1: الرائعون، إن
0: siyasette
1: طيب
0: 50
1: أردوغان
0: yılı geride bıraktı.
1: عمل 50 عاما في
0: Ortak eserimiz
1: السياسة
0: AK Parti
1: وترك
0: bugün
1: لكم
0: çeyrek
1: حزب
0: asrı geride
1: العدالة
0: bıraktı.
1: والتنمية
0: Allah ömür ve
1: الذي
0: sağlık
1: عمره
0: verirse
1: ربع قرن،
0: daha nice yıllar
1: وإذا
0: Türkiye'de
1: أطال الله
0: hizmet
1: في
0: mücadelesi
1: عمري
0: içinde
1: فإنني
0: olacak.
1: سأواصل
0: Aziz
1: العمل
0: milletimin duası
1: معكم في
0: ve
1: هذا الحزب
0: tevekküğüyle inşallah
1: وبإذن
0: bu
1: الله
0: ülke
1: تعالى
0: aşkla
1: فإننا
0: çalışmayı
1: سنعمل من أجل
0: sürdürecek.
1: هذا البلد،
0: Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir
1: وإن
0: neferi olmaya bu hareketin başarısı için
1: حركتنا وحزبنا هذا
0: hakla
1: هو
0: koşturmaya
1: بيتنا
0: devam
1: هو
0: ediyor. Bu can bu tende olduğu müddetçe
1: ما دامت
0: bu sevdamız
1: روحي
0: değil.
1: في هذا الجسد
0: Ancak
1: فلن
0: bugün
1: أتوقف عن
0: çift
1: العمل.
0: rahat
1: إن
0: gönlüm
1: ضميري
0: ferah.
1: مرتاح لما
0: Arkamızda
1: وصلنا إليه.
0: çok çok
1: لقد
0: farklı
1: تركنا
0: bambaşka bir
1: وراءنا
0: genç geliyor.
1: ماضيا
0: Dil bilen
1: مختلفا
0: dünyayı iyi okuyan
1: وعن واقعنا، واقعنا
0: Türkiye'yi
1: الآن
0: tanıyan
1: فيه طاقة
0: ecdadını
1: شبابية منفتحة
0: tarihini
1: تعرف تاريخها
0: mirasını idrak
1: وتعرف
0: eden
1: لغات كثيرة
0: imanlı
1: وتؤمن
0: vatansever
1: بقضيتها
0: en
1: وبتحب
0: önemlisi de
1: وطنها، وأهم
0: özgüveni
1: من
0: yüksek
1: ذلك
0: bir
1: كله
0: gençtir.
1: أنهم شباب
0: İmanlı o cevher
1: مؤمن
0: ki ilahi
1: لديهم
0: nefiktir.
1: ثقة في
0: İmansız olan
1: ذاتهم
0: paslı yürek
1: وقدراتهم.
0: sinede yüktür. İşte
1: نعم
0: en büyük eserim
1: إن
0: bu gençliğin
1: أهم
0: منجزاتنا
1: منجزاتنا
0: inşa
1: هو أننا
0: kaygılı değiliz.
1: ربينا جيلا من
0: Karamsar
1: الشباب
0: asla değiliz.
1: متميزا.
0: Bu
1: نحن
0: gençlik inanıyorum
1: لسنا
0: ki vakti
1: متشائمين من
0: geldiğinde
1: المستقبل
0: emaneti bizden
1: وإذا
0: devralacak
1: جاء
0: çok daha
1: الوقت
0: yükseklere
1: المناسب
0: çıkaracak.
1: سنسلم
0: İşte
1: المشعل
0: onun
1: إلى
0: için
1: هذا الجيل
0: Türkiye'nin
1: الشاب
0: ufku aydınlıktır.
1: حتى يواصل المسير
0: Türkiye bu gençlik sayesinde eski
1: ليخدم
0: karanlık
1: تركيا
0: dünyayı asla dönmeyecek.
1: وحتى يمنع
0: Türkiye bu gençlik
1: عودتها
0: sayesinde
1: إلى
0: geriye
1: سنوات
0: değil
1: الظلام.
0: hep
1: علينا
0: aydınlık
1: أن
0: edecek.
1: نواصل السير إلى
0: 25
1: الأمام
0: yılda böyle bir
1: إلى
0: gençliği
1: أمام
0: böyle
1: مشرق
0: bir nesil
1: مع هذا
0: yetişme
1: الجيل
0: şerefini
1: الرائع
0: bize
1: مع هؤلاء
0: bahşeden
1: الشباب
0: Allah'a
1: المتميزين
0: sonsuz
1: وأحمد الله
0: hamdü
1: تعالى
0: senalar
1: على هذه النعمة التي
0: Türkiye'yi
1: أنعم بها
0: kalan
1: علينا
0: süt özlemlerine hayallerine,
1: وإن
0: hedeflerine kavuşturmak
1: أدعو
0: için
1: الله تعالى
0: azimle,
1: أن
0: sabırla,
1: يعطينا العزيمة
0: heyecanla
1: والصبر
0: yol almaya devam
1: والقدرة والقوة
0: edeceğiz.
1: على
0: Bu
1: مواصلة العمل
0: teşkilatı,
1: مع
0: siz değerli arkadaşlarımı
1: مع هذه
0: Türkiye
1: المجموعة مع
0: aşkınızdan, Türkiye'ye kazandırdıklarınızdan
1: هذه
0: dolayı
1: الكوادر
0: bir kez daha
1: المتميزة
0: tebrik ediyorum.
1: في حزبنا هذا
0: Türkiye'ye
1: أشكركم مرة
0: Cumhuriyet
1: أخرى
0: tarihinin altın
1: إننا
0: yıllarını yaşattığınız için
1: إنني
0: her
1: أشكركم على
0: birinizi ayrı ayrı
1: أنكم
0: kutluyorum.
1: حققتم
0: Bu kardeşinize
1: العصر الذهبي
0: 25 yıl
1: لتركيا
0: boyunca yoldaşlık
1: منذ
0: ettiğiniz için
1: 25
0: teşekkür
1: عاما
0: ediyorum.
1: وأنتم تعملون معنا
0: Ebediyete uğurladığımız
1: فأشكركم وترحموا على كل من
0: rahmetle,
1: غادرنا
0: şükranla
1: وتوفي
0: iade ediyorum. Birazdan
1: ونذكرهم بكل
0: AK Parti
1: خير
0: ailesine katılacak
1: وأرحب
0: milletvekillerimize ve belediye
1: بعدد رؤساء
0: başkanlarımıza
1: البلديات
0: aramızda
1: وبالبرلمان
0: hoş
1: الذين
0: geldiniz diyorum.
1: سينضمون إلى
0: Rabbim
1: حزبنا
0: dayanışmamızı
1: وأدعو الله تعالى
0: دائم
1: أن
0: eylesin.
1: يديم علينا
0: Yeniden
1: محبتنا
0: görüşmek
1: هذا
0: dileğimle
1: هذه
0: sizleri Allah'a emanet ediyorum.
1: وأترككم في أمان
0: Allah
1: الله.
2: Sayın Cumhurbaşkanım konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.
3: إذن
2: 25.
3: تابعنا مشاهدينا الكرام كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار احتفال حزب العدالة والتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه. خلال هذه الكلمة الرئيس أردوغان أكد على نقاط عدة تتعلق بمستويات مختلفة فيما يتعلق بمسيرة الحزب وكذلك مسيرة الدولة التركية ومسار النهوض والتنمية في البلاد. الرئيس أردوغان قال إننا سنواصل العمل اليوم وغدا في سبيل خدمة هذه الأمة. الرئيس التركي كذلك قال إن حزب العدالة والتنمية تغلب على جميع الأزمات ومحاولات لإنهاء مسيرته. أيضا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال حققنا كل ما تعهدنا به في بيان تأسيس حزب العدالة والتنمية. أشار أيضا إلى أننا نعيش يوما تاريخيا بمناسبة الذكرى

0: والعشرين لتأسيس حزب العدالة والتنمية، وشكر كذلك الرئيس التركي كل من أسهم في مسيرة حزب العدالة والتنمية منذ تأسيسه حتى اليوم. أيضا الرئيس التركي قال إن حزب العدالة والتنمية تمكن من إنهاء أزمات مختلفة سبقت تأسيس الحزب. أيضا قال إن الاستثمارات وفي مقدمتها الصناعات الدفاعية عززت من قدرات تركيا، وقال إن تركيا ماضية في تعزيز قدراتها على هذا المستوى. الرئيس التركي أيضا قال إن تركيا تحولت مع حزب العدالة والتنمية إلى قوة فاعلة في العالم. هذا بعض مما جاء في هذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار احتفال الحزب حزب العدالة والتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه، والاحتفاظ بهذا الموقع في الحياة السياسية التركية. إلى أنقرة مشاهدينا من جديد إلى مراسلنا هناك علي الخضاري. علي، يعني ربما بجانب ما أشرت إليه أنا فيما يتعلق بهذه الكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أبرز ما يمكن التوقف عنده في هذه الكلمة علي، إليك.
1: معند الرئيس رجب طيب أردوغان أنهى قبل قليل كلمته في هذه الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية بزخمها الكبير. حقيقة الفعالية كانت لها زخم كبير في هذه الذكرى 25 التي يستند فيها حزب العدالة والتنمية على إنجازات في الاقتصاد والسياسة والسياسة الخارجية والصناعات الدفاعية وغيرها. كانت خلال جزءا منها كان في عرض ضوئي هنا ضمن جزء من فعالية الاحتفال بهذه الذكرى. الرئيس رجب طيب أردوغان في هذه الكلمة عرج على ما أنجز خلال 25 عاما من وجود الحزب في الساحة السياسية التركية، وقال بأنه لا يمكن أن نلخص في هذه الكلمة هذه المنجزات على مستوى الاقتصادي والبنية التحتية، وأيضا على مستوى الاقتصادي وأين انطلقت تركيا في العام 2002 بوصول حزب العدالة والتنمية الذي رفع شعار لن يكون مثل ما كان سابقا في تركيا. هذا الشعار الذي رفعه الحزب أنذاك، وقال بأنه فعلا لم تكن تركيا بعد 2002 مثل ما بعدها. تركيا حققت ما كان يمكن تحقيقه كما قال عدد من قادة حزب العدالة والتنمية. عمر جليك قال خلال اليوم، قال بأن ما تحقق خلال 25 عاما يوازي 250 عاما من العمل السياسي في تعليقه على ما تحقق خلال هذه الفترة من وجود حزب العدالة والتنمية في الساحة السياسية التركية. حزب العدالة والتنمية كما قال الرئيس ليس مجرد حزب سياسي، إنما هو عبارة عن فكرة ونهضة. هذه النهضة وهذه الفكرة العميقة عبرت عنها هذه الشعارات التي كانت على مدى هذا ميدان الاحتفال في الساحة الوطنية أو في ميلاد باهتشيسي هنا في العاصمة أنقرة. تتذكر هذه أو تذكر هذه الشعارات ما تحقق خلال هذه الفترة وعلاقة القيادة بالشعب، وما كان سياسة لأردوغان عندما فتح التواصل مباشرة مع المواطنين. حتى جلوس الرئيس في هذا الحفل كان وسط المواطنين في صورة رمزية حقيقية في هذا الاحتفال. الرئيس أيضا تحدث عن المستقبل، عن مستقبل تركيا في ظل قيادة حزب العدالة والتنمية، ويتحدث الرئيس عن خطط لعشرين وثلاثين سنة وحتى أربعين وخمسين سنة مقبلة، عن مستقبل تركيا، عن قرنها الجديد، عن قرن الجمهورية التركية الجديد. هذه الذكرى مهند تأتي في وقت تشهد فيه تركيا حقيقة انطلاقة على مستويات عدة، على مستوى الصناعة وعلى مستوى صناعة الدفاع وعلى مستوى مكانة تركيا في المنطقة، وهو ما تحدث عنه الرئيس خلال هذه الكلمة في هذه الفعالية الاحتفالية بهذه الذكرى. قال بأن تركيا عادت إلى مكانتها ومكن ما تحقق داخليا من استقرار وتنمية أن يكون مستندا تستند عليه الجمهورية التركية من لتكون سياستها الخارجية في صالح حماية الأمن الإقليمي وأيضا ما تعلق بحماية السلام. نعم هذه مهند بقي أن نقول أنها فعلا كانت ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، وما كان اليوم من فعاليات مختلفة بما في هذه الفعالية الرسمية والرئيسة في العاصمة أنقرة كانت تليق بزخم هذا الحزب الذي هو يتجاوز مجرد حزب سياسي إلى عنوان لنهضة تركيا. يضيف الرئيس رجب طيب أردوغان في هذه الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية.
0: نعم شكرا لك علي الإخضاري مراسل تلت عربي، كنت معنا من أنقرة من المكان الذي يحتفل فيه حزب العدالة والتنمية بمرور 25 عاما على تأسيسه، وأيضا بعد ما استمعنا إلى هذه الكلمة من الرئيس رجب طيب أردوغان في إطار هذا الاحتفال وهذه المناسبة. شكرا لك علي. مشاهدينا نصل إلى ختام هذه التغطية على رأس الساعة، نلتقي من جديد في أمان الله.

وهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرة.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان. يعني وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط بالثلاث أربع مرات، يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيل.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة.

0: إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول، نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
1: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

يتبوأ متحف إسطنبول الأثري مكانة مميزة بين المتاحف الأثرية الرائدة في العالم باعتباره فسيفساء ثقافات متنوعة. شيد مبنى المتحف بأمر السلطان عبد العزيز تحت اسم متحف هومايون، ثم ما لبث أن تحول إلى أحد أهم المتاحف الأثرية في العالم بعد أن تولى عثمان حمدي بيك إدارته. تمكن الإداري الرسام وعالم الآثار عثمان حمدي بيك من اكتشاف عدد كبير من آثار الأناضول وضمها إلى مقتنيات هذا المتحف. يتكون المجمع من ثلاثة أقسام رئيسية، وهي المتحف الأثري ومتحف آثار الشرق القديم وركن الخزفيات، حيث يفد إلى هذا المتحف زوار من كافة أنحاء العالم من أجل مشاهدة كنوزه النادرة. يعد لوح معاهدة قادش للسلام الموجود هنا إحدى أهم روائع هذا المتحف. يحمل هذا اللوح نص معاهدة السلام بين فرعون مصر رمسيس الثاني وملك الحثيين خاتوشيلي الثالث في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، والذي عثر عليه في عملية التنقيب في بوغاسكوي عام 1906. يعد هذا الأثر أقدم معاهدة مكتوبة في العالم وصلت إلى وقتنا الحاضر، وله مكانة بالغة الأهمية في علم التاريخ. يعرض اللوح الأصلي المصنوع من الطين في متحف إسطنبول الأثري، وتوجد نسخة مكبرة منه في مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. يضم المتحف في جعبته موروثاً ثقافياً فريداً ترك بصمته في تاريخ العالم. ومن أهم قطع المتحف أيضاً لحد الإسكندر الشهير الذي يعتقد أنه يعود إلى ملك صيدا أبدالونيموس. يستمد هذا الأثر اسمه من تصاوير الإسكندر الأكبر على واجهته الطويلة، ويعود تاريخه إلى القرن الرابع قبل الميلاد، أي إلى الفترة الهلنستية. يصور هذا الأثر في واجهته الطويلة المعركة التي خاضها الإسكندر الكبير ضد الفرس، ويجسد مشهداً ملحمياً بتفاصيله الدقيقة وحرفيته المتقنة. عثر على هذا الإرث الثقافي في حفريات صيدا عام 1887 من طرف عثمان حمدي بيك، وهو أكبر لحد وصل سليماً إلى يومنا هذا. يتجاوز طول اللحد 3 أمتار وارتفاعه يصل إلى المترين، وينم غطاؤه العلوي وجبهته الثلاثية عن مواصفات قبور الطبقة النبيلة في عصره بوضوح. يوجد أيضاً ضمن مجموعة المتحف نقوش نافرة تعرف باسم بوابة بابل، وتعد موروثاً ثقافياً عالمياً مهماً. هذه النقوش النافرة هي أجزاء متبقية من باب ضخم يرتفع إلى 12 متراً ويمثل بوابة مدينة بابل القديمة، ويعود تاريخه إلى عام 575 قبل الميلاد. هذه الآثار المبنية من الطوب هي واحدة من أهم الأصول الثقافية التي أهداها ملك بابل الثاني نبوخذ نصر للآلهة عشتار، ولهذا يوجد على النقوش النافرة والتي تسمى أيضاً باب عشتار أشكال لحيوانات كالأسد والثور والتنين. هذا الأثر الثقافي الذي اكتشفه علماء الآثار الألمان عام 1900 يحمل أهمية كبيرة جداً، لأنه يعرض للنظار عظمة حضارات الشرق في الأزمنة الماضية. يضم متحف إسطنبول الأثري في ثناياه موروثاً ثقافياً لا يقدر بثمن، أظهر كثيراً من خفايا التاريخ للعيان، وبذلك تبوأ مكانة خاصة بين المعابد الثقافية المميزة عالمياً والتي تجذب المهتمين بالتاريخ والفن.

انسانو قتل کیا

making a run.

Hey.

6 قتلى وعدد من الجرحى في قصف صاروخي حوثي على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرات التنمية.

أهلا بكم مشاهدينا إلى التفاصيل. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم حوثي على ميناء المخا غرب محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ الحمولة، وإن النيران اشتعلت في السفينتين، فيما أكد مسؤول في الميناء أن أضرارا ودمارا لحقت به جراء قصف صاروخي حوثي استهدف الرصيف البحري. هذا فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية عن مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غرب البلاد خلال 3 أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات القتال المختلفة. هذا وأعلن الحوثيون عن تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة تابعة لشركة أرامكو في مدينة نجران جنوب السعودية. ونقلت وكالة سبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وأن العملية حققت هدفها بنجاح دون تقديم التفاصيل عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عنها. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية أن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد

0: في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات شركة كبلر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وفقا للبيانات، عبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقارنة بخمس سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة، وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و4 سفن خرجت منه باتجاه خليج عمان، كان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني. أبرمت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اتفاقيتين إطاريتين مع شركتي بوينغ وآر تي إكس لزيادة إنتاج مكونات أساسية لصواريخ الاعتراض. وقال البنتاغون في بيان إن الاتفاقيتين ستعززان إنتاج سلسلة من صواريخ الاعتراض أرجو والحيوية التي تطلق من السفن، والتي تمثل أساس منظومة إيجيس للدفاع الصاروخي البالستي. إلى ملف آخر، وفي الضفة الغربية المحتلة، يواصل مستوطنون إسرائيليون لليوم الخامس على التوالي حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرى جنوب نابلس شمال الضفة. وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة قاطنيها والتضييق عليهم رغم إقدام جيش الاحتلال على هدم الخيمة للمرة الثانية بعد إعادة نصبها. في هذا الوقت أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية بمستوطنات الضفة الغربية إلى الشرطة. وقال كاتس إن المسؤولية الكاملة عن إنفاذ القوانين في القضايا المدنية والحفاظ على النظام العام ستنقل إلى الشرطة الإسرائيلية برئاسة وزير الأمن المتطرف إتمار بن غفير. في المقابل، أدانت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، كما عدها محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولتكريس ضم الأراضي الفلسطينية. وشدد الشيخ على عدم شرعية الاستيطان بجميع أشكاله، رافضا وجود أي سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما طالب الشيخ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤولية ووقف الإجراءات الإسرائيلية. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي ميلدونوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنر في تلك الزيارة قبل أن يتوجه الوفد إلى القاهرة لاستكمال مشاورات تتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة. ويسعى كوشنر لدفع الجهود الرامية لتثبيت وقف النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن رفض نتنياهو بنودها. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عددا من التفجيرات، كما شن عمليات قصف في مناطق عدة بجنوب لبنان. تزامن ذلك مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
1: جنوب لبنان اتفاق للانسحاب وميدان يفرض شروطا جديدة، مساران متناقضان يهيمنان على المشهد. فالميدان لا يسير حتى الآن في الاتجاه الذي ترسمه التفاهمات السياسية، من جهة تدوي الغارات والتفجيرات الإسرائيلية وتتقدم الآليات في قرى الجنوب في وقت ينص فيه اتفاق يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي. ومن جهة أخرى تستعد إسرائيل لوجود أطول وتربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. وهنا يرفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سقف الشروط، فحديثه عن البقاء فيما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة يمنح تحركات الجيش على الأرض بعداً سياسياً واضحاً، ويكشف اتساع الفجوة بين الاتفاق وتنفيذه. تل أبيب تريد أن يكون انسحابها مرتبطاً بتحقيق أمني يتعلق بسلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث هذا الملف قبل الانسحاب الإسرائيلي. أما واشنطن فاعترضت على فكرة الوجود العسكري الدائم، وقالت إن ذلك يتعارض مع الإطار المتفق عليه، فيما تجدد بيروت رفضها بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضيها. وفي قلب هذه المعادلة يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة، فهو مكلف بالانتشار في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل انتشاره وعودة السكان إلى قراهم. وهكذا يعود المشهد إلى نقطة البداية، إسرائيل تنتظر نزع السلاح قبل الانسحاب، وحزب الله ينتظر الانسحاب قبل بحث السلاح. وبين الشرطين يبقى تنفيذ الاتفاق معلقاً على سؤال الخطوة الأولى، ومن يبدأها؟ عزيزة محمد نور، تيريت عربي.
0: أعلن السودان انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولايات الشمالية. وقالت محافظة الضبة أن مجموعتي 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا للقوات المسلحة، وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع لإلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. نقلت رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنى التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. قالت السلطات الروسية أن هجوما أوكرانيا بالمسيرات استهدف ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق ومنشأة تجارية في منطقة تفير غرب روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوستلوغا الذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بمستودع في منطقة تفير دون تسجيل إصابات. كثفت القوات الروسية في الآونة الأخيرة هجماتها الجوية بالطائرات المسيرة والقنابل الانزلاقية على مدينة سومي شمال أوكرانيا، وأصبحت المنشآت الحيوية ومحطات الوقود في المدينة الهدف الرئيس للهجمات الروسية.
2: هنا في مدينة سومي تبدو حرب الاستنزاف أكثر وضوحاً بعد ضربات روسية استهدفت مركزاً لوجستياً كبيراً لمواد البناء، هو الوحيد من نوعه في المدينة. كل شيء هنا دمر، لكن ما خلفه القصف لا يقتصر على الركام والخسائر المادية، فغياب هذا المركز اللوجستي يعني أيضا نقصا متوقعا في مواد البناء والسلع التي يعتمد عليها سكان المدينة.
3: المركز التجاري دمر بالكامل، وستتولى لجنة مختصة تقييم حجم الأضرار. وكان المركز يضم أكثر من 100,000 صنف من البضائع، وهي سلع يحتاج إليها سكان مدينة سومي بشكل كبير، وسيؤدي تدميره إلى نقص في مواد البناء في مدينتنا.
2: في سومي أيضا محطات التزود بالوقود أصبحت جزءا من معادلة الحرب اللوجستية بعد أن دمرت الضربات الروسية عشرات المحطات في المدينة وضواحيها، لكن الهدف هنا أصبح بالتفكير في كيفية حماية ما تبقى منها، حتى ولو كان ذلك بسواتر ترابية وشباك حديدية.
4: من دون استثناء تعرضت جميع محطات الوقود لأضرار، وهناك محطات لم يعد من الممكن إعادة تأهيلها. ومن أجل ضمان السلامة نتخذ مجموعة من الإجراءات الأمنية بما في ذلك الإغلاق الكامل قدر الإمكان، ونحن نقوم بذلك أولا وقبل كل شيء من أجل حماية حياة عملائنا وموظفينا، وتطبق إجراءات السلامة إلى أقصى حد ممكن.

0: ووفقا للسلطات العسكرية، كثفت روسيا هجماتها منذ بداية العام لنحو 15,000 عملية قصف، طالت منشآت حيوية ولوجستية لتصبح حماية هذا القطاع جزءا من معركة أوسع. بقاء المدينة قادرة على الاستمرار رغم القصف. في سومي لم تعد أهداف القصف بعيدة عن تفاصيل الحياة اليومية، فحين تستهدف محطات الوقود والمراكز اللوجستية تزيد روسيا من عزلة المدينة وتضرب عصبها الاقتصادي. ثائر عمرو، تيرتي عربي، مقاطعة سومي.
1: عززت تركيا في السنوات الماضية دعمها للصومال في مجالات التنمية والتعليم والثقافة إلى جانب الشراكة الدفاعية والأمنية. ومنذ الزيارة التاريخية للرئيس التركي للصومال عام 2011 أسهمت تركيا في تدريب الجيش الصومالي واستكشاف النفط قبالة سواحل البلاد.
2: 15 عاما على الدور التركي في الصومال، عند أول زيارة للرئيس رجب طيب أردوغان في أغسطس عام 2011، إذ إن العلاقات التركية الصومالية لا تنحصر فقط في التعاون الدبلوماسي، بل امتدت إلى شراكات أمنية وعسكرية واستراتيجية، فهي أول دولة أجنبية استثمرت في قطاع الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال.
3: نتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، ودخلنا معها شراكات استراتيجية، وهي أول دولة عملت معنا في الاستثمار البحري واستخراج الثروات السمكية الهائلة في مياهنا، بينما يحذر بعض الدول من الاستثمار في الصومال جراء المخاطر الأمنية. ولهذا نعتبر تركيا حليفاً قوياً نثق به، ولا نخجل من ذلك مهما غضبوا.
2: لأول مرة نجحت شركة تاباو التركية في اكتشاف حقول نفط هائلة بسواحل الصومال، وما زالت الجهود التركية مستمرة لاستخراج البترول في بئر عرض واحد في سواحل وسط البلاد، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.
4: ساعدت تركيا الصومال في مجالات كثيرة من بينها الأمن والتنمية، وهذا ما يميز الدور التركي في الصومال عن دور بقية الدول التي انخرطت هناك، ما يظهر موقف تركيا الداعم للصومال من أجل النهوض والوقوف على قدميها من جديد.
2: تسهم الحكومة التركية في تدريب الجيش الصومالي وتصليحه، إذ تخرج سنوياً نحو 2000 جندي يتلقون تدريبات مكثفة في العاصمة مقاديشو ومدينة أنطاليا التركية. ويعد مركز التدريب العسكري التركي واحداً من بين عشرات مراكز التدريب في جنوب البلاد في سبيل مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في البلاد.
5: أعتقد أن الصومال استفاد من الوجود التركي، حيث تحسن الوضع الأمني في الصومال بسبب التدريبات التركية المكثفة للجيش الصومالي، كما أن مشاريع التنمية والبنى التحتية أسهمت في تحويل البلاد وجذب استثمارات أجنبية أخرى، رغم وجود تحديات لا يمكن غض الطرف عنها.
2: لدى تركيا أيضا حضور إغاثي ودبلوماسي في الصومال، فهي تنشط في وقت الأزمات السياسية والإنسانية، آخرها التوسط بين قوى المعارضة والحكومة، ما جنب الصومال حدوث أزمة أمنية وسياسية.
6: تعد تركيا شريكا أمنيا واقتصاديا مهما للصومال، تشهد العلاقات بين البلدين تطورا متسارعا على المستويين الأمني والاقتصادي، فتمسك البلدين بتعزيز علاقاتهما الثنائية يدفع أنقرة ومقاديشو نحو آفاق ومحطات جديدة على كافة المستويات. أويس حسين، تيرتي عربي، مقاديشو.
1: أقيمت في اسطنبول مراسم الدورة التاسعة من جوائز وجيه هركوش للتكنولوجيا التي تمنح لتكريم الشركات والمبادرات المتميزة في منظومة التكنولوجيا والدفاع التركية. وشهدت المراسم توزيع الجوائز على الفائزين في 17 فئة بحضور رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية خلوق جورجون ومسؤولين وممثلين عن قطاع التكنولوجيا. وتحمل الجائزة اسم الطيار والمهندس التركي الرائد وجيه هركوش الذي يعد أحد أبرز رموز تاريخ الطيران التركي، وتمنح الجوائز سنويا في إطار دعم الابتكار وريادة الأعمال وتشجيع الشركات والمواهب الشابة التي تطور حلولا وتقنيات ذات قيمة مضافة في مجالات مختلفة.
7: يضم تكنوبارك إسطنبول أكثر من 11,000 مهندس وموظف، وقد حقق منذ

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تمضي قدما نحو القضاء التام على الإرهاب وإحباط المخططات الساعية لزعزعة استقرارها الداخلي. وفي خطاب بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، قال أردوغان أن أنقرة تسعى للقضاء على الإرهاب في تركيا والمنطقة. وأشار أردوغان إلى أن تركيا أصبحت قادرة على تصنيع سفنها الحربية وطائراتها المسيرة ومروحياتها ودباباتها وصواريخها وغواصاتها محليا. وأشار أيضا لارتفاع الصادرات السنوية والدخل القومي لتصبح تركيا الاقتصاد 16 عالميا. هذا ويحتفل حزب العدالة والتنمية التركية اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية الذي عقد في 16 من الشهر نفسه. هذا وقد صاغ حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما سياسة خارجية مرنة نتيجة التحولات الجوهرية في هيكلية السياسة الخارجية وأدواتها، ما منح تركيا حضورا أقوى في النظام الدولي.
1: لاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، هكذا توصف تركيا بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية. خضعت خلالها السياسة الخارجية لإعادة هيكلة شاملة، وطورت أهدافها وأدواتها، وكان التحول في النظام السياسي هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطاً.
2: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
1: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
3: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
1: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط.
4: ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من 5، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دورا يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
0: مثلت القفزة التي شهدتها الصناعات الدفاعية التركية منذ مطلع الألفية نقطة تحول رفعت تركيا من خلالها صادراتها الدفاعية إلى أكثر من 11 مليار دولار سنويا، ووسعت حضور منتجاتها إلى 185 دولة، بما يعكس تنامي قدراتها التكنولوجية.

0: التكنولوجيا.
1: بتجاوزها الاكتفاء التركي 80%، شهدت الصناعات الدفاعية التركية تحولاً عميقاً أعاد رسم ملامح القدرات الوطنية خلال العقدين الماضيين. ففي المطلع الألفية الجديدة كانت تركيا تعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتلبية احتياجاتها الدفاعية قبل أن تتجه نحو بناء قاعدة صناعية وطنية تقوم على تطوير القدرات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. هذا التحول أثمر عن بناء جيل جديد من المنصات الوطنية، ففي قطاع المدرعات دخل مشروع دبابة ألتاي مراحل الإنتاج، بينما شهد قطاع الطيران تطوراً متسارعاً مع مروحيتي أتاك وجوكبي والطائرة النفاثة التدريبية حرجت والمقاتلة الوطنية قان من الجيل الخامس التي تعد ذروة الصناعة الدفاعية التركية. وفي مجال البحري تطورت مشاريع السفن الوطنية ضمن برنامج ميلغام إلى جانب السفينة الهجومية البرمائية تاجيج الأناضول. ورسخت تركيا حضورها في مجال الطائرات المسيرة من خلال الانتقال من تطوير طائرات للاستطلاع والمهام التكتيكية إلى منظومات قتالية متقدمة مع نماذج مثل بايراكتر وأنكا وأكنج، إضافة إلى كزل إلما التي تمثل توجها نحو المقاتلات غير المأهولة. أما في مجال الدفاع الجوي فتجسد القبة الفولاذية التركية توجه البلاد نحو بناء منظومة متعددة الطبقات تجمع مختلف وسائل الرصد والاستشعار والاعتراض ضمن بنية دفاعية موحدة. إمره بابط، ترت عربي.
0: الآن نذكر بالعناوين. 6 قتلى وعدد من الجرحى في قصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. بذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرة التنمية. في أمان الله.

address right away.

0: أستيقظ كل يوم صباحا ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة.
1: أكو أولادي 4 صار 2.
2: نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص.
0: هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة.
3: ينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية.

0: لا تكاد قدماها تقويان على حملها، تمضي متكئة على نجلها جميل نحو المقبرة التي باتت آخر مكان تقترب فيه من ابنيها محمد وفهيم اللذين غيبهما رصاص المستوطنين. عند القبرين تحتضن التراب، تقبله وتلهج بالدعاء. إلى جوارها يقف جميل، الابن الذي نجا، والشاهد الذي عاش لحظات هجوم المستوطنين وكان ربما سيكون شهيد العائلة الثالث.
1: هم الفهيم أخوتي، طبعا أخوتي اثنين أكبر مني، يعني هم بمثابة الأخ والأب كانوا بالنسبة لي، يعني ما أعتقدش في أخو زيهم، يعني بالنسبة لي كانوا يعني أكثر من أخوة. كنا هان في البيوت، إحنا هاي بيوتنا، إحنا جميعنا هان قاعدين يعني في نفس الحوشة، وفي نفس يعني جميعنا كرباء بعض، فكنا كل واحد في بيته، وسمعنا

0: مستوطنين انهم جايين، فرحنا عند بيت اخوي محمد، كان هو يعني اكثر واحد متطرف، فرحنا هناك كلهم المستوطنين كانوا ورا البيت يراجموا في حجار على البيت، وفي كان معهم واحد او اثنين او ثلاثة معهم سلاح كانوا يطخوا.
1: تكشف الوقائع والتحقيقات أن هجوم المستوطنين كان مخططاً، فإطلاق الرصاص بدأ منذ لحظات الهجوم الأولى، وكان بحماية واضحة من حارس أمن مستوطنة شيلو القريبة. وبحسب عائلة معمر، فمنفذ إطلاق النار مستوطن متطرف، هويته معروفة، وتعمد إطلاق النار من مسافة الصفر. وهذا ما تكشفه مقاطع الفيديو التي وثقت لحظة الهجوم.
0: يجوا هم من مستوطنة شيلو، وكان تاع الأمن في علم انهم جايين، لأنه تاع الأمن كان قبلهم هنا وهم بعد يجوا. فتاع الأمن كان موجود عندنا، وبعديها اجوا المستوطنين وبلشوا المستوطنين يكسروا في البيت يطخوا، وتاع الأمن يعني شافهم وظل نازل ما حكى معهم. كان فهيم محمد هان واقفين وأنا كنت هنا، فهيم ضربوه رصاصة هنا في بطنه أو في خصرته، ومحمد ضربوه هنا في راسه، استشهد على المحل محمد، وأنا ضربوني رصاصة في جري هان. وهذه محل الرصاصة، هاي هي محل الرصاصة اللي يطلق علينا النار منها، لأن هاي رصاصة تقريبا على مساوي القصر أو صوبتني أنا في جري.
1: في دقائق قليلة فقدت العائلة محمد وفهيم، وعاد جميل مصابا. وهذه الأحداث الثقال مرت أمام قلب الأم التي كانت تكذب نفسها ولا تريد أن تصدق أن الدماء لفهيم ومحمد، وأن الجثتين اللتين نقلتا أمامها كانتا لفلذتي كبدها. كانت تبحث عن محمد ثم تسأل عن فهيم وتتمسك بأي جواب يخفف وطأة الحقيقة.
2: قبل ما شفته في السيارة، حطوه في السيارة، قلت محمد يا يما، أنت محمد؟ قاموا مسكوني وبدي أطلع عليه في السيارة، اللي هو تشل وجهه مش مبين من الدم، أم عينه مش مبين، وبلطلونه يما هم زامينه أطل بديهم. قام سكر باب السيارة مخلني إيش أشوفه. الجزر تقول يوم رجعت للشباب اللي واقفين، قلت لهم يا يمي الله فهيم ما رد، روحوا طلوا لي عليه لا يروح مصاوب لا يروح يما في إشي، لأنه مرك هناك ورا الدار، روحوا طلوا لي عليه. والله يما ما شفتهم، الله يرضى عليهم، رضى ربه ورضى كلبي يرضى عليهم يما، ملايين الرضا محمد وفهيم. أقول له لابني الثاني هذا جهاد، أقول لابني يما حدا منهم يما استشهد، محمد استشهد، لأنه والله يما إني شفته مثل الشال الحمراء. مش مبين له إشي من اللي جت في راسه من ورا، لا طلعت من هون من فوق عينه يما، أنا خضر حلوان ذبن، أنا ذبن هالكد عيني صار. يوم كان لي أمرضهم يما إخي وتشتشهدوا وجرى محاله في حضني، فزعت الناس تتعيطش يما، رب نختارهم الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: ما حدث أمام منزل العائلة لم يكن حادثة منفصلة عن محيط قريوت، فالقرية تقع بين مستوطنات وبؤر تقترب من أراضيها ومنازلها، ومن هذه التلال تنتقل الهجمات من الاعتداء على الأرض إلى محاولة فرض الخوف داخل البيت.
0: خايفين طبعا، خايفين يعني خايفين، يعني هذا المستوطنين مسلحين، وإحنا ممنوع إنه تضرب عليه حجر، هو مسموح له يقتلك، يكسر دارك، يقتل أولادك، بس أنت مش مسموح تضرب عليه حجر. احنا خايفين طبعا، خايفين، بس نطلع من دورنا ما بنطلع من دورنا يا سيدي، والواحد كم من موت بده يموت، نقتل في دورنا.
1: لفهم كيفية وصول الهجوم إلى هذا البيت فيجب النظر إلى ما يحيط بقريوت. على التلال المحيطة تنتشر المستوطنات والبؤر والطرق الاستيطانية، ومع اقترابها من أراضي القرية تصبح البيوت الواقعة على الأطراف أول ما يواجه الخطر. بالنسبة إلى بشار القريوتي، ما جرى لعائلة محمد وفهيم ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط يتكرر في أكثر من موقع داخل القرية.
3: نحن نعيش حالياً في جزيرة استيطانية تحاط ببؤر متطرفة، يحاولون في هذه المنطقة سلب كل شيء، سلب الأراضي، الاعتداء على المنازل، مصادرة الأراضي كلها، وإقامة بؤر استيطانية متطرفة. هناك بؤر يسكنها عصابات دفع الثمن، عصابات يحاولون الانتقام من الفلسطينيين بشتى الطرق والوسائل.

0: يقول الفلسطينيون إن جرائم المستوطنين لا تبدأ عند أول رصاصة، بل حين تقام البؤرة الاستيطانية قرب القرية، وحين يصبح الوصول إلى بيوت الفلسطينيين سهلاً، وعندما يعرف المهاجم أن فرص محاسبته محدودة. وبحسب بعض المتابعين للشأن الإسرائيلي، تفاخر هذه المستوطنة بتخريج مئات الجنود والضباط الذين يحملون فكراً أيديولوجياً يقوم على قتل العرب، إذ تضم أبرز المعاهد الدينية والعسكرية التي تدعمها الحكومة ويقودها اليمين المتطرف.
1: هذه المنطقة يوجد بها معاهد دينية متطرفة، نحن نعيش في ساعات الليل على أصوات الرصاص، على تدريبات لهؤلاء المتطرفين. هناك معاهد تقوم بتدريب هؤلاء الجماعات المتطرفة لتنفيذ هذه الجرائم، ليسوا مستوطنين عشوائيين.
0: وفي لمغير شمال رام الله، لم يتوقف خطر المستوطنين عند البيوت، بل وصل إلى المدرسة. هناك هب الأهالي لحماية أطفالهم وطلاب المدرسة من هجوم المستوطنين المسلح، فقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاماً والشاب جهاد أبو نعيم.
2: صار فيه هجوم من قبل المستوطنين على المدرسة، حسب مدير المدرسة بعث على وسائل التواصل الاجتماعي إنه في هجوم، يا أهل البلد تعالوا احموا أولادكم، خذوا أولادكم، في هجوم على المدرسة. ابني كان في ترمس عيا بيشتغل، لما سمع في الخبر وشاف الخبر إجا مشان ينقذ الأولاد، معه زي باقي الأهالي. طبعا المستوطن بدأ بإطلاق النار على المدرسة، على حيطانها، على أسوارها. وبالرغم إنه كان الجيش موجود، يعني بالرغم من وجود الجيش، إلا أن المستوطن استمر في إطلاق النار. وقتها على الفور استشهد أوس نعسان اللي هو الطفل عمره 14 سنة، وانجرح كمان 3 أطفال. وأوس هو ابن شهيد اللي هو حمد النعسان، ابن حمد النعسان اللي استشهد أيضا، اللي هو قتل أحد المستوطنين في 26/1/2019. هاي الحادث لما إجا وهجموا الناس طبعا، وابني من ضمنهم إجا ينقذ الأطفال، وللأسف إطلاق النار يعني استهدفه وإجت الطلقة في صدره واستشهد.
0: في المغير نفسها وأمام تكثيف هجمات المستوطنين، قررت عائلة أبو عليا ألا تغادر بيتها، لكن البقاء فرض عليها شكلاً جديداً من الحياة. يعيش السكان هنا في حالة ترقب ولا يعلمون متى سينفذ الهجوم المقبل. بعض العائلات الفلسطينية اضطرت أمام الخطر إلى تحويل بيوتها لنقطة مراقبة لا تنام، حصنتها بأسلاك شائكة وفرضت التناوب على حراسة المنزل.
3: صاروا يجي المستوطنين أكثر من الجيش، يعني فاضطريت يعني أعمل حماية للبيت، عملت أسلاك شائكة، عملت زي السجن، صار البيت يعني بسبب بعد البيت عن البيوت في البلد، وآخر بيت موجود قريب من الالتفاف، والالتفاف صار قريب علي يعني بالأحرى. لهذا السبب اضطريت أحكم البيت أسلاك شائكة، يعني أصبحت مثل في السجن. والله أنا حابس حالي بحالي طبعاً، لأن عندي أطفال صغار وفي عندي خيارية كبار في السن، أكثر من 90 سنة عمارهم. بطلع على شغلي بدي أضطر أسكر البيت بك محكم من قطاع المستوطنين اللي بيجوا بيعتدوا على الناس بغير حق، يعني غالبية وقتي ببكي في حراسة.

0: امن البيت يعني، مسكر الابواب، عندي حاطط اسلاك شائكه وحاطط فيه ان كهرباء 3 فاز يعني قويه وبتقتل يعني اللي بيصيبها، بس بتحكم فيها من عندي من البيت.
1: لا تقتصر الاعتداءات على محاولة الوصول إلى المنزل، بل تمتد إلى السيارات والأشجار وخطوط الماء والكهرباء وإلى كل ما يجعل الحياة غير ممكنة. داخل المكان تحول البيت من مكان للراحة إلى موقع حراسة، ومن مساحة مفتوحة للعائلة إلى مساحة مغلقة بالأسلاك.
0: والله احنا بيجي طبعا طبيعة الهجمات، احنا بصير عندنا بصير اول شيء بدخلوا بحركوا، اذا في سيارات بحركوهن، شبابيك بكسروهن، اذا قدروا يعبروا على البيت بحركوا طبعا البيت والموجودين فيه يعني بتذرعش، حتى الاشجار يعني قطعوا الاشجار، جميع الدار هذا جميع بيتي عليه اشجار الي هذولا، في الجرافات اجوا كلاوود بدون ذنب بدون اي عذر يعني بدون هيض. بس
1: في المغير تحصنت العائلة وبقيت صامدة. أما في شلال العوجة ووصلت العائلة إلى لحظة لم يعد معها البقاء ممكناً. لم يبدأ النزوح بأمر مكتوب، ولم يحدث في ليلة واحدة، بدا عندما تقلص المرعى وأصبح الماء أبعد، وتكررت سرقة المواشي، وتحولت اعتداءات المستوطنين إلى جزء من الحياة اليومية.
2: احنا طبعا من مواليد منطقه شلال العوجه، يعني بدايه حياتنا كانت هي عباره عن تربيه مواشي واغنام. بدايه عمليه النزوح ما كانت يعني في يوم وليله، كانت عباره عن سلسله هجمات تنسقت من قبل ميليشيات المستوطنين. هذه الميليشيات المستوطنين نسقت هجمات كثيره، منها سرقه المواشي، الاعتداء على الاعتداء على الميه، الاعتداء على الكهرباء، حرمان من طلاب وصول التعليم، حرماننا من وصول اي مناطق عملنا. سياسة الاعتداءات هي وكثرتها والأضرار اللي كبدت فيها وخسارة كبرت فيها الناس في شلال العوجة دفعت هذه شكلت ضغط على الناس أن تبلش العائلات تنسحب العائلة تلو الأخرى.
1: بالنسبة إلى العائلات البدوية لم تكن المواشي مجرد مصدر دخل، بل كانت أساس الحياة والعلاقة بالمكان. وحين أغلق المرعى وسيطر المستوطنون على مصادر الماء ارتفعت كلفة البقاء يوماً بعد يوم.
2: الخوف كان مش حياة يومية، حياة كل ساعة، لأن احنا كنا كشباب وكزلام لما يعني اللي هم فوق ال 18 سنة تعرف يعني كل إنسان بده يسعى لرزقه، بنطلع من البيت نترك المرأة والأولاد، كل واحد تارك أولاده الصغار ومرته. طبعاً هجمات المستوطنين كانت تتسلط في الساعة 7 الساعة 8 في نص الليل. أكثر ناس عانى في الهجمات هذه اللي هي الفئة النساء والأطفال من هجمات المستوطنين، خاصة صرعة المستوطنين في الليل.
1: لم يطلب الاحتلال رسمياً منهم أن يرحلوا، لكن كل طرق البقاء أغلقت أمامهم، حتى بدا النزوح كأنه قرار يتخذ بمحض الإرادة، بينما كان نتيجة ضغط متواصل.
2: مكان بكين علي يعني صراحة أنا أقول لك لليوم لو صحنا نرجع عليه والله نرجع عليه من هسه، يعني مكان لليوم نتأسف عليه، والمصيبة الأكبر وأكبر أنه هو قبالنا، يعني هي نحن نشوفه كل يوم في العين. يعني ساعة لما رحلنا المنطقة ما بنشوفه كان لما بس أنا مرة إحنا كل يوم إحنا رايحين راجعين نتفرج فيه، هذا مصيبة أكبر. أجوا علينا هنا على البيت والجيش نفس الشيء، بيقولوا أنت تعمل مشاكل، المفروض إن بيحكي لي الكلب تاع المستوطن لما بيجوا عليك وهنا بدكم تحرسوه، يعني إحنا بدنا نصير حراس لغنمهم لخيولهم. هو الهدف مش الحراسة، هو الهدف التنكيل.
1: ولم تتوقف الاعتداءات عند البيوت والمدارس والأراضي، ففي حوادث موثقة تعرضت دور عبادة للحرق والتخريب، وتركت عبارات تهديد على الجدران، فالضرر لم يكن مادياً فحسب، بل صار محاولة لنقل الخوف إلى أكثر الأماكن القدسية في حياة الناس، من البيوت إلى المدرسة ومن الأرض إلى المسجد. تتحرك الاعتداءات في اتجاه واحد، نزع الأمان من المكان ودفع أهله إلى الشعور بأن وجودهم نفسه أصبح مستهدفاً. التهجير في شلال العوجة والقتل في قريوت والهجوم على المدرسة في المغير والاعتداءات في الخليل وبيت لحم

0: لم تعد مجرد حوادث غير مترابطة. فمع انتشار البؤر وتكرار الهجمات واتساع مناطق السيطرة الاستيطانية، يظهر مسار أكبر من فعل مجموعة واحدة، مسار تتحرك فيه الجماعات الاستيطانية على الأرض وتوفر لها مؤسسات الدولة الحماية والقدرة على تثبيت ما تفرضه بالقوة، كما تؤكد دائماً هيئة مقاومة الجدار في بياناتها.
1: اليوم نحن لا نتحدث عن المستوطنين باعتبارهم حالة منفصلة عن سياق الاستيطان الاستعماري. اليوم هذه الحكومة جلبت أولاً قادة ميليشيات المستوطنين وأجلستهم على كراسي الحكومة، وجلبت أجندة الحكومة من أجل أجندة المستوطنين من أجل تنفيذها في الميدان.
0: لم تعد الجماعات الاستيطانية بعيدة عن مركز القرار، فقد خرجت شخصيات من بينها الفكرية والتنظيمية ووصلت إلى الحكومة، ومع وصولها حملت معها تصوراً كاملاً للأرض وللفلسطيني وللدور الذي يجب أن تؤديه البؤر والمستوطنات.
2: بشكل عام هذه المسميات وهذه المجموعات هي تنطلق من منطلقين في تفكيرهما. المنطلق الأول بأنها حركات تحررية ثورية تريد أن تحقق المشروع الاستيطاني الاستعماري في الضفة الغربية. ثانيا هي ترى في ذاتها بأنها امتداد للجماعات والعصابات الصهيونية التي كانت في عام 48، لا سيما أنها تعاني من عقدة النقص بأنها لم تشارك في إقامة الدولة، وبالتالي ترى بأن المهمة عليها اليوم هي استكمال هذا المشروع والسيطرة على الضفة الغربية وطرد باقي الفلسطينيين، على اعتبار أن العصابات الصهيونية قامت بطرد الفلسطينيين عام 48، وأن هذه الجماعات مهمتها اليوم هي طرد، أو بين قوسين كما تقول هي بمصطلحاتها، تطهير الضفة الغربية من الفلسطينيين، وترى بذلك بأن هذه المهمة هي اليوم منوطة بهم، وهي استمرار للعصابات الصهيونية في 48.
1: دولة الاحتلال سلحت المستوطنين، مكنتهم، والأخطر من ذلك أنها منحتهم بيئة تشريعية حاضنة تحميهم من أي محاكمة محتملة في المستقبل، وبالتالي التقت الظروف الموضوعية التي تحيط اعتداءات وإرهاب المستوطنين مع حكومة مستوطنين مع ظروف تؤدي إلى ما أدت إليه هذه الظروف. بالتالي اليوم نحن نشهد حالة يتم من خلالها فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. هذا الواقع الجديد يمكن ترجمته وتلخيصه باعتباره أنها رواية تقدمها حكومة الاحتلال للعالم. هذه الرواية قائمة على فكرة أن هناك مجتمعين يتقاتلان ونحن نقوم بفض الاشتباك بين المجتمعين، وبالتالي عزلت منظومة الاحتلال نفسها عما يحدث في الأراضي، وهي لم تعزل نفسها تماما، هي تقدم الحماية والرعاية والدعم للمستوطنين في الميدان وتمنع الفلسطينيين من حقهم في الدفاع عن نفسهم وتقمعهم.
0: بين العقيدة التي ترى الفلسطينية عائقا والدولة التي توفر السلاح والحماية، تنتقل أفكار البؤر من التلال إلى مركز القرار، وتتحول الجماعة من قوة تضغط على الحكومة إلى جزء من البيئة التي تصنع القرار نفسه، وهذا ما يعززه الباحثون.
2: هذه الجماعات ترى بأنها حركة تحررية ثورية، أولاً تريد أن تحرر الضفة الغربية من الفلسطينيين، وأيضا هي ثورية على قيود المؤسسة العسكرية بالتحديد. هي ترى بأن المؤسسة العسكرية هي أحد المؤسسات التي يجب إصلاحها، وبالتالي أي عمل يقوم به الجيش ضد هذه الجماعات يعتبر عائقا يجب التخلص منه وإزالته، على الرغم من أن هنالك توغل لهذه الجماعات بطريقة قانونية وبطريقة رسمية في إسرائيل داخل مؤسسة الجيش، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى السيطرة التامة التي تسمح بممارسة كافة الأفعال.
1: المستوطنين اليوم هم أداة فرض الوقائع في الضفة الغربية. بأي معنى؟ بمعنى في السابق كان جيش الاحتلال هو من يقوم بتنفيذ المخططات، الآن المخططات يتم إيكالها للمستوطنين من أجل تنفيذها.
0: تبدأ المهمة ببؤرة صغيرة، خيمة أو حظيرة أو قطيع فوق تلة، ثم تتسع دائرة التأثير، فيغلق المرعى ويصعب الوصول إلى الماء، وتبدأ الاعتداءات، فيتراجع الفلسطيني عن مساحة عاش فيها سنوات. بعد ذلك تصل الطرق والخدمات والحماية، فتتحول النتيجة التي صنعها العنف إلى واقع استيطاني دائم.

هذه بؤر ليست وظيفية بمعنى أنها تقوم بأعمال الرعي والزراعة وإلى آخره من الأنشطة الاقتصادية. هذا النوع من الأنشطة هي غطاء لوجود البؤر في هذه المنطقة. هذه البؤر هي في حقيقة الأمر نقطة لانطلاق الاعتداءات. يتم موضعة البؤر الاستيطانية بالقرب من القرى الفلسطينية المستهدفة وفي السابق بالقرب من التجمعات البدوية المستهدفة، وينطلق المستوطنون من هذه البؤر ومن هذه المواقع لتنفيذ الاعتداءات في القرى الفلسطينية. بالتالي نحن نتحدث عن مجموعة من المستوطنين مكونة من مئات المستوطنين مزودين بأجهزة اتصال وأدوات اتصال، أجهزة اتصال لاسلكي وأدوات اتصال مثل تطبيقات الواتساب. عليها مجموعة من المستوطنين يتم استدعائهم في أي لحظة، في 5 دقائق يتجمع مئات المستوطنين. لا يمكن قراءة اعتداءات المستوطنين بمنأى عن القراءة الجيوسياسية. كل منطقة يتم استهدافها إما يريدون أن يفرغوا هذه المساحة الجغرافية لصالح توسع استيطاني، أو لتثبيت واقع استيطاني يحرم القرى الفلسطينية من التوسع أو الاتصال. هي منهجية ما نطلق عليه دائما منهجية الوصل والفصل.

0: لم يوصف نشاط بعض هذه الجماعات داخل إسرائيل دائماً بوصفه مجرد تطرف أو شغب، ففي تقارير وتحقيقات رسمية إسرائيلية استخدم مصطلح الإرهاب اليهودي لوصف خلايا واعتداءات نفذت بدوافع قومية متطرفة. لكن الاعتراف بالظاهرة لم يؤدي إلى وقفها، فالجماعات توسعت وحاضنتها السياسية صارت أكثر نفوذاً.
1: هذه الجماعات تنظر يعني تنطلق من منطلق ديني توراتي وترى بأنها تقوم بمهمة ربانية، وبالتالي فكرة الخلاص هي التي تسيطر على هذه الجماعات، وينظرون إلى العنف ضد الفلسطينيين وقتل الفلسطينيين والاعتداء عليهم على أنها أوامر إلهية. وبالتالي من هنا يأتي مسألة الجندي المتدين وبالتالي المستوطن المتدين الذي يقوم بمهمة إلهية. لذلك نرى أسماء الأماكن، أسماء التشكيلات، كتائب الملك داود، بعض أسماء المستوطنات، كلها تحمل بعد توراتي وبعد ديني، وفي ذلك النظرة إلى الضفة الغربية على أنها أرض مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا يجوز أن يكون بها أي فلسطيني. هذا التغير لأن المشروع اليميني في إسرائيل آخذ في السيطرة، هذا أولا. ثانيا على مستوى هذه الجماعات بأن من ترعرع في هذه الجماعات ومن يحتضن هذه الجماعات ومن تربى في معاقلها اليوم هم في الحكومة الإسرائيلية وهم أصحاب القرار. نحن نتحدث عن إيتمار بن غفير، عن سموتريتش، عن أفي معوز، عن تسيف سكوت، وكل هذه الشخصيات التي يتم اليوم الحديث عنها في الإعلام العالمي أو حتى الإعلام الإسرائيلي وهم أصحاب القرار في إسرائيل هم من خريجي هذه الجماعات أو على الأقل من تربوا في هذه المعاقل.
0: وهكذا لم تعد الفكرة محصورة في أطراف التلال، بل انتقلت من البؤرة إلى المؤسسة، ومن جماعات كانت تضغط على الحكومة إلى شخصيات أصبحت جزءا من الحكومة نفسها. وحين تجتمع العقيدة التي تبرر العنف مع السلاح والتنظيم والحماية السياسية، لا يعود الخطر محصوراً في اقتلاع شجرة أو إغلاق مرعى أو تحطيم منزل.
2: أستيقظ كل يوم صباحاً، أول ما أفعله أتفحص مصادري المرتبطة بالأحداث في الميدان، ويدي على قلبي أن يرتكب المستوطنون مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. لا نستبعد هذا السلوك، هناك الكثير من المؤشرات والسياقات التي تقول أن المستوطنين سيندفعون تجاه ارتكاب مجزرة في إحدى القرى الفلسطينية. الهجمات التي نفذها المستوطنون في المرحلة الماضية على القرى الفلسطينية، على مدارس الأطفال، على منازل الآمنين، بالحرق، بإطلاق النار، هناك قصدية بإلحاق الأضرار البشرية في الأرواح وفي الممتلكات. عندما يأتي مستوطنون ويشعلون النار في منزل وأصحاب نيام، لا يمكن فهم هذا السلوك إلا باعتباره يكشف عن نية إلحاق أكبر قدر ممكن من الأضرار البشرية بحق الفلسطينيين.
0: بحسب بعض المتابعين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، فجماعات اليوم قد لا تكون هي التنظيمات القديمة نفسها، وقد لا

تعود النكبة بالصورة ذاتها، لكن الامتداد يظهر في الفكر والمنهج والوظيفة، حيث تنشر جماعات الخوف وتضرب مصادر الحياة وتدفع الفلسطينية إلى التراجع أو الرحيل، ثم تأتي مؤسسات الدولة لتثبيت النتيجة التي صنعها العنف.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة. فعاليات واحتفالات واسعة في الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. تغول إسرائيلي، كاتس يأمر بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وسط تزايد الضربات المتبادلة وتوسعها، موسكو ترفض عرضاً أوكرانياً بوقف الهجمات في البحر الأسود.

0: في ملفنا الأول مشاهدينا من العالم اليوم، يمر ربع قرن من الحضور في صدارة الحياة السياسية التركية بذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، واستمر عبر انتخابات متتالية وتحولات دستورية وأزمات أعادت اختبار قدرته على الاستمرار وإدارة الدولة. ومع حلول الذكرى 25 للتأسيس، نستعرض أبرز المحطات التي صنعت مسيرة الحزب وصولاً إلى أهدافه المستقبلية ضمن رؤية مئوية تركيا.
1: من رحم أزمة سياسية واقتصادية مطلع الألفية الثانية ولد حزب العدالة والتنمية، وخاض على مدى 25 عاماً رحلة غيرت ملامح المشهد السياسي التركي، تعاقبت فيها محطات انتخابية وأزمات مفصلية وإصلاحات سياسية واقتصادية وصولا إلى رؤية مئوية تركيا. في 14 من أغسطس 2001 تأسس حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وسياسيين من التيار الإسلامي، وقدم نفسه حزبا ديمقراطيا محافظا واضعا الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولوياته. وبعد قرابة عام واحد وتحديدا في انتخابات 3 نوفمبر 2002، حقق الحزب مفاجأة سياسية بحصوله على 34% من الأصوات، ما منحه أغلبية برلمانية ساحقة مكنته من تشكيل الحكومة منفردا. ركزت الحكومة التركية بقيادة العدالة والتنمية على إعادة هيكلة الاقتصاد وخفض التضخم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو وتوسيع مشاريع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والطاقة والخدمات العامة. انتهج الحزب سياسة خارجية أكثر انفتاحا، ركزت على توسيع علاقات تركيا الإقليمية والدولية، كما بدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005.

0: وعزز حضور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. واجه الحزب أزمات سياسية وأمنية عدة، من بينها التوتر مع المؤسسة العسكرية عام 2007 ومحاولة حله أمام المحكمة الدستورية عام 2008، ثم جاء استفتاء 2010 ليقر تعديلات دستورية عززت الرقابة المدنية على مؤسسات الدولة ووسعت صلاحيات القضاء المدني. في انتخابات 2011 حقق الحزب فوزه الثالث تواليا في الانتخابات البرلمانية، وفي أغسطس 2014 انتخب رجب طيب أردوغان أول رئيس للجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، بينما تولى أحمد داود أوغلو رئاسة الحزب والحكومة. وفي 15 من يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب خطط لها تنظيم جولن الإرهابي لسنوات عديدة، إلا أن الحكومة التركية وبدعم الشعب التركي تمكنت من إفشالها بساعات قليلة. أقر استفتاء 16 من أبريل 2017 الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وعاد الرئيس أردوغان إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية مجددا. واجه الحزب أزمات جديدة تمثلت في تداعيات جائحة كورونا وزلزال 6 فبراير 2023، ورغم ذلك فاز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة ضمن تحالف الجمهور. وبينما يعمل حزب العدالة والتنمية على تحقيق رؤية مئوية تركيا التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة ودعم الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا ومواصلة مشاريع البنية التحتية وإعداد دستور مدني جديد، يؤكد الرئيس أردوغان في ذكرى تأسيس الحزب 25 أن مسيرة العدالة والتنمية تجاه ترسيخ مكانة تركيا قوة إقليمية ودولية مستمرة.
1: مشاهدين، لمناقشة هذا الملف نرحب بضيفنا في الاستديو البرلماني التركي السابق السيد رسول توسون. مساء الخير سيد رسول.
2: مساء النور.
1: ربع قرن من الزمن تحسب لصالح حزب العدالة والتنمية في نهضة تركيا، كيف تمكن الحزب من تغيير وجه تركيا إلى ما هي عليه الآن من تطور، من كلمة حاضرة في مختلف المجالات داخليا وخارجيا؟
2: نعم، حزب العدالة والتنمية في الحقيقة قد حطم أرقاما قياسيا في مجالات شتى. المجال الأول هو أن يبقى هذا الحزب لمدة ربع قرن بالانتخابات بدعم شعبي، فهذا رقم قياسي في تاريخ الجمهورية، وكذلك رقم قياسي في الدول الديمقراطية في أوروبا. هذه نقطة. والنقطة الثانية، طيب كيف استطاع الحزب أن يحصل على الدعم من الشعب؟ يعني طوال 25 سنة فاز في كل الانتخابات الذي خاضه حزب العدالة والتنمية.
1: نعم.
2: هناك عاملان أساسيان أخ حسام.
1: نعم.
2: العامل الأول، الشعب التركي المسلم كان يبحث عن زعيم وحزب يحترمه ويلبي حاجياته. ماذا أقصد؟ ماذا أقول؟ أقول منذ عهد الحزب الواحد، حزب الشعب الجمهوري، أرادوا أن يغربوا الشعب التركي ومنعوا المبادئ الدينية والعقائدية والثقافة الخاصة للشعب التركي المسلم، فبمضايقات وبالضغوط من الطرف الحكومي أرادوا أن يبعدوا الشعب من جذوره الدينية والثقافية والوطنية. فلذلك منذ ذلك الوقت عندما وجد الشعب التركي من يراه هو يحترم عقائده ومبادئه أيده. عند أول انتخابات حرة في سنة 1950 وجدوا عدنان مندرس هو رجل يحترم الشعب التركي، فنجح هذا الرجل لمدة 10 سنوات في 3 انتخابات. لكن النظام الوصائي الذي وضعه الجهات التي تريد أن تبقى تركيا ضعيفة بعيدة عن جذوره، بعد 10 سنوات قتلوا هذا الرئيس للوزراء شنقا، لأنه غير الأذان إلى لغته الأصلية.
1: طيب سيد رسول، سأعود بالتاريخ ولكن
2: لحظة جملتين
1: تفضل
2: حتى نكمل العاملين لكي يفهم المشاهد العربي كيف حطم حزب العدالة والتنمية الأرقام القياسية وبقي ربع قرن في الحكم. فهذه النقطة الأولى، وجدوا في الشخص الرئيس أردوغان أنه منهم. والعامل الثاني، الحكومات الماضية للأسف الشديد تحت الوصايا، تحت النظام الوصائي، لم يستطيعوا أن يقدموا للشعب التركي نهضة تنمية تغنيهم من الفقر وتغنيهم من المتابعة للخارج. فحزب العدالة والتنمية عندما استلم الحكم أخذ
1: بالتطوير،
2: بالتطوير وبالنهضة في كل المجالات، في الصحة، في التعليم، في العدل، في المواصلات، في كل الجامعات، في التصنيع الدفاعي.
1: صحيح.
2: فالشعب التركي عندما
1: وجد إنجازات،
2: وجد هذه الحلول، وجد أن هذا الرجل، هذا الحزب، هو يعمل لصالح الشعب. فلذلك ليس كل من يؤيد حزب العدالة والتنمية هو يتبع لحزب التنمية.
1: طيب
2: إنما رسول، إنما رأى مصلحة هذه الدولة ومصلحة هذا الشعب في إدارة حزب العدالة والتنمية.
1: سأربط سؤالي الآن بما تفضلت به بالجزء الثاني من كلامك انطلاقا من عاملين تحدثت عنهما، وسأعود بالزمن قليلا إلى الوراء وليس إلى الكثير. كيف استطاع الرئيس أردوغان ورفاقه من تبني نهج التجديد السياسي، لا سيما بعد انقلاب 28 من شباط في العام 1997، وحضرتك تعرف تماما ما لهذه المرحلة من أمور مفصلية وتحولات حصلت في تاريخ تركيا ليبدأ الرئيس أردوغان بالشروع بتأسيس حزب العدالة والتنمية في العام 2001؟
2: وهناك أيضا يعني معاناة للشعب التركي، خاصة القطاع المتدين، فالنظام الوصائي كان يتعامل مع الشعب المسلم كمنبوذين، كعبيد، لا يريد أن يكون واحد مديرا أو وزيرا أو عسكريا أو شرطيا أو قاضيا أو مدعيا عاما. فإذا كان فقط زوجته متحجبة، الرجل كان رجعيا، فرجل محصور لا يمكن أن يعمل في الدولة. فلذلك عندما أسس أستاذنا نجم الدين أربكان في السبعينات الحزب الأول، حزب النظام، فأغلقوا حزبه. أسس الحزب الثاني، حزب السلامة، أغلقوه. كذلك الحزب الثالث، حزب الرفاه، أغلقوه. الرابع، حزب الفضيلة، أغلقوه. عند ذلك الرئيس أردوغان وأصدقاؤه نحن قلنا يجب أن نضع خطة، برنامجا لخدمة هذا الشعب والوطن. مع ذلك عندما أسسنا حزب العدالة والتنمية بشعار مفتوح للنور مغلق للظلام، هذا هو الشعار الأول لحزب العدالة والتنمية فلم نتحدث عن الدين ولم نتحدث عن الآيات، فحتى قلنا نحن أيضا كنا لا نؤيد في حزب أحزاب أربكان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قلنا لا نعارض الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مع ذلك هم يعرفوننا. فبعد أن استلم الحكم بعد 5 سنوات أرادوا أن يغلقوا حزب العدالة والتنمية وأصدروا إنذارا من جهة الجيش، فشلوا. فأرادنا أن ننتخب رئيسا للجمهورية، قال النظام الوصائي نحن لا نريد رئيسا جمهوريا زوجته متحجبة، وأرغنوا. فنحن قدمنا بطبيعة الحال قاومنا، لم نركع لم نستسلم، قاومنا قدمنا الانتخابات وغيرنا الدستور لكي ينتخب الشعب الرئيس الجمهوري مباشرة، كان الرئيس الجمهوري ينتخب في البرلمان. فقاومنا مقاومة لكن هم لم يتراجعوا، فتحوا دعوة في المحكمة العليا لإغلاق حزب العدالة والتنمية، وأنا كنت أحد المحظورين في تلك الدعوة، كانوا يمنعوننا من السياسة 71 واحد، ثم نزل إلى 11 شخصا، أنا كنت واحد منهم من هؤلاء الذين طلبوا حظر السياسة لنا، لكن بصوت واحد فشلوا ربحنا. لم يتراجعوا، يعني كان حزب العدالة والتنمية يقوم بتنمية البلاد، يفتح الطرق في الصحة وفي المالية وفي الاقتصاد، يعني يخدم للشعب، لكن بهويتنا الوطنية والمحلية هذا كان يخيف، هذه الهوية تخيف النظام الوصائي، لأن النظام الوصائي زمامه كان في يد الغرب وأمريكا وكذلك الصهيونية،
1: وكانوا يريدون دائما أضعاف
2: ثلاث شمال. ثلاث شمال، مع أننا نقدم الخدمات الكبرى، أرادوا أن يوقفونا بضربة انقلاب قضائي سنة 2013 ولم يستطيعوا. فأيضا أرادوا أن يسقطوا أردوغان كما أسقطوا مرسي في مصر بأحداث جزي، هناك كانت تظاهرات في 80 مدنا من 81 مدينة في تركيا، كان الهدف إسقاط أردوغان، فشلوا. وفي النهاية أرادوا أن يقسموا تركيا ليضغطوا على أردوغان،
1: فأوجدوا إذا سمحت أوجدوا لي جملة أنا سأقسم جملتين. هذه الأحداث
2: أوجدوا
1: إذا سمحت لي كي نتابع الحوار.
2: لا الجملة الأخيرة،
1: طيب
2: ثم قاموا باستفزاز أعمال إرهاب في الشرق، وبعد ذلك لم يستطيعوا، وفي النهاية حاولوا انقلابا عسكريا 15 يوليو أيضا فشلوا.
1: أيضا سأعرض هذه الجزئية سيد رسول، لذلك دعني أبدأ بحواري انطلاقا من هذا التماهي بيني وبين حضرتك، لأن هناك الكثير من المفاصل لابد من الوقوف عندها. كنت سأعرض مسألة اللحمة الملحمية التي حصلت في 15 تموز، ولكن قبل هذا، هذه الذكرى 25 سيد رسول تتزامن مع إنجاز مهم أيضاً يحسب لصالح حزب العدالة والتنمية، ألا وهو إقرار القانون الإطاري الممهد لتفكيك حزب العمال الكردستاني البيكاكا وإنهائه كلياً. هذا الإنجاز مع بقية الإنجازات تحسب ليس فقط لصالح تركيا وإنما للمنطقة بأسرها بالقضاء على التهديد الإرهابي.
2: صحيح.
1: كيف تنظر إلى هذا الإنجاز الذي حققه حزب العدالة والتنمية وتحديدا الرئيس أردوغان؟
2: هذا الإنجاز في الحقيقة قد تأخر، حاول الرئيس أردوغان أن ينجز هذا القانون، أن يعالج القضية الإرهابية التي تعاني منها تركيا قبل 13 سنة، لكن كانت هناك عين ثالثة أفسدوا على تركيا، ولما وصلنا إلى هذه السنة كانت هناك

0: يقف إلى جوار حزب العدالة والتنمية، وكذلك حزب الشعوب الديمقراطي، يعني الحزب السياسي الامتداد لحزب التنظيم فككة. فهناك عامل هام للغاية، لماذا رضي الحزب الامتداد السياسي لتنظيم فككة؟ لأن تركيا أنهت العمليات الإرهابية في الداخل التركي، واضطرت منظمة حزب العمال الكردستاني أن يقر هذا القانون، فلذلك قد نجحنا في هذا.
1: وإلى المزيد من النجاحات والإنجازات يا سيد رسول، كل الشكر لحضرتك السيد رسول توسون البرلماني التركي السابق. الوقت داهمنا،
0: الوقت قليل جدا،
1: بشكل سريع.
0: القضية كبيرة والوقت 100%. فهناك يعني معلومات يجب أن نسردها،
1: صحيح، ولكننا صحيح. ملتزمون بوقت البرنامج انطلاقا من مناقشتنا لثلاثة ملفات. أشكرك جزيل الشكر، على أمل أن نلتقي بك قريبا لنبحث في قضايا أخرى. شكرا جزيلا سيد رسول توسون.
0: أهلا وسهلا.

0: في ملفنا الثاني مشاهدين من العالم اليوم، يتواصل التغول الإسرائيلي في الضفة الغربية، فيأمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي، مبرراً الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود.
1: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني والمتطرف إتمار بنكفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره.
0: مشاهدين، لمناقشة هذا الملف نرحب بضيفنا من رام الله أستاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت الدكتور سعد نمر. مساء الخير دكتور نمر. قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية، هل هو محاولة لتكريس الضم غير الشرعي في الضفة الغربية المحتلة؟
2: مساء الخير لك ولكافة الإخوة المشاهدين. مساء الخير.

0: يعني واضح جدا بأن هذا القرار يعني له آثاره القادمة لاحقا، وهو طبعا كما ذكرت هو مقدمة للضم الذي أعلن عنه أكثر من مسؤول ووزير في حكومة هذا الاحتلال. الضفة الغربية، قطاع غزة والقدس من المفترض بالقانون الدولي أنها تحت الحكم العسكري الاحتلال العسكري، وبالتالي الاحتلال العسكري هو الآن المتنفذ وفقا للقانون الدولي ووفقا لاتفاقية جنيف، اتفاقية جنيف. ما قام به الآن وزير كاتس، وبناء على توصية من رامي هليفي أحد القادة العسكريين في الضفة الغربية، وهو كان يشغل أيضا منصبا في الشرطة، بأن تعطى الصلاحية للشرطة الإسرائيلية لإدارة الشؤون المدنية فيما يتعلق بالمستوطنات.
1: نعم.
0: هذا نقل من الإدارة العسكرية للاحتلال إلى الشرطة المدنية، وهذا يعني وضع القوانين المدنية وتطبيق القضايا المدنية على المستوطنات هو جزء من تمهيدا لموضوع الضم القادم دون أدنى شك.
1: طيب دكتور سعد، إذا كان الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، إذا كان أصلا أي وجود إسرائيلي على أراضي فلسطين، دعني أقول منذ عام 1967 أيضا غير شرعي، فلماذا تسعى إسرائيل إلى ما يمكن إزالته في حال تحرك المجتمع الدولي؟
0: حتى الآن لم يثبت لدينا بالمطلق منذ العام 67 أن المجتمع الدولي قد اتخذ أي إجراء لردع إسرائيل عن القيام بما قامت به. كل القوانين التي قامت بها إسرائيل خلال فترة منذ 67 حتى اليوم هي مخالفة للقانون الدولي ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية ومخالفة لاتفاقيات جنيف ومخالفة أيضا للقانون الإنساني الدولي، ومع ذلك لم تقم الدول الغرب بشكل عام أو المجتمع الدولي أو ما يسمى بالمجتمع الدولي بعمل أي شيء لردع إسرائيل أو إيقافها عما تقوم به. كانوا يرون أن المستوطنات يعني يتم بنائها بشكل مضطرد طوال الوقت، لم يقفوا ضد هذا الموضوع، تم ضم القدس لم يقفوا ضد هذا الموضوع، البناء في المستوطنات، القتل المتعمد، نسف البيوت، تهجير الفلسطينيين، كل ذلك كانوا يروه أمام أعينهم. يا رجل حتى يعني ما حصل في غزة وحصلت الإبادة لمدة سنتين على الشاشات بشكل عام أمام العالم أجمع، ولم يقوموا باتخاذ أي إجراء سوى إجراءات يعني
1: سأعرف
0: شكلية
1: رأيك
0: لا
1: بهذه
0: تمس
1: الجزئية
0: للواقع بسلة.
1: بعد قليل، لا سيما ما حصل في غزة وما يحصل في الضفة الغربية انطلاقا من مستندات أطلقتها الأمم المتحدة، ولكن قبل ذلك على أرض الواقع دكتور سعد، ما تأثير هذا القرار على حياة الفلسطينيين في ظل الاعتداءات اليومية من المستوطنين عليهم وعلى ممتلكاتهم؟
0: يعني الشؤون المدنية في الضفة الغربية التابعة لجيش الاحتلال للاحتلال العسكري كانت بيد سموتريتش. سموتريتش بالإضافة لكونه وزيرا للمالية هو أيضا المنسق للشؤون المدنية في الضفة الغربية في جيش الاحتلال، وقد أصر على هذا الموقع لأنه سيكون مسؤولا عن المستوطنات والاستيطان. الآن مع هذا القرار الجديد سيعطى بن غفير أيضا صلاحية العمل في الضفة الغربية للشرطة الإسرائيلية في المستوطنات، وهذا سيعطيه مجالا أيضا أوسع في الوقوف إلى جانب المستوطنات والاستيطان وقمع الفلسطينيين. هذا من جانب. الجانب الآخر، النقل المدني من العسكري إلى المدني هو مقدمة لموضوع الضم الذي تحدث عنه سموتريتش وقال على الأقل سنضم بداية 30% من مساحة الضفة الغربية، وهذا الآن يتم عمليا على أرض الواقع بطرد السكان الفلسطينيين وطرد ما يزيد عن 117 تجمعا سكانيا من مناطق عدة في الضفة الغربية من أجل توسعة الاستيطان ومن أجل السيطرة الاستيطانية، وبالتالي هذا تمهيد جميعه لموضوع الضم الذي تحدث عنه سموتريتش سابقا.
1: دكتور سعد، إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي يرى أن من مهام الجيش الإسرائيلي بحسب زعمه هو مكافحة الإرهاب الفلسطيني، بينما الشرطة الإسرائيلية عندما ستتولى هذا القانون تتبع

0: لوزارة الأمن القومي الإسرائيلي التي يتولاها اليمين المتطرف إيتمار بن كفير. كيف سيخرج الفلسطينيون من كفي الكماشة هذه؟
1: يعني طوال الوقت الفلسطينيون هم تحت الضغط، سواء كان من جيش الاحتلال أو من المستوطنين. الآن يعني وإن اختلفت الأجهزة والأدوات، الضغط ما زال قائما وسيبقى قائما. الاحتلال الإسرائيلي يدعي أنه يحاول محاربة الإرهاب، ولكن في حقيقة الأمر ليس الأمر كذلك، لأنهم يدعمون بشكل واضح ومباشر سياسات الاستيطان التي أقرتها الحكومة والتي تدعمها الحكومة، ليس فقط ماليا وإنما أيضا من خلال وجود جيش الاحتلال. وبالتالي عمليا القضية ليست قضية الاستيطان أو بعض المؤسسات الاستيطانية، وإنما هي سياسة لحكومة الاحتلال لدعم هذا الاستيطان والوقوف إلى جانبه. لذلك مهما اختلفت الأدوات، سواء كانت شرطة مسؤول عنها بن كفير، أو سواء كان الجيش وتصرفاته المسؤول عنها الشؤون المدنية المسؤول عنها سموتريتش، أو وجود الجيش بشكل مباشر في الضفة الغربية على الحواجز وقمع الفلسطينيين ونسف البيوت واعتقالهم وإطلاق النار عليهم، هذا جميعه كل هذه الأدوات عمليا هي يعني كانت موجودة ومنذ العام 67
0: دكتور
1: حتى اليوم.
0: السؤال الأخير لحضرتك،
1: ما زال مستمرا حتى الآن.
0: الأمم المتحدة عمليا تدين الاستيطان غير الشرعي، وتحدثت انطلاقا من كل الاعتداءات التي وقعت في مطلع 2026 عن اعتداءات غير مسبوقة ينفذها المستوطنون بحق الفلسطينيين. إذا كانت هذه الخطوة تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة وأيضا للشرعية الدولية، متى إذن سيتحرك المجتمع الدولي من أجل إنقاذ الفلسطينيين؟
1: يعني المجتمع الدولي، وقد رأينا ذلك أثناء حرب الإبادة، لم يتحرك حتى لاتخاذ إجراءات عملية. أعطيك مثالا، في أثناء الحرب الإبادة على قطاع غزة قامت فرنسا وبريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا العمل الشكلي هل تمكن، على أهميته، هل تمكن من إيقاف المذبحة التي كانت تجري في قطاع غزة وحرب الإبادة التي تجري في قطاع غزة؟ لا، هذا كان فقط لإسكات الجمهور الفرنسي والبريطاني الذي كان بالشوارع بشكل يومي. إذن عمليا هذه الدول عموما هي لديها يعني بشكل واضح نفاق، ولديها أيضا نوع من المعايير المزدوجة في التعامل مع القضايا. القضايا التي تحصل في أوكرانيا تختلف عن القضايا التي تحصل في فلسطين على سبيل المثال. وبالتالي نحن نعول على الجماهير في أوروبا وفي هذه الدول تحديدا، عندما نتحدث عن المجتمع الدولي، أي مجتمع دولي تتحدث عنه؟ هل نتحدث عن الصين وروسيا وتركيا والهند، أم نتحدث عن أوروبا وأمريكا؟ أوروبا وأمريكا دون أدنى شك حتى الآن هم ما زالوا داعمين لهذا الاحتلال، وداعمين لهذه الدولة العنصرية، الدولة القائمة على العنف والقائمة على الكراهية، ويدعموها وما زالوا يدعمونها، ولن يغيروا هذه القضية إلا إذا كان هناك تغيرات على أرض الواقع من قبل الجماهير في هذه الدول التي ستضغط عليهم، كما حصل مع جنوب إفريقيا لمقاطعة، وتم مقاطعة جنوب إفريقيا، أن يتم مقاطعة أيضا هذا الكيان بهذا الشكل بشكل واضح جدا، لأنه أصبحت أعتقد أهدافه والآن أمام الجميع واضحة، باحتلال أجزاء من سوريا، باحتلال أجزاء من لبنان، ونيته احتلال كامل المنطقة.
0: شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور سعد نمر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة بير زيت، حدثنا من رام الله.

0: في ملفنا الأخير مشاهدينا من العالم اليوم، يتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود رغم عرض أوكراني لوقف الهجمات على الأهداف المدنية، قابله رفض روسي بالتزامن مع ضربات متبادلة نالت موانئ ومنشآت وسفنا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
1: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكراني يعود

0: البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحات والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية، لكن موسكو قابلته بالرفض معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرات مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشآت اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.
1: مشاهدين، لمناقشة هذا الملف نرحب بضيفنا من عمان، الفريق الركن المتقاعد نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق السيد قاصد محمود صالح. مساء الخير سيادة الفريق، أين تكمن أهمية العرض الأوكراني بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود؟
2: محمد مساء الخير، أحييك وزملائك والمشاهدين الكرام جميعا.
1: معك حسام سيادة الفريق.
2: أعتقد أهمية العرض أوكرانية بحتة. حسام مساء الخير. حسام
1: أنا مساء الخير،
2: أسف اختلط عليك.
1: ولا همك، تفضل. أنا ومحمد واحد.
2: أعتقد الأهمية الأوكرانية واردة تماما حقيقة، اللحظة لحظة حصاد حبوب، ومعروف أن الاقتصاد الأوكراني يعاني من أزمات عميقة جدا، وبالتالي موسم الحبوب هو أحد المواسم أو الموسم الأهم لكي يضخ بعض الحياة في الاقتصاد الأوكراني، فبالتالي هي مصلحة أوكرانية واضحة. روسيا قد يكون لها مصلحة في ذلك، لكنها نسبيا أعتقد تعتبر ذلك خدمة جليلة وجلية للاقتصاد الأوكراني الذي يوظف لخدمة الاقتصاد الحربي والعسكري بشكل أو المستوى السياسي العسكري والاستراتيجية العسكرية بشكل مباشر. حقيقة لا يوجد كما تدعي روسيا، لا يوجد عرض أوكراني واضح، لا يوجد عرض مكتوب، هناك كأنه محاولة من وسيط ثالث قد يكون بطلب أوكراني وارد تماما، لكن روسيا ترى أن حلا جزئيا في موقع معين وفي ميناء معين وحتى في البحر الأسود تحديدا لا يكفي لزحزحة الصراع أو لحل حل الصراع، إما أن يكون هناك عرضا شاملا ويمكن النقاش به، أو هذه الحلول الجزئية التي تعالج مشاكل معينة. خصوصا أن أوكرانيا قبل 24 ساعة من هذا العرض المسرب حقيقة قصفت الميناء الأهم الروسي لتصدير الحبوب والنفط في نوروفوسيسك، وبالتالي يعني بعد أن عطلت ميناء إلى حد كبير جدا تأتي لتطلب هدنة لكي تحمي موانئها وتتمكن من تصدير منتجاتها من الحبوب والزيوت، وحقيقة وهي كثيرة جدا وكبيرة جدا وفعلا يعني تؤثر على العالم كله لأنها نسبتها من الاستهلاك العالمي والتجارة العالمية.
1: طيب سيادة الفريق،
2: يعني هناك بعض الزيوت،
1: رأينا كيف أثرت هذه الحرب على إمدادات الطاقة وإمدادات الغذاء العالمية. أريد أن أتحدث عن الاتهامات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا. روسيا تعتبر أن من بدأ بهذه الاستهدافات على هذه المواقع الحساسة هي أوكرانيا، والعكس صحيح. لماذا تحاول كل دولة عمليا أن ترمي الاتهام في ملعب الدولة الأخرى؟ هل هو من أجل تأييد المجتمع الدولي لصالح روسيا مثلا، وأوكرانيا تفعل ذلك من أجل تأييد المجتمع الدولي لها انطلاقا من هذا القطاع الحساس ألا وهو الغذاء؟
2: حسام يعني أعتقد شيء طبيعي.

0: طبيعي أن يتبادل الطرفان الاتهامات، شيء طبيعي جدا، لكن بمستوى الحرب القائمة حقيقة المستوى العملياتي والتعبوي واضح أن اليد الطولة فيه لروسيا، وهناك اختراقات ميدانية، هناك احتلالات لنسبة كبيرة جدا من الأرض الأوكرانية، وهناك مراحل نهائية للإطباق على الدنباس بالكامل رغم أن هناك مقاومة وهناك خسائر يومية كبيرة روسيا، لكن عمليا هذا المستوى لصالح الروس بشكل واضح، تفوق واضح ونتائج أرض ميدان واضحة، وتنجح أوكرانيا فقط في بعض التعطيل بعض التأخير وإيقاع إصابات. أوكرانيا يعني حاولت أن تعوض هذا النقص وهذا الضعف حقيقة الميداني بالمستوى الاستراتيجي، فذهبت إلى أهداف حقيقة بعيدة المدى في العمق الروسي من مبكرا، بدأت بالقرم وذهبت إلى الجسور وذهبت إلى أهداف نفطية وأهداف اقتصادية وطرق مواصلات ومواقع عسكرية وموانئ ومطارات حقيقة، يعني كل ذلك كان موجود، لأنهم هي كانت استراتيجية أوكرانية لكي تؤكد حضورها في على مستوى الحرب بشكل عام، وبالتالي كان هناك أيضا ردود روسية أعتقد ليست أقل تأثيرا لا بل قد تكون أكثر، لأن إمكانيات روسيا الصاروخية والطائرات الشبحية وكل هذه الإمكانيات أعلى بكثير من إمكانيات أوكرانيا، والأهداف الروسية أوسع بكثير من الأهداف الأوكرانية، إذن أوكرانيا تتحمل كثيرا، لكن مرة أخرى يعني التأكيد والإصرار على أن تبقى حاضرة في مستوى الصراع وفي أداء صراعي معين يمكنها من أن تأتي بظروف أفضل لأي حل قادم، فإن هناك رغبة أمريكية حقيقية وحتى عالمية للحل.
1: طيب نوفوروسيسك الروسي هذا الميناء المهم، أوديسا أيضا بالنسبة لأوكرانيا هذا الميناء المهم، هذه التوترات الحاصلة وهذه الهجمات المتبادلة على هذه الموانئ سواء الروسية أو الأوكرانية ألا تؤثر سلبا على مجمل الموانئ للدول الستة المحيطة بالبحر الأسود؟ أتحدث عن جورجيا، روسيا وأوكرانيا بطبيعة الحال، رومانيا، بلغاريا، وحصة التأثير الكبرى قد تكون أيضا لتركيا الواقعة في جنوب البحر الأسود.
0: هذا صحيح، هذا صحيح حسام 100%. نعم، إذا هذه التوترات هذه الاشتباكات تحول البحر الأسود إلى منطقة خطر عالية جدا، وبالتالي ستؤثر كثيرا على التجارة العالمية القادمة من هذه الدول وإلى بعضها وخارج إلى العالم بشكل عام، خاصة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تحت حقيقة يعني تعتمد كثيرا على المواد الغذائية الأساسية كالقمح من هذه المنطقة سواء كان في إفريقيا أو في الشرق الأوسط. نعم، هذه التجارة العالمية تهدد وتضاف إلى تهديدات أخرى في مسار عمليات أخرى حقيقة في الشرق الأوسط. إذن العالم والاقتصاد العالمي، الأمن الغذائي العالمي، أمن الطاقة العالمي، وإن كان بدرجة أقل الطاقة هنا لأن حقيقة نسبة الطاقة من هذه المنطقة لا تتجاوز 4%، لكن الغذاء خصوصا القمح هناك أكثر من تقريبا ربع قمح العالم يخرج من هذه المنطقة. إذن نعم، هو تأثير على العالم بشكل عام صحيح، وورقة ضغط عالمية إضافية، وأعتقد أن هنا قد يكون هذا عامل مهم يحرك بعض الأطراف الإقليمية. تركيا من الدول المتأثرة خصوصا أنها تستورد النفط الروسي بمعدل 700,000 برميل يوميا من نفس الميناء اللي ذكرته، وهو ميناء مهم جدا حقيقة سواء كان للحبوب أو للنفط، وبالتالي أيضا وهي دولة أعتقد صاحبة باع وصاحبة دور.
1: طب لماذا لا تأخذ روسيا وأوكرانيا
0: لها مصلحة
1: سيادة الفريق، لماذا لا تأخذ كييف وموسكو بالمبادرة التي أطلقتها تركيا من أجل ضمان الملاحة في البحر الأسود، من أجل وقف التوترات ووقف الهجمات على الأقل وإن كان بشكل مؤقت كما تحدث السيد هاكان فيدان؟ يعني وإذا ربطنا هذا المطلب يتشابه مع المطلب الأوكراني الذي سمعناه اليوم بضرورة وقف الهجمات على الأهداف المدنية،
0: ولذلك روسيا تتردد بقبوله لأنه اللحظة لحظة أوكرانية، اللحظة لحظة موسم أوكراني، حصاد أوكراني وتصدير أوكراني، وبالتالي المستفيد الأكبر من هذا ستكون أوكرانيا، وروسيا فوائدها ستكون محدودة جدا مقارنة بأوكرانيا. لكن مرة أخرى أعتقد روسيا لن ترفض مثل هذا العرض في الأشهر القادمة على سبيل المثال، يعني بعد أن تنتهي هذه الفترة التي فعلا تعد ذهبية لأوكرانيا قد يكون الموقف الروسي مختلف. أعتقد لو إذا كان هناك عرضا تركيا ودورا تركيا ووساطة تركية أيضا، روسيا لا يمكن أن ترفضها، لا بل ستعطيها فرصة، وسبق أن أعطت حقيقة هناك إمكانية أن يكون اتفاق معين حقيقة يؤمن الممرات المعنية بالغذاء والنفط وهذا وارد تماما. أما هي أن تتحدث عن موانئ أنت وتريد أن تؤمن موانئ مدنية وسفن مدنية وبينما أنت تحرك قطع عسكرية أوكرانية مثلا في البحر الأسود، هذا لن تقبل به روسيا. إذن أعتقد هناك فعلا احتمال أن يكون مبادرة تركية وازنة وتكون حقيقة متوازنة من حيث خدمة الأطراف كلها وخدمة العالم كله حقيقة بما في تركيا.
1: سيادة الفريق، عندي العديد من النقاط لابد من الوقوف عندها قبل أن يداهمنا الوقت، بقي لدي فقط دقيقتان. الرئيس الأوكراني ما زال يطلب الدعم والمساندة من أوروبا ومن الولايات المتحدة، هل هذا دلالة على استمرارية الحرب؟ بشكل سريع لو سمحت.
0: هذا صحيح، من وجهة نظر زيلنسكي استمرار الحرب هو المخرج الوحيد الآن والخيار الأول، لأنه المطروح في الهدنة حقيقة خسارة استراتيجية كبرى لأوكرانيا.
1: طيب سؤالي الأخير لحضرتك سيادة الفريق، المواقف الأوروبية والأمريكية المساندة لأوكرانيا وهناك تصريحات ضد روسيا، لماذا لم نسمع حتى هذه اللحظة موقفا يخرج سواء من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية يسعى إلى إنهاء الحرب بدلا من إطالتها؟
0: هناك أصوات حسام لإنهاء الحرب موجودة أمريكيا وأوروبيا، لكن مرة أخرى ما هي الآلية، ما هو المطروح لإنهاء الحرب؟ هذه المشكلة، ترامب كان يريد إنهاء الحرب حقيقة على حساب المصالح الأوكرانية كما يدعي أو يعتقد زيلنسكي. إذن مرة أخرى لا تزال مخرج الحرب الملائم للطرفين غير موجود، لأن روسيا تصر على أن ما احتلته هي أراضي روسية ولن تغادرها، وأوكرانيا تعتبر ذلك حقيقة هزيمة نكراء، وبالتالي الرئيس الحالي لن يقبل بأي حل. إذن هي الأفق الحرب مسدود، الخطر على الأمن الأوروبي موجود، وبالتالي أوروبا لا خيار إلا أن تبقى مستمرة في دعم أوكرانيا مهما كان الثمن.
1: كل الشكر لحضرتك سيادة الفريق، الركن المتقاعد نائب رئيس أركان الجيش الأردني السابق السيد قاصد محمود صالح، وشكر مشاهدينا موصول لحضراتكم لمتابعتكم هذه الحلقة من العالم اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان.

0: Forgetting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
9: الله أكبر.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل فيه لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى
0: بالسلامة. أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى

0: إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربى العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

0: For you, not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتيار.

ترامب يؤكد أن الحصار البحري على إيران سيتواصل، ويقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غربي اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرة التنمية.

0: السلام عليكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية.
1: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سأعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ووفقا للبيانات، عبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقارنة ب5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس والبالغ 12 سفينة، وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و4 سفن خرجت منه باتجاه خليج عمان، وكان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخا في غربي محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على 2 سفينة تجارية كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما، وأن النيران اشتعلت في 2 سفينة، فيما أكد مسؤول في ميناء المخا أن أضرارا ودمارا لحقت بالميناء جراء قصف صاروخي حوثي استهدف الرصيف البحري. أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام، وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات للحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة أرامكو في مدينة نجران جنوب السعودية. ونقلت وكالة السبأ التابعة

0: للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه نقلت قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وإن العملية حققت هدفها بنجاح دون تقديم تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عنها. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أبرمت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون اتفاقيتين إطاريتين مع شركتي بيونغ وآر تي إكس لزيادة إنتاج مكونات أساسية لصواريخ الاعتراض. وقال البنتاغون في بيان إن الاتفاقيتين ستعززان إنتاج سلسلة من صواريخ الاعتراض أرض جو الحيوية والتي تطلق من السفن، والتي تمثل أيضا أساس منظومة إيجس للدفاع الصاروخي البالستي. إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة، فيواصل المستوطنون الإسرائيليون لليوم الخامس على التوالي يواصلون حصار 3 منازل لعائلات فلسطينية في بلدة قصرة جنوبية نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة. هذا وأعاد مستوطنون انتشارهم ونصب خيمة استيطانية أمام المنازل المستهدفة لعرقلة حركة قاتنيها والتضييق عليهم، رغم إقدام جيش الاحتلال على هدم الخيمة للمرة الثانية بعد إعادة نصبها. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة، وبرر كاتس الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود، فيما تتواصل هجمات المستوطنين على المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
1: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إتمار بنكفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تي ري تي عربي.
0: هذا وأدانت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، كما عدها محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولتكريس ضم الأراضي الفلسطينية. وشدد الشيخ على عدم شرعية الاستيطان بجميع أشكاله، رافضا وجود أي سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب الشيخ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنير مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل يوم الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنير في تلك الزيارة قبل أن يتوجه الوفد إلى القاهرة لاستكمال مشاورات تتعلق بمستقبل إدارة قطاع غزة. هذا ويسعى كوشنير لدفع الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في القطاع وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو رفض بنودها. في لبنان نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من التفجيرات والقصف في مناطق متفرقة في الجنوب، تزامن ذلك مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
2: جنوب لبنان اتفاق للانسحاب وميدان يفرض شروطا جديدة، مساران متناقضان يهيمنان على المشهد. فالميدان لا يسير حتى الآن في الاتجاه الذي ترسمه التفاهمات السياسية، من جهة تدوي الغارات والتفجيرات الإسرائيلية وتتقدم الآليات في قرى الجنوب في وقت ينص فيه اتفاق يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي، ومن جهة أخرى تستعد إسرائيل لوجود أطول وتربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. وهنا يرفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سقف الشروط، فحديثه عن البقاء فيما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة يمنح تحركات الجيش على الأرض بعداً سياسياً واضحاً ويكشف اتساع الفجوة بين الاتفاق وتنفيذه. تل أبيب تريد أن يكون انسحابها مرتبطاً بتحقيق أمني يتعلق بسلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث هذا الملف قبل الانسحاب الإسرائيلي. أما واشنطن فاعترضت على فكرة الوجود العسكري الدائم وقالت إن ذلك يتعارض مع الإطار المتفق عليه، فيما تجدد بيروت رفضها بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضيها. وفي قلب هذه المعادلة يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة، فهو مكلف بالانتشار في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل انتشاره وعودة السكان إلى قراهم. وهكذا يعود المشهد إلى نقطة البداية، إسرائيل تنتظر نزع السلاح قبل الانسحاب، وحزب الله ينتظر الانسحاب قبل بحث السلاح. وبين الشرطين يبقى تنفيذ الاتفاق معلقاً على سؤال الخطوة الأولى، ومن يبدأها؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن السودان انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن مجموعتين 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. هذا ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، داعيا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. نقلت رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضاً بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية.

0: في هذا الممر المائي المزدحم ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام؟ قالت السلطات الروسية أن هجوما أوكرانيا بطائرات مسيرة استهدف ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق ومنشأة تجارية في منطقة تفير غربية روسيا. وأضافت السلطات أن الهجوم تسبب بأضرار في ميناء أوستلوغا الذي يعد مركزا رئيسيا لتصدير النفط الروسي، مشيرة إلى أن حطام طائرات مسيرة ألحق أضرارا بمستودع في منطقة تفير دون تسجيل إصابات. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مضيفة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستتيح لأوكرانيا متنفسا مؤقتا. وبتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود وبالتزامن مع ضربات متبادلة شملت موانئ ومنشآت وسفنا، كل ذلك يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
1: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحات والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية، لكن موسكو قابلته بالرفض معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرات مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشأة اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا تمضي قدما نحو القضاء التام على الإرهاب وإحباط المخططات الساعية لزعزعة استقرارها الداخلي. وفي خطاب بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، قال أردوغان إن أنقرة تسعى للقضاء على الإرهاب في تركيا والمنطقة، وأشار إلى أن تركيا أصبحت قادرة على تصنيع سفنها الحربية وطائراتها المسيرة ومروحياتها ودباباتها وصواريخها وغواصاتها محليا. وأشار أردوغان أيضا إلى ارتفاع الصادرات السنوية والدخل القومي لتصبح تركيا الاقتصاد 16 عالميا. هذا ويحتفل حزب العدالة والتنمية التركية اليوم بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة الرئيس ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس من عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية، والذي عقد في 16 من الشهر نفسه. صاغ حزب العدالة والتنمية

0: هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطاً.
1: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
0: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
2: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
0: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط.
3: ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من 5، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دورا يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
4: إذن ربع قرن من الحضور في صدارة الحياة السياسية التركية بدأ بتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001، واستمر عبر انتخابات متتالية وتحولات دستورية وأزمات أعادت اختبار قدرته على الاستمرار وإدارة الدولة. ومع حلول الذكرى 25 للتأسيس نستعرض معكم أبرز المحطات التي صنعت مسيرة الحزب وصولا إلى أهدافه المستقبلية ضمن رؤية مئوية تركيا. التفاصيل نتركها للزميل عبدالله الخطيب.
5: من رحم أزمة سياسية واقتصادية مطلع الألفية الثانية ولد حزب العدالة والتنمية، وخاض على مدى 25 عاما رحلة غيرت ملامح المشهد السياسي التركي، تعاقبت فيها محطات انتخابية وأزمات مفصلية وإصلاحات سياسية واقتصادية وصولا إلى رؤية مئوية تركيا. في 14 من أغسطس 2001 تأسس حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وسياسيين من التيار الإسلامي، وقدم نفسه حزبا ديمقراطيا محافظا واضعا الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي في مقدمة أولوياته. وبعد قرابة عام واحد وتحديدا في انتخابات 3 نوفمبر 2002 حقق الحزب مفاجأة سياسية بحصوله على 34% من الأصوات، ما منحه أغلبية برلمانية ساحقة مكنته من تشكيل الحكومة منفردا. ركزت الحكومة التركية بقيادة العدالة والتنمية على إعادة هيكلة الاقتصاد وخفض التضخم وتعزيز الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات النمو وتوسيع مشاريع الصناعات الدفاعية والبنية التحتية والطاقة والخدمات العامة. انتهج الحزب سياسة خارجية أكثر انفتاحا ركزت على توسيع علاقات تركيا الإقليمية والدولية.

كما بدأ مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2005، وعزز حضور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي الناتو. واجه الحزب أزمات سياسية وأمنية عدة، من بينها التوتر مع المؤسسة العسكرية عام 2007، ومحاولة حله أمام المحكمة الدستورية عام 2008، ثم جاء استفتاء 2010 ليقر تعديلات دستورية عززت الرقابة المدنية على مؤسسات الدولة ووسعت صلاحيات القضاء المدني. في انتخابات 2011 حقق الحزب فوزه الثالث تواليا في الانتخابات البرلمانية، وفي أغسطس 2014 انتخب رجب طيب أردوغان أول رئيس للجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، بينما تولى أحمد داود أوغلو رئاسة الحزب والحكومة. وفي 15 من يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب خطط لها تنظيم جولن الإرهابي لسنوات عديدة، إلا أن الحكومة التركية وبدعم الشعب التركي تمكنت من إفشالها بساعات قليلة. أقر استفتاء 16 من أبريل 2017 الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، وعاد الرئيس أردوغان إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية مجددا. واجه الحزب أزمات جديدة تمثلت في تداعيات جائحة كورونا وزلزال 6 فبراير 2023، ورغم ذلك فاز الرئيس أردوغان بولاية رئاسية جديدة ضمن تحالف الجمهور. وبينما يعمل حزب العدالة والتنمية على تحقيق رؤية مئوية تركيا التي تركز على تعزيز التنمية المستدامة ودعم الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا ومواصلة مشاريع البنية التحتية وإعداد دستور مدني جديد، يؤكد الرئيس أردوغان في ذكرى تأسيس الحزب 25 أن مسيرة العدالة والتنمية تجاه ترسيخ مكانة تركيا قوة إقليمية ودولية مستمرة.

في الختام مشاهدينا إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن الحصار البحري على إيران سيتواصل ويقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غربي اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوبية السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرة التنمية. النشرة انتهت مشاهدينا، نعود ونلتقي على رأس الساعة. في أمان الله.

الضفة الغربية تعيش على وقع تصعيد متواصل، حيث يواجه الفلسطينيون اعتداءات متكررة من المستوطنين تستهدف أمنهم وأرضهم وممتلكاتهم. انتهاكات تتسع رقعتها وواقع يزداد خطورة، فإلى أين تتجه الأوضاع في الضفة؟ بهذا التساؤل الذي طرحه أحدهم نبدأ حلقة اليوم من تفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا. مستوطنون إسرائيليون يحاصرون 3 عائلات فلسطينية بنابلس. متحدثة البيت الأبيض تنشر إعلان استقالتها مع صورة بالذكاء الصناعي. انفجار هائل بأحد المراكز التجارية في مصر يخلف قتلى وجرحى. بعد وصفهم بقتلة الأطفال، حاخام أمريكي يحذر الإسرائيليين من زيارة أيسلندا. في واقعة تكشف معاناة الفلسطينيين اليومية، 3 عائلات فلسطينية في بلدة قصر جنوب نابلس وجدت نفسها محاصرة داخل منازلها لأيام بعد أن نصب مستوطنون خياما في محيطها وأغلقوا الطريق المؤدي إليها بالحجارة بهدف منع أفرادها من الخروج والوصول إلى بقية أنحاء البلدة لتأمين احتياجاتهم. نشاهد معا هذا الفيديو.

0: هذا وتجمع نحو 200 مستوطن في المنطقة وسط مخاوف الأهالي من اقتحام منازلهم ومحاولات دفعهم إلى مغادرة المكان. الوضع بدأ يتفاقم بشكل كبير عندما نفدت معظم المواد الغذائية من المنازل لعدم قدرة العائلات على الخروج لتأمين الطعام واحتياجاتها الأساسية. مشاهد معنا.
1: الجيش دخل بحجة أنه عملية عسكرية من هنا يوم الأحد، طلب منهم إحنا وجيراننا مغادرة المنطقة للبلد، واتصلوا فيي رفضت طبعا. أنا قلت لهم قولوا لهم إحنا مننام برا، طلعوا فراشكم. طلبت منهم أنهم ما يطلعوش إلا هم ميتين، يعني ما يطلعوا على جريهم.
2: إحنا ما ضل عنا أكل، حاصرونا المستوطنين، ما فيش عنا أكل. اللي ضال عنا رفض خبز، شوية حلاوة، نفسة لبنة، زر بندورة، حبتين بطاطا، حتى المي قطعوها عنا، فيش مي عنا في البيت، يعني لازم.
0: القضية أخذت بعدا آخر بعد الكشف عن أن أفراد إحدى العائلات المحاصرة يحملون الجنسية الأمريكية، ما دفع السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي إلى التدخل ومطالبة القوات الإسرائيلية بالتحرك لإخلاء المستوطنين، حيث نشر عبر حسابه على منصة إكس قائلا: لا يمكن السماح لمجموعة صغيرة من الخارجين عن القانون بإحداث الفوضى وممارسة الإرهاب، إنها أفعال مقززة من قبل هؤلاء المتسللين غير الشرعيين. ما شهدته بلدة قصر يأتي في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين في محافظة نابلس التي سجلت وحدها نحو 900 اعتداء خلال النصف الأول من عام 2026 بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الآن إلى تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع تامر الذي كتب قائلا، شاهدوا معي.

إذن تامر يقول: تكررت هذه الأعمال الإرهابية ضد الفلسطينيين كثيرا في الأيام الأخيرة بهدف دفع العائلات للهجرة، بالإضافة إلى الاعتداءات الليلية والترويع. ما يرى حال تقول مصادرة منازل الفلسطينيين جزء من منظومة استعمارية إسرائيلية ممنهجة لطرد الفلسطيني من منزله وأرضه، وللأسف الاحتلال ينجح في ذلك. أما أحمد فيقول: المستوطنون والجيش يمنعون الصحافة والنشطاء من الاقتراب أو دخول المنازل لتقديم الدعم والمساعدة للعائلة الفلسطينية. في خطوة مفاجئة تصدرت وسائل الإعلام الأمريكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مغادرة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت منصبها، بعد أن شغلت هذا الموقع الحساس كأصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ الأمريكي. ترامب أشاد عبر منصته تروث سوشيال بأدائها، واصفا عملها بالرائع والاستثنائي، ومؤكدا أنها قررت التنحي للتفرغ لقضاء المزيد من الوقت مع عائلتها والعناية بأطفالها. القرار جاء بعد أشهر قليلة من إنجاب ليفيت طفلتها الثانية في مايو الماضي، قبل أن تقر بأن الجمع بين جدول العمل المكثف ومسؤولياتها تجاه طفليها بات أمرا صعبا. لكن ليفيت لم تبتعد كثيرا، فقد أعلن الرئيس الأمريكي أنها ستصبح واحدة من كبار مستشاريه الخارجيين، وستواصل تأدية دور سياسي وإعلامي داخل الحزب الجمهوري. ليفيت التي تولت منصبها مع بداية ولاية ترامب الثانية لفتت الأنظار طوال فترة عملها بحضورها الإعلامي القوي ودفاعها الشرس عن سياسات الإدارة الأمريكية، لكن استقالتها أثارت نقاشات متباينة على المنصات، حيث أشاد كثيرون بقرارها تقديم دور الأمومة والعائلة على المنصب السياسي، بينما طرح آخرون تساؤلات حول طبيعة الضغوط الكبيرة المصاحبة لهذا الموقع، كما تساءل رواد المنصات عن هوية من سيخلفها في منصب المتحدث باسم البيت الأبيض. نشاهد معاً.

0: الآن كيف تفاعل رواد المنصات مع هذا الموضوع أيها الأحباء؟ ونبدأ مع مكاوي، شاهدوا معي. إذن مكاوي الملك يقول: قد يكون السبب المعلن شخصيا وعائليا وهذا يجب احترامه، لكن سياسيا توقيت خروج أحد أبرز وجوه الإدارة يظل حدثا مهما، خصوصا في لحظة تتراكم فيها الضغوط على البيت الأبيض. أما ابن خلدون فيقول: بعد أن قدمت كارولين ليفيت استقالتها، هل بدأ التشقق في إدارة ترامب وبدأوا بالقفز من السفينة الغارقة؟ أما بريان فيقول: أعلنت كارولين ليفيت استقالتها بعد 24 ساعة من اكتشافها أن ترامب تركها للموت على متن طائرة كان يعتقد أنه يمكن إسقاطها من السماء. والآن إلى أم الدنيا، إلى مصر. لعلكم تابعتم مشاهدين الكرام بعضا من مقاطع الفيديو التي انتشرت منذ أمس عبر منصات التواصل الاجتماعي إثر الانفجار الذي شهده أحد المراكز التجارية في مصر، وهو مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة. هذا المركز التجاري الذي يعمل فيه المئات من الموظفين فضلا عن الزوار، فجأة تحول من مكان للترفيه والسياحة إلى ساحة من الفوضى والذعر، وذلك بعد أن سمع صوت انفجار قوي داخل المول عقبه حريق وتصاعد دخان كثيف. نشاهد معا.
1: مش عارف ايه المفاجأة ده، في ناس ميتة.
0: ومع هذا المشهد المؤلم اختلفت الروايات حول أسباب الحادث، ما بين رواية تقول إن السبب يعود إلى سقوط أحد المصاعد داخل المول، ورواية أخرى تعزو الحادثة إلى انفجار أسطوانة غاز الهيليوم. لكن الحكومة المصرية أعلنت في بيان منسوب للنيابة العامة أنه بالفحص المبدئي تبين أن الحادث نجم عن انفجار أسطوانة هيليوم معبأة بالغاز داخل أحد محال بيع الهدايا بالطابق الأرضي في مول أرابيلا بلازا. كما نفت الداخلية المصرية صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سقوط أحد مصاعد المركز التجاري. الحادث الأليم أدى إلى وفاة 3 أشخاص فضلا عن إصابة أكثر من 15 آخرين. الكاميرات التقت أحد أهالي الضحايا أثناء رحلة البحث عنه بعد الانفجار، نشاهد ردة فعله.
2: جيت بلف على جوز اختي واروح مستشفى القاهره الجديده، وبعد كده نرجع هنا، ولا ده هو هناك ولا ده هنا، وبعد كده لا روحوا مش عايزينهم، عمالين نلف عليه وتايهين ومحدش عارف حاجه.
3: جوز اختك شغال هنا؟
2: شغال هنا في مكان هنا قريب من الاسانسير اللي حصل فيه الحادث.
3: اسمه ايه جوز اختك؟
2: اسمه عمر الفاروق.
3: عنده كام سنه؟
2: حصل انفجار وانا بدور عليه دلوقتي، واخر حاجه قال لك روح مش عايز نشوفها، شوفوا هناك ان شاء الله تلاقيه هناك، ما اعرفش في الاسابيع فين.
0: هذا وواجه اهالي الضحايا صعوبه في التعرف على ذويهم او الوصول اليهم في ظل تجديد الاجراءات الجنائيه للوقوف على اسباب الحادث، وهنا يطلب احد اقارب الضحايا السماح له بالوصول الى جثمان قريبه كما نشاهد. وتفاديا لوقوع مثل هذه الكوارث لاحقا، عمد بعض الاطباء والخبراء لنشر مجموعه من النصائح عبر منصات التواصل الاجتماعي، من بينها الامتناع التام عن شراء او تعبئه اسطوانات اليوم من مصادر غير معلومة أو محلات غير مرخصة، مع تجنب نقل الأسطوانات داخل الحقائب الخلفية للسيارات لفترات طويلة خلال الطقس الحار. الآن إلى تعليقات جمهور منصات التواصل الاجتماعي أيها الأحبة حول هذا الموضوع، ونبدأ مع وائل سمير، شاهدوا معي. إذن وائل سمير يقول: بعد حادث المطبعة بدار السلام وحادث مول أرابيلا بالتجمع، نطالب بقرار واضح وسريع برفع أسطوانات الهيليوم من المحال والمنشآت التجارية ووضع ضوابط صارمة لاستخدامها وتخزينها. أما خالد سلطان فيقول: بردا وسلاما يا أم الدنيا، حين تتوجع مصر يضيق فينا شيء لا نعرف له اسما. رحم الله أرواحا رحلت وحفظ أرضا نحبها كأنها بعض منا. مصطفى غراب يقول: من يومين نفس القصة، انفجار أسطوانة هيلينيوم في محل لعب أطفال في ميدان المطبعة دار السلام. يجب أن يتم منع بيع الأسطوانات في محلات الألعاب. أما عبد الله فيقول: رح تضل مصر أم الدنيا مهما حدث لها، الله يحفظ مصر وأهلها وشعبها الطيب. فيصل عبد القادر يقول: اللهم سلم أهل مصر واحفظهم. تحدث هذه الأمور حتى مع اتباع أشد الاحتياطات، حوادث كثيرة تقع في كل العالم، بتمنى السلامة للمصابين. في أحدث أشكال الاحتجاجات الأوروبية بسبب مشاركة الإسرائيليين، منظمو مسابقة يوروفيجن العالمية يقررون استبعاد دول النزاعات من استضافة المسابقة. شاهدوا معي. Israel will compete in the first semi-final.

0: بطلاء أحمر ناشطون يحاصرون مقر شركة تيرما الدنماركية للصناعات الدفاعية احتجاجا على تزويدها الاحتلال بقطع غيار المقاتلات وسط اتهامات للشركة بالتربح من إبادة الفلسطينيين. شاهدوا معي. خلال زيارته أيسلندا، حاخام أمريكي بارز يصاب بالصدمة من حجم الغضب الشعبي المناهض للاحتلال ووصفهم الإسرائيليين بقتلة الأطفال. شاهدوا معي.
1: I'm really sorry to say this, but this is a objective pronouncement. It is absolutely unsafe for someone visibly Jewish to walk the streets of Reykjavik, Iceland. I'm not saying that that's true necessarily in the rural areas, which are beautiful, the glaciers and But the streets of Reykjavik and Akureyri, the two big cities, if you are visibly Jewish, as am I, I want you to know it is absolutely unsafe. Let me repeat that. It is unsafe for you to walk the streets of Reykjavik. Walking just with my kids for the past few minutes, okay? We have been called baby killers at least four times in probably 25 minutes. It's people screaming, getting right in our face. I've never experienced this. Even in New York, even in Times Square, I've never seen such hatred toward Jews in my entire life. A country that I've been coming to for almost 30 years that I visited about 10 times, a country that I love, a country that is majesty, grandeur, beauty. It is so bad that it's shocking. I dare say from my experience, Rabbi Shmuley, a Jew who loves humanity, loves my Muslim brothers and sisters, loves my black brothers and sisters, It's Gay Pride Week, that's what's so interesting. Loves my LGBTQ brothers and sisters, quite literally. I have a gay brother. To see the hate, I think I could say objectively. Here's another person. Here, we just heard that, right? What, you see that? Look at that. Even while I'm doing this video, this woman comes and screams, Free Palestine. This entire city has been taken over by Jew hatred of a magnitude that boggles the imagination. Iceland. And if you look around, you'll see there's no diversity here. It's not as if this is like a diverse country that's taken in immigrants from other countries. No migrants are allowed in here. We've seen over a week, five or six black men and women, I think, five. And I mean, count them on one hand, five. It's not as if this country excels And I'm not trying to knock Iceland. I've promoted Iceland my whole life. I love Iceland. Even as I'm speaking, you hear people coming over and screaming, Free Palestine. It just won't stop. So that's the fifth, sixth time in 20 minutes. And you can't, and if I wasn't here walking with a little bit of security, I don't know what my fate would be. It's gotten so bad. I'm telling my American, first of all, they hate Americans too. It's amazing. They listen to American music, they watch American movies, but the Trump America is this hatred. American Jews, I think, are hated more than Israelis. I don't know, I guess it's that synthesis, that combination of being American and Jewish. It is so sad and so tragic that such a great country could descend into the abysmal pit of disgusting, rancid antisemitism.
0: حكاية عاطف نجيب أحد أبرز وجوه القمع في نظام الأسد المخلوع ترويها تيرت عربي في محاكاة مولدة بالذكاء الصناعي. نشاهد معا.
2: هنا بدأ كل شيء على جدار مدرسة في درعا، حيث خطت أياد بريئة كلمات صغيرة كان ثمنها كبيرا. اعتقلتهم أجهزة النظام المخلوع، هرع الأهالي يسألون عن أطفالهم، ثم خرجت درعا كلها تسأل، فأجابها الجزار بالرصاص. ضجت الشوارع بالهتاف للحرية، ارتكب النظام المجازر من اليوم الأول. ثم عمت الاحتجاجات سائر البلاد. على جدران الشوارع علقت صور الراحلين، وخلف جدران البيوت سمع أنين الثكالى، ووراء جدران السجون غاب آلاف في غياباتها. هدمت بلدات ومدن كاملة، وبقي ذلك الجدار شاهدا. هار النظام وتساقطت أركانه. بعد 15 عاما وبين جدران المحكمة، أمسك الجزار القضبان بيديه الآثمتين وسمع حكم العدالة فيه: إعدام.
0: من أنقرة إلى تشيلي، شبكة تيريتي تكرم مستمعاً وفياً لإحدى إذاعاتها الناطقة بالإسبانية تقديراً لوفائه لها لسنوات. نشاهد معاً.
3: Petrolero de Estados Unidos profundiza la crisis humanitaria en Cuba. El coordinador residente de las Naciones Unidas.
4: También nos pueden escuchar por satélite. Nuestras frecuencias de satélite son.
5: Lamentablemente hay pocas emisoras que transmiten en onda corta hoy en día.
6: Bueno, yo escribo carta a las radios internacionales básicamente por un tema de, no sé, cuando la emisora es muy lejos, que sepan cómo están llegando acá. Me gusta mucho escribir a mano. Entonces, con la tecnología que hay hoy día, claro, es mucho más rápido, es más fácil. Básicamente, lo a la radio de Turquía.
7: Dear General Director of the TRT, sent you a special gift.
6: Yo, cuando escribo las cartas, las escribo siempre con un propósito, ¿cierto? A veces no me contestan, a veces me contestan. Pero esto fue diferente.

0: It's a small world we live in, even though Ankara and Santiago have a long distance between them, but we're overcoming this distance.
1: Me tomaron en cuenta y todo eso lo que yo hice en los informes para Radio Turquía se tomaron en cuenta y eso es lo valioso, es lo grande para mí.
2: كان هذا كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.

0: في مدينة زونغولداق.
1: يشمخ هذا الصرح شاهداً على حضارة امتدت لقرون في هذه البقعة من الأراضي التركية.
0: إنه متحف قرادينيز إيريلي الموجود في قصر خليل باشا، أحد أهم المباني التاريخية في المنطقة. تحول هذا القصر التاريخي إلى مبنى يضم متحف قرادينيز إيريلي في عام 1998. ومن أهم القطع الأثرية الموجودة فيه ضريح كريسبوس، أحد أشهر فناني التمثيل الإيمائي في العصر الروماني القديم. يتمتع هذا الضريح الذي صنع تكريماً لذكرى الفنان الروماني كريسبوس بتصميم فخم للغاية، إضافة لحمله كتابة أدبية منقوشة على شاهده. تقول الكتابة: القبور هي آخر منازل المرء وآخر جدرانه، القبور أكثر ولاءً للأبدان من البيوت. كما تحمل هذه الكتابة معلومات تفيد بأن كريسبوس ولد في الأراضي المصرية وتوفي شاباً عن عمر يناهز 29 عاماً. ومن الآثار المهمة في متحف الآثار في إسكيشهير أيضاً تمثال بديع يصور إسكليبيوس، وهو إله الطب حسب الديانة والأساطير اليونانية القديمة. يعود تاريخ هذه القطعة إلى القرن الثاني الميلادي، أي إلى العصر الروماني، فيما تلفت تفاصيل التمثال انتباه الزوار، حيث تشف حناياه عن بنية قوية تمتع بها إسكليبيوس. متحف سقاريا. أكبر معبد للتاريخ والفن في مدينة سقاريا التي يمتد تاريخها إلى العصر الحجري. أرسيت قواعد متحف سقاريا عام 1989، لكنه لم يفتح أبوابه للزوار إلا عام 1993 بعد فترة طويلة من العمل والتنظيم، حيث يعتبر هذا المتحف من أكثر الصروح الثقافية في سقاريا تميزاً. من أكثر الآثار التاريخية الملفتة للنظر في متحف سقاريا هو شاهد قبر من الحقبة الرومانية. تتكون لوحة القبر هذه من ثلاثة أجزاء بعضها فوق بعض،
1: يعتليها من فوق شكل مثلث يزين قمة شاهد الضريح، ويتضمن منحوتتين بارزتين لأسد وثور،
0: وفي أسفلها تصوير يجسد رجلاً نبيلاً يمتطي ظهر الخيل، وخلفه جندي يحمل سلاحه ويقوم بوداعه. أما في الجزء الأوسط من لوحة القبر الحجرية فهناك تصوير لطفل وأربع نسوة، وتحته توجد كتابة تفيد بأن الضريح أنشأه نبيل روماني يدعى كويليوز من أجل أفراد عائلته. تعد لوحة القبر هذه نموذجاً رائعاً عن فن النحت في العصر الروماني، ويحمل في الوقت ذاته أهمية كبيرة نظراً لكونها تعكس ثقافة الموت في تلك الحقبة. من القطع المتميزة في متحف سقاريا أيضاً اللحد الرخامي الذي يعود تاريخه هو الآخر إلى العهد الروماني.
1: يزدان هذا اللحد بنقوش وتصاوير منحوتة على جوانبه الثلاثة،
0: منها رأس ميدوسا وحيوانات كالثور والأسد. تعرف ميدوسا في الأساطير الإغريقية بأنها من وحوش ما تحت الأرض، ويعتقد أنها تبعد الأرواح الشريرة، حيث نجدها بشكل متكرر على لوحات القبور.

0: ترامب يؤكد أن الحصار البحري على إيران سيتواصل، ويقول أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري، وتتابعون فيها أيضا. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غربي اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوبية السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرة التنمية. السلام عليكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية.
1: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سيعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي 2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر ب100 مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مؤكدا أن استخدام القوة العسكرية ضدها رغم تجاوزه الحدود المرغوبة كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني ومنعه من امتلاك سلاح نووي.
1: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك سلاح نووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة، ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وأكد عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات مع عمان وموضوع فتح مضيق هرمز هما مسألتان منفصلتان، مشيرا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط وعلى واشنطن الالتزام بها. وأضاف عراقجي أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما نقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. أفادت وكالة رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا للبيانات، عبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقارنة ب5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس والبالغ 12 سفينة. وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و4 سفن خرجت منه باتجاه خليج عمان، وكان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني. قال مسؤول في البيت الأبيض إنه لا جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران والذي ينتهي يوم الاثنين المقبل. وأضاف المسؤول في البيت الأبيض أن القضية الأساسية تتعلق برغبة إيران في التفاوض والموافقة على اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في إيران إلى 3 أجنحة، وأن الاتفاق مع أحدها

0: لا يضمن موافقة البقية. وأوضح المسؤول أهمية موافقة جميع أركان الحكم في إيران استمرارا لسياسة تغيير الشروط وفق قوله. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخا في غربي محافظة تعس. وقال مسؤول عسكري يمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما، وأن النيران اشتعلت في السفينتين. فيما أكد مسؤول في الميناء أن أضرارا ودمارا لحقت بالميناء جراء قصف صاروخي حوثي استهدف الرصيف البحري. أعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام. وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات للحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة أرامكو في مدينة نجران جنوب السعودية. ونقلت وكالة السبأ التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وإن العملية حققت هدفها بنجاح دون تقديم تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عنها. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة استكملت منها 13 إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. إلى تطورات في الضفة الغربية، فقد أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية، وبرر الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود، فيما تتواصل هجمات المستوطنين على المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
1: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إتمار بنكفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة، وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: من جهتها أدانت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، كما عدها محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولتكريس ضم الأراضي الفلسطينية. وشدد الشيخ على عدم شرعية الاستيطان بجميع أشكاله، رافضا وجود أي سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب الشيخ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنير مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل يوم الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي ملادينوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنير في تلك الزيارة قبل أن يتوجه الوفد إلى القاهرة لاستكمال مشاورات تتعلق بمستقبل إدارة القطاع. ويسعى كوشنير لدفع الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو رفض بنودها. نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من التفجيرات والقصف في مناطق متفرقة في جنوب لبنان، وتزامن ذلك مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب.
2: جنوب لبنان اتفاق للانسحاب وميدان يفرض شروطا جديدة، مساران متناقضان يهيمنان على المشهد. فالميدان لا يسير حتى الآن في الاتجاه الذي ترسمه التفاهمات السياسية، من جهة تدوي الغارات والتفجيرات الإسرائيلية وتتقدم الآليات في قرى الجنوب في وقت ينص فيه اتفاق يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي، ومن جهة أخرى تستعد إسرائيل لوجود أطول وتربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. وهنا يرفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سقف الشروط، فحديثه عن البقاء فيما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة يمنح تحركات الجيش على الأرض بعداً سياسياً واضحاً ويكشف اتساع الفجوة بين الاتفاق وتنفيذه. تل أبيب تريد أن يكون انسحابها مرتبطاً بتحقيق أمني يتعلق بسلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث هذا الملف قبل الانسحاب الإسرائيلي. أما واشنطن فاعترضت على فكرة الوجود العسكري الدائم وقالت إن ذلك يتعارض مع الإطار المتفق عليه، فيما تجدد بيروت رفضها بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضيها. وفي قلب هذه المعادلة يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة، فهو مكلف بالانتشار في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل انتشاره وعودة السكان إلى قراهم. وهكذا يعود المشهد إلى نقطة البداية، إسرائيل تنتظر نزع السلاح قبل الانسحاب، وحزب الله ينتظر الانسحاب قبل بحث السلاح. وبين الشرطين يبقى تنفيذ الاتفاق معلقاً على سؤال الخطوة الأولى، ومن يبدأها؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن السودان انضمام 270 عنصراً و21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن مجموعتين 55 و47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى القوات المسلحة وضمتا 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس رحب بالقوة المنضمة داعيا من تبقى في صفوف الدعم السريع

0: السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، فقد نقلت وكالة رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود. وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. من جهتها، رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مضيفة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح أوكرانيا متنفسا مؤقتا. ويتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع ضربات متبادلة شملت موانئ ومنشآت وسفنا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
1: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحات والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية، بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية. لكن موسكو قابلته بالرفض، معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرات مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوستلوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشآت اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا تمضي قدما نحو القضاء التام على الإرهاب وإحباط المخططات الساعية لزعزعة استقرارها الداخلي. وفي خطاب بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية، قال أردوغان إن أنقرة تسعى للقضاء على الإرهاب في تركيا والمنطقة، مشيرا إلى أن تركيا أصبحت قادرة على تصنيع سفنها الحربية وطائراتها المسيرة ومروحياتها ودباباتها وصواريخها وغواصاتها محليا. وأشار أردوغان إلى ارتفاع الصادرات السنوية والدخل القومي لتصبح تركيا الاقتصاد 16 عالميا. هذا ويحتفل حزب العدالة والتنمية التركي بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس مؤسسي حزب العدالة والتنمية، والذي عقد في 16 من الشهر نفسه. صاغ حزب العدالة والتنمية خلال 25

0: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
1: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
2: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
1: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط.
3: ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من 5، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دورا يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
4: تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال مدة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب، وترافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور والنتائج التركية في المنافسات الدولية.
5: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولاً واسعاً في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين، إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت مع اكتمال بناء 41 ملعباً بحسب معايير الفيفا واليوفا، إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة، محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023 عندما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تركيا وإيطاليا لاستضافة يورو 2032 بصورة مشتركة، ليكون بذلك أول تنظيم لتركيا لنهائيات بطولة أوروبا، فيما ضم الملف التركي 10 ملاعب مرشحة. طفرة المنشآت رافقها اتساع كبير في قاعدة الممارسين، إذ تجاوز عدد الرخص الرياضية المسجلة في عام 2025 9,300,000 رخصة، ومن بينها نحو 3,700,000 رخصة للإناث، بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي يمتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مع تسجيل أكثر من

52 ألف رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2025، كما دخل آلاف الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألعاب مختلفة، من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025. وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر مشاركة 186 رياضيا في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة، الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص. وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة إلى نحو 800 مسبح، مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية ورياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات، مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب، بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.

في الختام إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. ترامب يؤكد أن الحصار البحري على إيران سيتواصل ويقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غربي اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوبية السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرة التنمية. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. بيشكتاش التركي يتأهل إلى الملحق المؤهل للدوري الأوروبي على حساب هيرديتس غرالوفيا التشيكي. تعاقد فنربات التركي مع البلجيكي روميلو لوكاكو يثير التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. احتضان اسطنبول لكأس السوبر الإسباني يعكس تطور الرياضة والمنشآت في تركيا ويعيد تسليط الضوء على قدرتها المتنامية في تنظيم البطولات الكبرى. فما الذي جعل تركيا وجهة مفضلة للأحداث الرياضية الدولية؟ وإلى أي مدى أسهم تطور البنية التحتية والإنجازات الرياضية في تعزيز مكانتها عالمياً؟

تأهل بشكتاش التركي إلى ملحق الدوري الأوروبي بعد تكرار فوزه على هيرادتس كرالوفيا تشيكي بهدف نظيف ليحسم مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بهدفين دون مقابل. ويواجه بشكتاش زالجريس الليتواني في الملحق، حيث تقام مباراة الذهاب في اسطنبول يوم 20 أغسطس والإياب في 27 من الشهر ذاته. أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ أن موسم الرياض سيكون راعيا لكأس السوبر الإسباني 2027 المقرر إقامته في إسطنبول، معربا عن شكره للسيد بلال أردوغان لدعمه استضافة البطولة في تركيا. وتقام البطولة بموجب اتفاقية بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد التركي. استهل الأهلي مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بفوز صعب على مضيفه الدرعية بهدف دون رد، وسجل الوافد الجديد إدوارد سيبيرستيان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 24 ليمنح فريقه أول 3 نقاط في مستهل مشواره بالمسابقة. أعلن رؤساء 6 اتحادات لكرة القدم العربية دعمهم الكامل وثقتهم برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في ظل الضغوط التي يواجهها بشأن مستقبله في منصبه. ووقع على البيان رؤساء اتحادات قطر ومصر ولبنان والمغرب والسودان وموريتانيا، مؤكدين مساندتهم لإنفانتينو رغم تعثر خطته الاستثمارية الخاصة بكأس العالم. أعلن مانشستر سيتي تمديد عقد نجمه البلجيكي جيريمي دوكو حتى عام 2031 في خطوة تؤكد تمسك النادي بخدماته خلال السنوات المقبلة. وأعرب دوكو عن سعادته بتمديد العقد وحماسه للعمل تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا. أصبح نادي ليستر سيتي الإنجليزي معروضا للبيع مقابل أكثر من 200 مليون جنيه استرليني وسط استعداد ملاكه التايلانديين للرحيل بعد 16 عاما من ملكية النادي. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن قيمة أصول النادي تتجاوز 200 مليون جنيه استرليني دون تحديد سعر نهائي للبيع.

0: في اليمن عادت منافسات دوري كرة القدم بعد غياب استمر نحو 12 عاما جراء الحرب وتداعياتها، ويعود دوري الدرجة الأولى بمشاركة 14 فريقا من مختلف المحافظات في خطوة تعيد الحياة إلى الملاعب وتتجاوز الانقسام السياسي والجغرافي الذي يعيشه البلد.
1: بعد توقف قسري دام نحو 12 عاما فرضته الحرب وتداعياتها، عادت عجلة الدوري اليمني لأندية الدرجة

0: الأولى إلى الدوران، وعادت معها الحياة إلى ملاعب كرة القدم.
1: هذه فرحة جميلة، والشعب اليمني يحب كرة القدم على فكرة، ولهذا أنا أتمنى أن تستمر علينا النعمة. هذه نعمة على فكرة، شوف كيف ما أحلى الجماهير، متوحد من حضرموت، من صنعاء، من عدن، من كل محافظة الجمهورية، وهذا شيء جميل.
0: 14 فريقا من مختلف المحافظات اليمنية عادت إلى المنافسة بنظام الكل مع الكل ذهابا وإيابا، عودة حافلة بالأمل تجمع فرقا ولاعبين وجماهير من مناطق مختلفة رغم ما يعيشه البلد من انقسام سياسي وجغرافي.
2: الآن شغف، وثاني شيء يعني بنتنقل من محافظة لمحافظة بكل حرية بكل أريحية، فهذا يعني يعطي لنا دوافع أن احنا نجتهد ونتريض أكثر وأكثر.
3: كنا أمام مرحلة خطيرة في السابق، عدم استمرارية الدوري وعدم انطلاق الدوري لفترات سابقة وسنوات طويلة، لكن الحمد لله رب العالمين، الآن كما يرى الجميع عودة الجماهير للمدرجات وعودة النشاط.
0: وتستأنف منافسة كرة القدم في اليمن رغم التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الرياضي، ومن أبرزها تضرر البنية التحتية والملاعب جراء الحرب والظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
4: هناك بعض المعوقات التي تعيق من مسيرة الفريق. الفريق حاليا بدون مقر، بدون ملعب، بدون باص، بدون حافلة للنادي، لا يوجد داعم للفريق. نعاني كثيرا في التنقل بين المحافظات. اتمنى انه من الوزارة الاتحاد ينظروا لهذه المعوقات بعين الاعتبار.
0: وخلال السنوات الماضية اقتصرت المنافسة الكروية النادرة على بطولات تنشيطية محدودة اقيمت في نطاقات جغرافية ضيقة.
5: هذه العودة تفتح الطريق لاستعادة هوية الكرة اليمنية ورفض المنتخبات الوطنية بالمواهب الشابة، كما تتجاوز المستطيل الأخضر لتجمع اليمنيين في زمن الحرب حول شغف واحد. عمر الورفي، تريتي عربي، صنعاء.
6: لوكاكو يشعل أجواء الانتقالات في تركيا بعد انضمامه إلى فنربختشا وسط ترحيب جماهيري كبير وتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. نبدأ مع عبدالله الذي نقل عن لوكاكو سعادته الكبيرة بالانضمام إلى فنربختشا وكتب: لوكاكو، أنا سعيد جدا بوجودي في فنربختشا، كنت أنتظر التواجد هنا منذ حوالي شهر. ومن أجواء وصولي هي إلى فنربختشا رصدت صفحة خبر بلاس تفاعل لوكاكو مع جماهير النادي وحماسهم الكبير، وعلقت: روميلو لوكاكو يكتشف أجواء جماهير فنربختشا، المهاجم البلجيكي عاش أجواء جماهير فنربختشا وحماسهم الكبير. أما علي فنقل عن لوكاكو حديثه عن تحدي جديد خارج الملعب وكتب: لوكاكو، سأحاول تعلم اللغة التركية في غضون 3 أشهر، سيكون الأمر صعبا لكنني شخص يتعلم بسرعة. وفي تعليق ساخر رأى تحسين علي أن لوكاكو مثل كثير من النجوم عند انتقالهم إلى الأندية الجديدة سيعلن بالتأكيد أن اللعب لفنربختشا كان حلم طفولته، وكتب: البلجيكي لوكاكو ينضم إلى نادي فنربختشا التركي، وأكيد طبعا سيصرح بأنه حلم طفولته أن يلعب للنادي. ونختم مع بلال حداد الذي وصف المشهد في تركيا بالجنون والثورة، مستعرضا مجموعة من الأسماء الكبيرة المرتبطة بسوق الانتقالات، حيث علق: جنون وثورة في تركيا، محمد صلاح، لوكاكو، فلاهوفيتش، تروسارد، موريكي، غرينوود.

0: تواصل تركيا توسيع استثماراتها في القطاع الرياضي ضمن مسار امتد خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، وشمل تطوير البنية التحتية وبناء منشآت حديثة لمختلف الألعاب. وترافق هذا التوسع مع زيادة قاعدة الممارسين وإطلاق برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المجتمعية ورياضة ذوي الإعاقة في وقت بدأت فيه هذه الاستثمارات تنعكس على الحضور والنتائج التركية في المنافسات الدولية.
1: خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية شهدت تركيا تحولا واسعا في مشهدها الرياضي عبر طفرة في بناء المنشآت وتوسيع قاعدة الممارسين

0: إلى جانب برامج لاكتشاف المواهب ودعم الرياضة المتخصصة ولذوي الاحتياجات الخاصة. مسار انتقلت فيه الاستثمارات الرياضية من البنية التحتية إلى قاعدة جماهيرية أوسع ونتائج على منصات التتويج. خلال سنوات قليلة توسعت خارطة المنشآت في تركيا بشكل لافت مع اكتمال بناء 41 ملعباً بحسب معايير الفيفا واليوفا إلى جانب مئات مراكز التدريب والمنشآت المتخصصة. تركيا عززت بذلك حضورها على خريطة تنظيم أكبر مباريات القارة محققة خطوة تاريخية في أكتوبر عام 2023 عندما اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تركيا وإيطاليا لاستضافة يورو 2032 بصورة مشتركة ليكون بذلك أول تنظيم لتركيا لنهائيات بطولة أوروبا فيما ضم الملف التركي 10 ملاعب مرشحة. طفرة المنشآت رافقها اتساع كبير في قاعدة الممارسين إذ تجاوز عدد الرخص الرياضية المسجلة في عام 2025 9,300,000 رخصة ومن بينها نحو 3,700,000 رخصة للإناث بالتوازي مع توسع برامج المدارس واكتشاف المواهب. التوسع الرياضي يمتد إلى ذوي الاحتياجات الخاصة مع تسجيل أكثر من 52,000 رخصة رياضية في اتحاداتهم خلال عام 2025 كما دخل آلاف الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى ألعاب مختلفة من ألعاب القوى والجودو إلى التايكواندو والتنس والرماية والرياضات المائية. الاستثمار في القاعدة والبنية التحتية انعكس على النتائج بعدما حصل الرياضيون الأتراك من ذوي الاحتياجات على 218 ميدالية في بطولة العالم وأوروبا خلال عام 2025 وفي الأولمبياد البارالمبي في طوكيو أضافت تركيا 26 ميدالية أخرى عبر مشاركة 186 رياضيا في 18 رياضة مختلفة. وإلى مشروع لا يبقى أحد لا يعرف السباحة الذي تحول إلى واحد من أوسع البرامج الرياضية المجتمعية في تركيا بعدما وصل عدد المستفيدين إلى نحو 12 مليون شخص وفي الوقت نفسه وصل عدد المسابح المنجزة إلى نحو 800 مسبح مع مشاريع تستهدف رفع العدد إلى 1000 مسبح أولمبي ونصف أولمبي. من كرة القدم إلى السباحة وألعاب القوى والرياضات الجماعية والفردية والرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة امتد الاستثمار الرياضي في تركيا خلال أكثر من عقدين ليشمل مختلف الألعاب والفئات مدعوماً بشبكة متنامية من الملاعب والمنشآت ومراكز التدريب. تحول لم يعد يقتصر على بناء المنشآت فحسب بل بات جزءاً من مسعى أوسع لتوسيع قاعدة الممارسة واكتشاف المواهب وتعزيز حضور الرياضة التركية في البطولات القارية والدولية.
1: تواصل تركيا تعزيز حضورها على خريطة الرياضة العالمية مستندة إلى تطور منشآتها وإنجازاتها في عدة ألعاب. اختيار إسطنبول لاستضافة كأس السوبر الإسباني في فبراير المقبل يعكس هذا الحضور المتصاعد ويؤكد مكانة البلاد وجهة متنامية للبطولات الكبرى.
2: في فبراير المقبل ستكون إسطنبول على موعد مع حدث كروي استثنائي. كأس السوبر الإسباني يحط رحاله في تركيا بين 2 و7 من الشهر على ملعب أتاتورك الأولمبي بمشاركة 4 من كبار الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وريال سوسيداد. اختيار إسطنبول جاء بعد دراسة 7 عروض للاستضافة لبطولة يقول الاتحاد الإسباني إنها ستصل عبر البث التلفزيوني إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، أرقام تعكس حجم الحدث وكذلك الرهان على قدرة المدينة على تنظيمه. خبرة إسطنبول لا تبدأ من هنا، ففي عام 2005 احتضن ملعب أتاتورك نهائي دوري أبطال أوروبا التاريخي بين ليفربول وميلان، ثم استضافت المدينة نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 2009 وكأس السوبر الأوروبي عام 2019، وفي 2023 عاد نهائي دوري الأبطال إلى أتاتورك وتوج فيه مانشستر سيتي باللقب. وسلسلة

0: للاستضافات مستمرة، فتركيا اختيرت أيضا لتنظيم نهائيات مسابقات أوروبية للأندية باحتضانها نهائي الدوري الأوروبي عام 2026 ونهائي دوري المؤتمرات في 2027. أما المحطة الأكبر فتأتي في عام 2032 عندما تستضيف تركيا وإيطاليا معا كأس أمم أوروبا، لتنتقل التجربة التركية من تنظيم المباريات والنهائيات الكبرى إلى المشاركة في استضافة واحدة من أضخم بطولات المنتخبات في العالم، من 4 أندية إسبانية في فبراير إلى نهائيات أوروبية متلاحقة ثم يورو 2032، تراكم تسعى من خلاله تركيا إلى تثبيت موقعها وجهة دائمة للأحداث الكروية العالمية.
1: وللحديث أكثر عن الموضوع معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زقوت. أهلا بك كابتن معتصم. إذن يعني بعد نحو ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية، كيف تقيم يعني التحول الذي شهدته الرياضة التركية خلال هذه الفترة؟
2: نعم عزيزي، تحية لك ولكل المشاهدين. نعلم أن في 25 سنة الأخيرة وتحديدا بعد مونديال 2002 حصل أن هناك كان مرحلة انتقالية حساسة جدا في الكرة التركية بعد التألق في مونديال 2002 والإنجاز التاريخي الذي حققته الكرة التركية بالحصول على المركز الثالث في مونديال 2002، أن الكرة التركية يجب أن تستمر على ما كانت عليه من تألق وتبني للمستقبل، خاصة أن ما حدث في 2002 لا نريد أنه ليس ضمن خطة أو مشروع، ولكن كان شيء لم يكن مخطط له منذ سنوات بعيدة. ما حدث أن هناك كان استمرارية جيدة، شاهدنا في يورو 2008 المنتخب التركي يؤدي بشكل رائع، ونتذكر المباريات الشهيرة التي حقق من خلالها العودة التاريخية وإثبات أن الروح التركية حاضرة في كرة القدم من خلال العودة بالنتيجة وعدم الاستسلام، وأتعب منتخب ألمانيا في المباراة نصف النهائي، وكان أتذكر يومها تقريبا 8 لاعبين أساسيين غائبين عن المباراة أو تشكيل الأساسي، ومع ذلك ذهبت المباراة إلى الإكسترا تايم. حدث بعد ذلك تراجع، ولكن لا نريد التركيز فقط على المنتخب الكرة التركية أو مشروع الكرة التركية لم يكن بالأساس للمنتخب، وهذا شيء ليس يعني يعتبر بدعة في كرة القدم، متعارف عليه في عرف وكتب كرة القدم أنه لا يوجد مشروع لأجل المنتخب، وإنما المشروع يكون لأجل البنية التحتية، لأجل تطوير الأندية، تطوير الأكاديميات. تطوير الأكاديميات هذا مهم جدا في موضوع المشروع. كان للكرة التركية صراحة تركيز على المنشآت والبنية التحتية، ربما حدث بعض التقصير في موضوع الأكاديميات، لكن الأندية التركية استمرت بتألق الأوروبي نسبيا بين فترة وأخرى. هذا أيضا كان من المفترض أن يعزز حضور المنتخب التركي في بطولات كأس العالم واليورو، لم يحدث ذلك، ولكن هذا لا يعني أن الكرة التركية تعاني من أزمة بقدر ما أنها تعاني من بعض الثغرات والمشاكل. إجمالا كان هناك تركيز على البنية التحتية، على المنشآت، ومشروع الكرة التركية يسير في الاتجاه يبدو الصحيح.
1: يعني معتصم، بعيدا عن كرة القدم أيضا هناك أيضا يعني إنجازات حققتها منتخبات تركيا أو الفرق على الصعيد الأوروبي والعالمي، منتخب تركيا لكرة الطائرة، منتخب تركيا لكرة السلة، الفرق التركية المشاركة في بطولة اليورو ليج في كرة السلة أيضا حققت إنجازات. يعني هل ساعدت تطوير هذه البنى والمنشآت في تطوير يعني مختلف مجالات الرياضة في تركيا؟
2: طبعا قد تتألق وليس لديك بنية تحتية، ولكن التألق هذا لن يستمر. هذه نقطة مهمة جدا. مثلا منتخب الرأس الأخضر تألق في كأس العالم الأخيرة، لكن هل سوف يستمر بدون بنية تحتية أساسية ليست في على صعيد كرة القدم ولكن الدولة بشكل عام؟ لا يبدو أن هناك المستوى الذي تطمح إليه أنك راح توصل له، لازم يكون في بنية تحتية قوية. نلاحظ أيضا أن التألق التركي لم يكن في كرة القدم كما أشار صديقي لموضوع كرة القدم الرجالية، هناك تألق على صعيد الرياضات حتى النسائية، كرة القدم أو المنتخب التركي لكرة الطائرة النسائي، منتخب كرة السلة، حتى ألعاب فردية مثل ألعاب القنص، ألعاب الجودو، هناك تألق وحضور تركي في الأولمبياد والبطولات الفردية. فعلى ما يبدو أن المنشآت والبنية التحتية التي هي في حالة صعود تركي بشكل أو بآخر أو بشكل مباشر تساعد على صقل المواهب، تساعد على أنك تكون في مستوى متقارب مع المنتخبات، أو لا أريد أن أقول المنتخبات العالمية، ولكن على الأقل المنتخبات التي حاضرة في البطولات. إلا أنه أيضا المنتخب التركي أو عفوا الكرة التركية يجب التركيز على الأكاديميات التي يعني أتزور في شوارع أسطنبول وحي أسطنبول ومدن تركية، في كل حي تقريبا هناك على الأقل 4-5 أكاديميات، ومنها أكاديميات تتبع للأندية التركية الكبرى، وهناك بعض الأكاديميات للأندية الأوروبية الكبرى مثل أكاديمية لباريس سان جيرمان. فلذلك انتشار الأكاديميات مهم جدا كي تنتشر المواهب والعمل على، يعني هذا أيضا أحد الجوانب التي تحتاج في الكرة التركية، دعم القوة البدنية للاعبين.
1: يعني هناك زيادة معتصم في عدد الرياضيين المسجلين في تركيا خلال 25 سنة الماضية، برأيك يعني إلى أي مدى يعكس ذلك نجاح سياسة دعم الرياضة واكتشاف المواهب في تركيا؟
2: لا أريد التركيز على العدد فقط، ولكن هناك نوع من الجودة التي نراها والنوعية التي نراها على عدد اللاعبين. هناك مثل عربي يقول العدد في الليمون، ولكن الأهم هو عدد مع نوعية. هذا ما نلاحظه بالفترة الأخيرة، نشاهد لاعبين في المنتخب أو عفوا في الدوري الألماني، نشاهد لاعبين لاعب مثل كيلان يلدز موجود في يوفنتوس، أردا جولر متواجد في ريال مدريد. مع العلم أردا جولر من فينربخشي، يعني خريج إسطنبول وخريج الكرة التركية، ولم يعني ليس من المهاجرين مثلا أو المغتربين الأتراك المتواجدين في أوروبا. هذا يعكس ماذا؟ يعكس أن نعم هناك شغف ورغبة عند الكثير. وحالة كيلان يلدز، حالة أردا جولر وتمثيلهم لأندية كبرى في أوروبا، هذا يحقق أهم شيء للأطفال والسن الصغير من حيث الراغبين أن يكونوا لاعبين، يحقق عنصر الإلهام. يعني هناك الطفل التركي يمشي بالشارع ويرتدي أردا جولر، أريد أن أكون مثل أردا جولر، سجل هدفين على مانويل نوير في بايرن ميونخ، صنع حالة أردا جولر في العقل الجمعي التركي للأطفال والسن الصغير أن يتشجعوا أكثر، يتحفزوا أكثر كي ينضموا إلى الأكاديميات. هناك اهتمام مجتمعي عائلي كي يلعب أبنائهم كرة القدم ويصلوا إلى ما يصلوا إليه. فلذلك هناك حالة صنعتها المنشآت الرياضية والبنية التحتية، وهناك حالة صنعتها الأندية التركية والمحترفين الأتراك الموجودين بالخارج كي يكون أبنائهم. هذا كله يعني كرة القدم في النهاية تمشي عمل منظومة متراكمة، ويعني ليست لعبة ملاكمة بالضربة القاضية يلا نفوز، لا، عمل متراكم قد تلمس نتائجه ولو بعد سنوات طويلة.
1: نعم معتصم، يعني أصبحت تركيا تستضيف يعني بشكل متكرر نهائيات بطولات أوروبية وعالمية أيضا، يعني تركيا ستستضيف في فبراير كأس السوبر الإسباني، أيضا 2032 بطولة يورو، هناك أيضا بطولة العالم للفورمولا 1 لخمسة مواسم مقبلة اعتبارا من الموسم المقبل. طبعا برأيك يعني هل تحولت تركيا، أو عفوا هل يعكس ذلك نجاحا للدبلوماسية التركية في مجالات الرياضة؟
2: كما أشرنا صديقي، هذا عمل متراكم لم يأتي بين يوم وليلة. هناك استضافات حدثت لدوري أبطال أوروبا، يعني نتذكر أن أحد أشهر نهائيات التاريخ حدثت هنا في إسطنبول، نهائي 2008 بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، أو عفوا بين ليفربول 2005 بين ليفربول وميلان، والريمونتادا التاريخية اللي سجلها ليفربول، وهذا يعني كان بصراحة إضافة إلى التنظيم الناجح. حدث بعد ذلك أكثر من استضافة، من بينها ملعب أتاتورك الأولمبي واستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان في موسم 2002 حسب ما أتذكر. فهناك جملة من الاستضافات الناجحة. تركيا جغرافيا ربما هي أجمل وأفضل موقع جغرافي استراتيجي موجود في العالم، الطقس جميل أغلب فترات السنة، مناسب أغلب فترات السنة. تركيا لديها طابع ثقافي هذا مهم جدا تبحث عنه المنظمات الدولية لكرة القدم مثل الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أنها تبحث عن بلد ذات طابع ثقافي، وتركيا وتحديدا إسطنبول تمثل حالة ثقافية عبر التاريخ وفي العالم كله وليس فقط في المنطقة الإقليمية.
1: نعم معتصم، يعني برأيك يعني هل الاستثمار في المنشآت الرياضية يعني كان لها التأثير الأكبر في استضافة تركيا لنهائيات بطولات أوروبية كبرى؟
2: نعم هذا بشكل مباشر، ولكن أعتقد أنه حان البحث عن القفزة الكبرى، وأعتقد أن تركيا تبحث عن ذلك الفترة الأخيرة، وهو استضافة كأس العالم. تركيا والمدن الكبرى أنطاليا أنقرة إسطنبول، هذه المدن مهيئة بصراحة لاستضافة كأس العالم مع تجديد بعض الملاعب وبعض الطرقات، أعتقد الأمور شبه جاهزة لاستضافة المونديال. وبالأمس سبحان الله يعني كنا في السيرة أنا وأصدقاء صحفيين إعلاميين عرب وليس فقط إعلاميين أجانب، إعلاميين عرب، كان هناك نقاش حول يعني رغبة أو حلم رؤية إنه تركيا تستضيف، وراح يكون بصراحة مونديال جميل، لأنه يعني التوقيت مناسب، المنطقة الجغرافية متقاربة من كل البلاد العربية والأوروبية وأغلب دول العالم، الموقع الجغرافي، مطار إسطنبول، كل العوامل تؤدي إنه راح يكون مونديال ناجح. بلد في تنوع جغرافي، ديموغرافي، ثقافي من الدرجة الأولى كما أشرنا قبل قليل. فلذلك يعني الصراحة بالنسبة لي شخصيا كمان أتمنى يوم من الأيام نشوف. وكان هناك فكرة، يعني لا أعرف إن كان عندي الجرأة أن أحكيها على تي آر تي أو لا، أن هناك رغبة هيك يعني لاستضافة مشتركة بين مصر وتركيا لكأس العالم، يعني أعتقد راح تكون فكرة جميلة.
1: كنت معنا من إسطنبول المحلل الرياضي معتصم زكوت، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني tarat-arabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس وإنستغرام. في أمان الله.

0: كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
4: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
3: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
5: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
6: Sanat duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
3: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة تارت عربي.

making a run right away.

0: وحس بالله والعبد الوكيل.
1: حبيبي يا ماما
2: يا رب يا
3: حتى الاطفال الله بنتبه للاطفال مشان البلد مراقبه من فوق.

ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط على واشنطن للالتزام بها. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح، وتتابعون في نشرتنا أيضا. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو.

جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. في ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرة التنمية.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا جدا أن مضيق هرمز بات تابعا للأراضي الأمريكية.
1: الحصار البحري ضد إيران عبارة عن جدار من الفولاذ، وهو متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها. قريبا سأعلن مضيق هرمز أرضا للولايات المتحدة، ولا يمكننا السماح لإيران بالاستمرار في مسارها، فلولا أننا ضربناها بقاذفات بي-2 لكانت امتلكت سلاحا نوويا، وإذا هاجمتنا إيران فسنرد بقوة أكبر بمئة مرة. ولقد أخبرت قادة إدارتي أنه علينا أن نجري رحلة قصيرة للشرق الأوسط لدرء كارثة محتملة.
0: هذا ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأنها الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مؤكدا أن استخدام القوة العسكرية ضدها رغم تجاوزه الحدود المرغوبة كان خطوة ضرورية لممارسة أقصى درجات الضغط على النظام الإيراني ومنعه من امتلاك سلاح نووي.
1: إيران هي الدولة الأولى في رعاية الإرهاب حول العالم، واستخدمنا معها القوة العسكرية أكثر مما كنا نرغب، لكن الضغط على النظام الإيراني ضروري لمنعه من امتلاك سلاح نووي. الحرب مع إيران خدمة عظيمة للعالم، ونحن نقوم بعمل رائع، ولا أحد يدرك مدى نجاحنا غير أن إيران تدرك ذلك جيدا. دمرنا رادارات إيران وكل معداتها الاستخباراتية المتطورة. ليس لديهم قيادة، فقد قضينا على صفهم الأول والثاني والثالث، وهذه إحدى مشكلاتي، فلا يوجد أحد للتفاوض معه.
0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنهم قد يتوصلون قريبا إلى نتيجة في مفاوضاتهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز. وأكد عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية أن المفاوضات مع عمان وموضوع فتح مضيق هرمز هما مسألتان منفصلتان، مشيرا إلى أن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتحقيق شروط وعلى واشنطن الالتزام بها. وأضاف أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، فيما نقلت وكالة رويترز عن نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب سلطة إيران. أفادت رويترز نقلا عن بيانات شركة كيبلر أن حركة الملاحة في مضيق هرمز تراجعت عن متوسطها الشهري قرب نهاية الأسبوع في ظل التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقا للبيانات، عبرت 9 سفن المضيق يوم الخميس مقارنة ب5 سفن في اليوم السابق، لكنها ظلت دون المتوسط اليومي لشهر أغسطس البالغ 12 سفينة. وشملت السفن العابرة 5 سفن دخلت الخليج و4 سفن خرجت منه باتجاه خليج عمان، وكان معظمها عبر الممر الملاحي الإيراني. قال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لا جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين المقبل. وأضاف المسؤول بالبيت الأبيض أن القضية الأساسية تتعلق برغبة إيران في التفاوض والموافقة على اتفاق، مشيرا إلى أن المفاوضات شهدت اضطرابات بسبب انقسام هيكل الحكم في إيران إلى 3 أجنحة، وأن الاتفاق مع أحدها لا يضمن موافقة البقية. وأوضح المسؤول أهمية موافقة جميع أركان الحكم في إيران. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 6 أشخاص بينهم 2 من عناصر الأمن بهجوم للحوثيين على ميناء المخا في غرب محافظة تعز. وقال مسؤول عسكري يمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على سفينتين تجاريتين كانتا راسيتين في ميناء المخا لتفريغ حمولتيهما.

0: وإن النيران اشتعلت في السفينتين، فيما أكد مسؤول في ميناء المخا أن أضرارا ودمارا لحقت بالميناء جراء قصف صاروخي حوثي استهدف الرصيف البحري. هذا وأعلنت قوات حكومية يمنية مقتل 27 حوثيا وإصابة 19 آخرين جراء ضربات نفذتها في محافظة تعز جنوب غربي البلاد خلال 3 أيام، وأشارت إلى أن الضربات أدت إلى إحراق وإعطاب عدد من آليات ومركبات الحوثيين. وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام حكومية أن الحوثيين شيعوا 57 من عناصرهم خلال 10 أيام، بينهم 31 ضابطا قتلوا في جبهات قتال مختلفة. من ناحية أخرى، أعلن الحوثيون تنفيذ هجوم بطائرة مسيرة استهدف منشأة لشركة أرامكو في مدينة نجران جنوب السعودية. ونقلت وكالة سبا التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن قوات الجماعة استهدفت بنجاح أرامكو في نجران بطائرة مسيرة، وأن العملية حققت هدفها بنجاح دون تقديم تفاصيل عن الأضرار أو الخسائر الناجمة عنها. أعلنت السعودية انضمام 13 دولة رسميا إلى التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن ذلك يمثل الانطلاقة الفعلية لهذا التحالف نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي. وعقب اجتماع التحالف الذي عقد في جدة بمشاركة ممثلين عن 39 دولة، أكدت الوزارة أن عدد الدول الموقعة على البيان المشترك بلغ 15 دولة، استكملت منها 13 دولة إجراءاتها ووقعت على ميثاق التحالف. أمر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بإعداد خطط لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية. وبرر كاتس الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود، فيما تتواصل هجمات المستوطنين على المدن والبلدات في الضفة الغربية المحتلة.
1: أمر جديد من وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يفتح الباب أمام تغيير إضافي في بنية السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. كاتس كلف الجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون بحق المستوطنين من الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها الوزير اليميني المتطرف إتمار بن غفير، مبررا الخطوة بحاجة الجيش إلى التركيز على ما وصفه بمكافحة الإرهاب وحماية المستوطنات والحدود. لكن نقل هذه الصلاحيات من سلطة عسكرية تعمل في أرض محتلة إلى جهاز مدني إسرائيلي يحمل دلالات تتجاوز توزيع المهام، ما قد يكون خطوة جديدة لتوسيع تطبيق منظومة الحكم المدني الإسرائيلي داخل الضفة وتعميق واقع الضم بحكم الأمر الواقع. القرار جاء على وقع أحداث بلدة قصرى جنوب نابلس، حيث حاصر مستوطنون منازل فلسطينية لنحو أسبوع وقطعوا عنها المياه والكهرباء. مشاهد مصورة وثقت وجود رجال بزي عسكري إلى جانب المستوطنين الذين نصبوا خيمة إلى جانب منزل فلسطيني. قصرى ليست حالة منفردة، فقد وثقت الأمم المتحدة تصاعدا حادا في اعتداءات المستوطنين خلال العام الحالي، وسط هجمات على الفلسطينيين وعمليات استيلاء على أراضيهم ومصادر المياه، ما دفع تجمعات فلسطينية إلى الرحيل تحت وطأة العنف. أما الحكومة الإسرائيلية فتواصل دعمها للحملات الاستيطانية، حيث خصصت نحو 370 مليون دولار لإنشاء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما نقلت خلال الأشهر الماضية جوانب أخرى من إدارة الأراضي وتسجيلها إلى مؤسسات مدنية إسرائيلية. وفي نبرة غير مألوفة، وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي المستوطنين المشاركين في الحصار بالإرهابيين الإسرائيليين. أما محكمة العدل الدولية فكانت قد اعتبرت المستوطنات والنظام المرتبط بها مخالفين للقانون الدولي، وأكدت مسؤولية الدول عن عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني أو تقديم العون لاستمراره. عبد اللطيف التميمي، تي ري تي عربي.

0: من جانبها، دانت السلطة الفلسطينية قرار الحكومة الإسرائيلية نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال نائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ إن الخطوة الإسرائيلية تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، كما عدها محاولة جديدة لفرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية ولتكريس ضم الأراضي الفلسطينية. وشدد الشيخ على عدم شرعية الاستيطان بجميع أشكاله، رافضا وجود أي سيادة لإسرائيل على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالب الشيخ المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات النسف وإطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية نسف لمنازل فلسطينيين في حي التفاح شمال غزة، فيما شن قصفا مدفعيا على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة. وفي جنوب القطاع نفذ جيش الاحتلال 3 عمليات نسف شمالية مدينة رفح، وفتحت آليات الاحتلال نيرانها شمالية مخيم البريج وسط القطاع. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور إسرائيل الأحد المقبل. وذكرت الوكالة أن الممثل السامي للمجلس نيكولاي ميلادينوف وعضو المجلس التنفيذي توني بلير سيرافقان كوشنر في تلك الزيارة. ويسعى كوشنر لدفع الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإنقاذ خريطة الطريق بعد أن أعلن نتنياهو رفض بنودها. نفذ الجيش الإسرائيلي عددا من التفجيرات والقصف في مناطق متفرقة جنوب لبنان، تزامن ذلك مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشأن عزمه إبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني.
1: جنوب لبنان، اتفاق للانسحاب وميدان يفرض شروطا جديدة، مساران متناقضان يهيمنان على المشهد. فالميدان لا يسير حتى الآن في الاتجاه الذي ترسمه التفاهمات السياسية، من جهة تدوي الغارات والتفجيرات الإسرائيلية وتتقدم الآليات في قرى الجنوب في وقت ينص فيه اتفاق يونيو على انسحاب إسرائيلي تدريجي، ومن جهة أخرى تستعد إسرائيل لوجود أطول وتربط الانسحاب بنزع سلاح حزب الله. وهنا يرفع وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس سقف الشروط، فحديثه عن البقاء فيما تسميه إسرائيل المنطقة الآمنة يمنح تحركات الجيش على الأرض بعداً سياسياً واضحاً ويكشف اتساع الفجوة بين الاتفاق وتنفيذه. تل أبيب تريد أن يكون انسحابها مرتبطاً بتحقيق أمني يتعلق بسلاح حزب الله، فيما يرفض الحزب بحث هذا الملف قبل الانسحاب الإسرائيلي. أما واشنطن فاعترضت على فكرة الوجود العسكري الدائم، وقالت إن ذلك يتعارض مع الإطار المتفق عليه، فيما تجدد بيروت رفضها بقاء القوات الإسرائيلية داخل أراضيها. وفي قلب هذه المعادلة يجد الجيش اللبناني نفسه أمام مهمة معقدة، فهو مكلف بالانتشار في الجنوب وحصر السلاح بيد الدولة، لكنه يقول إن استمرار العمليات الإسرائيلية يعرقل انتشاره وعودة السكان إلى قراهم. وهكذا يعود المشهد إلى نقطة البداية، إسرائيل تنتظر نزع السلاح قبل الانسحاب، وحزب الله ينتظر الانسحاب قبل بحث السلاح. وبين الشرطين يبقى تنفيذ الاتفاق معلقاً على سؤال الخطوة الأولى، ومن يبدأها؟ عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أعلن السودان انضمام 270 عنصراً و 21 قائداً من قوات الدعم السريع إلى الجيش في الولاية الشمالية. وقالت محافظة الدبة إن المجموعتين 55 و 47 التابعتين للدعم السريع انضمتا إلى

0: القوات المسلحة وضمت 37 عربة قتالية. ورحب قائد قوات حرس الحدود العقيد محمد صالح يونس بالقوة المنضمة، ودعا من تبقى في صفوف الدعم السريع إلى إلقاء السلاح والانضمام إلى القوات المسلحة. نقلت رويترز عن مصدر أن أوكرانيا أرسلت إلى روسيا عرضا بوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، وأوضحت رويترز أن كييف نقلت العرض عبر طرف ثالث وأنها ما زالت تنتظر الرد. وخلال الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الاتهامات بشأن استهداف شحنات الحبوب والبنية التحتية في هذا الممر المائي المزدحم، ما قد يكون له تأثير كبير في أسعار الغذاء العالمية هذا العام. رفضت روسيا فكرة وقف إطلاق النار مع أوكرانيا في البحر الأسود، مضيفة أنها لا ترى مبررا لأنصاف حلول ستمنح أوكرانيا متنفسا مؤقتا. ويتصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود بالتزامن مع ضربات متبادلة شملت موانئ ومنشآت وسفنا، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن أمن الملاحة وحركة التجارة.
1: في وقت تتسع فيه دائرة التصعيد الروسي الأوكرانية، يعود البحر الأسود إلى واجهة المشهد بوصفه ساحة عسكرية واقتصادية شديدة الحساسية. فقد نقلت رويترز عن مصدر أن كييف قدمت إلى موسكو عرضا لوقف الهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في خطوة تعكس على ما يبدو إدراكا أوكرانيا لتزايد مخاطر الضربات على الملاحة والموانئ وحركة التجارة. العرض الأوكراني لا يعني بالضرورة اقتراب تسوية سياسية بقدر ما يمثل خطوة لاحتواء تداعيات الحرب على أحد أهم الممرات التجارية، لكن موسكو قابلته بالرفض معتبرة أن الهدنة المقترحة لا تعالج جوهر النزاع، فيما يستمر تبادل الاتهامات بشأن استهداف السفن والمنشآت المدنية. ميدانيا تتناقض لغة المبادرات مع لغة الصواريخ والمسيرات، فقد أعلنت السلطات الروسية تعرض ميناء أوست لوغا على بحر البلطيق لهجوم أوكراني بطائرة مسيرة إلى جانب استهداف منشأة تجارية في منطقة تفير. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سفينتين أوكرانيتين ومحطة للسكك الحديدية في ميناء إسماعيل جنوب أوكرانيا. ضربات تكشف تحول الموانئ والمنشأة اللوجستية إلى أهداف رئيسية في الحرب، فكل طرف يسعى إلى إضعاف قدرة الآخر على تصدير السلع ونقل الإمدادات، ما يجعل الأمن الاقتصادي جزءا من المعركة العسكرية. دوليا يثير تصعيد قلقا متزايدا خصوصا في أوروبا، لأن استمرار استهداف الموانئ والسفن يهدد حرية الملاحة ويرفع مخاطر وقوع حوادث تتجاوز طرفي الحرب. وبذلك يصبح البحر الأسود اختبارا حقيقيا لأي مسار تهدئة، فإما أن يتحول إلى مساحة لخفض التصعيد أو يصبح جبهة مفتوحة تدفع كلفتها التجارة العالمية وأمن الملاحة.

0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا تعمل فقط على إنهاء مشكلة الإرهاب، بل تسعى أيضا إلى إفشال مخططات تستهدف زعزعة استقرارها، مؤكدا أن أنقرة تعمل على إنهاء الإرهاب في تركيا والمنطقة.
1: نحن لا ننهي مشكلة الإرهاب فحسب، بل نقلب أيضا تلك الخطة التي تثير الاضطرابات داخل تركيا رأسا على عقب. من سيتألم من انتهاء الإرهاب؟ سيتألم أولئك الذين لديهم حسابات بشأن تركيا، سيتألم أولئك الذين يستفيدون من استمرار نزيف هذا الجرح 40 عاما أخرى.
0: هذا ويحتفل حزب العدالة والتنمية التركي بالذكرى 25 لتأسيسه تحت قيادة رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان. ودخل حزب العدالة والتنمية الحياة السياسية التركية في 14 من أغسطس عام 2001، وانتخب أردوغان بالإجماع رئيسا للحزب في اجتماع مجلس

0: هكذا توصف تركيا بعد 25 عاماً من حكم حزب العدالة والتنمية. خضعت خلالها السياسة الخارجية لإعادة هيكلة شاملة، وطورت أهدافها وأدواتها، وكان التحول في النظام السياسي هو من فتح الطريق أمام سياسة خارجية وطنية أكثر استقلالية ونشاطاً.
1: النظام الرئاسي مكن تركيا من أن تصبح جهة فعالة ومؤثرة في تحديد سياستها الخارجية. لقد كان أكبر عيب في النظام البرلماني هو أن الحكومات كانت تتغير باستمرار، ففي التسعينيات كانت أعمار الحكومة 6 أشهر، ومن المستحيل أن يكون لدى هذه الحكومات قصيرة الأجل رؤية سياسية خارجية طويلة الأجل ومستدامة.
0: أعطى حزب العدالة والتنمية الأولوية لاستقلال السياسة الخارجية، فتحرر من قيود سياسية واقتصادية، وتخلص من إرث التبعية التقليدية بإعادة تعريف طبيعة تحالفه مع الدول الغربية على أساس الندية، وبنى قاعدة صناعية دفاعية متقدمة استثمرها في نسج تحالفات دولية وتغيير قواعد الاشتباك في ميادين عسكرية، وباتت المؤسسات الأمنية أكثر انخراطا في السياسة الخارجية.
2: يمارس جهاز الاستخبارات الوطني دورا نشطا في السياسة الخارجية التركية منذ عام 2010، وهو اليوم أحد الديناميكيات الأساسية لوزارة الخارجية ويعمل تحت مظلتها. ففي فترة حزب العدالة والتنمية ظهرت قدرة وزارة الخارجية والقوات المسلحة وجهاز الاستخبارات على اتخاذ خطوات استراتيجية والتحرك معا بشكل مكثف.
0: مثل تحقيق السلام وترسيخ الاستقرار ركيزة استراتيجية لسياسة أنقرة الخارجية في عهد حزب العدالة والتنمية، وأرست توازناً دقيقاً في علاقاتها بين الشرق والغرب، وانتهجت مبدأ الملكية الإقليمية لإنهاء الحرب في غزة واحتضان سوريا وفتح قنوات دبلوماسية بين طهران وواشنطن لاحتواء الحرب في الشرق الأوسط. ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية أعاد خلاله الرئيس رجب طيب أردوغان رسم سياسة تركيا الخارجية وتعزيز حضورها الدولي، وفي قلب هذه الرؤية جاء شعار العالم أكبر من 5، هي دعوة إلى إصلاح النظام الدولي ورسالة بأن أنقرة تستحق دورا يتجاوز حدودها الإقليمية. دانيا قبلاوي، تيرتي عربي، أنقرة.
3: على مدى أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية لتركيا، شهد قطاع الطاقة التركي تحولا لافتا مع زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. نستعرض أبرز محطات هذا التحول في هذا العرض للزميلة أمينة بن دحمان.
4: شهد قطاع الطاقة في تركيا تحولا لافتا خلال أكثر من عقدين من حكم حزب العدالة والتنمية عبر زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الخارج. وفي مقدمة هذا التحول جاءت محطة أكويو في مرسين، أول محطة نووية في تركيا بأربعة مفاعلات وقدرة إجمالية تبلغ 4.8 جيجاوات. ومن المقرر دخول المفاعل الأول للخدمة خلال هذا العام على أن تكتمل الوحدات الأربع بحلول عام 2028. وبالتوازي عززت تركيا الطاقة الكهرومائية عبر مشاريع كبرى، أبرزها سد إليسو بقدرة 1200 ميجاوات وخزان يتجاوز 10 مليارات و400 مليون متر مكعب، وبدأ العمل بكامل طاقته عام 2020. ومع التوسع في الموارد المحلية جاء اكتشاف حقل سقاريا بالبحر الأسود عام 2020، أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في تاريخ تركيا عبر احتياطي أولي بلغ 320 مليار متر مكعب، ارتفع لاحقا إلى نحو 710 مليارات متر مكعب مع بدء الإنتاج المحلي. ولم يقتصر التوجه على الغاز، إذ اكتشفت تركيا عام 2022 حقل جابار النفطي باحتياطي أولي بلغ 150 مليون برميل، وارتفع إنتاجه إلى نحو 80,000 برميل يوميا، ما يدعم خفض واردات النفط. وفي موازاة ذلك توسعت تركيا كذلك في الطاقة المتجددة.

جديدة التي بلغت حصتها فيها 72.3% من إنتاج الكهرباء. ومن أبرز المشاريع محطة كاربينار الشمسية بقدرة 1.35 جيجاوات. ومع زيادة الإنتاج المحلي، عززت تركيا أيضا موقعها ممرا للطاقة بين آسيا وأوروبا عبر تاناب بطاقة 16.2 مليار متر مكعب سنويا، وترك ستريم بطاقة 31.5 مليار متر مكعب، بما يدعم تنويع الإمدادات ودورها كمركز إقليمي للطاقة. وبهذه المشاريع أيضا تنتقل تركيا تدريجيا في الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية إلى زيادة إنتاجها المحلي وتنويع مصادرها، بما يعزز أمن الطاقة ويقربها من هدف تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الطاقوي.

نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يقول إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وعرقجي يؤكد أن فتح المضيق مرهون بتحقيق شروط على واشنطن للالتزام بها. 6 قتلى وعدد من الجرحى بقصف صاروخي للحوثيين على ميناء المخا غرب اليمن، والجماعة تعلن استهداف منشأة لشركة أرامكو جنوب السعودية. السلطة الفلسطينية تدين قرار حكومة الاحتلال نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وفي ذكرى تأسيس حزب العدالة والتنمية، الرئيس أردوغان يتعهد بإنهاء مشكلة الإرهاب في تركيا والمنطقة ومواصلة مسيرة التنمية. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
4: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مقابلة خاصة.

0: 25 عاماً على تأسيس حزب العدالة والتنمية، ربع قرن كانت للحزب فيه بصمة واضحة في المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تركيا. إلا أن هذه الذكرى تأتي في لحظة مليئة بالتحديات في مختلف المجالات. للحديث عن هذا الموضوع أرحب بضيفي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم أحمد بيوق قمش. نشكرك على الانضمام إلينا.
1: وأنا بدوري أشكركم جزيل الشكر وأتقدم عبركم إلى جميع المشاهدين الذين يتابعوننا بخالص التحية والتقدير والمودة.
0: شكرا لك. 25 عاما على تأسيس الحزب، نحو قرنين من الحكم، كيف يمكن الحديث عن إنجازات الحزب خلال هذه الفترة؟
2: 14 أغسطس 2001 gününde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan o dönem Türkiye'nin
1: في 14 من أغسطس عام 2001 كان السيد رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان واحدا من أبرز وأهم السياسيين في تركيا آنذاك. وإذا نظرنا إلى مسيرته السياسية التي تمتد اليوم لنحو 50 عاما، فقد كان في ذلك الوقت تقريبا في منتصف هذه المسيرة. كان أردوغان قائدا سياسيا يحرص في كل مرحلة من مراحل حضوره السياسي على نقل أجندة الشعب وصوته وآماله إلى الساحة السياسية، وقد دفع أثمانا مقابل ذلك، فدخل السجن وتعرض للملاحقات القضائية ومنع من أن يكون نائبا في البرلمان، كما أبعد عن منصب رئاسة البلدية رغم انتخابه عبر ما يمكن وصفه بألاعيب قضائية. ورغم كل ما تعرض له لم يتراجع يوما، بل ظل دائما راغبا في أن يكون إلى جانب شعبه وينظر إلى خدمة الشعب باعتبارها جوهر العمل السياسي. من هذا المنطلق وضمن هذه الرؤية المتكاملة، قدم رجب طيب أردوغان في 14 من أغسطس آب 2001 في أنقرة وعدا للشعب التركي. ففي الاجتماع الأول لحزبنا الذي أعلن فيه برنامج الحزب وشعاره للرأي العام، قال: لن يبقى شيء في تركيا كما كان من قبل. وفي الواقع تلخص هذه العبارة ما نجح حزب العدالة والتنمية في تحقيقه داخل تركيا، وقد قادت هذه الرؤية على مدى 25 عاما إلى نجاح سياسي متنام في كل انتخابات خاضها حزبنا، وفي كل استفتاء، وكل انتخابات محلية، وكل انتخابات رئاسية. لكن خلف كل هذه الأعمال التي أنجزناها تقف الثقة بالنفس، وهذه الرؤية السياسية التي أرادت أن تجعل صوت الشعب وأمله وأفكاره هي صاحبة السيادة الحقيقية في قلب الحياة السياسية التركية. ومن خلال مواجهة الوصاية والإصلاحات الواسعة التي نفذناها، تم هدم الجدران التي كان يراد إقامتها بين الشعب والدولة. واليوم الشعب هو صاحب الكلمة في السياسة التركية، وما يقوله الشعب هو الذي يحدث في السياسة وسيبقى كذلك. وخلف هذا كله يقف الوعد الذي قطعه رجب طيب أردوغان للشعب في 14 من أغسطس 2001 حين قال: إن كل شيء في تركيا لن يبقى كما كان. وقد نجح السيد الرئيس من خلال كفاحه على مدى 25 عاما في الوفاء بهذا الوعد.
2: Başkanımız bu 25 yıllık mücadelesiyle bunu başarmış bir liderdir.
0: هذا يأخذنا للحديث عن نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت في 31 من مارس عام 2024، حينها أشار الرئيس أردوغان إلى رسالة أرسلها الناخب التركي إلى حزب العدالة والتنمية، كما أشار أيضا إلى ضرورة التغيير والتجديد. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، ما التغيير الذي جرى في الحزب؟
2: AK Parti'mizdeki bu 25 yıllık siyasi birikimin en güçlü yönlerinden biri.
1: إحدى أهم نقاط القوة في التجربة السياسية التي ركبها حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما هي أننا نواصل مسيرتنا السياسية من خلال الجمع بين التغيير والتطور من جهة، وبين الخبرة والتراكم الناتج عنها من جهة أخرى، وهكذا كان الأمر دائما. ولهذا أقول باستمرار: إن التغيير والتقاليد والشباب والخبرة تجتمع كلها داخل حزب العدالة والتنمية. وحتى اليوم، سواء في مقر العام أو في جميع مدننا، لا تزال الكوادر التي كانت إلى جانب السيد الرئيس منذ انطلاق المسيرة في 14 أغسطس 2001 معنا، ويواصل كبارنا هذه المسيرة وهذا النضال إلى جانبنا. وأنا شخصيا أحد الذين انضموا إلى حزب العدالة والتنمية من خلال فروع الشباب، واليوم أحاول الاطلاع بمهمة مهمة مثل رئاسة شؤون التنظيم. وعندما تنظرون إلى هذا الأمر يتضح أننا لسنا حركة سياسية تعتمد على كادر سياسي تقليدي أو جامد، بل حركة تواصل التطور باستمرار مع دمج هذا التطور بالخبرة المتراكمة. وبعد كل انتخابات، إذا لم نصل إلى النتيجة التي نريدها نسأل أنفسنا أين كان التقصير؟ وحتى إذا وصلنا إلى النتيجة المطلوبة فإننا نسأل كيف يمكن أن نفعل ما هو أفضل؟ لقد واصلنا طريقنا دائما من خلال هذا النوع من المراجعة والمحاسبة المستمرة، فبمجرد انتهاء الانتخابات يوم الأحد نبدأ اعتبارا من يوم الاثنين في تقييم نتائجها والعمل على المرحلة التالية. وفي مفهومنا للعمل التنظيمي لا يهم إن كان هناك انتخابات أم لا، لأن لدينا مسيرة سياسية تقوم على اللقاء الدائم مع شعبنا وعلى استشعار الأجندة والأفكار والمشاعر الموجودة في أدق مفاصل المجتمع، ثم صياغة السياسة وفقا للإرشادات التي تصلنا منه. وخلال هذه السنوات 25 واجهنا محاولات فرض الوصاية ومختلف المؤامرات ومحاولات زرع الفتن داخلنا وصولا إلى محاولات الانقلاب، ورغم كل ذلك تمكننا من عبور هذه المنعطفات الحرجة ونحن أكثر نموا وتطورا وقوة. ولا شك أن لهذه الرؤية السياسية ولهذا النهج التنظيمي دورا استثنائيا في ذلك.
2: Bu siyasal anlayışımızın, tavrımızın burada eşsiz bir yeri vardır.
0: بحسب آخر الإحصاءات الرسمية، عدد أعضاء الحزب يقترب من 12 مليونا. ما الذي تعنيه هذه الأرقام؟ وهل ستكون لها بالضرورة انعكاسات على صناديق الاقتراع؟
1: نحن حركة سياسية تريد أن تمارس السياسة مع الشعب، ولسنا حزبا يعتمد على مجموعة محدودة أو مغلقة من الكوادر. رؤيتنا وأفقنا السياسي يقومان على السعي لاحتضان المجتمع بأكمله، والأساس في نضالنا السياسي وعملنا هو مخاطبة جميع أبناء شعبنا. وعندما ننظر إلى المجتمع فإننا نرى من وجهة نظرنا إما أشخاصا يصوتون لحزب العدالة والتنمية وتحالف الجمهور ولرجب طيب أردوغان، وإما أشخاصا يمكن أن يصوتوا لهم مستقبلا. هكذا ننظر إلى الأمر، ومن هذا المنطلق لا نقول إن علينا فقط الحصول على دعم فئة معينة من المجتمع كي نصل إلى أهدافنا السياسية، ولا نقول إن علينا الحصول على تأييد مجموعة معينة أو مدن بعينها، بل نتبنى فهما سياسيا يقع في قلب المجتمع ويسعى إلى احتضان جميع أبناء الشعب. ولذلك فإن العمل على زيادة العضوية يمثل بالنسبة إلينا المرحلة الأولى في توسيع قاعدتنا السياسية، وتعمل تنظيماتنا بصورة دائمة على الإجابة عن سؤال كيف يمكننا ضم أعضاء جدد إلى حزبنا، وكيف يمكننا مشاركة فكر قائدنا وبرنامج حزبنا وحماسنا مع مزيد من المتطوعين والعقول. وهذا في الحقيقة هو جوهر التنظيم الحزبي الذي يعمل بدوام كامل. ولدينا شبكة تنظيمية واسعة جدا تبدأ من الأحياء والشوارع وتمتد إلى مراكز الأقضية والقرى، وهذه التنظيمات لا تلتقي بالمواطنين فقط عند وجود الانتخابات، بل تفعل ذلك بصورة مستمرة وتسأل الناس ما أوجه القصور التي ترونها هنا؟ ما الذي تتمنون الوصول إليه؟ ما أفكاركم؟ ماذا تشعرون؟ ونحن نتعامل مع كل هذه القضايا مع المجتمع نفسه. وهذا الفهم السياسي أسهم خلال فترة طويلة تمتد إلى 25 عاما وأكثر من 24 عاما في السلطة في تجديد أعمال حزبنا في الحكم باستمرار والحفاظ على حيوية بنيتنا ورؤيتنا السياسية. نحن عازمون على مواصلة توسيع هذه القاعدة وتطويرها وربط الحزب بشرائح أوسع بكثير، وخاصة منذ منذ مؤتمرنا العام الأخير شهدنا انضمام نواب في البرلمان ورؤساء بلديات كبرى وأقضية وبلدات إلى حزبنا، وهو ما يؤكد في الواقع مدى نجاح هذا النهج. واليوم نرى شخصيات سياسية مهمة واجهناها سنوات طويلة في الساحة السياسية تنضم إلى حزبنا، وبعد مرور 25 عاما ما زلنا نرى أن حزب العدالة والتنمية يقع في قلب الأمل والسياسة في تركيا، وإنه لا يزال في مركز اهتمام الشعب. وسنواصل طريقنا بهذه الثقة سواء من خلال توسيع قاعدة عضويتنا أو بانضمام نواب ورؤساء بلديات وشخصيات جديدة إلينا. سنبدأ من الآن في الحديث عما سنفعله خلال السنوات 25 المقبلة. ففي مفهومنا ورؤيتنا الحضارية لا يوجد شيء اسمه التوقف أو الراحة، نحن نعتبر الانتقال من عمل إلى آخر نوعا من الراحة. ولذلك فإن الفعالية التي سنقيمها بمناسبة الذكرى 25 لتأسيس حزبنا لن تكون مجرد احتفال بمرور 25 عاما، بل ستكون في الوقت نفسه أول برنامج للسنوات 25 المقبلة.
0: قبل أيام أقر البرلمان التركي القانون المرتبط بمسار تركيا بلا إرهاب، والإقرار تم بأغلبية كبيرة. أي أهمية لهذا القانون ضمن إنجازات حزب العدالة والتنمية، وما المتوقع تغييره بعد هذه الخطوة؟
2: Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Terörsüz Türkiye diyerek başlattığımız süreçte bu kanun süreci çok kritik bir eşikti ve bunun 400'ün üzerinde hatta 400'ün çok üzerinde.
1: أود أولا أن أؤكد أن مرحلة إقرار هذا القانون كانت محطة بالغة الأهمية في المسار الذي أطلقناه تحت عنوان تركيا بلا إرهاب. ونحن نعتبر إقرار القانون بأكثر من 400 صوت، بل وبفارق كبير فوق هذا الرقم، أمرا بالغ الأهمية. ففي برلماننا يمثل رقم 400 الأغلبية الموصوفة اللازمة لإجراء تعديل دستوري، وقد أقر هذا القانون بنحو 467 صوتا مؤيدا. من وجهة نظرنا ليست أهمية الأمر في إقرار القانون فحسب، بل في تمرير أكثر من 400 صوت، لأن ذلك يشكل قاعدة سياسية قوية للمرحلة المقبلة. وبالطبع نحن لم نصل إلى هذه النقطة من خلال مشروع قانون ظهر قبل بضعة أسابيع. فمنذ اليوم الأول لتأسيس حزب العدالة والتنمية أكد السيد رئيس الجمهورية باستمرار أن جوهر النضال السياسي للحزب هو مواجهة المحظورات والقيود، كما أكد دائما أن حزب العدالة والتنمية سيكون في مقدمة القوى التي تتخذ خطوات تضمن حقوق شعبنا وتوسع مساحات الحرية في تركيا بصورة مستمرة وتحقق الاندماج المجتمعي. وقد ازدادت هذه الرؤية وهذا التصميم قوة مع تحالف الجمهور، واليوم يتقدم مسار تركيا بلا إرهاب بفضل التصريحات المهمة ذات الرؤية الاستشرافية للسيد دولت باهچلي رئيس حزب الحركة القومية، والخطوات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية من خلال تحويل هذا المسار إلى سياسة دولة. ومن المعايير المهمة التي يقدمها القانون أن تقوم المؤسسات الأمنية المختصة في الدولة ومجلس الأمن القومي بالتثبت من أن التنظيم الإرهابي قد ألقى سلاحه بالفعل. ونحن نعتقد أن شعبنا بفضل التحولات الكبرى التي حققها حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية والحاسمة لرجب طيب أردوغان، حقق خلال السنوات 20 الأخيرة 3 مكاسب استراتيجية مهمة. أولها يتعلق بما نسميه روح ملاذ كرد، والتي سنحيي ذكرها في 26 من أغسطس. فنحن نعرف أن اجتماع الأتراك والأكراد والعرب على أرض الأناضول وما نشأ عن هذه الوحدة عبر التاريخ مكننا من تحقيق نجاحات كبرى. ومنذ أن أصبح صوت الشعب وأفكاره ومشاعره هي السائدة في السياسة مع حزب العدالة والتنمية، كانت هذه الوحدة التاريخية وهذا الإرث الحضاري دائما من المحاور الأساسية لسياستنا. ورغم أحداث الخنادق ورغم مختلف المحاولات التي قام بها التنظيم الإرهابي، فإن وحدة الأتراك والأكراد لم تتضرر قط، وقد حافظنا دائما على ما نسميه روح جنق قلعة وروح ملاذ كرد، أما المكسب الآخر فيتمثل في الهدف الذي طرحه حزب العدالة والتنمية منذ سنواته الأولى، وهو بناء صناعة دفاع وطنية، وقد بلغ هذا الهدف مستوى متقدما جدا مع الحملة الوطنية للتكنولوجيا. وكما تعلمون كنا في السابق مضطرين إلى استيراد تقنيات الطائرات والمركبات الجوية المسيرة من دول أخرى، لكن عندما اجتمعت جهود مهندسينا مع روح الحملة الوطنية للتكنولوجيا وآفاق الشباب اكتسبنا قدرات تكنولوجية مهمة للغاية، وقد منحنا النجاح الذي حققناه في هذا المجال أفضلية كبيرة على الأرض في كسر شوكة الإرهاب. وفي الوقت نفسه ظل تفاني جنودنا وشجاعتهم عاملا أساسيا يضيء طريقنا، وخاصة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو تموز، وبعد نحو شهر فقط خرج السيد رئيس الجمهورية ليعلن للعالم أننا لن ننتظر بعد الآن حتى يصل التهديد الإرهابي إلى حدودنا، بل سنقضي

0: عليه في مصدره، ومن خلال العمليات العابرة للحدود مثل عملية نبع السلام وعملية غصن الزيتون وما تحقق من إقامة مساحة استقرار في منطقتنا، تم تضييق المجال الذي كان يتحرك فيه الإرهاب بصورة شبه كاملة. وعقب كل هذه التطورات والمكاسب الاستراتيجية، أعلن التنظيم الإرهابي أيضاً للعالم أنه لم يعد قادراً على مواصلة وجوده، وأنه سيتجه إلى حل نفسه وإنهاء هذا الوجود.
1: Varlığını tasfiye edeceğini ilan etti. Şimdi bu yasanın ortaya koymuş olduğu ana çerçeve.
0: واليوم يظهر لنا الإطار الرئيسي الذي وضعه هذا القانون، أنه إذا تمت عملية الحل بالفعل وألقي السلاح وتم التخلي عن الذخائر، فإن ذلك سيفتح أمام تركيا مجالا جديدا. أما إذا لم يحدث ذلك، فإن مكافحة الإرهاب بالنسبة إلينا لن تتوقف ولن تشهد أي تراجع أو انقطاع. كما أننا لا نعتقد أن المستقبل الذي تخلو فيه تركيا وحدها من الإرهاب كاف. نريد أن تصبح المنطقة أيضا خالية من الإرهاب، أي أننا نسعى بعد تحقيق هدف تركيا بلا إرهاب إلى قطع شوط مهم نحو بناء منطقة بلا إرهاب في الشرق الأوسط. نعتقد أن التحالف الأمني الذي تشكل بين تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان في إطار إعلان مكة، وما يمكن أن يشهده مستقبلا من انضمام دول جديدة، سيمثل إحدى المحطات المهمة على طريق الوصول إلى منطقة خالية من الإرهاب.
1: Özellikle terörsüz bölgeye ulaşmamızda bize bir merhale olacak.
2: سنتحدث بعد قليل عن اتفاق مكة. الآن أريد أن أتحدث عن الدستور الجديد. يسعى حزب العدالة والتنمية للوصول إلى دستور جديد يليق بتركيا ومكانتها الجديدة ودورها في المنطقة والعالم. لماذا هذا الدستور الجديد مهم لتركيا الآن ولمستقبل تركيا؟
1: Ben şöyle düşünüyorum. Her platformda da ifade ediyorum. Bizim üniversite öğrencilerimiz, araştırmacılarımız.
0: أقول دائما في مختلف المنصات إن طلاب الجامعات والباحثين وطلاب المدارس الثانوية في تركيا عندما يسألون اليوم عن الدستور النافذ في البلاد، يتعلمون أنه دستور ناتج عن انقلاب 12 من سبتمبر أيلول عام 80. وأعتقد أن هذه الحقيقة وحدها تشكل نقصاً بالنسبة إلى تركيا بالنظر إلى المستوى الذي وصلت إليه اليوم. أذهب إلى أبعد من ذلك فأقول، حتى لو اجتمع مجلس الأمة التركي الكبير اليوم وأقر الدستور الحالي نفسه بالكلمات والجمل والمواد ذاتها، ثم أصبح بإمكاننا أن نقول لشبابنا في المدارس إن الدستور النافذ ليس نتاج انقلاب 12 من سبتمبر، بل هو نتاج إرادة الشعب والأفكار والمشاعر والإرادة الممثلة في مجلس الأمة التركي الكبير، فإن ذلك بحد ذاته سيكون مكسبا. نحن نريد في تركيا وفي منطقتنا مناخا سياسيا لا يخضع بأي صورة لوصاية ما، ولا لأفكار جامدة وضيقة، ولا لمحاولات وأفكار غريبة عن هذه الأرض، بل مناخا تسوده مشاعر الشعب وأفكاره وإرادته. واليوم بفضل نجاحات حزب العدالة والتنمية والإرادة القوية بقيادة رجب طيب أردوغان، أصبح هذا المناخ قائما بالفعل إلى حد كبير. لكن الدساتير والقواعد القانونية هي التي تحول هذا الواقع إلى بنية مؤسسية دائمة. ونحن نريد في تركيا دستورا مدنيا يكون نتاج نقاش تشاركي وحر يستطيع فيه الجميع التعبير عن أفكارهم. وفي الحقيقة حتى مصطلح الدستور المدني نفسه يلفت الانتباه، فإذا ترجمناه إلى لغات أخرى قد يسأل البعض، لماذا نحتاج أصلا إلى وصف الدستور بأنه مدني؟ لكن للأسف وبسبب تقاليدنا الدستورية التي شهدت دساتير تشكلت بوصفها نتاجا للانقلابات والتدخلات، أصبح مفهوم الدستور المدني تعبيرا عن حاجة تركيا إلى تجاوز كل ذلك. تركيا تجاوزت هذه المرحلة عمليا، وهي بحاجة الآن إلى أفق ونظام دستوري جديد يستطيع استيعاب هذا المشهد السياسي الواسع. وسنواصل العمل داخل مجلس الأمة التركي الكبير دون كلل أو توقف إلى أن نصل إلى دستور مدني بمشاركة جميع الأحزاب، وبحيث تتمكن جميع منظمات المجتمع المدني أيضا من التعبير عن آرائها. نريد أن نحقق هذا الهدف في المستقبل. وكما قلت قبل قليل، فإن إقرار القانون الإطاري لتركيا بلا إرهاب بنحو 467 صوتا مؤيدا يبين في الواقع أن هناك اليوم أرضية سياسية مناسبة يمكن أن تساعدنا

0: في بلوغ هذا الهدف. سنواصل متابعة التطورات وسنمضي باستمرار في سبيل الوصول إلى هدف جمع شعبنا على دستور مدني وديمقراطي شامل.
1: Bu hedefi de Türkiye'nin sivil, demokratik, kapsayıcı bir anayasayla milletimizi buluşturmak hedefiyle de sürekli ilerleyeceğiz.
2: تركيا خلال العقدين الماضيين يرى أنها مرت بعدة تحولات من تصفير المشاكل قبل الربيع العربي إلى حصول توترات مع بعض الدول، ثم مؤخرا عادت العلاقات إلى طبيعتها وربما أفضل. كيف يمكن الحديث عن مستقبل العلاقات الخارجية التركية لا سيما مع الدول العربية ودول المنطقة؟
1: Bizim son gerçekleştirmiş olduğumuz istişare ve değerlendirme toplantılarımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm kamuoyuna
0: في آخر اجتماعاتنا للتشاور والتقييم قدم السيد رئيس الجمهورية تقييما مهما جدا أمام الرأي العام، مفاده أنه عندما يجتمع الترك والأكراد والعرب في هذه الجغرافيا فإن التاريخ يبين لنا حجم الإنجازات التي استطعنا تحقيقها، وعندما تفرقنا وابتعد بعضنا عن بعض رأينا أيضا من قام بعمليات ومشاريع سياسية في هذه المنطقة وكيف تم استغلال ثروات هذه الأراضي وإمكاناتها وطاقاتها لمصلحة قوى أخرى من خلال زرع المسافات بيننا وإضعاف وحدتنا. ومن هذا المنطلق نريد مستقبلا تكون فيه مجتمعات هذه المنطقة هي صاحبة القرار، سواء في مجال الأمن أو التنمية أو فيما يتعلق بالثروات الموجودة فوق الأرض وتحتها أو بالموارد البشرية. نريد أن تتجاوز هذه الجغرافيا مرحلة استهلاك مفهوم للأمن يملى علينا من بعض الدوائر الغربية من قبيل افعلوا هذا بهذه الطريقة وافعلوا ذلك بتلك الطريقة، وليقف هذا إلى جانب ذاك وليواجه هذا الطرف طرفا آخر. نريد أن نتخلى عن هذا المفهوم بالكامل وأن ننتقل بدلا منه إلى مفهوم ننتج فيه أمن منطقتنا معا. وكما ذكرتم فإن تجربة حزب العدالة والتنمية خلال 25 عاما مرت بمراحل متعددة في السياسة الخارجية، لكن الأساس بالنسبة إلينا كان دائما أن يسود السلام والعلاقات الجيدة والاستقرار بمنطقتنا. واليوم نتألم لما يتعرض له إخوتنا في إيران من تطورات، وبالقدر نفسه تؤلمنا أجواء الصراع التي يتعرض لها إخوتنا في الخليج. وعندما ننظر إلى الأمور بهذه الرؤية فإننا لا نريد أن نبقى أسرى لأجندات ضيقة وأطر محدودة، بل نريد النظر من منظور أوسع بكثير نجتمع فيه معا وتتيح فيه الثقة والاستقرار الناتجان عن وحدتنا لمجتمعاتنا فرصة بناء مستقبل أكثر ازدهارا. نعتقد أن اتفاق مكة والإرادة التي أظهرها من خلال اجتماع باكستان والمملكة العربية السعودية وتركيا ضمن بنية أمنية إقليمية جديدة يمكن أن يساهما بصورة إيجابية في هذا المسار. أما رؤيتنا للمستقبل وكما أكد السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية فهي تعزيز هذه المنصة بانضمام دول جديدة، لكن القضية الأساسية بالنسبة إلينا تمتد من الصناعات الدفاعية إلى الخدمات اللوجستية، خصوصا في مرحلة تغير فيها طرق التجارة العالمية ويعاد فيها تعريف علاقات القوة. نريد أن تكون منطقتنا فاعلا مبادرا لا طرفا سلبيا، وأن تحصل على حصة أكبر من الاقتصاد العالمي، وأن تزيد قدراتها الإنتاجية وأن تنتج بنفسها أدواتها وإمكاناتها الأمنية. وهذه هي رؤيتنا للمستقبل وسنواصل التقدم في هذا الاتجاه.
1: güvenlik imkan ve araçlarımızı kendimizin ürettiği bir gelecek tasavvurunun ürünü olarak değerlendiriyoruz. Bu istikamette de ilerlemeyi sürdüreceğiz.
2: في الشارع العربي والإسلامي كان هناك ارتياح كبير لاتفاق مكة الدفاعي بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية. في الشارع التركي كيف كان الحال وفي قواعد حزب العدالة والتنمية، وهل تعتقد أنه اتفاق سيعود بالنفع فقط على الدول الثلاث أو أيضا ستستفيد منه دول المنطقة؟
1: Burada tabii bizim ifade ettim. Bu ittifakın genişlemesi ve
0: كما قلت نحن نولي أهمية لتوسيع هذا التحالف وانضمام دول صديقة وشقيقة أخرى إليه. وقد أوضح كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية رؤيتنا في هذا الشأن. نحن نرى أن دول المنطقة يجب ألا تكون مجرد ساحات للصراع التي يشهدها العالم، بل يجب أن تكون فاعلا أساسيا ورائدا في بناء الأمن وفي صناعة مستقبل مزدهر. نحلم خصوصا

0: بعدما شهدته منطقتنا خلال السنوات العشر الماضية بمستقبل تتخلص فيه المنطقة من أجواء الصراعات والحروب الأهلية المتواصلة وتتمكن من بناء أمنها وإرادتها السياسية ومن ثم رسم خريطة طريقها الخاصة نحو التنمية. وكما نجحنا خلال تجربتنا الممتدة 25 عاما في تركيا في بناء مناخ سياسي متحرر من الوصاية وفي إقامة واقع تكون فيه كلمة المجتمع وأفكاره ومشاعره هي صاحبة السيادة، فإننا نريد نقل هذه الروح وهذا الفهم القائم على الأخوة إلى منطقتنا أيضا. نريد بنية أمنية تعيد دول المنطقة من خلالها تأسيس أمنها بنفسها، وأن نناقش خلافاتنا ومشكلاتنا من خلال الاجتماع على طاولة واحدة بروح الأخوة، بدلا من التعامل معها عبر وساطات أو إملاءات أو أجندات تضعها بعض الأطراف من خارج المنطقة. ومن هذا المنطلق نريد أن نكون نحن من يتحدث عن قضايا ويعالجها ضمن هندسة أمنية إقليمية خاصة بنا. كما أرى أن توقيع اتفاق مكة في يوم الجمعة وإعلان هذه الإرادة في مكة المكرمة يحمل قيمة ومعنى كبيرين للغاية.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج مقابلة خاصة. شكرا جزيلا لك السيد أحمد بيوك قمش، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس شؤون التنظيم، شكرا لك.
2: شكرا كثيرا.
1: والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: من أبسط عملية شرائية إلى أعقد معاملة بنكية. اقتحمت النقود جميع جوانب حياتنا واستحوذت على اهتمام الساسة والاقتصاديين كأحد أهم مقومات الحياة والدولة. لكن تاريخ هذه الوسيلة الاقتصادية يعد حديثاً في عمر البشرية، انطلاقاً من عمليات التبادل التجاري، مروراً بظهور أنظمة وزن معيارية، وصولاً إلى أول عملة نقدية وبعدها الورقية. وثائقي رحلة النقود على شاشة تارة عربي.
1: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: بأن لا نوفر جهداً لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعونا فيه الليلة. فعاليات واحتفالات واسعة في الذكرى 25 لتأسيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. تغول إسرائيلي، كاتس يأمر بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية. وسط تزايد الضربات المتبادلة وتوسعها، موسكو ترفض عرضاً أوكرانياً بوقف الهجمات في البحر الأسود.